0: الخريب وليس تنهو لجهاته الكروب نفع لخير جهته هدايا من لي يقود بالصفا هدايا أمنني الباغي بالاستدراج وخير مكر وعلى سراج رديت حمن خاد للهلوم وخاد للبقاء والتحليم بارك للباغي بخير السلب في عمري وجاد لي بالخلب بارك لي في جملة الحادات بركة تهلو من السادات نفحني ولي كان برباه وخاد للخيرات في مالي أباه إلا يخاد مال سر جسبا نورا ويمنا حصما فان جسبا أسو هلوما من مقدم عليم يحبطني فينا في عصو الهلوم خاد لصدري الحليم كتب أليم الكتب بخير حاضر وخال لكتب خال لسان الآل لي ألف بلا تردد فالله منك خبلا أصله ووجه الأصواء إلا سوانا سيده ارتواها إلا سواي وسوى مالي يميل كل لهين سائر أو ذا خمول نفى المفاسد وكل ما يلر لخير الباغي وإني لا أدر نويت سكر الله خالق السماء والأرض بالذي هداه قرسما هل يسكر الله بالحادات وخاد لي فيها من السادات بارك لي في العركات والسكون وليس لي إلا سوى الله ركون إليه وجهت فؤادي ولسان وخاد لي في كل شيء لسان دها فؤادي ولساني ويدي ما خاد للباغي لسكر أفيدي يسكره بلا كفور الخلم وله هو المداد من خير ألم له سكوري بجميع الأركات كسكناتي وجميع بركات يقود لي في كل ما من يفي من الكرام وهو سانه يفي سلام سل أرسل الأسيم عن سلام على الذي بي يفاخر ملام للمستوار من السلام أي الأحد في لالي وسبي ومن له التهد كوين لخير الحالمين أحمد يا خير مهبود النوال همدا أني يسل لسلوات لم ترد قط على الخير ولا حيث يرد للمنتقى خير السلام السمدي في آله وسبه والهمدي يا الله يا واسع يا كبير وهاب يا نافع يا خبير أبل النبي المنتقى محمد عليه خير الصلوات السمدي مننا من ليس له كفا أحد يا خير مطهو وخير ملتهد سلام سر أرسي وسر الكرسي والأرض والسماء على النبي للمتبع خالد بصارات الملك يا مغنيا عن السلوك والملوك طيب مقوس المنتقى حيث ثبت وخذ له المنى كما الهدى كبت الحمد لله على أمالي وهب من المنى وبمدرة سحب نذكره ولسوى ساتي تميل مفسدة عند السهور والخمول
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجهد الكريم عام الجكسسي كرمه مع الجزاء من أسسي الحمد لله على الصيام عن كل ما يجر للإيام تبت إلى الكريم والمكرم من كل شيء لم يكن بالكرم تكرم الكريم والمكرم علي بالذي به أكرم قبلت ما أهدى به الباقي الكريم زاعزة ومنن ليست ترين وجهل الكريم أنفع الكرم وإني العبد القريب المحترم

نفعني الكريم بالخليل وبالحبيب المكثر القليل، فجاءني الكريم في الخميس بالمذيب الأمير والخميس، يسأل الكريم في الخميس.

وفي القلوب خلدت إزعارا فلم أصحة من جاراني وليسوق سؤل في ترابي فلم أصحة من جاراني باق كريم قد حما جيراني مع الكريم دار اغترابي وليسوق السؤل في ترابي ملكني الكريم تمليك الخبير وليقود المنى نيل الكبير تصير باق ليقود الرغب فلا شجاع قد قادني من لغب وجه للكريم ما أنسى جميع تقربي.

المنفوع عادت السمال على النفوع فداني الباقي بجان راما تغربي وقاد للمراما الساقي للخيول.

ملاهٍ ولا سينحوني ذو الملاهٍ إذا جلبت أو دفعت بالنبي قاد وزب ثم قال لطنب أقنمني الباقي بخير

لك الثناء والحمد قدت السرمدا مصلين على النبي أحمد اكتب له في كل ما مني صدر بشاط بلا أذن ولا كدر.

واجه العليم بالعلوم وانقاد للتقديم كالتعليم ينقاد العلم من اللوح القلم.

لست بانتهاء أو فصول، أخفيتني ما لا يكون للسواي، يا باقيا لك توجه هواي، هل باقي قل هو الله أحد ما لم

كتابه كالرفعك لك الذي ليس عليك يخفى مني وأنت خير معت أخفى أخفيت لي خير فلاح للجنان وللجنان أنت باق ذو امتنان هب لي في الليل وفي النهار سرك في سر وفي جهار بارك يا اللهم في اختفائي وقل لي النور بلا إطفاء كتبت في لوحك إني مؤمن ومسلم ومحسن ومدمن لك شكوري بلا

لا يقود للجنان الله تبصر لا إله إلا الله يقود نفسي بالخيور كهواي الله والضر يسوق للسواي من لك علومه العليم وانقاضي فضله التعليم آمنت بالله وبالكتاب أبرسول مذهب العتاب إلي قاد ذو البرايا الصدق

كل عجب وعرب، وفق كل أقرب وأجنبي، وجنبي المنتقى المقدم، كمصير بدر يد كالعدم، لم يفق كونه إلى الباقي أحب، من كل مخلوق ومكرم محب، من رآه البديع من غير الجمال، وصانه القدوس عن غير كمال.

لله بالرسول قد وصلت وعن رسول الله من فصلتم إلي أوصلت لدى البحور كم الزحزح الأعداء والمدحور إله ربي ثم للمختار كلي عند البحر ذا استتار ينقضي جزاء ربي وأجور خير ولا أحب من يجور هديتي وثمني كتابي صدقة لي بلا عتابي أكرمني الأكرم والخبير.

الصفات وصار يقطفا جليا لي كبان وعيت علما لا يرى في الكتب بل جاءني ممن حباني بكتب قراءة قرأت

ما صح زح الفجار بالإزعار ذب لغير جهتي ميزاني إذا يا عاصما من الميزان كتابتي.

لمن حي كفر ولا فسوق ولا به إلى الأذى يسوق ناجاني الواسع في تفكري وفكري هازمة لعسكري يا تفكرت بداليك من بهم عن العقول وانتفى عني الوهم لمن وجوده تلازم القدم كليتي سرا وجهرا بالخدم اعتذر زي البقاي والمخالف كليتي به بلا مخالف الذي القيام بالنفس وجل لو حياتي وحباني بالعجب لمن كفاني كل الضر وحده في صفات كلها والوحدة.

أن يسوء أن توجه ليك مسلما يا حي يا قيوم يا من أبقى كليتي ولي وهبت السبقان ويثي أزمان ما قد بيعت وكلما

وكل من لم ينح نفعي تردان علم يديك حيث تأليفي بدان تنشع ربي ما يكف الكبدا أن في شياطين بربي سرمدان أنقذ ما لقتيل نفيا مكمدان ليس ينحو من بضري رصدان بل سوى ينتحي

أزد الطلاق أذى لم تحوي إنها أثني على خير باق إن أمد يدي ويجبني بعبدي آمنا ها كل النور وجهت مدحا قد يوصل لي كما لأني بليق ما أورام كنوري وجهت مدحا قد يوصل

إن الذين كفروا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات نفاهم العدل العزيز المنتقم كلا سواي لست الدهرا أنتقم نفى لغيري ولغيري ما يضر مقتل لي وإنني لست أضر إليهم انتقام عدل يبتدر نعم العزيز والرحيم المقتدر إليهم انتقام عدل يبتدر نعم العزيز والرحيم المقتدر لهم لدى الله عذاب دائم والكل منهم عن جنان صائم لهم عذاب بعد مقت قد

النار بغير درهم ولا دينار كبت وجوههم على النيران مع ندامة ذوي خسران فضيحة وحسرة وحيرة لازمت

ويل لهم ويل لهم ويل لهم تعسا لهم اف لهم اف لهم اف لهم اف لهم اف لهم اف لهم بوابس وقت وملاب

ياتهم في القبر والقيام مكاده الفتنة والإيام أدبر كل عن هدى الإسلام قم إلى قونا غدا الملام يترسوا بالسوء والإضلال وأدبروا عن طلب الحلال أف لقوم سلسوا الله.

قاد قادت إلى احتساب عن ما كرديت من غير سخط وقلي من المباحات بخط نفاس ورضاني والصفاء فلا سواي جاد باستفاء لا استجاب بالمسر ولسواي تنتحل مضرا الله ربي أحد والله قسم الذي بدت علاه لسواي وليس بولد ولي الصفا بدني مع الخلد خطابي ولغير من جحل إنه ولم يكن له كفءاً أحد هديت كلي بلا أحزان يا خير من عبد بالميزان أعطيت النفع بغير

للمنتقى وليس باللهائم، مع ضريجة بالعقائد والثق والإحسان نعم قائدين.

قراءة القرآن زحزح عداي قلق نحي وأدامت لي هداي بعد لي ما اختار لي مولايا ومن أن يسكن الصدر.

مع اليقين قصرت عنده سرور المتقين رفعني رفع الذي ما شاء فعل بغير خفض أبدا حين فعل برعني من كل سوء ومرض وقادر الخيور في كل غرض باب خطي فعال الصحب أضيع عنه وأنار لحبي هدي رب العداء وأذهبا هدي رب العداء أو ذهبا مضى عني واشترى فز ذهبان واصلي مقطعي بشا يبقى بقى صدقي وارجو سبقا ألهمني الله بلا غرورك كوني معصوم من الغرور نفى اباليس وما والاها ربي لغيري باقي الها نفى اباليس وما والاها قبيل غيري باقيا إلها نبينا أحمد لم يبارى في الجود والبأس ولن يبارى يوما أطعه بالخير كما يبوء عكسه بالطير سبحان من خلقه وصور كما إليه قاد فضلا صور من شك في تقديمه فجاهل وغافل وجاحد وزاهل ماذا أبو جهل فظن أحمدا كنزل ورامد أدام كمدا يلوم كل مسلم ومسلمة أدعوك الناس معا مسيلما تعوما أراد أن يرد ما أماه ربه يديم الندما هذا لي عصمه من الورى هذا وصفه أبقى الصورى أوصد المختار بالشن يبقى بقى فضله وأرجو سبقى وجه النبي المنتقى المجمل أحسن من كل منير مكمل أحمد

يسر خطي رسول الله عرف سماه مخزي الله سعادتي بلا محاء ثبتت كما بساتني به قد نبتت ملك خير الخلق خدمة صفت فضل قم المؤمنين قد شفت

ملكني الدنيا وأخرى الصمد ما عنده ليختاره محمد يصل جند الله خطي أبدا وأبدا يسوء من لم يعبدا يسير من قبل لي أعرادي على الذي تسره أغرادي هدمت باطلا بخط قد قبل وفر إبليس وعن ضري كبل أم له أحصي ورى المجمل.

مقدم لقد من على الورى مقدم ذلك فضل الله يؤتيه الذي قشأه مخولا بالفلل الله خير من رجاه الراجيم وخير عاصم من استدراج لو توجهت السنين وحدي وصان كلي عن أهل الجحد هذا ما

عن ضرر، شات الباقي وجاد بضرر. صلاة ذي العرش مع السلام، صلاة ذي العرش العظيم بالسلام، على الذي تصره مني قلام. أنما السلام الله عن صلاة على مزحزح

أهلي قد اللسان العربي ونوره ولي يلمي قربي قضى غير جهتي ما ساء بغير أرض لي كمن أساء لمن شكره شكور من عرف بربه يوم

الأفاج أخذ إذا الله كروي الأفاج إذا كتبت تز عرش الله جل وغاب كل جان الله إذا كتبت تز عرش الله جل وغاب

أعطيته من جسس للطلسس ما سره من خدم عن أساس لقيت لقنتني طيب لبي ساقيا إن غيبه شكرت راقيا هات نفسي قبل طلسس بلا بقيت من حسابي والبلاء قبل ربي بلا نهاية كليتي فزت بالعناية قضي الله لسان العرب وجاد لي فيه بخير القرب أشهد أن الله جل وعلا والإله وبدت له العلا تقضى العرش العظيم الصمد قال النبي رسوله محمد هداني الله لي لا أشرك كان به ولسواي المشرك ديني طاعة الإله بالسنن ولي يقلد الصفاء والمنن ويتوتي إليه مسلما وكل كريم.

مسلم ومحسن وودني من أسلم أعبد ذا خدمة للمنتقى وأعطي كوني سرور ذي التقى وتعظى الإله والرسول

سلم عن الصلاة خير النافع على الذي قد جاء بالمنافع لوجهك الكريم رب صلي وسلم عني على المجل من حروفي هذه تقبلي لوجهك الكريم واحمي قبلي وجب شارة إلى المشفع بسببي ونيتي لك رفعي لو تكوني ما يجيء مني منفعة المختار باب المني مدي لمن لي قاد في ذي الحجة طاب حجة.

أتيت بقلب صافي يا خالق الأخلاق والأنصاف، أصل بجاه المصطفى للاحترام، خليفة السيد للبيت الحرام، أصل إلى سعو كل جان ولست أنا بالولي التيجاني، ويقلب الأسمة من كل غرر في البر والبحر وصنه عن ضرر، ماذاك عبدك الخدي

لمطلب فيهما قني كل نصب بجاه أفضل وراء ذي القدر موجه كل قاتل في بدر بجاه يكفي دواما منحوا ضيق مانع إما نو دعوت قيم وأن

إلى التوسل بأهل بدر حسن وجنتي أنا هدل أم عن أهل الكفر نجيت اليوم من الكفر فكن مغيني من أهله بلفظكم تلك توبة نصوحا كما تجي الغفران والفتوحا من علي بزيادة.

لك بخدمة الرسول جدا، لو تقيم الصلاة بالسلام عني بآله وصحبه الكرام، لبيت عززا بك مع وليه في الدين جد بتوسعة تريد لك والمختار، وصيت إليك يا قهار فيتقل زومك للكريم بجاهلكم.

تجنبا عن النفاق وليهب مكارم الاخلاق. هل بي كوني طويل عمري قطعة تريك وارفع قدري، لك بي قد تفيد العام من

ما سامني نصيحة البغاة نعم إلى إطفاء نورك المبين فكفوا وصليا على الأمين لمن حماني أنا.

0: الضلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملكت خير الخلق خدمة تسر ولي به يسر ربي ما عصر حما جهات الست للجنان عن الأذى الكريم بامتنان محا توجه الأذى لخبل من له البرايا والفعال والزمن مد رسول الله بالإله عليه خير صلوات الله درجة للأنبياء والرسل عليه تسليمات باخ مرسل ربحت في خدم خير السجد ربحا كفاني كل من لم يسجد ساخت لغيري خدم المشفع في أبد جملة ما لم ينفع وجهت خدمتي لمذهب الفنت ماهي الأذى نعم الكريم نعم المكرم السند لغيري ينسن الذي قبل جحد وساقه لغيري الله الأحد أمنني الباخي الذي لي راضى أعداءه وخاد للأغراض له علي الشكر بالحسان وكان لي بأحسن الإحسان لله شكري على فيوضي ساخت لمن بارز بالفيوض هدمت بالإله بنية الفرا ولا ألاخي أبدا من كفرا وجوه صحب المصطفى عن العدا لم تنصرف وما تخبل من عدا أصحابه ساقوا إلى القليب من أبوا الميل إلى المطلوب للكل منهم صولة كالأسد عند اللقاء الأغبياء الحسد لهم لدى باخ كريم حمدا أعلى رضاه لن يلاخوا كمدا ذل الذي بارز ذا البطش الشديد ذلة شارب من الماء الصديد يحصي الإله من أبى خير النبي صلى عليه بسلام مطنب نبينا أحمد خير الأنبياء عليه تسليما حبيبي ربيا ملكت خير الخلق والصحابة مدحا كفاني الجول كالصحابة علي من الله بامتداه من بشرني بخير مكث وأمن هدمت بالمختار والصحب بنا من رام الضر عابدا لربنا أشكره شكر الذي يعترف بفضل من فيضه يغترف شكرته في البر والبحر معا وفي كليهما العدالي قمعا درجة الماحي بدت في البحر والبر لي نفت عدا بدهري درجة المختار ليست تنصفل فمن يحاول قفض ضها فمنصفل أبقيت خدمة تدور أبدا له وتحصي كل من لم يعبدا آتاني التوحيد من عن السلاح يغني لدى خلطة من لهم طلاح علي من نبي الذي لم يكن ولا يكون لسواي بكني للمصطفى وجهت عند اليم أبكار خدمة أزالت غمي يقود لي خير البرايا ما أريد كما كفاني كل شيطان مريد محمد صلى عليه الله في الصحب في الآل والصحب ومن والاه أعطيته الخدم عند المزبد خبل ولي خاد أجور العبد آواني الله لدى البحور له ولي خاد مهور الحور بارك ربي بقدر الذات في كل ما اخترته بذاتي يقود للباخي من تسر في أبد منه ولا تضر نفى بخدر ذاته الكريمة ضري كما وجه للتكريم هداني الهادي هداية تفوق وكان لي ونعم جاري الرفيق محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه ترسي عن الحساد والأعادي عليه تسليما مبيد العادي رضوان باق راض لي حسودي على سحاب المنتخى الأسودي أحبني الباخي فلا ألاخي غير محب ومحا إملاخي يقود للمنى إلهي سرمدا رضا بأحمد وصحب أحمد هو الكريم وهم الكرام لجابهم من مالك المرام محمد واسطتي وجنتي عن الأعادي والأذى وجنتي رددت أعداء الهدى والدين عن قصد نحوي بمن يهديني كفاني المستأذئين الله بمصطفى النبدي به علاه كرم من هو الكريم الأكرم لخاد ما لازمه التكرم علي من الله بالتسخير وبيباها من مضوا من خيري إذا جلبت أو دفعت جلبا نفعا وكف ضررا منقلبا سلمني من باطل وضرري وكان لي برغد ودرري جعلني خلا وحبا عبدا له ولي خير الخيور أبدا جعلني خلا وحبا وخدم رسوله الذي السيادة التدوم دعائي استجاب فيما سرى وفي الذي نفع لا ما ضرى أشكره شكر الذين وصلوا ولي يقود كل ما أحصل يوصل للباخي بكن إلى الجنان وفي الجنان ما يطيب الجنان بارك لي في كل ما لي يوصل في أبد النعم الكريم الموصل تكريمه في البر والبحر بدا ليولي خير صفاء أبدا غناي بالله وبالمشفع عليه أزكى صلوات الأنفع وجه لي ذكرا وشكرا وسنا ولسوى النحو يساق الوسنا نفع عن المغني الذي لم يلد إغناء باخ ليصف بلدي فجاني الكريم والمكرم بما به في أبد نكرم ضيافة المقدم المنان ليتقود كرم العدنان ليقود ما يفوق الظن هاد علينا بالنبي منا أكرمني الباخي الذي ليس يرم ما عنده فقلت حبذا الكريم محمد صلى عليه الله في الآله والصحبه ومن والاه نبينا رسولنا الشجاع به لغير تحت الأوجاع أكرمني باخ له ركوعي خبل لدى العدا مع الوكيعي له امتداهي لدى ذي الجهدي خبل موحدا لربي وحدي لله بالماه النبي كليتي عند العدا وعملي ونيتي هداني الأكرم بالأمين وجاد لي باليمن والتأمين وجه لي ما لا يرى ولم يرى من كلم مالك العدا لي صيرا رضيت عن صحابة المشفع على جميعهم رضا الأنفع ضيقي مها بالله والرسول بلا رجوع لي ونلت صولي وقاني الباخ اختراب لا يعود لي وجاد بالديور للمعيد أعطيت خير الخلق مدحا يبتذر إلى الجنان وكفاني من قدر ناجيت من بإسنه يجري القدر وخبل سهزها البلايا والقدر أذهب ربي الذين كفروا لخير نعمض مكروا ونفروا سيخ الذين كفروا لغيري وخيد للأمن ووسم الخير ينقاد لي من مالكي أعلى رغت وأمس ينسيني بيومي وبقت محا رسول الله كل ما صدر مني سوى الرضا الذي يجري القدر أحمدنا المختار خير المرسلين عليه صلى الله خير المنزلين هديتي من الصنا والصلوات خالصة له وأنقى الهفوات ملكني الباخي بجاه الراقي بلا أذن ما رمت في أوراقي فجأني الجميل بالجميل وللجنان زائدا تجميلي يجود للجميل بالجمال ولي يقود ماكسا آمالي وجه للباخي الذي يحيي الوقود لي إلى جنانه أنفع أقود جهادي ينتهى وتجري رابح ولي لا يقصد كلب نابح وجهت كلبي وجهت كل لمن كل جعل فيه وفي خير البرايا فانجعل وجهت كل لمن كل جعل فيه وفي خير البرايا فانجعل هداني الذي هدى المنتبذ من أهلها كما اشترى منتبذ هديتي بالمدح والصلاة لمن به الباخي نفاقلاتي محمد مجمل يجمل صلى عليه الكامل المكمل محمد وسيلتي وحسني عليه سلم علنا عن حسني نفعني النافع بالمنفوع خير البرايا الفاضل المرفوع أنالني الباخي سرورا لا يرم بالمنتخى نعم المكرم الكريم سلمت بالماهي سلاح من أبى طاعة من قلق أما وأبى رضيت عن مغن له سجودي حبل لدى العدا ذوي الهجود الله ربي وله عبادة مني ومن نازعني أبادة له عقائدي وخولي وجعل خطي فوق كل سعي فانجعل سجد وجهي للإله وحدة خبل لدى من لم يفارق جهدا جاهدت قبل بالمداد والقلم لوجه من لراد كل من ظلم وجه للباخي أجورا بثواب وصرف العدا ولي قاد الصواب دعائي استجاب عال عن منام وسنة ولي سخر الأنام ذببت عن جنابه العلي إشراك كل مشرك غبي أكرمني بأنني لم أشرك شيئا به وراض لي من أشرك لله بالماه الفراء كليتي عند العدا وعملي ونيتي كليتي لله بالمشفع عليه خير الصلوات الأنفع مد لي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأزدار ثواب حزبه الكرام قبل بفضله ولسواي الكبل للمصطفى وجهت خدمة لدى سيري لربي وأطاب الخلدا هدمت في البحور بنية كفور خبل ولا ينهو جهاتي ذو نفور مها إلهي عيوبي واللغى وللنبي خدمي خد بلغى فرحني كون الإله الملكا وكل من مال لضر أهلك يقود لي في وطني ما أشتهي وكل موضع وسير منتهي إلى مواطني يقود كلما لاختاره مع الرضا مسلما له شكوري بما يقود لي وضري انتهى ولا يعود لي تعب غربتي لدى الأعداء أزاله باق أزال دائي وجه لي أجوره من دكششي من بالعدا قد قادني في جيششي رضي عني من له كليتي عند العدا خبل وأعلى نيتي أكرمني باق له طاعتي في جملة الأوقات والساعات هو الذي قد كان لي في قطي وعني يمح الأذى بالحق تابع علي توبة قد غزلت عني عيوبي كلها فانغزلت وطنني المغني الذي قبل مها تغربي بخير مكث فمها من ظن سيري قب عام أكشسي مثل مسيري رأس عام جيششي ثبت كونه جهولا غمرا بل هو قطيب العليل العمرا لم يك سير أكشس سوى جزاء من ليقاد بعد وعد النجزاء هدية مولاي والرسول أقبلتا لي ونلت صولي محمد صلى عليه بسلام في آله وصحبه الباقي السلام فرخ بيني وبين كل من حسدني قبل برب الزمن يقود لي في كل يوم البشر وربه علي يمنه النشر إن الذين شهدوا في المعركة مجاهدين كل آب مشرك لقاد ربي ما به يغبطني كل وكل زائر لوطني أكرمني الباقي الكريم ملتحت بطرده لغير النحو من جهت ناجيت من جل عن أهل وولد وكان لي بما يطيب الخلد جزاء ربي وجزاء الماهي قد أغنياني عن الأرماهي يصون ربي عن أذن جهاتي الست مغنيا يدي عن هاتي لا يتوجه لنهوي الحرم ونوه وبرضا أهوي المرم كابدني قبل العدا فغلبوا بالمصطفى وساخرين انقلبوا زهدت في خير الذي اختار موجه إلى الورى مختار رسولنا أحمد قد أجاد تربيتي وبالمنى لي جادا عليه في الآل وفي الصحب الفئام صلاة من ساخ لغير يلئم أرضي إلهي بما لي يبيه ولسواي ما لضر وقبي خطي أحب للشكور الأكرم من خط غيري وإلى المكرم خطي أحب للشكور الأكرم من خط خيري وإلى المكرم رددت تسليس الذين جحدوا وسانني وقت الجهاد الأحد جهادي الماضي يفوق سرمدا بفضل ربي وجاه أحمد شكرت ربي عند خوم كافر قبل وخاد لي أجور الصابر طال مكوسي لدى من نفروا مجاهدا من جحدوا وكفروا آتاني الأجور والثواب من خاد للتأليف والصواب هديتي إلى الجنان تنحو لمنتخا لي رضاه ينحو فجاءني الباخي لدى البحور بما به حست مهور الحور آتاني الباخي مهور الفائقات البارعات المفلحات الرائقات إليه هاجرت وللرسول وكان لي به ونلت سولي زنت بسر قل هو الله أحد قصائد التوحيد عند من جهد رافقني الإلهام والتوحيد قبل لدى من لهم جهود هدمت قبل ما بناه الجاهد بأن ربي الإله الواحد فرحني كون الإله الواحد ولا أحب مشركا أو جاهدا أمداه خير الأنبياء تغني عن المدافع بفضل المغني صيفي مته المنتقى ليس الحسود ومته آله وصابه الأسود تعب من أراد أن يطفئ ما أضاءه باخ يفيض اللؤماء خبت عن الأعداء بالمكوني وقد مها بالمنتخى تلوني لله قد وجهت عند المزبدي أبكار توحيد أزالت كبدي وهرني على الأعاد الله فر اللعين مع من والاه فجأني الفرد بكوني كنفر دفعا وجلبا ماكسا بعد سفر أكرمني عند البحور المتبى بما به يكون لي ما يتبى سلمني الحفيظ من تنصري ومن توهد فطاب عسري تعب غربتي لدى هدايا محاهمون قاد لي هدايا وجوه صعب المصطفى قد أقبلت إلى العدا خبل وكلا أخجلت أعطيت صحبه منازل عدا في الجنة التي اعتمد عن من عدا عن قصدها إلى الأعاد انصرفت وللسحاب الحنفاء صرفت لجاد ربي بالمنازل لدى تغربي مطيبا للخلدا إني جعلتها هدايا للصحاب رضي عنهم من حماني عن صحاب سلامتي مما يجر كبدا أنلته في حقي من أزبدا وقاية الباخي كفني العارى عند سرار إذار إذارا خاد لي الوهاب مالي قادا مغتربا مجاهدا فانقادا هو الذي ليس له كفا أحد وكان لي بقل هو الله أحد يقود للباخي هداية الكبير كما يقود لي مواهب القبير علمني تعليم من لا يخفى عليه شيء مكرم بالأخفى جاد لي الكبير والجميل نعم الودود رب لا أميل باخ ولي ولطيف كان لي وخاد لي وجاد لي وصان لي إلي قاد الأحد الأكرم ما أحبه من المنى متمما لقاد باخ ولطيف أكرم دنيا أخرى ما به أكرم زال الأذى عني قبل هكششي وحصل الفراق عام الدكششي رد إلى سواي ما لم يرض لي من جاد لي بخدمة المفضل رد إلي كل ما لي رضيا دنيا أخرى من محام رضيا إن تلاوة مع الكتاب لوجه مغن قاد لي كتاب عني أزالت سوى الرضواني ولي حلاوة بلا عدواني لله شكري على فراخ من يسوءه بسر من أمناء الزمن يكرمني الأكرم خلا حبا له وللمختار نعم ربا غيب أسرار العليم والخبير عن خير من قاد له الفضل الكبير يشكره إلى الجنان كلي وبالرضا جعل كسرا قلي ظهور يمن المنتخى في كليا عليه تسليما حبيبي خليا بجلني عند العدا تبجيلا وماكسا صرت ولن أجولا هدية الصلاة والأمداه امتلأت قبل بها أقداه مها توجه العدا للصمد جل وعز ومحاه أحمد أسكى سلامي المقدم الأحد على أبي القاسم ليس من جهد لبان أن الله أعلى القدم على الورى فقد فيه الخدمة كتب كتب امتداه لجماد الثانية من المحرم هدايا صافية فرحت بالصلاة من رأس رجب لخب ذي الحجة خيرا منتجب فرحت الخدم قبل المستوى وصحبه صلى عليه ذو استواء رضي عني الله والمشفع وصحبه بهم عدا يندفع وسل لي ما وعد الكريم وللجنان شكره أروم على النبي منه خير الصلوات كما به بقيت دون هفوات دوام تسليمات باخ غفرا ليوم علي عني كفرا أقودها إلى النبي المشفع من خاد لي محجل كل مدفع للمنتقى وجهت عند المزبدي ما خد كفاني كل من لم يعبدي للمتبى وجهت عند الزاخري بكر صلاة خلدت مفاخري هديتي عند البحور المغرقات للمصطفى الذي حباب الخارقات ذلي قبل في العدا لي صارا عزا وجاها قاد لي أنصارا يعزني المعز والعدا يذل دنيا أخرى وهو المغني المذل نبينا الماهي أذل للعدا بربه المذل مصيما عدا آياته ليتقود كلما يسرني ولا ألاخي ألما إذا تلوت آية نلت منا تودها دنيا وأخرى الأمنا مها توجه العدا لله خطا ولا إله إلا الله نفي الإله بالنبي عني ضرا وسوءا مخلد لمني وجه للباخي ثوابا بأجر منه بجاه من هو الهادي المجير أكرمني الباخي الذي يديم إكرامه نعم العلي القديم وجه للباخي منن تزيد حبي له وعنده مزيد علي من بفراقي ذا نزاع في معزل عند الجدال والنزاع محمد عليه تسليم الكريم عن الصلاة علوه ليس يريم لي خاد من خادت إليه الغر ولسوى نحو العدا والضر وجه للمختار ما أستغني به عن الضر ورب المغني أخناني المغني عن الأرباب به وبالماهي عن الأسباب أخناني المغني عن الملوك به وبالماهي عن السلوك لجاد ربي بسر مخجلي ولا ألاخي موجبات الخجل صرف ربي الضر عن توجهي لي وليس وللسرور ذو التوجه ألان لي خلوب خوم كابد ولي لا ينصرف التكابد لين للجميل خلب كل من آمن مسلما وخاد للأمن هباني المغني بمال غيري ليس يرى بجاه أذن خيري أسكى سلامي العلي القهاري على السراج الأنور البهاري تسليم من يقود لي أغراضي على الذي به مها أمراضي محى النبي كل ما تكمنا مني عيوبا وهدى بي أمنا نفعني النافع نفع عظما وبالنبي المختار كل عظما هدية الباخي إلي قد نحت ولسوى نحو عداي زهد ملكني الصلاة والمدح المليك مستغنيا عن الملوك والسلوك متح النبي والصلاة والسلام عليه لي قادت بشارات الكلام غناية بالله العظيم الأكرم عصمني من العدى العرم رمي فرح ذا القدم ربي ذو القدم بخدمي وليصبت القدم ربحي قدمة النبي أحمد عليه تسليما شكور حمدا هبات باخ لا يزال صمدا لينتهد مع هبات أحمد تاب علي الأكرم تاب علي الأكرم المكرم كما مها عني الأذى المكرم واجهني جمال باخ لم يزل ولا أواجه مكاره الأزل إلي تنتهي بشارات الخضر وليس ينهو جهتي من قدر إلي تنتهي بشارات الخضر وليس ينهو لجهاتي من قدر جهاتي الست حماها الباقي ذو الأردين السبع والطباخ رد إلي كل خير لي رضي بلا أذى إلى الجنان الغرض أشكره إلى الجنان بغرض بلا عدا ولا بلاء أو مرض عنه رضيت حامدا وشاكرا وللجنان لا أزال ذاكرا ظهر لي كرم ربي وكرم وسيلتي له وضريا سرم يقودني إلى الجنان الله ببشر لا إله إلا الله ملكت خير العالمين ما يسر من خدم عند جهاد قد عسر الحمد لله الذي ليسر فضلا على سواي قد تعسر هداني الإله بالكتاب بلا عداوة ولا عتاب وجهت كليا له به بلا تردد وعمري تقبل خيرا لي الخيرات وانصرفت لها ومن فيض العلي اقترفت يقودني التوفيق والإلهام إلى رضا باخ له الإلهام رد لغيري الذي لم يضلي باخ حبا بخدمة المفضل لوجه باخ قاد لي كتاب أطلوه بالعادات ذا كتاب كتابتي لوجه ربي الكريم تقود لي بكن جميع ما أرم من علي الله بالكتاب بلا معادات ولا عتاب ولي كليتي الله الكريم ولي بكن جاد وشكره أرم يقودني التوفيق والرضوان ولي سواي انصرف العدوان خار لي المختار في كليتي لوجه الكريم أعلى نيتي توجه الخير بلا انتهاء إلى جهات ست ذالها أكرمني الباخي وخاذل المنى بلا عداوة أزيد الأمنى رضي عني المقدم الكريم وكان لي بكن وحمده أرم فست بذكر وشكور بالكتاب وليس يلحوني أذى ولا أعطاني الكتاب رب الأكرم وبالنبي جاد للمكرم حاط بما يسرني جهاتي محن يدي عن ضرر وهاتي يدي إلى المغن العلي تمتد ولي حلالا طيبا يمد يمد للباخي مسرة بلا تكلف وعموري تقبلا نويت شكره من المحرم لخدم ذي الحجة بالتكرم إلي خاد عدد الشهور ألفا لوجهه مع الظهور هدية الألوفة بعد الكتاب بلا أذى ولا حساب نوع عتاب أعاذني الله من الشيطان صفى الممر لي كالأوطان عصت بقالق الورى رب الفلق من شر ما يخلقه وما قلق وجهت للإله بسم الله كليتي بلا أذى أولاه ذاكر رب لم يزل معينا ولسواي وجه العينا بسم الإله وهو الرحمن نعم الرحيم ثبت الأمان أحمد ربي على التوحيد وأخويه منهج الوحيد له عقائدي له فعالي كذاك إخلاصي مع الفعالي له علومي وله أعمالي كذاك آدابي له آمالي هو الكريم والسلام والشكر وانقاد لي من هكشش منه شكر من الأباليس بربي عزت خبل وما لم يرضى لي نبذت نبذت خبل العام ما لم يختري ربي لي ونبضه في ستري إلى سواي ما لكل مفسدي وصان قلبي الله صان جسدي لغير النهو ينتهي ما لا أهب بلا التفات لي بعكس ما أهب شقاوة الشيطان ساقته إلى غير مؤيس والانقاد الإله يئس مني اللعين والخبيل وما لهم علي دهرا من سبيل طرده وطرد الخبيل ربي لغيري لازم وبولا إلى سوى نفسي وما لي يميل إبليس كان ذا ظهور أو خمول نفى لغير جهة الإله عدوه وكل من والاه إلى سوى يضرك الشيطان ما لهما علي من سلطاني ليس يميل لجهات الست إبليس هو يائس بالصد رد المكائد له القهار وساقه لخير انقهار جنبه الله جنابي فاجتنب مضرتي ورام خيري وذنب يضر خيري الأعادي لا ترم توجها لي وكان للكريم مع إلهي انتهى الشيطاني لبصف الممر والأوطان أحمد خالد ابتدى بالبسملة معذبلا مصليا عن حمدلة عصت بربنا الإله ذي الفلق من شر ما يخلقه وما قلق وجهت لله العلي نيتي والحول والفعل كذا كليتي ذلك فضل الله نعم الله ربي ولا إله إلا الله بسم الله وبالرحمن وبالرحيم مالك الأزمان الحمد لله مصليا على سيدنا محمد باب العلا له تعالى الحمد والشكر وهو الحميد وهو الشكور له عباداتي له عاداتي ولي خادم يتساداتي هو الذي لوجهه الكريم لي كان في الدارين بالتكريم مها توجه العين اليمن لخير النحو ساقه كل زمن نشكر ربنا على الكتاب بلا شقاوة ولا عتاب إلى سوانا وجه الشيطان باخ لنا قد طيب الأوطان له شكورنا على الأخيار وما لنختار بلا أخيار شكورنا وحمدنا قد خلدا لمن هدانا وأطاب الخلدا يسوق صرمدا إلى سوانا ما ساءنا باخ له هوانا طابت حياتي بلا شيطان وليسف الممر كالأوطان إلى سواي ينتحي كل العين بفضل ربي المكرم المعين نحى لغيري الفساد والضرر كما انتهى لي الصلاه والدرر إلى سواي ينتهي العدوان وسوء والغرر والهوان لربي الحمد مع الثناء بلا معادات ولا عناء رب الشياطين لغير الله قبل انتهى لي حبذ الإله جاد لنا بعزمة من كل ما يسوء أو يضر هادي العلماء يا من يريد اليمن والعلوم هكا نظام سقطه تعليما مبتغيا رضا العلي فقلت محققا في كل ما نخلت أجاب بني الملك وهو الواسع حبا له والدهر لا أنازع لنخار كل ذي امتناع رضيا لأبدا عن مالك مرتديا لله ربي أبدا كليتي جعل مثل الأنبياء نيتي هو الذي وجه لي ما أشتهي من ملكه الذي إليه ينتهي فر لغيري اللعين سرمدا وانخاد لي حب النبي أحمدا إلى سواي الدهر ينحو مسد وطاب للقلب وطاب الجسد ساق الشياطين لغير الباخي دولار الدين السبع والطباخي تسليم من ساخ لغيري حسدا على الذي به كفاني مفسدا عصت بربي وأعاذني فلا أزال شاكرا والضر أفلا دب المفاسد وكل من لعن لخير النهو من حسودي لم يعن بالله عصت من جميع ما قلق وما سيخلق ونعمض الفرق أعاذني به من البرايا وكان لي مخلدا بشرايا له خطابي شاكرا وهو الشكور وجاد لي منه بأفيد الشكور لوجهك الكريم سخ كل العين لغير النهوي يا حفيظ يا معين احفظ توجه الأذى للنهوي وصف كل من لغن بالمهوي هب لي ما خلت بذي الحروف وجل حياتي أنفع المعروف محوت أن يقصدني الشيطان يا من له الخلاء والأوطان نفيت إبليس وما والاه لغير النهوي أبدا يا الله أثبته بعد انفكاك الصفدي إلى سواي فالأذى دون نفدي له إياس من جنابي أبدا ولسواي ساخ من لم يعبدا شر الزمان والشهور ينحو لغير النحو والمنالي تنهو يسوق ربي كل ما فيه ضرر إلى سواي ولغيري الخرر طواف من لم يعبد الله نحا إلى سواي ولغيري جنها إلى سواي كل من عاداني نحا بلا أذن بمن هداني نفى العزيز كل من لم يهوني لغير ضري وهو ذو تلوني أثب كل من أبى مسرتي ربي لغيري ما هي مضرتي لا يتوجه للضر سرمدا خلق ولا ألخى أذن أو كمدا لا ينتهي كافر أو منافق لجهتي ومن هدى أوافق رد الأعادي لغير قبل أن يلتمس ضري وقلبي أطمان جفت خلام ربنا بعصمتي من الرجيم ذي الأذى والصدمة يسوقه لحزبه في أبدي باخ كفاني كل من لم يعبد مني أيس اللعين سرمدا وانخاد لي يمن النبي أحمدا مني أيس اللعين سرمدا وانخاد لي يمن النبي أحمد ذك فؤادي ولتسكن جسدي على رضاك يا مزيل المفسدي أنر تفكري وزازح حسدي لغير النحو وحمني عن حسدي لك جواره معا وحلدي يا خير منزل حباب بلدي كلية تهدي وكفها أذددي يا باسطا لي كتبي ومددي هديتي منك ومن محمد سيدنا مغنية عن كمدي درجة الماهي مح التردد والجاهلي جرد بلا تخدد يشكر كل رافع مؤيدي على الكتاب والنبي الجيد إن الكتاب ورسول الصمد قد رفع كل بخير عمدي لين للذكر فؤاد المهتدي ولسواي ساح كل معتدي للمنتقى وجهت قلبي ويدي بخدمة ولي حباب الأفيدي أجابني السميع يا مصمدي في رمضان بالنبي محمد محمد هدا فؤاد الله صان جسدي على رضاه وأذال مفسدي لله توحيدي بلا إشراكي وخاد للجنان ذا إدراكي هو الذي له الوجود والقدم مع البخاء مخالفا لذي عدم محمد صلى عليه بسلام رسوله الذي له قال الكلام دين الإله ربنا الإسلام دين لغيره انتحى ملام إن الكتاب ربنا الكتاب وفيه قال ذلك الكتاب رسولنا أحمد خير الرسل على الجميع صلوات المرسل الأولياء والعلماء العاملون معا خيار عند رب العالمين لكل مؤمن وكل مسلم وكل محسن خيور الأعلم سقط الثناء والشكر والحمد معا لمن جلالا وجمالا جمعا له خطابي وجماله نهى لعبد ولي يقود المنها إليه ختما له السادات فر لك الطاعات والعادات ملكتني الجنات ذا إدراك عصمت كل من الإشراك وجود ذي الخدم والبقاء خدبان لي وجاد بارتقائي كتاب ذي الخلاف والخيام هدية لي لدى الخيام ذلك وعد من إليه الوحد خدت كما نحاه كل وحد الله ربي أحد والله الصمد الذي بدر علاه ليس بوالد وليس بولد خلق كل والد وما ولد كرمني بقل هو الله أحد تكريم من ليس له كفا أحد ملك ذو الخدرة والإرادة خليله الحبيب ما أراد كون ذو العلم وذو الحياة لما أشاء بصف الحياة كرم ذي السمع مها تهددا أني خبل وأطال العددا ناجيت ذا البصر والكلام وحاد للذكر بلا ملام نهى مضرة الزمان الله عن توجه لي وعدوي لم ين إلى سوى جالب الشقاء ينهو وأعتلي مع ارتقائي
0: أعوذ بالله

الضلال، حمدي وبالهدى حماني عن ضلال، علي الشكر بلا كفران زا عصمة من ضرر النيران، لو شكري بعد حمد خالدي عني

توبة عني محد غدا رضاك فالمضرات محل دايم جلي بالتلازم البشر إلى الجنان بالنبي فخر البشر

أبدي قل إن وجه لي من لم يعبدي بريت من كفر ومن فسق ومن شك وربي بسعادتي ضمن مدريسة الجميلة للجنان من طيب العمر وطيب الجنان إلى سعيد دري ما لك كل من خلق خلق أو يخلق فشت بالأمن أدري غيري مكاره الأزل باق حماني مبارزي عزل حماني منزل أن تزلزلك وسفري وليقود نزلي من لك للعلوم والحلالا بعد كتاب قد محى الضلالا هديتي هدى.

هداني الله صراطا مستقيم صراط من قد عصموا من السقيم لست أميل لسوى الخيور وطاب للعمر كالديور نصر ذكر

إلى مواضع يقود الله صفاء لا إله إلا الله. آتني السر المصون من دفع لغير ذاتي الشقاء فاندفع. عليم الله بالسر المصون مستغني عن فئة وعن حصون. نظري كفاني الأوجالا نظر لغير جهة الدجالا. داري ومجلسي كالممر يسوع.

كبد مع تعب نحو القادر ولي ما ستردا يبادر مع تعب نحو القادر ولي ما ستردا يبادر بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتيهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم

عليه خير الصلوات الأعلام جندله أبكار أمداع لدى من جهلوا الشأن والصف القلدا قبي صفا بكون ربي خليم حبي ولي جعلك مسرا.

ما اختفى فرحت بالله الكريم والرسول وهدي وحسن منه خير رسول انتداحبا به الباقي دفع فمن توجه إلي فاندفع حكمني الحكيم وهو الحكم ومن تاتين المنى والحكم يقود الخبير والعليم ما دونه العلوم والتعليم يقود الخبير والعليم ما دونه العلوم والتعليم نفى الخبير عن فؤادي جهلا سط به كلبس علم أهلا بر عن العليم من ضلالي وسط ما

من قبل ولم يتب دنيا وأخرى قبلك هداني الهادي بالجاه الهادي كما تقبل به جهادي وجه ربي بقدر

الزمن إذا طلبت من إلهي جلبا وإن صرفت بإلهي سلبا إذا طلبت من إلهي جلبا وإن صرفت بإلهي سلبا لجاد بالتوحيد رب

محمد مدح رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه يغني عن السيوف والأرماح نعم شجاع نعم غاز ماح للبحر قد وجهت عند البحر مدحا به قصرت مثل بحري هاو تفضل وراء في البر بخير

هي الأحد وقرن خير الخلق ليس من جحد. هداني الله هداية التي قد أهمل أمين الملة محمد وسيلتي لخلي حبلي يجعل قسرا قلي أظهر على الذي له شكوري وهو تعالى سرمدا مشكوري. لله حمدي وشكري على كوني خديما.

الكريم والمكرم، هم المكرم أتاني الكرم، خير جميع العالمين أحمد، حامدنا محمودنا محمد، وجه للأمانة دون خوف، لكن كفاني موجبات الخوف، فرحت بالله الذي أمنني من كل سوء أبدا بالمنن علي من

وفي استبي المعلن والمخفي مع توجه الأذى للماحي غنيت عن سيف وعن أرماح وجهني الشفيع بالتبصير أني خديم النور والبشير لضمن البشير بالصفاء من قدر وجاد بالشفاء أكون البشير تبشيرا يدوم وإني الخبل الحبيب والخديم أقربني البشير تبشيرا يدوم وإني الخضر الحبيب والخديم هداني البشير لا أضل وأنسى

ورضا وبركة، فجأني في مدح فخري مدركا، واجهني الكرم عام أكسسي، واجهني الكريم عام أكسسي، بأجل ما كتبته لكسسي، فجعني بكون كل حرف كتبته لي بأجل صرفي، أتكلم جاد في الشوالي يمحجب العلوم والأوالي، لي قاد يوم الأربعاء الأكرم ما

أو ليس بوالي ولم يولد ولم أثر لشيء من هداه لم يلم لا خطابه ويبيد من جحد لي ولم يكن له كفءا أحد هب لي بوجهك الكريم نيتي يا من نبي المصطفى.

أحمد قال السرور والسرور يحمد ضم سروري سرور أحمد خير كريم سائق قد حمدا يدعو أجل من لغير ربي كمال وغير منتقى المربي على يد أن أكون الشاكرا ربي على من زحزح المناكرا أزكى سلامي خير رب باقي على النبي.

وجه الباقي صفاء عن كدر ولسين حولي أسواء القدر ودي الباقي جزاء بالرباح ولي كان بالليل يباح نزع لي وليس مني ينزع وإني بحما ومفزع يقود لي ولا يقود مني إلا لمن شئت بإذن مني نفع النبي ينفع الورى وليقاد بالنبي الصورى نفعني أبي ينفع

قبل قصفا وجسمي سححا طل أزال صافيا مصححا قياس غرضي بلا مرض ولا أذى وقد كفاني الحرد بين يتبين من لا يخفى قريش جادلي بالأخفان وجهل الأجر بقدره العظيم هذه عبدت من ضر النظيم أشكره شكرا.

أحب، لأنه الخضر الحبيب والأحب على وسيلتي وجاهي جنتي، محمد خير برايا جنتي. ما لا يعد من صلاة والسلام به لي قاد أفضل الكلام، أسيما ما عنده لا ينفد علي إلى السناء أحفظ، هديتي إلى جماد الثانية من المحرم حبت بغانيا، من رجب إلى انتهاء ذي الحجة لو علي صلوات حجة، نفعني النافع بالمنفوع.

نفعت بالجهول والعليما، سقت لي النفع بغير الضر، وجهت الخير بغير الشر، سقت لي المصونة المحررة، قبلت مني الدرر المكررة، هديتني بذكرك الحكيم، وجدت لي بأنفع التحكيم، فهي تقبلت بقدرك العظيم.

مستغنيا عن الملوك والسلوك آويتني بالمصطفى إليك خلا وحبا أبدا لديك طيت كل الكريم والجميل طي أدود ربي عنه لا أمين أكرمني الكريم نعم النافع وحبذا النافع وهو الرافع.

كرم بالأذى عن التوجه ليا بقدره العظيم نعمة قليان توجه لي ما يزال أبدا طور كل مفلح مؤبدا فرحني كوني بلا أكدار في هذه الدار وتلك الدار ضيف الكريم والجميل والودود بالورى بي يكرم الجدود كن لا قد وجهت كل حمد وحد محا أذى خطا وعمد على النبي خير ورى خير الصلاة وخير تسليم.

لله عليه خير صلوات الله. يقين قلبي بعد الرب والكتاب، زدت خديمه وزحزح العتاب. محمد خير جميع الكون، وكان لي بالله خير الكون. يقودي بشر إلى الجنان، من صحح الجسم ونور الجنان. سلم قلبي من الإشراك، وجاد باليقين والإدراك. ترسي عن الغضب والضلال، مزحزح الحسان.

قسم أنا خدمتي لدى أهل الكتاب بر عن القدوس من تنصر ومن تهود فطاب عصر نزعنا الرب من الأرباب وقال الماحي من الأسباب علي من الله بالإخلاص

طرسي عن الردة والإغراق، كوني خديم صاحب البراق، مرض البراق والحيزوم، تنور غربتي باللزوم، مرض البراق والحيزوم، نور غربتي باللزوم، نفعني حب الإله والرسول، وحب ذي الحيزوم نفعا خير رسول، أقميه البحر أهل بدر، قادهم الباقي اعتلاء قضي، لقني الله لدى عداه توحيد لا إله إلا الله، لقني الله لدى عداه

ولي قالت مخجل الصحابة أمحن اعتداد أو تزندق أما جملت إداق بأحدق مدرسة مصونة من جال خطئ مثل أهل بدر فانجال.

بدين الإسلام حسط ربح سوق قناص علي نور اللسان العربي أمان خدمة النبي العربي علمني النحو مع العروض من قادل الأعظم في قريضي مد لي البيان بالمعاني ذو المعنويتي.

الدرر أشكره شكر محب لم يرى قط سواه وسواه لن يران لمنه قلبي ولساني والجسد سواه من حين كفاه ما فسد لا ينتهي عود وقط من تحى ما لا يليق لجميل فتحان هرب كفر مع شرك وفسوق لغير الدين وحويت ربح سوق حمدت من يعصمني من الضرر من كل شيطان وجن وبشر حمدت من يعصمني من الضرر من كل شيطان وجن وبشر سبحانه ربا كريما أحتمي بحفظه من البلاء والنقم.

ربي هب لي عصما من ومن كل بلا والنقمة لك الوراء يا ربي هب لي العصمة من ومن كل بلا والنقمة لك جعلت يا حفيظ نفسي وديعة فأنت الدأب أنسي هب لي ما يحب في الدارين وفيهما اعصمني من العارين هب لي ما

أفوض وكل من لك التجاك لا يرفض وقتني يا بر كفرا فقني دار أهلي وكل فتني كف أكف المشركين عني بهل بدني وجعلنهم حسني يا رب يا بر كليك ولا تخجلني ويا أخرى وتجاوز عني وصبكت بالصلاة بالسلام بآله وصحبه على دوام حسبنا الله ونعم الوكيل حط يا حفيظ كل من تعلقا كميت لوجهك وكل أطلقا سقيا يا باسط.

نفعتني فانفع بي الإخوان والأخوات واكفنا عدوانا. أعدها بي أفضل التوحيد بحرمة المشركين.

لك السماء والأرض والعباد والجو والبحور والبلاد، لك القلوب فلتقلبها ليا حبا وروضا واكفني النواهيا. هذه دائما حب كل مسلم في المصطفى وروض كل مجرم، وسيلتي وصلي ثم سلما عليه بالآل ومن له انتمام، وسيلتي وصلي.

ليستجب فيما مضى وما يجي بجائه وعجلن فرجي حسبنا الله ونعم الوكيل. حمد ربي.

أخ كل فعلة قبيحا قنا هنا وفي غد فضيحا من علينا أبدا بالعافية دائمة يا الله يا زل واقيا أنت لي تعصم من بك اعتصم إني بك اعتصمت هب لي معتصم لست أخاف ضر خلق بعدما فوضت أمري إلى رب السماء لست أخاف

0: قط الكتاب وعداية عزلوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. خاد اللي النجاة حي لا يموت، ومن خلاني كفه سط المميت، إلي تنهو البصر الخضائي، وبالمنافس محر ردائي، ليقود الله ما يخلد، بصارتي بلا أسن فتخلد، لا يتوجه لنهو خير ما، يسيدني إلى الجنان كرما، أعطاني الله بفضله الكتاب، ولا يوجه لنهو الهتاب، تبت عليه وعلي تابا، أني مها ما يجب المتابا، خيب آمال هدايا بدا، في ولي خادر منا وأبدا، فر لخير جهتي السيطان، ولي صف الممر والأوتان، نهى لخير ما يضرني اللهين، أيصه من ضرر الباخ المهين، جماله ليصفى هدايا، أمل جلال فنفى هدايا، واجهني الباخ الجميل بجمال، وكان للمغني بحلم وبمال، تسليم مغني عن سلاح بالمميت، على النبي الحي الذي ليس يموت، باقي وجهك الكريم لافتحا، بيبان جناتك ليلة تنفتحا، أدخل لوجهك الكريم ساتي، دون الأصل جنات سال ساتي، ساتي يا جميل يا جميل سرمدا، ساخنة للحربي يا أحمد، نويت كوني لك حبدا يردي، خير ورايا السماء والأرض، رديت عنك راجيا منك رداء، وخذت لي منك الهدى والقرضا، بارك لي اللهم في عاداتي، بركة تحلو رد الصاداتي، باقي وجهك الكريم هبلي، ما لا يرى للصالحين قبلي، أبلي كتابك إلى أن تفتح، بيبان جناتك لي والافتحام، بقية المكس لربي الكريم، ذكرا وشكرا وصناء لا يريم، ولوسيلتي إليه أحمدا، صلى وسلم عليه سرمدا، في آله وسبه والطابهين، كما لخير به نفل العين، بقية المكس له وللكتاب، وللحديث دون سجر أو هتاب، صهيد لي بسا رقيب وعتيد، قبل وربي خاد لي خير مطور، قرقلت ساعة عن مالكي مرتضيا، وعن وسيلتي وحني رديا، يا من وهبت لي كل ما أحب، ولسواي ما لم أرست أحب، صل بلا نهاية مع السلام، على وسيلة المسلسل السلام، سيدنا محمد والآل، وصاب في الآل وفي المهال، وبالذي هنا أقول اسعد لي، وأقبله مني وببسر جدلي، بايعت قبل في ربيه الأول، وسيلتي والله ربي والولي، بالقلب خادما له بخلمي، كخدمة السهاب وهو السلمي، ومن يسر الكريم لجبلا، إخالة وخدمتي تقبلا، نايت ربي من المحرم، لقد مثل هجة فخر الهرم، هدت أهواب بسكره الأسيس، وجاد لي منه بخارق عزيز، وقلت حامدا له وشاكرا، له وأنه راضيا وذاكرا، يا نافيا إلا يجر المنفح، وقلت لي الدرجة المرتفعة، لسبب كوني عبد ربي وخديم، وسيلتي الذي سيادة تدوم، وفي ردائك أدم حياتي، يا باقيا لي جاد بالآيات، خرقلت ساكرا بلا تحرب، ولا أسن لله ذات قرب، مرتضيا أنه وخاد للمنى، وبيبصر جميع الأمنا، خركان للرحمن بالأمان، لتابت الحياة كالسمان، محوت ما مضى بتوبة النصوح، بصارة لكل باره فصيح، مها إلهي بقدر عصمة، سات الإلهي وهي المحسمة، جملة ما لم يكن أكبر رداء، مما إليه جره سوء قدام، يا خير جالب وخير دافهم، وخير قائد وخير نافهم، قبلت تدبيري بتدبيرك لي، وانهقد البيه بتيبك الكريم، يا خير حافظ وخير ماكرين، وخير ساهد منا لساكرين، رديت عنك صعب مكوس شاكرا، مستخنيا بك الدوام ذاكرا، مد يدي بهدم تدادها لك، للخلق ساءني لكونها لك، كففتها عن طلب من خيرك، مددتها نافعة بخيرك، لكل مسلم وكل مسلمة، وخيتها كل بلا ومسلمة، يا خير ناصر وخير كافرين، وخير من سخر كل كافرين، من هو أفضل من الإحسان، من ملك أو جن أو إنسان، لكون منهك هو العطايا، بما هو الحيوب والخطايا، وكون إنسان البرية الهجاب، عن الذي فضلته ما حتجاب، أما حتاوك فلا يحد، وليس يهسر ولا يحد، لذاك خاطبت الهدى وكنت لي، بترهم قبل وسري سنتلي، مد يدي إلى سوى مخن اتداء، في السر والحلن اندي اعتداء، إنا وجدنا ما الكريم واحدا، أقن فهل وجدتم ولس أحدا، مد يدي لخير سر الجمال، لم يكن هندي من الكمال، يا من نصرتني بالبرايا، ولتقود بالورى خرايا، وودني الصغار والكبار، بكونك الجميل يا جبار، إني محدث أنا بنهمك، اسخطني وكنت لي بكرمك فقلت مسنيا إليك راضيا أنك وبالرداء أدوم ماضيا عبدا خديما بمدادي والخلام وبالسواها دون كد أو ملام ولي تقيد ما استهيت أبدا بلا أسن إن اقتفاء أو خد بدام ولي جهلت خير بر والصواب أكلي وسر بجالبات للصواب ولي جهلت نوم أحلى خيري ولي تقود منك أحلى ميري ولي وهبت أنفها التلاوة وخد من تخلد الحلاوة صلي بقدرك وسلم سرمدا هل الكريم مثل مسايا أحمدا وآله مهسها به الكرام يا من تقود لي أفضل مرام يا من وهبت لي حوضا أحمدا يا واحدا ليس يسال السمدا صلي على سيدنا محمد وآله وصحبه والهمد يا من حل النبي يصلي بسلام في آله وصحبه عني يا سلام سميتني قطن بحبتك القديم يا من يقود لي بصارات تدوم يا من وهبت لي أفضل الكلام كما كفيتني دواهي الملام صلي بتسليم حل المبصرين في حسبه مخلدا لي بصريم ولي بكوني سكور صديم وبالذي يسير شكري جدلي يا خير رب كان لي ومنا الله يبصر الذي استكنا صلي على سيدنا محمد وآله مهسها بالهمد صلي بتسليم على المصطفين ولا لي وسلم وسكري أرفهم يا واحدا قد جل أن يضاها وأن يسارك بزيهن ضاها وأن يماصل وأن يباها نبهتني وستني انتباها صلي وسلم سرمدا على اللمين يا من لوجهك الكريم لا أمين إلا سواي ما نهيت مطلقا صرفت باستلام به مطلقا خرقتني يا خالقي وكنت لي وهطني عن الأسى وسنت لي ربيتني صفيتني من داهم كما قفيتني سوي اهتداهم ربيتني حديتني سقيتني قسوتني أتمتني رقيتني وكنت قبل خائفا مضطرا منجسبا عن البرايا طرا ملتجيا إليك بالمختار بأفضل الخدم ساستتار فقدتني به إليك يا جميل فصرمدا إلى سواك لا أمين يا من وهبت لي خير التهليه من بعد ما ربيتني بتهليه صلي بتسليم على خير الورى كما وهبت للمنى والصورى يا من يقود لي اجور الشاكرين كما علمتني قلوب المشركين ومن لدنك لي خط حلما قد فاخصني ومحوت الصلما فصرت قلك وهبك بلا تكلف ولا اسى ولا اسى ولا بلا كليتي حميت مطلقا كما امد كل من جهلت حكما واذكر شكوري واستجب واطلقي موصيها يا خير محتن مطلق وسرمدا صلي عليه بالسلام وتل نسامي به خير كلام يا ربنا يا خير واهب وهب قضيت لي هاجي من خير رهب قد قلت لي كن فيكون عبرا يا من يباهي بالكرام الهبرا بجاي سيد الورى والصليا عليه بتسليم وهمت كليا يا واهبا وحب لي توفيقا وهند سيري كنت لي رفيقا صلي بتسليم على الوسيلة سيدنا الذي أري سبيلا محمد وآله وصحبه واكسب بخطي خطاء لهبي يا من وهبت لي التلاوة كما تحب يا وهاب يا من حكما لي بتلاسم الكوامل الصحاح مع الذي لطاته مع الصحاح وبتلاسم الذي فاق الخيام في كل ليلة كما فاق الصيام وقدت لي بركة لا تنصرم قد لاسمت توزيحة لا تنخرم مباركا في خلمي وفي المداد وجدت لي في كل صيح بالصلاة ولي جهلت ما كتبت أكبرا رضا لديك قد يسر الكبرى صلي وسلم ولتبارك أبدا على الذي كوني خديمه بدا بفضلك البادي وجائه العظيم واكتب له منك بصدر نسيم أدأر فيه بلا انتهاء بصارة وسد به لهائم يا من رديت عنك ساستخنائم بك عن الملوك ساستنائم عليك مسلج طب السفائم بلا مهادات ولا جفائم عبدا خديما بدوائم العافية سرا وجهرا سا خيور صافية صلي بتسليم يدوم مستمرا على نبيك رسول احمد وآله وصحبه وبارك يا واحدا سواك لن تشارك يا من رديت عنك يا مقدم صلي على من اسمه مقدم سيدنا محمد والآليم وصحب في الآل وفي المهاليم يا من حسمت كركلي وجسدي كما نفيت لسواي حسريم صلي وسلم وتبارك سمدي على نبي المنتقى محمد وصد بردواني عنك يا سمد يا رافع السماء من خير عمد رديت عنك ربي في الأيام رضا سوى الصلاة والصيام رديت عنك دهر يا إلهي وعن أبيبك رسول الله وسيلتي وحرمتي وجنتي عن الحساب والعصى وجنتي سيدنا محمد فصر مدام صلي وسلم عليه وحمدام بجائه كليتي والتقبلي من جميع ما يفي من قبلي يا من مها أني ما تقدما وما تأخر وكل خدما صلي بتسليم على المجمل سيدنا المكمل المكمل سيدنا محمد وبكني قل لي ما لبسر لم يكن وسي صلاة بسلام أبدا عليه بالآل ومن تحبرا بلاخ من سهابه وتابهين كما لخيري أبدا سقط لهن أصبت ما به فبارك أبدا فيما أخذته وما منه بدا وصد بأني أنك سوري دائم وبك شاكرا وبالخدائم كفيتني محرما ومسكلا وكل مكروه سرى تلك الكلام جهلت كل ما أبهته ليام خير رضا عندك إسكنت ليام جهلت خير ما تركته لجام لي ربها وهي لي لن تلجام ولا ني الباخل ولي الكافي مع النبي ما له مكافي لله كل بنبي يا برا ولا أجاور الذي لن يعبدا نفى رسول الله كل من طلب ما زاني ولم ينل مني الطلب يصل إله بالنبي من راما دري ولا يوافق المراما جر رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم هل يصل كرم وجود وجادلي بمخجل السجور لخير ينسنام به يلجا وعبدا لجهتي لن طلجا أصبح الله لخير سرمدا ولا أرى بها ليالا مقمرا لله قد وجهت حمدا بشكور ولي يقول منه تجميل السكور لوجهه الكريم ساخلج إلى خيري ولي بدلها تفضي إلى حدد ربي به إسرائيل كل عدو ميتا مسؤولا لا يتوجه لياذ من لجيم إلا لياد لي ولي لم تليم لا يتوجه لنهوي كافر ولا منافق وربي خافر كفاني المستعصين اللهم ختن ولا إله إلا اللهم إلا سواي مال كل من ترك ودلسي به أسمت من سرك فرالسين كفروا لخيرهم في أبد بترد أسن خيرهم رد الذين كفروا بخيسهم ربي لخير خلبوا بكفرهم يهطلوا إسرائيل كل من أراد ما زاني منحصلا بالانفراد نفى الهدى إلى سواي اللهم بسر لا إله إلا اللهم أنه رديت وحن المصطفهم عليه خير صلوات الأنفهم لوجهه الكريم خاد لي سمن بلا حدو وأتاب للزمن أنا لما وده الأبرار وليس تنهو جهات الأسرار إلا يتنخاذ المنى بلا أسام وعبدا لخير ننخاذ الأسام لا يدني خلوب أن له الورام كما إلا يخاد منه الصورام ملكني النفع ووجه الضرر إلى سواي ولخيري الخرر وجه لي تامين وتبصيرا مؤيدا مصفيا بشيرا ما توجه سوء الضلال لجهتي وجاد بالحلال نجاهي لي من هدى ومن وباء وخاد لي في كل سيهن أصوبا ينخاذ نهبي مؤمن ومسلم ومسلم وعبدا لا أسلم نفى الهدى ربي لخيري قبلان يلتمس دري وكل باوان سلام من سحر لي التجارة على الذي له خدو تجارة بادر لي هلمومها الصواب تكر من وفست بالصواب ينخاذ لي في جملة الحادات أجل الكرام ورد الصادات لا يتوجه إلي صالم في عبد وبي يرقى حالم أسقى سلام يسل برايا الكافي على نبي ما له مكافي لا شك في كون الإله واحدا وبان لي من سكفان الجاهدا الله لا إله خيره ولا رب سواه اقتصره محولا ألا له الخلق دوام وله الأمر كله أراني فضله له أقائدي مع العبادة ومن نهى ما سأني أبادا ألا لن يخلوا وأن لم يحبروا وبي يبصر الذين عبدوا والإله لا إله إلا هو وكل بهداه علام إلى سواي ولخير مالي ينول أساوا خادلي آمالي لنخادة الهلوم والهبادة بفضل من بصر به عبادة ليوجه القط وما لي مهم إختاره وإنده لي جمهم إلا يخاد سمن للسسترا مني وبه لديه سطرا لو ختابي ولخير لجوما من استراه قصد وقوما لوجهك الكريم لا توجههم لشرمدا لي والمنى لوجههم أديتي منك ومن خير الورى لأوصل الأبلال لجوى الصورى تقود لي في موضه ودوري ما صرت يا من جدت بالبدور كسرت للأسرار في الكتاب وفي الحديث ما هي انهتابي فتنت لي فتى مبينا يا كريم وبردا لي تقود ما أروم كفيتني دور السماء والأرض ولي خبلت ما مضى من خريم كفيتني دور الهواء والضرر البرد والحر وكل سخرر وضر كل ما خلقته وما تخلقه وبحديت الأقوام كفيتني ترى البرايا مطلقا أعتقت كل مكرما ومطلقا ما أوتحي بي تبصر جميع ما اخترت لي من الهيال يا صمي وبي تبصر الذي رآني وخذت لي منافع القرآن يا رب كن لي برداء وكن مهيم في أبد بما يسر واسمهم أني ما أوت ربي ما تقدم وما تأخر خبلت الخدم وحط لي في البر ما كنت أروم في البحر من خير من ليس الطريم وقد أمت من تخا وحصرا يا من مهالخا أنا ونصرا فصرمد كلني كما أحب أنت الإله الخل أنت الهب تقود لي جملة ما أهواء يا من له الكون وما حواء كفيتني حساب والأمراض وبالرضا تقود للأخراض سخط للأحداء يا قهار وساخهم لخيري القهار وبهضهم صرفتهم بموت من أمته منهم فليتعب الزمن li konta sarmadan bi khairi tawsiham wa khairi ihtaqin wa li khutta saham wa li wahab tarabi kawni jara baqin li khairi asbal fujara wa kawni darain jara mustafa kasabihi mahabaqain wastifam alayhi salli wa sallim salmadam ya khairan bi khairi nasmin humidam wa sad bi anni khadartu anka wa anhu taliban salatan minka alayhi bi taslimi fawqa hadadim filal wal asabi ahlal madadim wa habtali bi jaihi tawfiqa wa kunt lil khalifati rafiqan yasartali bihi yasartali bi jaihi al hasira fasartali kitabahu tafsira hadaitani bi jaihi muqaddisa sirri bihi fala ulaqi hindisan wa habtali fil ardi was samaim ubban wa ta min al mahannamaim hasamtani min kulli su'in sarmada wa qutli min karasadan humida khalaitani qablu an rasailin wa badu qad halaitu bil fadailin wa sad bi anni an kasuri daim wa bi asimati ala al madain bisik wal hadith lil jannatin ya wahib al baqa'i mah jannatin halaitani rabbi bi afdali minan ya man kafani ahadi as sunan fasalli sarmadan wa sallim ya karim ala allazi bi ja'ihi min karum an la tuwajjiha ilayya abada sayan yajru asfan aw kabada ya man kasani was saha wa asbaham waqtar li dunya wa ukhra tabaham salli bi taslimin ala al mustafahim wala li wasabi wa kulli yarfahim rafan bihi akunu fawqa kulli man yasunnuni khayra habibi zi saman ya muhyan khadalla al musarikin salli wa sallim sarmadan wa barikim ala nabi muhammadin wa alihi wa sahbihi ya man lahu su'alim wa shkur shukuri ya shkuru shukram kulli yati yaqi asan wa makram wajhtu kal yawma bi shukrin yabqa baqa mulki wa yuhti sabqa fa qultu wal fu'adu minni taba wa qult li ma lam turi aqtaba lillahi rabbi allazi li rada ida yatran wa mahal amrada annafi arrahmani war rahim man kana li bil judi wat tarhim shukri ya hamadak sasin bidalim أمي مهن نساه والجدالين لله ربي الذي رسخني ما تاب لي وكرما وفقني وجاد لي بوطن وأهل وأنفع لي أسال جهلي فكنت محمودا إليه منهم به عليه ورضيت عنهم وغاد للسلب والهدايا ولسوانه من تحت إدايا وانصرفوا إلى سوايا برا بصرف باخ خير رب حبدا ووجهوا إلى سوايا أمرهم بالانتهان ولسوايا مكرهم من بعد ما لي رعضهم بروضهم tardan li khayri muhniyan bi faydihim amdul wa shukrun khalada ikraman siran wajaran asihi karaman lillahi rabbi allazi asamani fil barri wal bahri kama akramani wa harkafani sarakal khannasin wal jinni wal khalqi mahal wan nasin wa sanani ana afatil itrahim wa darri tahlimi wal iqraim wa darri ta'lifi wa ta'allumi wa kulli sayhin dalibin li sulamin amdul wa shukrun wa ridaun minni wa min huja'ad min munabil manni lillahi rabbi allazi la mushrika sahan bihi ina siwaya asraka wa khada lil amana was safa'a wa khada lil siran kafa jafa'a amdul wa shukrun bihi ma akunu abdan lahu jalla wa la akunu abdan li khayrihi kama lil mustafa sirtu qadiman wa ana lan istifam lillahi rabbi allazi bis safari qaddad li fi hadarin was safarin amdi wa shukri wa lahu iqbali bil iltifat wa ataab bali lillahi shukrun wa kafahu al makra min abdihi الذي أرام سكرا بقلبه وباللسان والقلم وبقديم المصطفى صار العلم مراسما سمان لج ولا يريم له يقول منهما ساء الكريم مصليا مسلما عليهم بآله ساخمة لديهم يصيده بأنه قد قبلا سمان لج ورضاه استقبلا لله أمد مها سكر وجبا من عبده الذي أراه العجبا كما له بلا أسا خادمنا له تقود حرفات ومنام وصلواته مها تسليم على ابن عبد

خيرتها من الهدى الحمني وقد كفاني وقد كفاني وقد كفاني وقد كفاني الهداء المحيى وهذا لي منه فيض المروي حمد وشكر بهما اهوي نهم كما يجيبني دواما بالنهم لله ربي الذي لي قادا ما تاب قلبي به فانقادا حمد وشكر خرج دوماني بلا نهايه المرتجي ان يقبل من شكور بقدر حسما سعد الكريم الاكرم المعصم مصليا على النبي المصطفى عليه خير صلوات الانفهم مع سلامه باهله الكرام وصحبه وانقاد لي خير مرام لله ربي الذي قصان لي سري عن الكون ما هن وكان لي حمد وشكر خرج الاسمان ويتسايلان في الأس ويتصايدان في الأسمان وصلواته بالانتهاء على ابن عبد الله سلبهائم سيدنا محمد والآلم وصبه من خاد لي سؤالي لله ربي الذي أراني طريقة مها بها أدراني عمد وسكر وصلاة وسلام منه على الحيوي جوامع الكلام سيدنا خائدنا محمد وآله وصبه والهمد لله ربي الذي سقاني خير سراب والهدى وقاني عمد وسكر وصلاته على وسيلتي له لسيله الأولى سيدنا محمد منصرتم خديمه ودينه نصرتم مسخنين به أن الملوك كما به قنيت عن سلوك يا الله يا وهاب يا سكور لك حل يسر مدن سكور يا الله يا عفيس يا محين بكل خير يقصد الله لك حل يسكر بارتجاز يا واحد الأكرم بالإنجاز فسكر سكور بقدر سات وصل بلا مضرة لسات أسمتني من جملة الآفات لك خطابي ولك التفاتي يا الله صل بسلام قد بهر على الذي كوني قديمه سهر سيدنا محمد والآلم وصب في الآل وفي المهال يا من وهبت لي خير الشكر به كما حسبتني من مكر ومن جميع ما يؤدي لضرر وكل سيء جارب إلى قرر يا الله يا من بيري الناس الخم يا من كفاني الحساب والنقم صل بتسليم على المحصم ولا لي وصب وكل عصم وصل بأني أنكر عدن عبدا بخير سكر لهداك عبدا مناسي الساعة للجنان سا خدمة للمنتقى الحدناني يا من خدوت عبده قديما لعبدك الذي حوى التقديم صل بتسليم مع التكرم على النبي المتبع المحترم صلي صلاتك بتسليم جرى على الذي لي يقود الفجر سيدنا خليل الحبيب بغيت كل هابد لبيب محمد وآله وصحبه وقتها القائد للحب يا من حسمتني قبل اليوم وفيه من كل أصل ولوم يا من حفى عن والدي وأمي ومن يحبني بغير قم وخبت بي فيك وفي خير الورى عن الورى ولي وحبت الصورى قد خبت بي قبل محل مختار عن جملة الأكوان ستتار أبدا خديما في البهور كائنا بك مها الخلق أناك بائنا أفنيت بعضا خطني للمسلمين والمسلمات يا إله العالمين واجدك اليوم بها سرجة وجدت لي منك بوهد منجس واجدك اللهم أيضا ساكرا من البسيط راضيا وساكرا انقاد لي من إله الفرد والكرم بلا انصراف وإني دهر محترم نبست الأجوال لي قد كان لي قد قاد لي بدلا ولي توجه ما تسكو به القدم نبست في دقصص ما لا أبينه كأنه بعدما قد بنته حرم الله لي خاد ما يبدو مستطرا من دقصص حام أجل القلب والقلم لغاد صرح النبي المنتقى كرما وخاد لي منه سرا ما به سلم لله عمدي وردواني بلا قدر على كتاب أسيس إنسانه الإكم هو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لمن هداه الأليم النافع العكم أنقاني الله من حيبي وكرمني وليس ينهو جنابي موت أو لمم سكري لباقي يصفي للبقاء بمنن وليس ينهو جنابي خوف خوف أو قمم تسليم من خاد لي من قد تسليم من خاد لي من خادت الكرماء له مرام على مر الهدى الندم رد الهدى لسوانا الله وانصرفوا إلى سوانا وكل ساقه الندم إني يقل وهب للذي كرما ينخاذ لي منه فضل قاده الكرم وجه للباقي الذي كف العدد إلى سواي ما يوصل المرض أحمده ولا يوجه الأوت لي أبدا ولا أصل ولي يوت له كتابي وكفاني ما فسد وصحح القلب وصحح الجسد لك توجهت وأنت يا صمد لا لي توجه أدواحي كمد حدد بإسرائيل كل من قصد ما سأني ولتكفنيه إن رصد من الإله للقديم العبد ما كان سائرا وما لا يبدي نفح باخ لا يسأل نافها وباسطا ومقنيا ورافعا أنفح النف عبده القديم خاد له التبصير والتقديم لوجهه الكريم ساخلت بلا توجيهها له كما تقبلا لوجهه الكريم لا يوجههم منها له صيحا متى تتجهم أول كل من إليه الضرام وجه قبل ووقاه الشرام مد لي المغني بالانتهاء مخجل اللج ومخجل اللهائم نفحني الباغي بما لا ينفر
karamuhu bil

0: امتحان ليحفظهم أكرمني الأكرم والمكرم وإنني في عبد مكرم لجن سند لخير النبي سرمدا جاورت ربي ونبي أحمد لست أرى في عبد إلا الجسا من الذي خبل من الرجسا أديتي من الإله والنبي كليتي دهت لسكر مطنب من استرى اللجاب الباخي بلا إخالة وهادتي تقبلا نبست لجو ماها تقليب ليلانة النفوس والقلوب الحمد لله بلا لقاء ولا إخالة ولا شقاء لله رب العالمين الشكر بلا عصن ولا حنن أو مكرم عليه أسني وهو الباقي سكور كليتي جهل أنفح السكور برأني من اللقاء والذنب بلا مسقة وأهلا جنبي دوام سكري للكريم الباقي دلار لنا الصبح والطباخ إليك وجه الثناء والحمد وسكر يا من قد كفاني الحمد لك سكوري على بقائي بك بلا مكر ولا شقائي أسكرك اليوم وبعد اليوم يا من كفاني جالبات اللوم اقبل لوجهك الكريم قلمي يا من كفاني جالبات ألمي لي كنت يا من خاذلي مراخني يا من كفاني كل شيء آخري ربيتني قبل البهور وقلت لي منك مهور الهور بديه قد جسرتني بتخلية وبهد قد سكنتني بتحلية به تقبلت بلا إقالة وسله أخفي بلا مقالة واجدك اليوم بسكر نهم قولا وفيلا أنت خير منهم أذكرك اليوم بقلبي والخلم ولسواي يتوجه الألم جعلتني عبد الإله وقديم رسولك الذي سيادة تدوم صلي بتسليم عليه يا من أم بابك يفص ويا من صلي بتسليمك يا من حققا لي الرجاء مبصرا محققا على نبيك رسول أحمد في اسمه يا خير باق حمدا يا من بفضلك العسيم دمني بك إليك لي متيبا زمني صلي وسلم سرمدا على النبي في اسمه ورف سكور مذنبي يا واهب منه أتى المفاخر اقبل سكور قاده واخر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسابي انتهى مع الأكدار ولانتهى البشر.

يوس من كل الدنس وعند خير الخلق جاوزت أنس نحوي مع العروض يرضياني ربي وبالكرسي يرقياني إذا كتبت فرح المزمل وانقاد لي من الجميل الأمل

نأيت بفيضه سنينا ولسواي زحزح الأنينا علمني علما به أنفرد نعم الحكيم الحاكم المنفرد ملكني كتابه تمليكا ساق لغير ضرر الملوكا إبليس لا ينحو

كتابتي نابت عن الكتائب لم ينحني من لا يرى بتائب يسوق جند الجلال الغالب إلى سوى ضريع داي هاربين لم ينحني شيء من الأقدار ولانتحى البشر من الأقدار حسبنا الله ونعم الوكيل

نسخت بالشكر الشكاية فلا يشكو له العام المداد والقلم. أنا رضيت وهو عني راضي ونعم ذو السماء والأراضي. ملكت حمدي وكل الشكر من لديه جادلي بالذكر. الحمد لله إله العالمين على الأمين والأمين والأمين. الحمد لله.

زمان قفيت الكفر وكل من كفر وبهديتك نفرا بعد نفر يقودني حب الإله والرسول وله بي وقبل حست خير رسول لله رب العالمين السرمدان حمدا أشكر ينفيان الكمدان حسبنا الله ونعم الوكيل حمدي ورضواني وشكري بالضرر كان معها كل بلاء وضرر سبحان من ليتجلى في سفر سنتي شسكي وغبت ذا سفر بدي هب لي العلوم والصور كمن بل الخلق وأحسن الصور نافع هب للنفع من غير خطر كون في أجعل مخجلا كل مطر أحد هب لي أن ألازم البشر وقي عيالي للنبي كل شر أنت لي قضيت لي كل وتر عند البحور في العداء ذوي البطر لك شكوري عندهم بلا زمر يا خير من هدى وأغنى وعمر لك خطابي وأنت ذو القدر يا من كفاني في اغترابي الكدر هب لي كون ما مضى وقد صدر ممن قلاني ذا اغترار وغدر وقاية تقي عيالي الشرر يا خير من رابك ولين اليرر نبهتي تنبه باطن ظهر كمن على العرش استوى يا من قهر علمتني تعليم منزل الصور كما كفيت معي والرسل خور ملتني تمليك من أعي الفكر يا من كفاني كل ماكر مكر كنت لي لك البحور مثل بر كمن كفاني عداك بالمبر لك سنائي وكلي قد صبر قبل ذا العداء والضر يا غبر ويأتي الأجر بقدر من قدر فلا ألاقي ما يشابه الكدر كن في البر بمن أعلى مضرت بلا خروجي لبدو أو حضر يا من هداني وعداك لي قصر لك شكوري بفراقي من خسر لك مناجاتي بأحسن الضرر ذا خدمة للمصطفى ناف الضرر حسبنا الله ونعم الوكيل حبي لله وللكتاب ولرسول قد محى عتابي سالم

حرم رمي والبدن هم حماة حرمي إلى سواي زحزح الدجال هذه أمالي بالفساد جالان أمحني إبنية حيث كان فضد من طيب للمكان لم يمحني كافر أو فاسق أو مشرك أو شر لغير أن أو إلى جنان الله كليك يقصد هل الفتون للبرايا تقصد هو القيامة يؤم غيري

علمني مما يشاء الله فضلا ولا إله إلا الله ثم الدري الحق الذي به دمغ باطل من رام أزايا فاندمغ إلي مد سره المصونا من قادلي ما أحقل الحصونا كل خطابي قبل وهو خير من لو توجه الخطاب في الزمن وأجهري بعد الخطاب والجواب من أمسك

احتساب لي قال حب الله والكتاب وحب أحمد محا عتابي حسبنا الله ونعم الوكيل حجبني الله عن الأسواء وإنني حاجي لاحتوائي سبحان من أطلقني بالتوسعة إلى الجنان ذا أمان واسع بارك للنافع في أنفاسي مطلن عني بلا عفاس نفع لغير العداء والمرضى وليقود برضاه الغرضان ألا نري قلوب قادر السور وحبذ الخالق محسن الصور الله خير من هدى وكشفك.

أقضيك ما باق وجميل كويس أيضاك ربي لا أمين هذه دواب الحب والرضا كمن كفني قدر القضاء وأطيض والمحبة

صلى على وسيلة بي أولان لا تعب يكتبا يا مولان وليسخر ما يصول الصولان حسبنا الله ونعم الوكيل. حمدت ربي على المختار وأهل بدر سحبه الأستار. سبحان ربي.

واحد القهار كل بهم في السر والجهار لا يختاري لدى الأشرار ولي فيهم جاد بالأسرار هل هي وهاب بالأبرار كوني فوق جيف الشرار وقيتني مكائد الفجار وقتل فيهم بفيض جار لا يتخير حافظ غفار ومهلك كل

فردق لي اللعين بالضرر وخاف مني خائبا إلى الشر أدرى ربي سواي حزني ولي قاد فضله في وزني عبادة لرب الصمد ذا خدمة للمصطفى محمد قد قال الخير ربي منطقي وبخير ما ذكر منطقي لم يقل بي شرك أو رذيل من لازم التوحيد والفضيل بيت من عيوب النفس بالجميل وللجميل بالنبيه أمين واجهني بشن من الخلاق وقاد لي مكارم الأخلاق إلى سواق بي ينحو الشر وينتهي للجنان البر بيت من داء الفؤاد والجسد أمن قلبي دنس ولا حسن نبشات وراء الباقي لا خير أذاي نعم ربي ذو الإلان عبادتي عند البحور المغرقات قبلها مغن كفان الفاسقان ما يكون توحيدي يا رب العالمين أن الإعداء والمتاء أحمد الأمين حرب كل مشرك ومشركة لغير خادم النبي بن مديكا ترسي من إبليس مع كل الضرر اسمة الباقي لا يلاقيني شرا أسك في كل الخليل والحبيب فمن يقضي مناك كل اللبين من لكني الجامع من غير اقتران مصر الجمع والزحزح الشرار يدعو إبليس ومن والاه إلى سوى عمري رب الله ما لغير عمري ذو القدر بقدر ذات الله كل كدر ما لغير عمري ذو القدر بقدر

من لك الملك والمليك سرا به لن تنحن الملوك ساق أباليس أما والاها كغير ذاتي أعبد الإله واجهني بالنصر أهل بدر في البر والبحر وصانوا جدرين حياة العصر العظيم الصمد كود حياتي كل ما لم يحمد واجهني

كبن ليجي ألك منزل على كرسي يا كتاب ربي كنت لي خل وأنت حبي وجهي بك البقاء يا كتاب أي فسحت لغيري العتاب أنت الكتاب وسواك التابع لك وأنت ماسك متابع أجيت عنك يا كتاب أبدا ما غير سقط فعلاي أبدا لفتك يا كتاب

شكرا وبستي فيسر ما أروم. هذه عند الله والرسول وصالحين ما يفوق السور. لك علي الشكر والذكر معام، فليكن ولي أعدعق معام. يا ربي أوزعني أن أشكر ما قسقت ليك من نعم تكرما. هذه لي الصعب الذي قد كان منازعا فهب لي الإسكان. أطيل الأعداء في البحور وفزت فيها.

بالدوام العافيا من الحياة ذات طول شافيا وقيتني فزدني الوقاية وقيتني فزدني الوقاية ومن علي بلوغ الغاية من أنت يا ربي علي بمن وتفني عمري بالفروض وسنن نأت عني سقفي سواري ولك شقني بنعم الوالين يسري الشعب في شهر الصيام ولك شقني إلى يوم القيام هيتك اللهم كل الشهر ولقيت الحاج في ذا الشهر أنك رضيت عدد الخلائق فاتقني ما لم يكن بلايق لك شكري بفؤادي عدمان خيقفقني الأذى والندمان وزن عليك بفؤادي والقيام كما استفدت منك من أحلى كلام منك استفدت فزد الفوائد يا خير من يمد بالزوائد أكرمتني بذكرك الحكيم كمن يقدم مع التحكيم نبتي به فصار عزي وصرت خادم النبي الأعز يبت إليك توبة وبعت وبعدما أخذت قد شرعت مسلسلا بك على أعلى أعدائي ثم على حوائجي والدائين عليم ربي بالنصور في البحر والخلاء والقصور يتفي الأعداء بالتيسير قل قيت الحاج في مسيري استثيفي لي صدري الشفام أخيبا علوم علوم غيب كشفان هديتني فصرت زهتداء قل إردت كل ذي اعتداء هل تعني بعفك العيوب وطيبك التلازم الغيوب تبت من البدع والتطلع لك وأنت غافر لمقلع تبت من بأخي الكتاب والسنن مرافقا من سلكوا خير السنن.

يا الله يا غفور يا غفار يا من به فارقني الكفار مني لك الشكر والتحميد والذكر والرضا يا حميد أشكرك الفاد بالمجاهدة وبالمراقبة والمعاهدة يد خشيتي تهي جهادك مجيدا أيضا بها عهادا الإلهي تهي القصيد قصيدة مشكورة مفيدة وجهك كريم قد خاطبتك بمهر عدائك إذ حاسبت خارط الغروب بالاستدراج تسارعوا معا إلى إخراجي بقولكم قل للذين كفروا أتغلبون إلي نفروا هجمة الفجار إنكم غدا أفي جحيم لا ترون الرغدان ثبوتكم في الدرك النيران يجلدكم غدا إلى الخسران من طلب الملك بظلم الملك فقد نفسه لقصر مهلك نبهكم

وخاب من ثلثه وجحدا. يدخل من وحد في النعيم ويدخل الفاجر في الجحيم. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين في أذى نقمته. بكونه الرحيم والمنتقما نروم رحمة ونخشى نقما. ولمن كفر بالإله ولم يتب مع رسول الله ولمن كفر بالإله ولم يتب مع

مستهزئين بالذين ركعوا يعبدون الله جل أبدا ويعبدون المالك حيث ما بدا هم قد صرفت للخمر والطين.

الشهيد من تبرعي طيب بالتوة من تجرعي طيب نفسي ورجوت منهم خطوة عيب ورضيت عنهم لا خطب يوم مولد الرسول صلى علي وحباني بسول علي يوم السبت والإثنين كلوج رب الخالق الكونين كفي عما تبت منه والمبيع نسبه كما كتبت في الربيع من علي الله عام زيسك فما رأيت منه عام جيسس علي الله الكريم الأكرم عدب النقد حبلي المنبرم لو علي شكر من شهر

معين قد كونك الحفيظ عني قد كونك الكريم مني أيتك اللهم في ذي القعدة وقبله مرتديا وبعد نبت فيه ونبست قبله وبعده فاشكر إلهي كله أجل قادي وقولي والعمل وخلقي حقا وكمل للأمل لا شيء أقوال والعقائد كونك جعل كلها فوائدا لا صحيح أفعالك والأخلاق وبالإعتاق والإطلاق حولي في الله وفي الرسول فقم راضي والتصدق لي سولي يا الله يا كريم يا عليم يا من له التكريم والتعليم جل بك من التكريم والعلم بما كي أفارق الأذى معمما فبضا علي باتباعي وليستقر كل ذي إباء باركي اللهم في كتابي ونجني به من العتاب يسر جميع ما رجوته بكم ولبي هب لي مالك لم يكن ملقتني يا رب في ذي الحج ما قد كفاني آية وحجا نبت في السبت لوجهك الكريم قم منك عودي له لست أروم أنت من الله بحرمة النبي كوني إذا تقن وذا تجنب سقي يا أقرم ما ينسيني يمت ما فارق في التحسين لوجهك الكريم فارق الجميع فيبدل الجميع يا سمين

قلت بالآيات فاجعل كل ما أغسطوا منها إليك السلمان. يا بحق الرجاء اليوم طات وجه لي إلي لومان. شك أسرت فسد الإنارة وزد بتوبتيك من الإشارة. أيسر ربنا بكاف عبدا وليمن قد ينال قصدا. آيات بالله العظيم الأعظم ثلاثة من ومئي المعظم. وسيما الله خالق البشر قيرا تجي تلازم البشر. أو أن يغمغني إليه بكرم وحبل عهدي لوجه برم. أسأل الوفاء والغناء بي وأن يكفني العناء. ويتوجه إلي ضر صرفوا عني ونعم البر. ما يتوب وسط ذا إيمان بي وليجودك بالأمان وسقت بالأمان.

أعوذ من كفر ومن الشقاء، أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني، أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني. طال خطابي طالبا منه الخيور في سفري وحضري وفي الديون، هل يا معيد عودا أحمدا في غير ما تركته بأحمدا، وسيتي وصلي بالتسليم قلي في الآل وزي التعليم، أي بجاه المصطفى عليه صلي بكل من نمي إليه، سقي في مولد ذي الإكرام خير المنى والسؤل والمرام، هل لي في ما يفوت

الهجائي سرمد المحققا كما سكته بنظم رققا أيتك اللهم بالنظام قياخد من يجود بالعظام تابعت أفرقت منهما فتقن الظاهر والمنبهما وجه البدل في السر وفي أجهري أكرم بالهاد الوفي ملكني النفس ولا تسلطا خلقني العداء والغلطان نجي ولا تبتلني يا ربي تاخذ من ينجي ومن يربي وقتيل يتاني من بلاء تاخذ من خلص

توكلي عليك لا يزال فمن نفيتهم وعني زالون. تفضل عليك بالتسخير سرا وجهلا كالعباد الخير. تفضل عليك بالتقليب يا من لديه سرمدا مطلوبي قلبي الاعيان والقلوب وسبق لي سرمدا مطلوبا فقتي الله يا حفيظي يا من له معناي كالملفوظ اجل حياتي ربي باحتساب والقرآن الذي مضى حسابي فت بأجل الله رب العالمين مع جزاء المصطفى الهادي الأمين ويكتب الصلاة بالتقليد.

كخير معبود بالشكر عبدان. جهت المقام جملة الخيور عندك في التغرب وفي الديور، العلا بها دواما يا قدير، كخير مغن بإجابة الجدير، عني حط كل حق يا غفور، يا خير من حط ومن راد الكفور، ظلمت نفسي تائبا فليغفر وكل ما علي

سحب العظام وسط منقبه هذا النظام ولغير ذات الأقدار ولدحي لبشر الأقدار أدبر إبليس وما والاه كغير نحوي ونفاه الله أجعله لي يدور حيلا بين بينه لد أحيلا خدمة خير العالمين اتمنعت من عدا وعدا يمتنعت وليس ينحوني مرض ولا إذن وليس ينقاد الغرض أبنى مكاني التي توجد لي إلهي وحياتي نوهد ليتوجد إلى الجنان حين رجى الخلق لأوجاد تحين جعلني الله تعالى آيا وليس ولي قاد الآيا كنا زعني الله

الأخيار ضيق من تجي به الأقدار فاسألني عما به الأقدار لا ترب العرش بالرضوان بلا تنازع ولا عدوان أشكره الجنان بغرض بلا

أكرهم بغير محو اليمنى واصطلاح واشكر نحوي إذ بكون الصلوات زاكيا ولا الحياة برضاك السامية يلي بكوني كالسحاب عندك كما مضى بشارة لجندك لا يتقبل بالشكور والسنان وبالجهاد فالأذى قبل سنا نبيت إبليس وما والاه إلى سواي أبدا يا الله نبيت إبليس وما والاه إلى سواي أبدا يا الله هل بحق وجهك الكريم كوني معصوما مع التكريم أسلم الشاكر عليم باقيك على بنفعه على السباق ويهتل الباقي العلي كليتي أقضي قولي عملي والنيتي أقضي في جيب رسول

إطلاقا وجهت توحيد الرسل قالهم أسكى سلامي من يجل جاديا قضاء وربي قبلا وهو قصي كل هاج أرسل لا إله إلا العداء.

الجلالي يضيء حروف ذكر ربي بخير علم نافع مربي فثاني الباقي بمن لا يخفى قيادي بسر أخفى قلت وقصدي يتحدى.

نهاية كليتي من لا يزال قابلا للنية قدي من ضريبي سرمدا خرج فارقني الدنيا وأخرى به حرج لربي شكوري بعد حمدي على النبي محمد المختار ذي الحسن والأرج كلما مدحت المصطفى جاءني هدى فجد البحرين بالمصطفى مرج تراسي عن الأعداء في البحر مدحما أتانا بدين قيم نعم من نهج كتاب يمر بمدح محمد عليه السلام من جاسي الذي انتهج

به حرج واجهني جزاء ربي والجزاء خير ورا ولي وعدي نجزان ولست خير العالمين خدمي قوج ربي ذي البقاء والقدم يا عيد الله صرفت عمري ولا أذن وزير أو مؤمر علمني الله ولي قد طيبا ولي كشف علما غيبا كما شكره بفيد وكفان قوي بنوخر لي

كريم له من الله سلامه وإنه الوهاب إنه الكريم سحيرمت من الله الأحد وإنه المغني المجيب الملتحد إليه قط الحمد والشكر معا وإنه لي مناية جمعا هديتني هديتي منه هدتني ونفد ما سألني إلى سواك واستفد خبر

لقد تبين بلا إنكار كونك لي بالحل والأذكار، بركتي في أبد لا تنصرم، وكل من نحى مضرتي حرم. رافقني

الظلمات بجلي ساق غير الصدمان وسط العلوم عند الجاهلين فاقي العلوم عند الجاهلين وسط

0: لجذبت مواهب الكرام وجعد الجليل بانتقام وقال الجميل أرفع مقام لا يسكر من هدى بي من أقل من عدوي عن جنابي أقل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي قد أطابت للسفر والمقصى حبل وهددني في صفر إلي خاد في ربيع الأول شهر حبيبنا الأخير الأول خدمة خير العالمين الله قبل ولا إله إلا الله رضي عني في ربيع الآخر من خاد لي محجل يم ساغري دعوت حبل في جماد الأولى من لي خاد ما غدا دليلا علمني من في جماد الثانية خادمنا لي لا تكون فانية وجه للمغني الشكور في رجب وفي الشهور حبله خير عجب أجابني من كونه لي بانا من المحرم إلى شعبانا هبات من لي خاد خير فيضا توجهت لي قبل شهر رمضان ملكني فيه وفي شوالي تمليك من ما زال خير والي إلي خاد الله في ذي القعدة وحبله منن تزاد بعد نفعني النافع في ذي الحجة وحبله وبعده ذا حجة الحمد لله على الشهور وجملة الأيام في الدهور لا يقود كل شهر بشرى بلا مضرة بجاه البشرى حباء ذي الجمال كل يوم ينخاض لي رضا بخير اللوم مد لي الزمن مالي مدا من الصفاء خالصا فامتدا دعتني الأيام والشهور لشكر مغن فضله مشهور ليس يريني كدر يوم ولا شهر ولا عام ولا مهولا لا يتوجه لنهوي الضرر ولا عنا ولا جوا ولا غرر هدية الخالق لي توجهت وبالمنى كلية خد نوهت رضي عني الله والمختار ولا أفارق الذي يختار برأني الله من الفصول وجاد لي بالخرب والأصول بتت بينيه وبين المجرم بالله والرسول خلا لا أمن أمات كل من قلاني المميت وفي الوباء ما اختير لي ليس يموت لا تتوجه إلى عيالي عدا النهار وعدا الليالي عنائي يمحى وظلمي حضفا وضرري عند الإله انحذفا الله قد محى أذاي فمها والمصطفى الماهي عنائي يمها لله دون ضرر كليتي له لجنة النعيم نيتي ملكني كل مباه لم يكن في لجوة جاد لي مكانه بكن يشكره كل من المحرم لحدم ذي الحجة فحر الحرم ناجاني الإله باللسان العربي ونما إحساني يا من حماني عن الأعداء لجنة الخلد بغير داء صل صلاة بسلام النام على الشفيع أرفع الأنام صل على سيدنا محمد في حزبه يا من حما عن كمدي واسمع شكوري إنك السميع يا من إليه يرجع الجموع وتلع عندك أحب شكري إليك دون غرر ومكري لك شكوري بفؤادي والبدن وقد كفيتني عداك ذا غدا قد استجبت لي رضا دعوايا وخدت لي رضاك في هوايا لله شكر دائم لا يبلى من الذي في أبد لا يبلى مصليا على النبي العالمي الهاشمي العربي الأعلمي سيدنا محمد بحر الندى يا من طردت كل شخص فندى بجائه إلى سوى محتير لي يا من عيالي بالرضا يمير لي وجدت لي بخلمي وباللسان وجدي مصحح وجسدي مصححا مع الحسن ملازما خيرك في الدارين ذا عزمة من رؤية العارين لله حمد دائم لا ينتهي من عبده الذي له ما يشتهي بفضله منه ويرتجي غدا أن لا يفارق رضا ورغدا وصلواته تعالى سرمدا على إمام المرسلين أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى كما يقول ثمني ولي هدى لله ربي الذي استجاب لي ولا يوجه الحجاب أبدا حمد يجر زيدا كما إلى سواي ساخ الكيدا وخاد لي منه إجابة الدعاء من بعد ما ناجيت حبل بدعاء وخاد لي محجلا لك ومحجلا ضمائري ولا يريني وجلا وصلوات منه جل بسلم على الذي به كفاني الملم سيدنا محمد والآلي وصحبه الغر ذوي المآلي. لله ربي الذي قد جاد لي بكونه لي وسؤلي قاد لي، حمد وشكر بلغ النهاية وكان لي بالحفظ والرعاية، وصلواته مع السلام على الذي تسره أقلامي، وانخاد لي ثواب حج وجوار وكل خير دون خوف وبوار. سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي. لله ربي الذي مني خبل كليتي وعنده غيري كبل، إلى الجنان كل حمد وشكر وصلواته على العبد الشكور. جعلت لله العلي كليتي وديعة وكان لي بنيتي، ظننت وهو عند ظن عبده أني أخله وحل عبده، وأنني حب له وحب رسوله وحب من يحب، وأنه كان معي وكان لي في كل شيء وصف الزمان لي، وأنه يقود لي في أبدي ما شئته منه وأفنى كبدي، وأنه صرف عني قبل جملة ما به يجيء كبل، وأنه وهب لي في الدنيا ما اختار لي فيها بغير ثنيا، وأنه يديم لي بشرايا في هذه الدنيا وفي أخرايا، وأنه إلى سواي صرف ضري وما يسوءني فانصرف، وأنه وهب لي الكتاب ولي لا يوجه العتاب، وأنه لاختار بيع لكما مني شراها وأفاض الحكما، وأنه عني يصلي بسلم على النبي كمن مها عني الملم، وأنه قد حال قطعا أبدا بيني وبين ما اختفى أو قد بدا من مفسد وحال في الدارين بيني وبين النار والعارين، وأنه وهب لي عاداتي حتى غدت كعمل السادات، وأنه لطف بي لطفا يفوق ظني فإنه الخليفة الرفيق، وأنه كفاني العذاب كما الذي كابدني أذابا، وأنه يرزقني من حيث لا أحتسب الدهر ويعطي الأمثلا، وأنه وهب لي فيه وفي خير الورى ما لسواي لم يفي، وأنه وهب لي ففي النبي ما لا يراه أقرب وأجنبي، صلى عليه سرمدا وسلما في آله وصحبه والعلماء، وأنه بي يفرح الرسول في خدمة التي تزيد خير رسول، وأنه عني مها عيوبي كما به لي جاد بالخيوب، وأنه لي يقود ما أحب كما أحب سائقا ما لا أحب إلى سواي قبل أن ينتهي، لي كما لديه الضر محيا، وأنه كليتي بتحلية هدى ولا يروم مني تحلية، وأنه طرد إبليس اللعين إلى سواي طرد باخ ومعين، وأنه وجهه لغيري معيسا مني بأذن خيري، وأنه وجه لي ما ينفع ولسواي ساخ ما لا ينفع، وأنه وهب لي ما لم يكن ولا يكون للورى بلفظ كن، وأنه جعل ما كتبت كما كتبته وما كذبت، وأنه لي كان بالتبشير وأدوم التأمين ذا تبشيري، كتبت في ذا اليوم أن ربي خضع حوائجي ونعم ربي، فإنه نعم بقوله كني يكون الشيء الذي لم يكن، ناجيته سنين وهو أكرم من كل من ينمى إليه كرم، ناجيت خالق الورى في البحر والبر خادما لبر.

والصفة عدة أعوام فللقادر صفة كتبت موخنا بأن المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى خلي وحبي وأبا مضرتي ورام من رب الورى مسرتي الله ربي والنبي أحمد وسيلتي له وإني أحمد سيدنا محمد صلى على مسلما في الحزب من أعلى ولا قد حال بيني وبين كل من يسوءني فانخاد لي خير الزمن لله ربي الذي حاجي قضى ولي يخلد بشارات القضى حمدي وشكري وصلاتي مع خير سلامي على من جمع فيه الذي على الأجلة افترق من الفضائل وقد هدى الفرق سيدنا محمد والآلي وصحبي وهو خادلي سؤالي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك صليا على من سمي محمدا أحمد وهو الحامد والآلي والصحبي ذوي المحامد وإنك الخدوس والسلام والمؤمن المهيمن العلام فرمت منك أن أكون طاهرا وسالما على الأعادي قاهرا وأن أكون ذا أمان ووفا بحرمة المحمود خير من وفا فصلي سرمدا على الأحيدي الحاشر الماهي الفر الوحيدي وآله وصابه وخدسي سري به ونجني من حندسي وهب لي الأمن مع السلامة والتقني الجفاء والملامة واحمد مكاتبي معا ورقني لك بها يا ربي والمكرقني وامحو عيوبي ولتسكن جسمي على رضاك ولتعظم قسمي أنت العزيز ربي والجبار لك الصغار ولك الكبار فرمت منك عزة تدوم وإنني للمصطفى قديم فصرمدا صلي عليه بسلام ورم بالجبر فعالي والكلام ورم من كسر في عقائدي بل جبر والتدم به فوائدي صلي على ياسين طه العاقب ولا لوصحب ذوي المناقب ولتجبر العدا به لي على ما سرني يا ذا السماوات العلا وجعل مكاتبي غدا خيرا مهاد لي كجوار وكحج وجهاد انت الذي بالمتكبر دعي يا خير مرجو وخير من دعي خن التكبر وارضي اهله بجاه من فضلته واهله بالطاهر المطهر الطيب من لك توجهي به كل زمن وسرمدا صلي عليه بالسلام بآله وصحبه الجال الظلام وطهرني به من عيبي وامحو فراي كلها وريبي يا الله يا خالق يا بارئ يا من جاد في الخميس لي ببرئيا صلي صلاة بسلام جيد على وسيلتي إليك السيد وآله وصحبه واشهد لي بكوني العبد وسؤلي قد لي بكونك المصور الغفار يا من يسخر لي الكفار صلي وسلما على الرسول ولا لي والصحب وسخلي سولي واغفر به لي خطئي وعمدي وارفع إليك يا كريم حمدي بكون كونك القهار والوهاب يا من نفى عن الأذى إذهابا صلي على النبي رسول الرحمة ولالي والصحب وزدني رحمة ولقهر العدا وهب لي مطلبي ونجني من الشقاء والسلب بكونك الرزاق والفتاها يا من جعلت المصطفى مفتاها صلي عليه بسلامك كما سميته القيم نطبا حكما وليهب رزقا وفتحا يغنيا في أبد وكل ضر ينسيا بكونك العليم والقابض يا من جاد لي يوم الخميس بضيا صلي على الجامع وهو المقتدر ولا لي والصحب ومن قد يختفي وصلي من عليه والتهب لي نافع علم إذ فكك تكب لي وسهل غيري سرمدا كل أذى يا خير من كف البلايا والأذى بكونك الباسط والخافض يا من لسواي كف سوءا قضيا صلي وسلما على المخفى ولا لي والأسهاب يا من كفى جملة ما يسوءني والتبسطي لي الذي يحب كل مقصتي واحفظ عداي لي دواما واكفني ضررهم ولتعلني ولتشفني بكونك الرافع والمعزى يا خير من رفع أو أعزى سلي على من للملاهم بدا للخلق مرسلا وحقا عبدا وآله وصابه وسلمي وكل مؤمن وكل مسلم وارفع إليك عملي مشكورا يا من له أوجه الشكورا وليجد برفعة وعزتي وضمني للسعد الأعزة بكونك المدل والسميع يا خير من ضاد العدا جميعا صل على الهادي رسول الراحة ولا لي وصابي وهب لي راحة ولي أذل كل من عاداني بجايه يا من به هداني واسمع تضرعي بالقبول ولتهدني اليوم إلى السبيل
بكونك البصير يا حكم يا عضل اياما باللطيف سميا صل على الكامل والاكليل والال والصحب ذوي التبجيل وليهب بصيره وحكما والتقني من حسدوني بكما وليهب عداله

0: وفبيا وبجميع المسلمين ربيا بكونك الخبير والعليم صل بالانتهان وزد تسليما على النبي المدثر المزمل ولالي والصحب وقصدي كملي بكونك العظيم والغفور يا قاهرا يرد لي كفورا صل على المختار عبد الله وسيلتي لك حبيب الله وسلما عليه بالآل الكرام وصحبه وليكمل المرام وهب لي التعظيم والغفران بجاهه والتقن القصران بكونك الشكور والعليا من ارتجي منه خبول سعيا صل على الماهي صفي الله وسيلتي لك النبي الله وآله وصحبه وسلم وبيبشر رب كل مسلم واشكر به كليتي وليهب بك اعتلاء أنت خير من يهب بكونك الكبير والحفيظ يا من هدى معناي والملفوظ صل على البر نجي الله وسيلتي لك كليم الله وآله وصحبه مع السلام واحمد أقائدي وفعلي والكلام وليهب به رضاك الأكبر وضمني إلى السحاب الكبرى وحفظ بجاهي العظيم كل من المفاسد معا وكل يا ربنا بكونك المقيت يا من يسوق لي حلالا قوتا صل على الناصر بالتسليم والآلي والصحب ذوي العلوم وشل بجاه العظيم كل من عظم الخرب ولتكن لي وانصر به كل نصورا عزا وعندك اجعلني به معزا يا الله يا حسيب صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام سيدنا خاتم الأنبياء والآلي والصحب ذوي الضياء وجل حساب ما مضى قبل الربيع يا آخذا من عام دكشش المبيع وليهب ما لا يكون أبدا لمثلي الدهر وبشري أبدا واخطع بكن عني جميع الحجوب وعندك اجعلني سرور النجوب بكونك الجليل والكريم يا من يوجه لي التكريم مع أمان وصفاء وبرور بلا عيدا ولا أذى ولا غرور صل على خاتم رسلك الكرام وسلما في آله بلا انصرام وليهب بجائه جلالا وكرما والتقني الضلالا بكونك الرقيب والمجيبا يا مهنيا تجعلني نجيبا صل على المهي وذاك المنجي ولالي والصحب ذوي الترجي وسلما وهب لي المراقبة وليوجه سرمدا مناقبة ولاستجب إجابة تجر لما فؤادي سرمدا يسر والتقني بجائه الأحزان دنيا وأخرى واكفني الميزان والتهيني وكل ياسم الحساب وجل حياتي به خير اكتساب بكونك الواسع والحكيمة يا هديا تجعلني حكيمة صل على المذكر المنصور ولالي والصحب ذوي النصور وسلما وليخل التوسعة فيك وفيه ذا رضاء وسع وهب لي الحكمة والتذكيرا والنصر واجعل عمري مشكورا بكونك الودود والمجيدا يا رافعا تهب لي تمجيدا صل بتسليمك سرمدا على نبي رحمتك أحمد العلا والآلي والسب وهب للودا والقرب منك والرضا جدا وليهب به صلاتي خلفا وأن يوجه إلي الطرف وليهب مجادة لم تكني إلا لمن رضيت عنه بكني بكونك الباعث والشهيد يا من أوكد له عهودا أوصل صلاة للنبي التوبة مع سلام وفي كل حوبة صل عليه بجميع الآلي وصحبي واستجب به سؤالي وسن جهاتي أمها لبدري وبهم انصرني وأعلي قدري واشهد بتوبتي وبيعي واقبلي توبي وبيعي ولتكرم خبلي وتب علي اليوم وامح عيبي وجل مكاتبي فطوح الغيب وليهب بكل حرف ما يفوق ظني من الخيرات يا خير الرفيق في كتبي وأكلي يجعلك الصيام وجل منامي مثل أفضل قيام وليهب عدد قطر الأبحر وجملة الأمطار أمطاري هذا الأبحر وعد ما يدب فيها ثم ما بالماء قد أنبته معمما مما ليخترت لديك واجعلي جميع ذلك بكن ينجعلي بكونك الحق الوكيل صلي على الحريص عبدك المجلي وآله وصحبه وسلمي وبيبشر رب كل مجرم وجعل به كلي لديك حقا يا خير هاد للعلا قد راقا أنت وكيلي فعليك أتكل ولا يضيع من عليك يتكل بكونك الخوي والمتينة يا مهنيا تكشف للمتونة صل على المعلوم والشهير ولالي والصاب ذوي التطهير وسلما وقوني ورقني بجاهه والفرد والمكرقني بكونك الولي والحميد يا من أوجه له التحميد صل على الشاهد والشهيد وسيلتي لمن المالك المشهود وآله وصحبه وسلم وعندك اجعلني وليا علما وكن ولي وكن لي صمدا في عبد به وكل يحمدا يا الله يا رب الورى يا محسي يا مهنيا ثناءه لا أحصي صل على البشير والمبشر والآل والصحب ذوي التبشر وليهب بجائه من البشر ما ليس يقطر بك الكلب بشر بكونك المبدئ والمعيدا يا من جعلت للربيع عيدا صل على وسيلة النذير من مدحو علي بالنذور وآله وصحبه وسلم وفي فرح بي كل مسلم بكونك المحي والمميت وكونك الحي ولن تموت صل على خير البرايا المنذر مع سلام للأعادي مندري وآله وصحبه والتهي خلبي وكن لي به يا مهي ومد عمري فيك والتصفيه فيك وفيه وعنا أنك فيه بكونك الخي مصل بسلام على النبي النور الذي جل الظلام وآله وصحبه وأصلها كل به عبدا خديما مفلها يا من كفيتني الأذى يا واجد يا من يرد للعدى يا ماجد صل على السراج والمصباح والآل والصحب ذوي الرباه وصل من ولي أوجد بكني اليوم ما لي قبله لم يكن وليهب مجدا يدوم وحمني عن كل ما يوضي ورض لزمني وتلو يا ربي إمامي في الصلاة وفي سواها وبه سخل السلات بكونك الواحد ربي والأحد يا صمدا ليس له كفا أحد صل على الهدى النبي المهدي مع سلام طيب مرضي وآله وصحبه ورضلي اليوم كل مشرك بالفضل واجزر عداي وعداك زجرا يكون لي عافية وأجرا والتقي خلب الشرك والنفاق ورضلي البحور والآفاق وانصر بي الإسلام والمهدية والمسلمين واهدني مرضيا بكونك الصمد والقدير صل على من قد حوى التصدير سيدنا المنير بالتسليم والآل والصحب وزي التعليم وليجد بمدد قد فاق وفي مبيع قلد النفاق بكونك المقتدر المقدم صل على من قد حوى التقدم سيدنا الداعي وزد خير السلام بآله وصحبه الجال الظلام وليهب جملة مال الأولياء تهبه بكن وخلد نيليا بجايه ولي خلد الظفر بما يفوخ ظن من شهر الصفر يا أكرما لساخ ما أدخر يا الله يا نافع يا مؤخر صل بتسليم على المدعو وجنتي وجنتي مرجو وآله وصحبه ووهني به مكائد عدايتهني وصير الجميع لي أنصارا بجايه ورض لي الأمصارا بكونك الأول والآخر يا ظاهر يا باطل يا من دريا بأنك الفرد الذي لم يلد مقدسا عن زوجة وبلدي وأنك الإله جل والصمد الرافع السماء من غير عمد صل بتسليم على المجيب سيدنا المجاب والنجيب وآله وصحبه واجعلني في جيبه وفي المال اشغلني اغفر به لي الذي تقدم وما تأخر وشأني قدم وظاهري وباطني أصلح معا ولي بجاه الأعاد يقمع وصل يا والي على الحفي يا خير من يجود بالمخفي وآله وصحبه وكن لي بكن دواما والتقبل كلي يا متعالي صل بالتسليم على النبي العفو ذي التعليم والآل والصحب وخذ مبيعي مني بالثمن في الربيع يا بر صليا على الولي مع سلام دائم مرضي وآله وصحبه واشهد لي بالتوب والبع معا وجد لي جد لي بما أشاء وما أختار بكن به يا الله يا مختار بلا حساب سرمدا ولا سلب وليوجه سرمدا به الطلب لجدت بالقرآن والمثاني فلك شكري من ربيع الثاني هب لي بها وبالكتاب ما أشاء يا أكرم من يفعل كل ما يشاء وليهب فيها وفي الكتاب كوني سابقا بلا عتاب وليهب بها انخراطي غدا في الكرماء وليخل الرغدا جد لي بأن أكون ذا انخراطي في سلك من هدو بلا إفراطي أورستني الكتاب هب لي اصطفى وهب لي استبق بجاه المستوى وصرمدا صلي عليه بالسلام وآله وصحبه الجال الظلام وانشر علي بركاته مع بركة الصحب وللعدق مع وهم حياتي برجال بدري عبدا خديما ولتعظم خدري وترضى عنهم وعن الصحب الكرام وصرمدا سخلي بهم فوق المرام وجعل كتابك حجابا بيني وبين كل مرض وريني وليهب تلازم التلاوة ورغد العيش مع الحلاوة وليهب كوني سرور دهري وبشر كل سنة وشهري وفرحة الأيام والوقوت وليطيب مسكني وخوطي وليهب كوني حبيب الله بكل ما اخترت يا إلهي وان اكون فرحه المقدم بكل ما يسره من خدمي وسيلتي وجنتي محمدي صلي عليه بسلام سمدي باله وصحبه واشهد لي بالتوب والباء وسؤلي خذلي يا رب اني تائب اواب لك وانت الغافر التواب ومنك رمت الخرب ذات رقي مصليا على النبي الحق صلي بتسليم على محمد وآله وصحبه والحمد وتب علي واهدني هدايا ليس يكون بعدها غوايا وليجد بالحق في عقائدي ومنطقي وعملي يا خايدي وليهب مكارم الأخلاق يا خير هاد قائد خلاق زكيت نفسي فلا أنتقم لها فأنت المالك المنتقم بل إنني على الخوي والمتين أصلي مصليا بتسليم أمين صلي صلاة بسلام ربي على الخليل المتبى المحب سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي وليهب عدالة مع التقى في كل شيء ولتدم ليرتقى أنت العفو والرؤوف فاعفو عني في الدارين يا من يعفو وسرمدا صلي على المامون وسلما عليه بالتأمين في آله وصابه الكرام وليكن بالجود والإكرام وليهب فيك وفيه فوق ما رجوته يا غافرا لانتخما يا مالك الملك بلا شريك يا من يبيد كل ذي تشريك صلي وسلما على الكريم ولالي والصحب ذوي التكريم وسرمدا هب لي بلا حساب ما شئت وجل خربتي حسابي وتجعل الذي من الغمات لا خيط خبل دكش شمماتي يا الله الجلال والإكرام يا مهنيا لي جاد بالمرام صلي وسلما على المكرم ولالي والأصحاب أهل الكرم واشهد لي الدهر بأني راضي عنك فكون سرمدا أعراضي هب لي بكن فوق الذي أرجوه يا من إليه عنت الوجوه ولتغنني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وسرمدا صلي عليه بسلام فلالي والصحاب ولشكر ذا الكلام أودعتك اللهم يوم الجمعة وديعة رجوت فيها المنفعة أودعتك اللهم كلي بلا تنازع يا من كفيتني البلاء اجعل قائدي وخولي والعمل حقا وسهلي أبدا خير الأمل أشهد أنك الكريم الأكرم الواسع الودود والمكرم هب لي ما يغيب عن أمثالي يا مغنيا جل عن المثال فيك وفي خير البرايا مطلقا من مثله في أبد لا يخلقا وسيلتي وبهجتي وجنتي عن كل ما يسوء وجنتي محمد صلى عليه بالسلام في الآل والصحاب ولشكر ذا الكلام مخصط يا جامع يا غني يا من له العرش كذا الكرسي سلي بتسليم على المكين ولالي والصحاب ذوي التمكين وهب لي الإقصاط في عقائدي ومنطقي وعملي يا خايدي وتلب جاي العظيم بيني وبينه اليوم وزعسه بيني وتهنني بك وهب لي توسعة لجنة النعيم جلي بساعة أشكر جهادي الذي أمضيت يا موني في رجب أرضيت أرضيتك اللهم بالتوحيد مع ثنائي على الوحيد خبلت كلي لدى شعبانا وعمل الذي بدا خربانا شكرتك اليوم وخدت للعجب بلا ملامة بجاه المنتجب خضى حوائجي في الشهر الحرام هاد بذكره وقاني الحرام وصلي بالتسليم يا إلهي على حبيبك رسول الله سيدنا محمد والآلي وصابي في الحال وفي المآلي وامحو قبائه معا وبدلي جميعها رضا بلا تبدلي وكل بقية حياتي رضا عندك واجعلني مقدم الرضا ولتصلح الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن وارفع شاني والتقن النار هنا وفي غدي وليخلد الرضا في رغدي ولتغنني اليوم عن التسبب والتخني كل أذى وتببي وتلمتابي خالصا من كدري وصرمدا خني سوء القدر وتلبيوع رابحات أبدا يا خير معط مشتر قد عبدا وتلحروف كلها عبادة واخربها لي يا إله العادة وتلصحيفتي يا رب خالية من العيوب بالمعالي عالية وامنع فؤادي وخلامي واللسان وجملة الأوصال من غير الحسان أنت الغني ربي أنت المغني صلي بتسليم على المستغني سيدنا المتين والمبين يا من به في غربتي تسبيني ولالي والصاب ذوي الغناء بك وكلني والتزل عنائي واليوم أغنني وبعد اليوم عن الذي تركت خوف اللوم أنت الذي خير النوال تعطي فلتعطني فوق المنايا معطي سخلي فوق غرضي وأملي بعد صلاتك على المؤمل وآلي وسابي به مع سلام والتقني بجائه كل ملام وارتمه عني كل ما مني صدر ولم يوافق الرضا يا ذا الخدر وبدلنه لرضاك الأكبر حتى أرافق الكرام الكبرى ماني أصلي على الوصول مع سلام زائد وصولي وآله وسابه والتمنعي كل ذا مني وخلد فنعي جد لي بالألفاظ والمعاني وليستخر كل ما يعاني علمني الرموز في الكتاب يا خابل المبيع والمتاب واخسف لي الرموز في الأحجار وفي النباتات وفي الأشجار واشتري ما بعت هناك يا خبير شراء مغن واسع هاد كبير ومني يعمق كل ما يضرني وسرمدا كن لي بما يسرني وصليا وسلما يا دار على الذي محى الفراء والأوضار سيدنا محمد ذي القوة والآله والصحب المزيل الهفوة والتقني الضرر في الدارين ورلي الأعداء والنارين والتحمي خلبي أبدا وبدني عن ألم وضرر وددني وعاد تجعل سرمدا عبادة لديك يا ربا له العبادة والتحمني عن كل مود سرمدا بجاه خير المرسلين أحمدا وصلي النافع يا نور على ذي الحرمة المختار مفتاح العلا وآله وصحبه وسلمي وجملة الرسل بكل مسلمي واجعل حياتي ذات نفع وشيا يا خير من علوم غيب كسبا ونورا كل بلا ظلام ولا تحاسد ولا آلام وصلي يا هادي صلاة تهدي كل بها على النبي المهدي سيدنا المختار ذي المكانة ذي العز ذي الفضل وصم مكانة في آله وسابه والتهدني بخرق عادة وصح بدني بديع صليا على المطاع الموصل المصحصح القطاع سيدنا محمد وسلم ولآله وصحبه وكل مسلم وكلبه كل دواما عجبا للصالحين الكاملين النجبا وعندك جعلني وعنده رضا وعند جملة الملائكة ذوي الرضا صلي وسلم سرمدا يا باقي على المطيع الجائز الطباخي وآله وصحبه والتقني لدى الجنان عنده والتقني وهب لي الجوار في ذا اليوم وكل يوم ناجيا من لومي صلي على خدم صدق رحمة يا وارث الأشياء يا ذا الرحمة وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين واهدني يا ربي وهب لي اقتفاءه في كل ما لاخترته به وخلبي علما وهب لي اليوم الذي يغبطني به قروني والتصف عطني أنت الرشيد والصبور أرشدا ضيف كذا وصيرا هو مرشدا وهب له عن المناهي صبرا وهب له كسفا يزيد خبرا وهب له صبرا على امتسالي أمرك يا من جل عن مثالي وكل جعل سرمدا الرشادا وهب له التوفيق والإرشادا وهب له توسعة وبشرا بجاه خير العالمين البشرا وصليا عليه عنه سرمدا في الآل والصحب وكله همدا ونجه به من الآفات في زمن الإقبال كالتفات وجعله عبدا خادما كغوثي بحرمة الماهي الكريم الغوثي وصل سرمدا عليه بجميع الأنبياء ورسل طرا يا سميع مع سلامك بآلهم مع صحابهم يا خير مغن جماع وجد لي الساعة بالخروج مع دخولي بلا خروج في أبد والتقني جملة ما يسوءني في أبد بالمعتمى واكتب لي التصير في الأكوان وليسخر كل ذي عدواني صلي على خير البرايا الغيسي من ازدرى في الحرب كل الليسي وآله وصابه الأسودي وسرمضا ردلي به حسودي والتغنني بك عن الأرباه عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب وبالصحابة عن القتال وسرمضا ردلي بهم أقتالي والتغنني بالكشف عن تعلمي وبيبشرا ذوي التعلمي وتلفهدي قسينة علوم نافعة للعلماء يا عالم مدحك يا خير البرايا ملكي ثم صلاتك عليك مسكي مدحك يا خير البرايا ملكي ثم صلاتي عليك ملكي نقاني الله به من شركي وبالنقاء جادلي والدركي يروض لي ذوي الفرا والفركي وعيب نفسي محاب العركي طهرني الله به من شركي ولمي عني النفى بالفكي عني النفى من صلثوا بالإفكي ذوي الأذى كما أزال عفكي أغناني المغني به عن سلكي وكف عني للأعادي هلكي ليدمر العدا بالنهكي دنيا أخرى ويديم رهكي ربحي وجاهي وخير نسكي مدعو شفيع قادني لنسكي سلام من له دوام النسكي عليك يا من لي يسوخ مسكي وجهت وجهي لرب المسكي بك وأنت ما اشتكيت مسكي له خطابي ومحو تبشكي عني به وجدت لي بالبشكي فجاتني بما أزال الشكي يا خير من يهدي ومن يزكي خبل تطهرت أنا التسكي وقيتني أهوال يوم عكي دعا مدادي لمدح مزكي لك فلاهي بك يا من يزكي إلي إليك في الدارين قطع نركي يا ملجأ تجير كل مركي طهرتني أغنيتني أمزكي عليك تسليم العلي يمكي أنما سلام من انتقام يبكي من لم يطعك يا رسول الحبكي عليك بالآل وأهل البتكي لرأس كل قاصد بالهكي أسأل من شاد السماء بسمكي هنا سلام ناقتي ذو تمكي لك الصلاة فطنتي تزكي مع سلام للعدا يذكي له قطابي وأزال ضنكي عني ولي فتح خير عنك هب لرسول الله يا ذا الملك ما لي يجود باخيا بالملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. ملكي وملكي في الدارين إخدامي. من حبه قد كفى إذلال إقدامي. نفى إلهي لغيري كل مفسدة بالمصطفى ومحى من قبل أسقامي.

بمنعم لم يزل يسدي بإنعامي. أنارني الله ذي المختار فوق منى صلى عليه بتسليم وإكرامي. لي سخر البر والأعداء معتليا وكب ربي ذوي ظلم وإجرامي. رضيت عن مالك جاورته أبدا بكل ما اقتدى لي.

الأوطان طيب لي موضعك الأوطان تبت علي توبة قد غسلت مني عيوبي كالأذى فانغسلت قلت لي اليوم بلا أكداري قياسمة من حياتي.

من كل عيب ومرض وبرضا تقود لي خير غرض لك شكوري على المشفع صل عليه وبه ينفع هب لي كل ما طلبت منك بك فإني قد رضيت عنك.

فك رقاب كل من والاني همن بخدمة النبي أعلاني. أحمدك اللهم ذا شكورك لك فأنت

الرحيم تقول منك من غد غسلت من عيوبي كالأذى فانغسل يتلي الدهر بلا أكدار قسمة من حيل الغدار أكرمت إكرم باق لا يموت يا من لعيني أماتك بالمميت برأتني من كل عيب ومرض وبرضا تقود لي خير غرض لك شكوري على المشفع صل عليه به لينفعي هب لي كل ما طلبت منك فكن بإني قد رضيت عنك.

ودمك إذ العدا إلى العدا دنيا أخرى أتسلط لي عدا بدي وهب لي أن أكون السرمدا لكيما اللي اخترته بأحمدا لقتلني بالمصطفى كل الضرر

يا خير من يجود بالتقديم معوت الضر عبدك الخديم. يا خير من يجود بالتقديم رفعت سعيه إليك يا شكور بكرم ومنة وبالشكور بحق وجهك الكريم هبله تجابت يا من محو

الله مال سوى المنتقى للمالك الوالي وصية وكفاني كل أهوالي نفى به الله ما لم يرض لي أبدا في العقد والفعل مع خلقي وأقوالي يا سيدي يا رسول الله خذ مدحي صلى عليك الذي قد رم أحوالي قيت نفسي قبل

أليم. هذا صدي حياة النفس لي ومعين سنج الدمرك ذا قصد من أقتاليم. الله حات جهات الست عن ضرر ويصيح في النحو شر مختاليم. أنهاج من بيت الأعداء أضيت بلا أقول أن يمع إلهي القاهر العليم. إلي شاد للبنيان مرتديا أني أقول سنا شكرا بأفعالي. لقد تبين للأقوام جملتهم وجيء مخدلي.

الله مدعوك يا خير البرايا منكي ما صلاتي عليك ملكي نجاني الله به من شركي أي بقائي جادلي والدركي يرضي الفراء والفركي وعيب نفسي محا بالعرك طهرني الله به من شكي وادمي عني نفى بالفك عمل نفى من سلسوا بالإفك ومن أذى كما عزال عفكي أراني الله به عن سلكي وقف عني العادي هلكي ويدمر العدا بالنهكي.

بالمشك لطف أنت ما اشتكيت تشكي لو خطابي ومحو تبسكي النبي وجدت لي بالبسكي فجتي ما أزال الشكي يا خير من يهدي ومن يزكي قلبي طهرت أنا ارتصكي وقتي أهوالك يوم عكي دعام ذادي لمدح مزكي لك فلاحي بك يا من يزكي إليك في الدين قد عن أركي كما جاء أن تجير كل مركي طاط اليوم فكل زكي أيك اسلم علي يا مكي أن ما سلام انتقام يبكي من يطيعك يا رسول الحبكي عليك بالآل وأهل البتكي لرأس كل قاصد بالهتكي أسر من ساد السماء بالسمكي حين السنام ناقتي ذو تمكي لك ساط فطنتي تزكي ما أسى من العداء الذكي لا خطابي وأسال الضنك أن ولي فتع قير عنك على رسول الله يا ذا الملك ما لأجود سالما بملك من يطيع الرسول فقد أطاع الله

الماح الذي زحزح الدجا محمد المبعوث بالنصح والبأس وجهه الملا تعالى مقدم على كل مختار له.

واستعبي اكتب لي الفوز بالوصل، هجرت اللغة عبدا خديما مصليا المصطفى من مع المده، من يطيع الرسول فقد أعطى الله مدادي وأقلامي لمن زحزح اليما كما زحزح

طويت طريق القوم وقت امتداحه ولقد قضى الحاجات بالرود والبسط علي جميل للبهيج.

مبعوث بالنصح والبأس، فقال العدى ربي به وهو ضيغم، وهو لا إلى غيبه الدهر مجرم، ويلحو به نحوي محب ومسلم، محمد المختار مغز ومكرم.

خلافضي فرقت من الأعداء والله نورا فؤادي وعني السوء والضر كفرا فداني إلهي بالذي البغض أزهرا فمن المنتقى كلي من العيب الطهرا فلاحين بفضل الله.

طلبت رسول الله لي فوق مطلبي من الله ربي والرجاء لم يخيبي طغاة الورى زحزحت بالله يا نبي لغيري بلا لقات شاكرا خطي إلى الواحد القهار من جاد بالهدى هل رأت قبل العام عبد الذي العدا أجابك المولى دعائي مسددا لساني كما صفى

وليمسكوا ذا مكوز مع البرء. لك الشكر والتحميد يا خير مالك، على من له سحب على كل سالك. لك الدهر يا فرضا على عن مشارك، تقول على من جادني بالمناسك ليصير عيوني.

الحبيب يفصل الجنات خيرا مع الوصل طيب دوام البشر والأمن ذا فضل لك الدهر النفسي زكها واهدي به أهلي وصلي بتسليم على أفضل الغسل هذا يمتلح المصطفى هاك للوجه إلهي وهب لي خير من وزد نبهي هبات كل عيش شكوري في الكنه لك الحمد يا فضل تعاليت عن شبه هديت بعقلي والتصوف والفقه عيالي بذكري مع صلاتي وبالمدح ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا عضيت عن المولى تعالى الذي ربى فؤادي وأغناني وأكرم به ربا لقد غنيت اليوم عبدا له به خديما داوما لذي اختاره حبا لقد غنيت اليوم عبدا به

سر وجهر وأرتجي صلاحي وإصلاحي بالأهل والتربى تلوها العدا ثم كان لي وكذا كتاب حبه.

يصبني أي بشي أخيار والتغفر الذنب أي تفراقي صدمة جملة العدا ويقي عيالي منك يا من قضى الإربام تقلب قومك ربي.

بالعدا بشيرة البيضاء يا من وقد تبا يسف كؤوس القوم والتسقني بها وسواه بالمص يا ربي والعبا راضي بالمسبع عني جلوتا علي صلاه منك احوي بها الحبا ازلت به كبري وعجبي مربيا علي سعو منك يكفي لي الخبا لقد تطلي في البحر ما كنت ارتجي بجاهلي سيطا والخل والحبا ما وتبي عيبي عيبي فقدني من العدا كلاقتي وجد رجوعي.

واصرف كني بالمقفى وآله وأصحابه من أخرج ليس إذ قبا أنين ثواب الله في كل غزوة مع الحق

غيبا منيبا أنس النفس في الرعبا فبيت العزى عني وجد لي بأوبة صيعا بلا كبد ولي وسع اللحبا لك الشكر.

وأصحابي يا من كفى نبيهم سسبا ويتميم عني البلاء ثم كنت لي في طيب الرجعة ولي خلد الخصبة كوي تغيس تثليسي عني وأدبرهم فرادين ومستيم وكفنيهم بهم دأبا وأخذ بك اللهم.

لا يبشرني من فرش من أطال لأن حبا يبشرني علمي بكونك قادرا على كل شيء سجب أكفني نكبا أجب دعوتي وجيب فيوضا لك الكليم وخل فيوضاتي ولا تترك السكبا وفي باق طاهر قادر له فادي وجسماني ولي يقبل الكسبا أديم له ما عشت إنشاء عبادة وارجو فلاحا منه قد تورث الوسبا جعلت كتاب الله بر

على دعصي في آياته حزبا له جل شكري بعد حمدي وكان لي ولرضا أعدائي نحو جانبي حزبا نجوت بحفظ الله من سطوة العدا ولرضهم طغى ولي كرم الجنبا نجوت بحفظ الله من سطوة العدا ولرضهم طغى ولي كرم الجنبا أغاثني الحنان من كيد من قلا وصالك النار الكل لبحر ما ينبى مدادي وأقلامي ولوحي وكالكري رسمي لمن لي وجه الحفظ والوهبى قلت ذو شكرا كثيرا كما حمى جامي وأستغفي يوم الجوال لهبى لو جل شكري إذ هداني بفضله.

يكون أطجي منه رفع إلي مكاتبي وأكرم به ربا وصلي بالتسليم عليه لوجه من يشقني لما اعتمى لي كما ربا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها واجهني المختار بالمختار للآل والصحب بلا استتار إلي قاد المصطفى ما سراك وثمدا لست ألاقي الدران ذلك فضل الله يؤتيه اللئيم.

عن حمانيث عن نكاح المشركات، حمانيث مختار بالإله عن كل سوء وعن الملاهي، يحمي جنابي يا رسول الله على سمام مقيم الله، يحمي المصطفى

معا توجه الضرر كني على البي كفاني يسرا فثمود قاده الله إلى تعلق بي ويحظى بالإله وثمنا ليست ترى لغيري في أبد بجانب.

إلى توالي في يقود الله أسرار لا إله إلا الله. حفظت معصين عن الدفاتر فلا تكن عن خدمتي بفاتر. ساقني الله جملة العظوم نعم الكريم والخبير والعليم. أياني الذي إلي قادك خل يصفي خلدي فانقادان. من علي الله بالتعليم وجاهدا أهدي وذا علوم. كن نزع من يفعل

الأخبار ومن أصدق من الله حديثا. واجهني الصمد بالهدية وسم بالنية المرضية، مد إلي الله خير الصدقة هدية وثمنا لنفقة. نويت لك من مع شكر للجنان، وطابت النفس وطاب للجنان. نويت شكرا مع شكر للجنان، وطابت النفس وطاب للجنان. إلي قاد الله في الفرقان بفضله.

الأول وقادم معنا إلى الحلاوة قبلت ما تصدق الباقي القديم طيب وإني به عبد خديم ما يطمع هدى به خيل الورى قسم الأمين كالكل نورا نور صدري ولساني والبدن مزحزحا لغاية نحو يددا

ترتفع وإنني بأجر ربي أنتفع. يقودي المغني حلالا طيبا إلى الجنان وحياتي طيبا. يقودي المغني حلالا طيبا إلى الجنان وحياتي طيبا. ثبوت كوني مؤمنا ومسلما ومحسنا زحزح عن الظلما. الحمد للصمد ذي الهدي وسوان الباقي المنير نيا ومن أصدق من الله حديثا. وأجهل الباقي بلا انتهاء وصفري إليه ذو انتهاء. مسكت بالكتاب ذا إقاما للصلوات الخمس.

إلي قاد مطلب الهداة وصانني عن جملة العداة صدقتي فزت بها من الصمد الرافع السماء من غير عمد.

الله خلي أبدا والله حبي ولا إله إلا الله لا خطابي معكسا بالكرم وكان لي ولي الصالح حرمي لست بوالد ولست بولد يا رب كل والد وما ولد أخفيت لي ما لا يكون لأحد يا باطنا ليس له كفءا أحد هب لي بحق قل هو الله أحد هبات فرد خير مغن ملتحد هب عمري بلا انتهاء ببشر وليكن بالمنتقى خير البشر درتني

قال: فبتكوني مؤمنا ومسلما ومحسنا كفيتني من ظلما. أي قلت بلا انتهاء ثم سفري إليك ذو انتهاء، ودادي لمن في غربتي قاد مخرجات بيد عظيم بعدما كنت مخرجا. توسلت بالمختار في حال غربتي إلى من كفاني كل من كان مخرجا. توسلت بالمختار في حال غربتي إلى من كفاني كل من كان مخرجا. أضيت عن القهار جل جلاله أي المصطفى كف البلايا وفرجا. جزى الله خير الخلق خير جزائه على غر من كانوا بدورا وأسرجا. وقال يا باق كل سوء بورد من لأورادهم فتح الذي كان مرتجا. لهذا شيخ كامل كل من عدا عهد الباقي الذي دام مرتجا. محابد الشيخ كامل جملة الخطا عهد الباقي الذي شك أخرجا. محابد الشيخ كامل جملة العنا عهد أعطاري مسيري وأدرجا. إلى الله والمختار.

سائرا مع الغر والسادات إذ ليلنا دجا لربي وللمختار قصر تواصلا بأورادهم والقط بالسيف والدجا لربي وللمختار كلي بلا انتهاء وقد صان كلي عن مساو وأولجا هداني يا ربي بالمقفى وسيلتي عليه السلام الله ما دام مولجا. Come on.

إلى سؤال يمتحي دجال وصغوى الغرور والإخجال كتاب باق خلد الدارين كما حماني عن العارين كتاب باق خلد الدارين كما حماني

الحلاوة لقاد فدائين ذو العادات من حوتها جملة السادات لا خطابي وكتابتي نحر لا ولي من بشارات تحر أبقتيني علما عقثيا علما لا يخفى عليك شين بالكريم الأخفال أخفيتني أخلو خطابي وكتابة تحت لا ولي من بشارات تحت لا خطابي وكتابتي نحت لا ولي من بشارات تحت أجبتني يا عالما لا يخفى قالك شين وشكرت الأقفال هدية المغني العلي الكريم قادني الأمانة بالتكريم وعلمك ما لم تكن تعلم وصل للحق.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Madhuka ya khairal baraya milki summa salati alayka milki naqani Allahu bihi min sharki wa bin naqa ijadali wadarki yarudu li sawil fira wal farki wa haiba nafsi maha bil harki taharani Allahu bihi min sirki wa wallami hanin nafa bil faki anin nafa man sallaso bil ifki sawil asaka ma asala hafki akhnani al mughni bihi han sirki wa kuffa anni lil ahadi halki li yudamiru hidabin aki dunya wa akhra wa yudimura aki ربي وجاهي وخير النسك متو صفين قادني لنسك سلام من له دوام النسك حليك يا من لي يسوخ مسكي وجهت وجهي لرب المسكي بك وانت مستقيت مسكي لو خطابي ومحوت بسكي أني به وجدت لي بالبسكي فجهتني بما أسال شكي يا خير من يهدي ومن يسكي قلبي يتهت أنا تسكي وخيتني أحوال يومي حكي دها مداري لمته المسكي لك فلاحي بك يا من يسكي إليك في دارين قطحان أوكي يا ملجان تجير كل مركي تحرتني أخنيتني حن مسكي عليك تسليم الحلي يا مكي أنما سلام من تخام يبكي من لم يتهك يا رسول الحبكي عليك بالآل وأهل البركي لرأس كل خاسد بالهدكي أسأل من شاد السماء بسمكي هنا السلام ناختي سوتمكي لك صلاة في النتي تسكي ما السلام من الهدى يسكي لو كتابي وأسال دنكي أني ولي فتح خير عنك عبد رسول الله أصل ملكي مالي يجور باخيا بملكي وجهت وجهي إلى المحيي المميت القادر الحي الذي ليس يموت أحمده على دخولي والصبوت ولا أسوخ من بلاه الأنكبوت ملكني المخن المقدم المخيت كتابه الذي به أهي الوقود مصلي أرحل النبي سسموت وآله وسمبه سوي الأمود أذكره إلى الجنان في البيوت بأحسن النسر وأحسن البيوت ما سكوك وبلاه والأنيد والبلاه والأنيد في البر في البحر وهر قربتي أي أنيد أجارني بما عن الهدى أفوت به كما به أكون ساخفوت يذكره كلي إنسى بالخنوت وبالخنوت والخنوت والخنوت نفع لذا قلو المبارس الخطوط أني وهو سرتداد وفتوت فسوقه قدره إلى الوكيد وسيلاخي ما يجور للسكوت أن انتفى مداهنا بيس الخطيط ولا يسال ساخرا بين الرطوط أذكر من حني نفاق الناس وأعتجي كوني نفح الناس لو سكوري بالالتباس وبالنبي حسمني من باس ناجيته جل لدى أناس تاهتهم إسيان رب الناس إلا يساخ ما هلا خياسي وراض للأحداء بالأكياس سلمني منهم ومن خناس وجاد بالرتاب لا أدناس فصبر برفقتي رجال بدري عليه مورد ينير بدري يجود لله بهم بنصر منه أزيز ليرود حسري ملكني باغ هبا بالسخر ما فاخصني بخير فخري كافته بعد سوال هجري وخاد لي منه كبير أجري سبت فوسي بمهاء دري أني ولي جار باب خاسر فارقت ما سراه عند البحر وخاد لي مخجل كل بحر يسر الوهاب خير بر أبدا خديما ماكسا في البر أبخاني الباغي وصفاهم ريم وهو تعالى الورى والأمر لو خطابي وأتاب دهري بجهل سر خالصا وجهري أديتني فمن يقبل سكري والتقني كل أسن ومكرم رديت عن رب الكريم البر مصليا حرس فيه البر دغي أساله بأهل بدري فعنهم ردورت نور بدري وحب للوهاب في سلاسة ما يحجل الحسرة والسلاسة الحمد لله الذي أخاسا ورا للأجل والبغاسا مسلسا مسلما إلساسا على الذي أحسني إحساسا من أحسن ابتيا فيها أساسا به ولي يوجه الأساسا إلا خير من حوى ابتهازا خادم من البادرة بهاسا من مده وقدر عدل البصاسا وجملة الحسار والنساسا أحمد من ألبسني أنجاسا ولي يرد من وسى نجاسا يسوخ للحصى والوكاسا عبدا خديما رادا مكاسا نفى الذي كابدني وباسا أني وما سفر إذ أباسا فضح من تحوده حساسا هل التنصر محن بحازا أني نفاه من محن تكاسا أني كما وحب الانتكاسا انسى وأني أصحب اللهاسا وللهدى يوجه اللهاسا لإرادة من قد سلسه تصلاسا والكل هي خجائلا لصلاسا نفاهم الحد محن أباسا أني هو يا راسبة عباسا أقول هنا كان لي قياسا وصرت في قلوبهم عياسا سلمتني سيرتني ضباسا فهب لي الأوبة واللباسا فصل بما يقيني الإهداسا منه أدن ينوير الأجداسا يقيني الحساب والإيراسا سكر الحكيم نفسه ميراسا مد حياتي به لباسا في وطني بسرى لهاد باسا كن لي به والتهدين المحاسا به ووجه لي به إقعازا سبد مكوسي وكفني البساسا ورده لي وأوله انفساسا فصل بالربهاء والصلاسا بمصدر الرباح والصلاسا يسوخ لي من رعد يجهاسا من بعد ما بارسني النهازا إجابة تصاصي ولي ترد كل جان العسى لي يرد من وسا حساسا رضا به يلاسم ارتساسا أكرمني وكان لي وخاسا وراد للعدل والبخاسا راد الهدى وأصب الأدغاسا فقلت ساكرا وقد أغاسا ضيفك راد عنك في صلاسا فرد له السفن والدلاسا وسقت بالله تعالى عبدا له ولي خير خيور عبدا عبدا لي الخبير مالي عبدا فصرت للخبير جل عبدا مصليا على الذي قد حدا بناء كفر فطوى وانهدا محمد صلى عليه جدا ولا لوسب ومن قد جدا الحمد لله الذي قد قدا ستر الذي حسدني فانقدا ما أيوبي وأسعل الكدا أني ولي خير كثيرا مدا أذكره سكرا يقيني تردا ولي يوجه منايا سردا يذكر كل الكريم الفردا إنزاءه ولي يراد الخردا ناجيته ولي يساخ الخصدا وفي بساتيني أديم حصدا فجاءني بما يرد الجندا وبالذي أنت فهاد الخندا أنه رديت وأراه الأحدا وصار لي سكر الحكيم محدا أردي به مولاي جل حندا مواتمي ولي يوري سندا لي يسوخ ما يفوخ شهدا حلاوة فيه يتير سهدا ناجيته به تحالى حمدا له وسكرا وأصال الحمدا على لني قلب الذي قد ندا ومن وصى ومن خلا وارتضى سبحانه رب تعالى فردا منتقما نفى هدايا كردا فصل بكونه أصال الحقدا ومن يسترام به نقدا يقود ما يخجل ساك الحدا في أبد لي ويهلي الودا مددت لله يدي ومدا في البر لي مدده فامتدا كتابه الحزيز صار وردا لي ونفاهني هدعاني هدايا تردا سلم أصلحتهم وحدا بناءهم ويل لهم منحدا فصل بأن مالكي لا ضدا له وراد لي خوما لردا ينلني جل وها سمجدا به وقد وجدت سولي وجدا أسأله تقليله لي رفدا وأن ألاسم الخيار الوفدا له خطاب طالبا ما هندا مخدن كريم لي راد الجندا أنت المكرم الذي لا ندا لا كفاب لي ما يفوخ حدا ربيتني في البهر يا من ردا للبر من باري هداك ردا ضيفك والت صلي عنه أبدا على النبي أحمد يا من أبدا وجهت وجهي إلى من بكني يكون الصيح الذي لم يكن أذكره من بعد أمد حسن مصليا على النبي الأحسن محمد وسيلتي في ختني وضحني ومنسلي ووطني مبيد كل مشرك لم يسهني للأكرم الذي إليه صحني الحمد لله الذي بوطني قد جاد لي فضلا وصفاعتني مسرت بالسكر الحكيم البين وإنني بالأقص تدين أحمد ربي بخير السنن بعد الفرائد ويهلي منني يذكره كلي بخير ددني إلى جنانه والصفا ديدني ناجيته وقعد لي برسني فتن وفيدا قد أصالا وسني فجأني بما أصال مهني وخطبتي وحيرتي ولهني أني أصال كربي وحسني وسكره الأكيم صار مخسني سار مخرني أسأله وتسخيره لزمني وأن يديم خربي وأمني له اتهالي وإليه سكني وكان لي في موده ومسكني نويت أن أذكره بتبني في كل مال وجهه ليبني على النصاب الذي لم يلني خطف ما يلنه جل يلني سهل لسيها الذي لم يهني ليقبل فهو ما يسخر يهني فجاءني بما ينير ديمني هو كريم فضله لم يكن يذكره كلي بعد قطني على الذي اقتفى وما لم يبطني مد يدي لخير سلحرس الخنيم من كان لي وإنني به غنيم كصفه عندي لدى تيخني أصله جل دوام اليقني ثبتنا على الهدى المبين بجائس الخلق الحسيم اللين فارقت كل فهلة لم تحصني فانخاذ لي خير منابر سنين يقود للكرم دون فتن مخدن كفاني الحناك الكتن ألا لني قلوب أهل السفن مستقليا بسيحة أنسفني له متاوي قبل من توتني قبل كمان لي بلا تفتني أذكره إسخادني حن مسكني مرقيا فسر ساتمكني رباتها على باتني وحلني وعبده بالمصطفى جحلني رباتها على باتني وحلني وعبده بالمصطفى جعلني دفت كريما إن يقول كن يكوني ولي يكوين الذي لم يكوني وجهت وجهي لمهن فكا هني يكبلي ونفسي ساكا أذكره سكرا يسيل ساكا ولي ألان كل صحب دكا مصليا على النبي الأسكا من حسق الأهداء أني أسكا محمد وعلى آل أهل السلكا وصابي المرد الأهادي هلكا أسيافهم مهن سلاما عركا إسدى وقو بعد الهداء أبركا من وجهه إلى الأهادي سلكا إن أبو إجابة وصلكا نفى بهم من سلسوه سركا كما أدام حسنا وفركا يرد للهداء مهن والفلكا من يسا يهدي دواما ملكا ناجيته مستكيا فاشكا فدر هنا حتي دار حسكا فجأني المغني بسر بكا أخناق من قد سلسوا وتكا أني هفا متهك ابن أبكا أدوه ولي خاد سبكا أذكره إسكا فعني فتكا ولي يراد من أراد الهركا لوجهي أنا يتقات حندركا أزياء قد قصلتهن هركا نبس للذي يقي من يسكا أزاهداه ويقيني البشكا أزياء ساكرا له إسدكا بناء من حسدني فندكا سقط إلي ما رديت عنكا به فسدني علوما منكا فجهتني بما أسعل ردكا الناختي في سيرها والحركة يسوقها جسم يقوي الحركة منك وتنسي من هلاها البركة ملكتني ملك البو ينسي ملكا سويت ناسه وفاخ سلكا كفيتني قطر أراد صفكا دم وخلبه أفقت أفكا سبت سادتي وسدني نسكا وسدت لاسم الكتاب مسكا فجهتني بما أسعل الدنكا فبي فصل أهليا والحنكا يا خير خافر سنوبا مكا وخير خادر أسيرا فكا وفكك رقاب المسلمين فكا وكف عنهما يجر سكا لا ينتني سهرا هنا فندكا يا خير من طلا هداك بكا ربيتني بمنسل قد سكا باب الهيوب كلها فانسكا ضيف قراد أنك يا من سكا نفسا له والقبل أنهن فكا يا ربنا إني مدت اليوم يدي إليك وأرو مصوما أنمدها إلى سواك أبدا فليسق دهف منايا حددا نويت أني لا أمد لأحد سواك سرمدا يدي يا أحد يا ربي إن أعطيتني فشكر وإن منعت فردا وصبر فالمن هو الإهداء قطعا منك لا من سواك ورديت عنك لي قط في دنياي ما حجلت لي سنت في أخرى ما أجلت فكل ما لي سقته فخير إذا يجيه من كريم ضير أتى الذي أسن بل أحقهم فيك وأنت بالجميل أليهم رجوت أنك تسوق أبدا لي الخيور يا كريم مددا صرفت قبل ما يدر هني في أبد يا خير مخن يغني لا شك أن كل ما أدخلتني فيه فخير لي يا سلمنني وكل ما أخرجتني منه فساك ألا يدر قد توجه هناك يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه وأيدي خفرت لي جملة ما تقدم وما تأخر وما بينهما ولم تواخصني بالذي مضى لي خفرت كله خير الدام لي جعلت ما كسبت خيرا وقيتني دنيا أخرى ضيرا نورت قلبي ثابتا موحدا وموقنا بكل خيب تاهدا لك لساني ساكرا كقلبي وهندك اجهلني من أهل الخرب من أهل الخرب لك جواره يسا أحمالي داهمة ما صلاح الهالي وحبت لي ودار كل مسلم حسمتني من سر كل مجرم إليك خطحا تبطي يوم الأربهام إن النصارى من هيوبي مهام خفرت صنبي قبلت توبتي هديتني وجدت لي بأوبتي بلاقي كاملا مكملا ولم تبتلني بما يسوء والألم وحبت لي المدي بالكتاب وبالحديث مخلدا سوابي وحبت لي السنة والسعادة والهم والأدب والهبار وقيتني البدعة والشخاوة والجهل والكسل والخباوة ردتني إلى سبيل الإسلام بالبسر والكمال والسلام بلا مسقة ولا كهابة بالله ورسول والصحابة يا ربنا يدي إليك أبدا مع الكتاب وصفه أحمدا فصل أفضل صلاة بالسلام عليه بالآل وبالصحاب الكرام وتليدي خادمة لك بهم أتى عسير عندكم كصحابهم جعلت كل خالصا موحدا وللهباد قرقدوت مرشدا أخنيتني بك مع الكتاب والمصطفى عن جملة الأسباب جعلت سيري فوق حج وجهاد في العدل واليمن وفي كل رشاد دممتني لمن يساق لهم جملة ما سووا فأنت الأكرم قلت لي القبول ورداء قلت لي أجرك وارتقاء كفيتني ما تبت منه أبدا جعلت لي سواه نورا وهدى كتبت لي الثواب في كل نفس asamtani min ar-rukuni lin-najas li yaj'alta kulla yawmin shahida bil khayri qalat lil-fawahida qad yutli bima huwa kulli awadin wa danasin bil akhilan wa hasarin wa habtali ila al-jidan dhikra qatan tilawatan mahana wa shukra akhudtu ma sirtu amidan madiya bima li yaqtarta sahidan radiya asamtani ya rabbi min kulli haram wa kulli makruhin wa qutli al-maram kafaytani iblisa wal makaida wa muskilan kafaytani al-mafasida lajistaraytaha bima ladayka ya man uwassilu al-wara ilayka wa fi jamihi idaba man barikim ya man qada hawaiji ya malikim rutal al-bahra wa ahlahu bikun kawanta li mali siwa ya lam yakun wa hatta li hulum man taqaddamu wa man taqaru bikun ya akramu jahalta lil qasfa sahiha badala min ad-damahir mahan mahal ulam taqud li ya rabbi ma akhtarum ya man lahu darani wal aqdarum fi bawtini wa fi makani wal jinan bila hisabin li yasakhkharta zaman wa habtali fika wa fi khayril wara wa fil kitabi wal hadithil busram ya rabbana salli ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa majidi kama hasamtani bihi min maynin wa kulli fitnatin wa kulli shaynin ya man wa habtali fi dakhil awada qalban wa khalaban sahidan musidam antaitani bil ajli kullama mada min kadri dunya wa min su'il khadam adakhaltani rabbi bila ikhrajim fi bali akhtarta bila istidrajim laka halaya fihi sukrun warida ya wasihan wasta'tali bi murtadam ya allahu ya hayyu allazi laysa yamut ma li han yastana alayka min sukut fa kayfa asqutu an sanaim alayka ya sar ardi was samaim am kayfa asqutu an ridaim anka wali kunta bila ahdaim am kayfa amsiku an sukri waqat anhamta bil khayr kaseer ya ahad am kayfa amsiku an al askarim وقد حسمتني من الأسرار يا ربنا بفضلك العظيم صل على نبيك الكريم سيدنا محمد والآل وصحب أهل الفوز بالإفضال وصل من يا من نفى الأحداء إلى سواي والأسى والضاء يا من خدا حاجي يا من ردني دنيا وأخرى سعادة ومنن ليجهل الحوض دواما أحمدا وصل على الحبيب أحمدا سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه والتحكم كوني يا حبدك قديمه كما تهب وفن الأسى والعلم وتل بقية مكوسية به في أكبر رداك مثل صاحبهم وخر ضيق لي بخير محن بجائه في موله ووطن وفي هدن وفن الأحداء في أبد وسخل الآلاء واحسن لي الدارين من كل ضرر ولي ياب ما زيته من البصر يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه والتحمد بجائه مصائب والتسلم عليه بالآل وكل مسلم ولي ياب بحرمة الرسول الفتح ورسوخ خطلي سولي والفوز بالكتاب والحديث وبالنجاة من الخبيث والأمن والقهر على الأحداء في البر والبحر وبر إدائم وبتلاسم البصارات إلى دخول الجنة رضيا تعتلا يا ربنا صلي وسلم سرمدا على حبيبك الرفيه أحمد وآله وصحبه وأبلي اتقن وإطلاقا بخير قبل قهرت للأحداء يا قهار يا من له الأمور يا جبار سقط لهم نياتهم ومكرهم دوني أدم لي يا خبير قهرهم وليها بحق كل يوم ما فاق صني بخير اللوم وهبت لي الكمال والتوفيق والصدق والإخلاص والتحقيق وهب لي الكمال والتوفيق والصدق والإخلاص والتحقيق وحدم الميل إلى خير رضاك أتى أفوص يا حفيظ بهداك وهبت لي قبل بجاه أحمد عليه الصلي والتسلم سرمدا بآله وصحبه وتابعين فرقك بيني وبين المشركين ردتني ربي إلى مشاكرين وليرط ربي كل كافر ليستجبت اسمه وتعجلين وسرمدا كن لي بخير وجلين وسرب كوني القديم اليوم وهبت لي عن الفضول صوما لسرب أني قد جعلت نفسي لك وديهة فككت حبسي قيت نفسي بعد كونها لك في بار تهب ربي سكها لك خرجت منها اليوم عبد لك يا ربي خديما لرئيس الأصفيام ونيتي تلاوسم التلاوة وكل ما اللي اخترت حلاوة مع الصلاة يا على النبي صل عليه سرمدا يا مهي بالنسم والنسر وبالسنائم عليه بالسهر مع استقنائم إلي قلت الصدق والوفاء وخيتني الفطرة والجفاء مني قبلت كل ما كتبتم بلا أسن حققت ما سننتم يا ربنا يا صلحة يا الباقية صل الصلاة لا تكون فانية مع السلام الدائم على النبي محمد وآله والنجوب وسق بجائه إبات وافرة لي هنا وفي قد في الآخرة سلاه يستريت قبل اليوم بما يفوق صنا عند النوم وبي يا كريم بصر قومي دنيا وأخرى قد محوت اللوم أبلي إدامة قيام الليل كما تهب والتحسم نيلي سدني رضا بالمصطفى وسلم عليه بالتسليم يا سل الفضل والتقين الحرام والمكروه في سرين وجهر وهدا وحرفهم كفيتني صبحا أصبت جميع ما بنت وقبل وكن لي أسميم كفيتني الجميع قبل الصاحم مني قبلت ربي كل طاهم وكلما أردت أولي أريد فلي يدبر فيه يا خير مريد يا من له السماء والأرض وما بينهما بلا شريك قد سما صلي وسلم سرمدا على رسول محمد وعلى آله وصحبه الهدول ولي ما سيت في الجميع بلا ميول بسر وخصم بهم وسره مني فلا يهود لي سوى السمن يا حميد يا الله يا قهار يا سلارسيم يا متكبرا سديد البرسيم صلي صلاة بالسلام تقهرم لي هداية وجنابي تنصرم على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه ولسالم لسد بهزمة من الركون لسالم والتدم سكون إليك بالسكر الحكيم والحديث في وطني دار السلام يا مقيس سلمت نفسي واحترفت بالسنوب فغفر سنوبي وهو أني الحيوب يا فاهلا لما يريد بكون كونتني اليوم الذي لم يكن في ساهل وباطن بلا سبب مني ولا مسقة ولا طلب وتل مكاتب يا ربي كنزا دنيا واخرى ولتدم للهسام وليكن في كل شيء ابدا وسدني الهم وسدني الهدام وصلي ايضا ربي افضل السلام مع سلامك على ماهي الخلام واله وصحبه وسليا بانني عنك رديت ربيا وان ابي بك رضا صافيا لا سقط بعده سكورا داعيا ولتشهي عني يوم العصر خيرا كثيرا إذ كسفت الدريم بجائه اليوم ولقد وطريم بإسمة من خطر وخرر ومن خيور وتل الأيام أحبتي يا ربي والأهوام يا ربنا بهرمة الخميس وخيره صلي على النفيس يا ربنا صلي وسلم أني على النبي بهسبه بالمن وسق يورك إلي يا أبدا يا من كفاني ضررا حيث بدا وخيتني الخلة والإفسادا وهبتني الثواب والرصادا أسمتني من كل ما أبيتم في أبد لي قط ما استحيتم إلي في الدنيا وفي أخرايا تكرما وخلدا بشرايا في هذه الدنيا وتلك الأخرى وتل جميعها أركاتي أجرام وسكناتي وجهلا لذاتي لي وساهل إلى الجنات وزد حبيبك صلاة بالسلام وآله وصحبه على الدوام ستني الحلم به والعمل وعدبا ولي تسوق الأمل بك خنيت بالكتاب والرسول وبالحديث لي كملت الوزول كملت لي التوحيد والتنبه وهبت لي الحديث والتفقه ما لي سواك يا كريم وعبدا يا من كفاني ما يكون مفسدا ولي قد في أبد ما يسلهم أتى أرافق الذين أفلهم خرجت من تدبير نفسي ليا إلا الذي دبرته لربيا من ذلك الخميس للجنان بك فنجني من النيران بذي القصيدة تركت جلبا بك ودفن خاربا وخلبا فما إلي سقطه فشكرم وما حبست فردا وصب فما إلي سقطه فسكرا وما حبست فردا وصبرا فكيف أترك الذي ساخ الكريم تكرما إلي من خير النهيم فعبدا سقلي قبل طلب ما اخترت لي خير يفوق مطلبي ما اخترت لي خيرا يفوق مطلبي ولست أطلب الذي قد حبسا أن الذي يختار لي ما نفسا فترمدا وجهي لخير يا حليم ما لا تحبه فإنك الحكيم قد اكتفيت بالذي دبرت لي فيسر لي ما لي اخترت وهب لي الخبول في جملة ما كتبته وما يفي محمما من نسم أو نسر بجاء المصطفى صلي عليه بسلام قد صفى بآله وصحبه ولتعليم جملتهم لرب خير عمل يا ربنا صلي على محمد مع سلام داهم بالهبد واسمع تذره ومسحي أحمد والأقد والقول دواما سدد وهب لي التوفيق والتأييد يا من كفاني من حوى تفنيدا خيرت نفسي بالكتاب والحديث ساتوبة إليك من كل خبيث وسربة بك أهوس يا حفيظ من كل حاسد وسي قلب خليز ومن جميع ما يضر فاكفنين بكونك الحفيظ كل فتن أبلي من سل يوم للجنان كوني محصوم من الشيطان فارقته بالله وهو أنسي أعوده أخدم خير الإنس حبدا له جل بما يرضاهم بخدمة الماهي التي استفاهم وسيلتي وجنتي وجنتي فريضتي نافلتي وسنتي سيدنا سفيهنا محمد صلى عليه بسلام سمدي بآله وصحبه من ضمني به لهم وكان لي بمنني يا ربنا صلي على محمد وآله وصحبه وأسهل قلبي في خير رضا كابرا وجل حياتي رضا وهدى ولي يهب بحرمة الخميس فراخ ما يفضي إلى تدنيس ولي يسق جميع ما كتبت فيه من الذي اللي اخترت وتقني جملة ما حواء من در وكل ما آباهم بريت من هولي ومن قوتي فيها مجكسس بكونك ليا يا رب صلي بالسلام الأبرا على محمد ومن به اقترام وثمر كلي في جملة ما دخلت فيه وحدني تكرما يا من هداني باخيا بلا ممات ولا حداوة ودر أو سمات أسمتني من در النفس ومن خوف سواك وفؤادي يطمئن بك فاق اسمدي والتخنيني بك أن الخلق وطيب منني يا رب سرمدا عليه سلم مع سلامك وأصله كلي صلي عليه بسلام بجميع أرنده مع السهاب ياسمي واسمع تضره والاستجب به جميع ما أقوله بحبه صلي عليه أبدا وسلما بلال وسهب وقصد تمما أقول والله نصير والوكيل وأرتجي منه أصول ما أقول الله ربي وولي يا بدا أسمني من كل من تمرد ثم كتابه إمام وهدى لي ورحمة ونور أبدا وعبده رسوله محمد وسيلتي إليه نهم السيد صلي عليه بالسلام العليم في آله وصحبه يا والي وليجد بما يفوق صني من المواهب وأهل الشأن وليكن وبصر البرايا في عبد بي مع الحطايا وفيك بصرني بالالتفات يا من كفاني جملة الآفات وليحب جميع المسلمين وليسقر جميع المشركين أسألك اليوم وإني مقترب يا خير مدحو فدح واستجب جلي بتسخيف السرخ وفيم الخرب يا قهار بالهادي الوفيم بالهب والتكريم والإهانة والتقن الخرار والإهانة وهب لي النصرة في البلدان جميعها يا خالق الأسمان أيس أكون والتسق لي نفهم والتقن الدر والإقبال بسام تبت إليك اليوم من تسبسب وما جنيته لسوء الأدب من انتقالي ومقالي والحمل وكل ما صدر مني ساخلل معتصما بالله والرسول صلي عليه والتسخ ما مولي لي بجاه الأسيم عندك ولي يهب كوني دواما حبدك وأن تكون جملة الأقران أحبتي في الهمر والسودان وأن أكون عبدا مقربا لديك حفظا قد حلا تعدبا وأن أكون عند عبدك رسول كاله وسنبه في نيل سول أجب دعائي به وابلي بجاه الأسيم ياس الفضل سعادة الدارين مه كفاية حميهما وحبلي الإناية وأن يكون كل ما مني صدر إبازة مقبوضة بلا قدر وأن أفوص برداك الأكبر فيما بدا مني وما لم يسهر وكون عقلي ومقالي حقا وأن أحوصص أمان هتقام لجوت بالإطلاق ستا أن أكون من الذين للجنان يخرجون محلمنا من خير كد وعذاب ولا سؤال عن لياد وهزاب وأن أكون فرعة الملائك عليهم أسكى سلام المالك وأن أكون البسر لليتامى والفقراء الدهر والأيامى وأن أكون تحفة الهباد وتحفة الطلاب والزهاد وأن أكون فوز كل سالك وكل ذي تحلم وناسك وفرحة الرسل وهن والأنبياء والهل ما ترن وبسر الأولياء وأن أكون عند خير الخلق عليه خير صلوات الحق بآله وصحبه والأنبياء وكل مسلم وسر بلا قيام في السر والجهر كمثل الولد وأن أكون بسر كل بلد وأن يكون جملة الأصحاب وآله في أبد الأحباب وأن أفارق جميع عيب أتى أفارق رجال الخيب وأن أفوز بوراسة السند في الأخذ والقول وفي فعل السند وأن يدوم مدحو أحب لي من ذهب وفضة وإبل وسلس رمضان عليه بالسلام بآله وصحبه أسلانا وجل هندي عادل وصاهرا وجل فؤادي صافيا وطاهرا بجاهه صلى عليه اللهم بلال وسامي ومن والاهم يا ربي إنك على عصاك خدير وبإجابة الدعاء الجدير لكونك المغني والكبير وكونك الوهاب والسكور وكوني الفقير والحقير وداهي الراجي التبصير يا ربي جلي بالإجابة هنا ما لي سواك هاؤنا ولا هنا ودني عن الأصواء والأكدار في هذه داري وتلك دار إليك أسلمت فساك نفسيا ولي يسخ ما قال عنه مثليا أسلمت وجهي إليك ناويا كوني محسنا لرسل حاويا تبت علي وفقك تحبسيا وهبت لي ما لا يراه جنسيا من الذي عندك يا وهاب ما أوتى عن الأصل يا تواب تبت إليك اليوم فلتحقق لي متابي وفني مع التقيم تبت إليك اليوم من كل عيوب ما أوتى بي فلتحلمني الخيوب تبت إليك اليوم ساء أماني فليكن ولي أتب زماني وقيتني تنصرا بالمصطفى عليه الصلي بالسلام قد صفى بهت ابتداحا وأحراما بسنن وبهلال فلتكن لي بمنن جد لي بالتبصير والسلام يا من كفاني الخبر والخيام قد بهت ما أهوى بما أرضاك وخدت للسكون في رداك وجهت وجهي إليك بائها ما بهته ولا يكون راجها لي أبدا بفضل باخ كان لي في البر والبحر والسير سان لي أمضيت به يوم الخميس وأتلجي كوني فرحة النفوس أمضيت به لا بسوى وبهت ما لم يرضه لي بحوى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وجه للحكيم

قبلا نصر نصير القادر المقتدر فزت بالصفاء بعد الكدر يشكره القلم يوم السبت شكور فائز بخير نبت جاد لي القهار في الكفار منصة المكرم الغفار علي أزني شاكرا حمادا على جمادا وعلى جمادا للواحد القهار شكري سرمدا مصليا على النبي أحمدا الله جل وعلا حكيم حاكم عدل له تحكيم له تعالى الأرض والسماء وما يدب والهواء والماء له خطابي وهو العلي القادر المقتدر الولي هب لي يا ذا العرش والكرسي كرسي بالظاهر والمخفي لك توجهت بالجاه المصطفى مصليا عليه جدي باستفان ليسخرن كل من لم يسلم وبيبشر كل شخص مسلم كتبت يوم السبت عند قلوى بعد جهادي وفراق البلوى

الوى وعند بافر لما به أنير كل محفل ربحت في تجارتي في غربتي واشكر الأكرم عند التربة يشكر ذي الجلال والإكرام إنشاء كلي بلا انصرام نويت شكره لدى دار السلام وعند طوبى بجسم وقلام علي شكره بفرد وسنن عندهما وعند دار المنن لا يستخر البرايا والزمن إن شاء يحيني سعيدا بأمن أسأله توجيهه قرايا إلي في السير وفي قرايا إلى جانب الخلد من شهر الصيام وأن يروض للصيام والقيام.

نهاية وصرمد قن البلاء. هذه الحياة بخير بخير عافية نافعة سالمة وشافيا. مد إلي فوق ومد إلي فوق ما أرجوه يوم إليك عنت الوجوه. نجي حياتي وقني كل حسان.

نيت بالجهاد ضمني غدا كل الشهداء وتجمدي رغدا سقل ما يكف عني من حسد ولنتقم ولي أصلح ما فسد بارزني في بحري زرت دارك فلنتقم

لله كلي بالنبي أبدا ولا أجاور الذي لن يعبدان. نفى رسول الله كل من طلب ما سأني ولم ينل منه الطلب. نفى رسول الله كل ما طلب ما سأني ولم ينل مني الطلب. يصل إلى

الذي إلى إياد لي ولي لم تلج لا يتوجه لنحوي كافر ولا منافق وربي غافر كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله إلى سواي مالك كل من طرق فدلي به عصمت من شرك فالذين كفروا لغيرين في أبد بالطرد أذن خيرك الذين كفروا بغيظهم أبلغيرين قلبوا بكفرهم يعتل عزرائيل كل من أراد كما سأني منعزلا بالانفراد نفى العداء إلى سواي الله بالسر لا إله إلا الله أنا رضيت وعن المشفع علي خير الصلوات الأنفع لوجه الكريم قاد للسمن بلا عدو وعقاب للزمن أنا لني ما وده الأبرار ويصلحوا جهة الأشرار إلي تنقاد المنى بلا أذن وأبدا غين القاد الأذى إلي تنقاد

وبال، نجع عيالي من عدا ومن وبال، وقاد لي في كل شيء أصوبان، انقاذ نحوي مؤمن ومسلم.

كاف ينقضي الأجر بلا حساب لمن له عمري لا احتسابي واجهني جزاء مغن عن كيل وعن تسبب وعن كل حيل تنم أجري وجزائي أبدا فقد من عند إداه عبدا يقضي مخجل كل مزبد من صارني عن مشرك والزبد هرب

به انتفى المسلس جزاء من باع عنده لا ينفد لقد مخجل الذين صفدوا ولا لغيري كل من لا يعبد وقضي الله رضا من عبد فرافقني في الله أهل بدر فلسوايا مال أهل الغدر هلكت لله عبادة لدى من دحد ولي الصف الخلدان ملكني الأجر بلا حسابي جعل كل الدهر في احتسابي لا يقط الحمد والشكر معا حقيقة التوحيد وهو السمعان أحمده موحدا وأشكر بلا أذن وبالكتاب أذكرك كرمني به وبالمشفع ومدحه قد سادني بالأنفع نفعني بالمصطفى وبالصحاب مدح صيرني

فقد جميع الأنبياء ورسلك سيدنا أحمد حب المرسلين قدم أحمد على الكرام مسلم به للكل باحترام درجة عبد الرسول أحمد سيئة الأخيار غرضا حمدا قد نبي يوم ألست بالجواب يغرف الكل أجاب بالصواب أجلس كل والد ووالدا أحمدنا الذي علاه خالدا آيات أحمد حوت آيات من مضى ومن ياتي وفاقت ذا الزمن كتبوا كتب رسل المنزل حوى وجاد بالقراء والنزل محمد عليه أفضل السلام مقدم بخير فعل وكلام بداية الماحي نهاية الخيار فضلوا على الورى ذو الاختيار شهد كل سيد يختار بأن أحمد هو المختار ينقاد للمختار ما سواه فرضه فضلا وقد حواه رسولنا فقد جميع الرسل والأنبياء هو حبيب المرسل إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

عافيا ولا مكاتب إليك الشافيا. اجل يهديك الجهاد بالسحبك وبهم دنيا خيرا لحبي. اغب عن دينك يا الهي خطي وعن عرض رسول الله. هدمت ابنية من قد سلسوا كن هدمت مرطلي من زلسوا. ذرت عني اذى ذي الغدر ولطه ليك باهل بدر. هيلل السلطان بالتسخير والوزراء شاكرا كالخير. اكرمتني فانك المكرم بجاه منصور.

قمام مستهزئا فسيلاقي نقما إلي توبوا إنه التواب فإن تتوبوا ياتكم ثواب لكم بتوبة له ما لا يرين من النعيم عنده نعم الكريم أنتم العبد الذي لا ينتقم كنفسه.

يجمع عنكم عفا عن يجمع عن عفا عنكم عفا بعد جهاد وبلاء ضعفا متجن من الكريم الأكرم.

يضرب سخير علمي خطي في الصدور تنسى خير منزل جاد بدور دعا قلامي ومدادي للسطور هجر دين الله غافل العطير إلي قول قال ربي في البحور زارة فيها أنت

كون حياتي له أعلى شكر، وجه لي تعليم عالم خبير أبي وقاضي البشارات الكبير. طيب نفسي الذي لي بالسرور كان وساق لي سوى نحو الشرور، تابع لي خير الساترين.

الرحمن له السماوات والأرض دون وما بينهما سبحانه ما أعظمان من بجاه المصطفى المقرب أرم خير عمل ومرغب الله كن بالمصطفى الأواب مدافيا عني وعن صحابي أسبل علينا يا حفيظ أبدا كنفس تلك والزحزح الردان ذق جميعنا لما تحبون واغفر لنا ذنوبنا يا رب قدنا إلى العصمة والنار.

الضعاف، وطبهم وكفهم كل مخاف، اسر قلوب المشركين كلهم، لغينا ونجنا من كيدهم، اجأنا

نار الذهب ونا حرب فكسنا كل نصب رجنا بحزنك الحصين يا وكيل فقم لنا عند خفيف وثقيل حطنا عن الشرر والشرار في هذه الدار وتلك الدار أيها

أطعت النار كيد من مولاه يعصي بلا إله إلا الله. طلبت منك أن أكون أبدا لك وأن تكون لي أحرى غدا فيك وفي المختار غيب همتي.

من أذى وفتنة، هل المواهب تقيم السديم فتحة بالمصطفى محمد. أدم علينا يا كريم النعمة ظاهرة باطنة تكرما، أنت الإله الواحد القهار المانع العزيز والجبار، لك الخلائق معا والأمر ومنك

الدهور وصحبه صل وسلم في الدهور. والله يعصمكم من الناس، وجب حمدي لي يعصمني من كل خلق

الإنسان لا يطهر إليه أبدا كي أدافع الرزايا والردان. هو لي يعطي المنى بلا طلب بعض الافتقار والطلب، بيوتي يعز من يشاء وينزع كما يشاء من يشاء وينزع. العدو لم يكن للشيطان عليه الفضل والسلطان، هدق ربنا الكريم وعدك ونصر الله العزيز عبدا، من ذي يقدر أن يهدم ما

قدير من يعتصم بالله ذي العرش العظيم فقد هدي إلى صراط مستقيم. نحن الذين حاجنا لك الهدى وما لنا إلا اتباع أحمدان. أنت الذي ليس يفوز أحد إلا إذا رحمته يا أحد. لك الحميد الخلق والأفعال كما لك القلوب والأحوال. أي الذي نصرته بفضلك وخاب من خذلته بعدلك. أنت الذي عصمت سيد الورى أنت الذي عصمت سيد الورى من غافضا فنال الوطرى وقال بخير الصلاة.

والله يعصمك من الناس. وقاني حفيظ قاهر جل مانع جميع الأذى والخير لليوم طائع.

من الله عصمة وعافية الدارين والله نافع. قيم به أرجو من الله عصمة.

أقسام المحي مع الرسل والملا من الواحد القهار من هو مانع قبل وروحي بالأقلام مع الجسد كالمالك الواحد الحامي عن الحسد إلى إلهي كل ليس في حرج ولم يكن لسوى الباقي ملتحد للواحد القادر المغني مددت يدي ومضي من نفع الأكرم الأحد أغنى فؤادي عن أغنى فؤادي.

هذا هداية الله يدغني أن هدى بشر ما يفيد منه ما قرآنه يفدي هداني الله بالمحي ومنزلي وقد ربي في الدارين لم يفدي إذا تلوت كتاب الله واجهني نفع مسجد وتأمين مع الحفدي لكي وشكري باق لا

قاد إلي الصدق والوفاء من لسواي زحزح الجفاء. أكل على الكتاب والحلال وكل ما أطاب لي بلا ضلال. لوجه الكريم قد أخذت في أسس كماله نبذت. أشكر لوجه الكريم كما يختار مع التكريم. لغير ذاته يسوق الله أقدر لا إله إلا الله. لله الشكر إلى الجنان وإنني لها به أغناني. إلي قاد الأجر والرضوان ولسواي زحزح العدوان. هذا الإله زحزح الإضلال كلا سواي والشقاء إجلالا. هواي تدع لما لي يرضى بق هدى كليتي وأرضى. إلى الإله قلت توحيد جميع عباده الغربين.

ستار أجو شكوري وصبري اللدام دغربي قبل أطاب الخلدان أبحني وقت جهادي كسل قواني البصير عيبي غسل إلى إلهي قط توحيد الكرام هذا لآمك ورجعت بالمران ذكري التوحيد خلطة الحمر قوية الخير أطابت للعمر لقد موح لأنبيائه وقادر إليه مع ضيائه ودا إليه هدى إلهي لا يقطع عن الهدى قام لغيره انتحاه ما هدان هديتي مالكي لي أصلحا كليتي بلا شقا فصلحا أدوى ربي لسوى جهاتي سوى غدورا مغنيا عن هاتي فبلغي الله كل مفسدا وكل مفسد وكل مفسدا أغنيا نافع بالمسرة

يسوق من أما أذايا الله للضر لا إله إلا الله وسيجزه الشقي وأجور طبيعة لغير من يجور مدري الله مع المختار مدري الله مع المختار مقتلي مع استتار قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قادر القرآن ربي الوليد قد بدا لي في الربيع الأول إذا قال

الأكرم فإنك البديع والمكرم عنك رضيت وعن المشفع يا مريم بخدمتي عن مدفعي أغيثني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب إلهي قدت أرفع التوحيدك رافع خدمة إلى الوحيد أقال توحيدي عند المزبد نفينا كل مشرك لم يعبد دفع من أغنى عن المدافع ما سأني وجاد بالمنافع قلت ربي بالنبي كلي

الذين صدقهم. قصدت وجه الله في ذا القول وهو تعالى قوتي وحولي. الحمد لله الذي أخذت لوجهه كماله نبذة. أسأل بفضله السعادة في السر والجهر وخلق العادة. لوجه الكريم قد للأعظم فعتي وللجميع عظما. لك خطابي الشاكر في شهرك ولسواي سقط الدنيا.

في كل شيء وتقل الغرض إلى سوى ذاتي سقت أبدا ما سأني يا من صفائي أبدا لقد كلهم بخير الذكر يا من حماني عن أذى ومكر أي الحروف لوجهك الكريم أقوي إطوالك بالشن لا يريم يقود لي بدل ما نبذت من قال الجمن بما أخذت وصل الباقي بغير السلب كما ما بعت وفاق مطلبي مدري الحفيظ يمن اللوح في القول والخط ففاز اللوحي قال كثف الصحيح في الحروف على أبيتي ما عمت للظروف لقاني العالم.

الجميع مفاتك وربي السميع إذا سؤالاتي ساق الموتى فقن حماني وأجاب الصوتان دفع باق لا يزال حيا وطنحاني وكفاني الغيان قلب الأعيان من أبقاني وكس إحياء به سقاني يعلم الحي الذي ليس يموت الخلق أني أبدا لست أموت يعلم الحي

عند الإله أفحمد المنكرين وسواهم فهمد قل من يسرهم ضري معا قوي يطول الإله قمعان هاني لك في أزاء والوجل وليس لي في لوحه من أجلي مع توجه الأزاء بالقول ليمحى ما سأنيك وجولي صان إلهي بالمناجهات وأبدا أغنى يدي أنهاتي دل علي

يأتي محجلة كل ملك كان منازعا وأخزاه ملك مع توجه النصارى الله ليبلا إله إلا الله وجهت وجه للعرس العظيم

الرحيم دعوت بك الصراط المستقيم قام فارق به كل السقيم وتوجهت وأطلب العلوم منه تعالى وهو الهادي العليم كن لي دواما يا عليم يا حليم وليستخر سمدا كل مليم زغ بكل دنيا وأخرى يا رحيم أكثر ما عليه

فلا العين ساكنا لا خيبة تنجي من يدي الحبيب غيبا قاد أبا جهل إلى القريب بعد امتناعه من المطلوب طاب النفوس المؤمنين يوما بدر ولا سمد عداهم لوما علمت الأعداء أن الرسل برازهم براز

قد إلى بد السحابه الكمات رسول أحمد والسحب الحمان وإن من بلس رب العرس خالق وخالق للفرس محمد صلى عليه من فطر قدوته موصية لذي البطر إن ابن عبد الله قط لم يرد في الناس مثله ولا فيهم يرن لم يخلق الله وليس يخلق مثل ابن عبد الله فيما أطلقون ليس يشرك أحد في كوني أحمدنا الشجاع نور الكون ونلينا

لم يسلم لواحد القهار مجري القلم لمنتقى أسد كل مشرك أنت السلام عاصم من شرك ما يطلق الخلق عند المزبد مخجل كل مخرج ومزبد واجعل الإسلام طرقا للسواي في البر والبحر ملكت هواي يسعد برا لغير النحوي كن من عروضي خايف والنحوي وجهها البدن الفئام لغيري جملة لآم الله ربي وهو خلي حبي وقادني إليه بالمحبين لا خطابي قبل عند اليم ولسواي الساق كل غم لا خطابي قبل عند اليم ولسواي الساق

أبي الزحزاع داي بكلام دفع ولحي الحشوم كل من نحام قيد غريق قيدا لي منحام يا صاحب الحيزوم رمت

أن في لغير مسلم ومسلما بالله والرسول ظلما ظلما هدمت ما بناه كل جاحد بهدم توحيد الإله الواحد.

فبحنا كفر ولا فسوق ولا إليهما يسوق. علمت العليم علما قد دفع، علمني العليم علما قد دفع، لغير قلبي الضلال فاندفع. الخلق

محمد فضل يفوق التسنية فاق جمعا والكؤوس مرويا القديم ظاهرا وباطنا كسيد حاق عبدا قاتنا نبينا نفى العدا بخيبا.

يقود ذو البقاء والمخالفة مخليدي ولن أخالفا فالحياتي به القيام بنفسي وعنده صيامي أعطني كتابه ذو الوحدة كن قاضي به إليه وحدة وليت ذا القدرة والإرادة والعلم والحياة بالإرادة مدلي استمع له والبصر مع الكلام لي منا لا تحصر الله قادر مريد عالم حي سميع لم يفته الظالم أذب كل ذي كفور وفسوق وسك لي حبا بالنفع سوق نفاد غي متكلم عدا فغير رد لي وقاد لي هدان أعطيك من عليه الفعل وذق جاس والكتاب يعلم ملقي من جاس فعل الممكنين أيوة تذكر برادي بكنين نبيت بالتأثير لربي أن سوام فكون الله وما الكون حوان الطبع والعلة مثل القوة مخلوقة لمن حما أن هفوا لم يزيد الله ولا يزال والقاضي بفضله الإنزال من لكن القرآن مغن أنزلا وكل من رام آيا عزلا شكرته ولا أزال أشكر وبلساني وفؤادي أذكر رفع ذكري وشكوري رضيا رفع ذكري وشكوري رضيا عني له وقد

0: الصالحين وهم الغرض الحمان برعني الحق من الإشراك راضي المبين بالإدراك لا قلامي إلى الكتاب حسي به من مالكي كتابا القادر الإلهي القادر الله بلا ممالي لغي وهو ذو الكمال.
1: بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عنه وعن خليفة الله عمر ارضى ودد لي بهما تلك الزمر مد حياتي برضاء وبشر بالمصطفى وبهما رب البشر رط الذي حصرني ومن أمر ليف أنت ذو انتخام بعمر أني حضت الذنب يا رحمن بجاه من صماته عثمان ثبتني يا الله يا حنان بجاه يا بر يا منان مددت لي شيئا به الجنان تكون لي ويثبت الجنان أذهبت كل ما به العصيان يجي لغيري إنك الديان نفيت ضري وارضى يا رحمن عن الذي سماته عثمان علي من رب بالمخفي وسخر ضاءك إلى علي لجد بعلم نافع سني وعمل وأدب مرضي يا رب مني تقبل سعي وبعلي ليكن برعي يا رب سخرضا إلى علي وليسخ ما شئت من مخفي أسألك اليوم بأهل بدري فلستجم بهم وأعلي خدري هب لهم الرضا وخير أجري بما يفوق ظنهم قد يجري لسخر الذي تولى حجري في البحر روض قادر ذي زجري بدد بهم شمل عداي المجري في البر والبحر وصف أجري دعائي يستجب بهم في البر والبحر واعصمني بهم من ضري ربي يكن لي بأهل بدري ولترضى عنهم ولتعظم خدري جاء الأمين من إله العالمين إلى الأمين بأمين لا يمين بجاهه يا ملك الحق المبين هب لي ما أبدي وما لست أبن رض لي بجاهه هداية واللعين ولي أوجه فوق سؤلي يا معين يصير به أمري لي مع اليقين وعندك جعلني سرور المتقين لك توجهت بحرمة الأمين وحرمة الأمين رب العالمين مد حياتي بمن سب المطر باخية يا من خضى لي الوتر يسرت للعصير يا رب البشر في كل شيء ليحلت البشر كون بمن به تجور بمطر كوني فوق كل باغ دي بطر أجب به لي وزعسه الكدر ولتتخبل كل ما مني صدر آتيتني الآيات ربي والصور فليهب شكرا بها بلا خور يصر لي الحضور ربي والسهر بجاه من كوني قديمه اشتهر لك به وبالذي صب المطر توجهي فبه ما سخل الوتر أنني البشرى مع النسور بنافخ يوم الجوى في الصور سخلي به منايا ذا سروري بك بلا مكر ولا غرور رلي به الأيام كالشهور وما أشاء منك ذا ظهوري أبقيتني ربي بلا سبور والنشر والحشر مع الخبور فجأتني يا ربي في البحور بما به حزت مهور الحور يسرت لي الشكر بلا كفور وليرد كل ذي نفور لك توجهي بالمنصور وبكريم نافخ في السور علي بعزائي لسخما ظلما إلى سواي باخيا وعلما زدت أماني والرضا والنعما يا باخيا ليس يسال منعما رددت للأعداء خطأ موتي عام الوباء يا سميع الصوت أبقي حياتي به مسرورا والتقني الحساب والغرورا آتاني الدارين خير حسنات وتل به كليتي مستحسنات يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على رضائه أحيم لك توجهت بجاه المتبى وجاء عزرائيل الجل بالتبى وسحت بالله الكريم الأكرم وجاء ما رمت وما لم أرمي ربي رباني بغير وهمي عند العدا وحدي أي مبهمي بالمصطفى المكرم المقدم كرمني وأرتجي تخدمي بأهل بدر جاد لي بعيلمي وراض للعدا وفك ولمي كف بهم عني ذوي التعظم وجاد لي بجائهم بالعظم يقود لي مخثر لي من نعمي بكن دوام النعم خير المنعم خبأني بنبأ منكتم فزت به مصح مكتتم له شكوري أبدا بخلمي والخلب والجسم وزال ألمي خلت وما شككت في تلك لمي بعد فراق ما ترى من ألمي مجاورا لربي المكرم وللنبي المصطفى المكرم أجاب أجابني الهادي العلي معلمي الواحد المغني عن التعلم يقود للمغني بلا تعلم نافع علم مذهبا للظلم شكرته بجسدي ومرخمي وسرمدا يعصمني من سقمي أثني على الفرد الوحيد العلمي من علم الإنسان ما لم يعلم أتاني المميت بعد مزأمي صحة جسم قد أذالت سامي وجه لي في البحر بعد غممي مواهب الموني ورقى هممي يشكره القلم عند أطمي كما شكرته لدى الغطمطمي خبرني الخبير بالمنحتم إخفاؤه من سره المنكتم تبت له وبعت ذات فهمي فتاب واشترى فزال وهمي أقول ربي صل ثم سلمي على وسيلة شفيع سلمي رجوت ما رمت وما لم أرمي منك ومنك جاء بالمكرم شهد للباخي بإني بعت كح بيعها في شهري قطعت هداني الذي بفضل مني خبل بيعي وأجل مني رد إلي الله معطي الخرب محتار لي مع اللسان العربي رد إلى غير إله كحبلا توجيها لي وبيوعي قبلا مد لي النافع ما أنتفع في أبد به وكل يرفع ضم حياتي بفضل ربي إلى سحاب المنتخى المحبي أجابني المجيب في شهر الصيام إجابة كفت مفاخب الخيام نويت شكره إلى الجنان ذا خدمة للمنتخى العدناني وجه للكريم عام جكسسي كرمه مع الجزاء من أسسي الحمد لله على الصيام عن كل ما يجر للإيام تبت إلى الكريم والمكرم من كل شيء لم يكن بالكرم تفضل الكريم والمكرم علي بالذي به أكرم خبلت ما أهدى به الباخي الكريم ذا عزة ومنن ليست ترم وجه للكريم أنفع الكرم وإني العبد القديم المحترم إلا يوجه الكريم الباخي ما غاب عن أكابر السباخي يسر للكريم ما تعسر على سواي وأموري يسر وجه للكريم ماحيا لما مضى لدى تخربي مسلما ملكني الكريم تملكا يدوم وإني الخل الحبيب والخدم أكرمني الكريم صرت كرما من معجزات من حوى التكرما تبت من الأوب له بخير من خدمه على البرايا في الزمن رجعت للكريم بالمكرم ذا عزمة من العدى العرم رمي جزت البحور والبلايا في سنين تغربي عند العدى أي ظن علمني الكريم تعليم العليم وهو خليلي وحبيبي ذا علوم وجه للكريم والخبير ما دونه التأويل والتعبير نفعني الكريم بالخليل وبالحبيب المكسر الخليل فجاءني الكريم في الخميس بالمسهب الأمير والخميس يسر للكريم في الخميس ما أذهب الضلال كالأدموس هداني الكريم يوم الجمعة بما له به رجوت داسا إلى الكريم فيه قد رجعت ولست راجعا إلى ما بعت لله قد رجعت بالإله مع الكتاب آية لله أكرمني الكريم بالآيات علم ما مضى وما سيأتي الله خير من رجاه الراجي ولي سواي تأخذ استدراجي ليجاد بالأمن وبالأوطان بلا منازع ولا شيطان ليجاد بالشموس والبدور وبالمصابه أطاب دوري هدية الباخي كفرني العارى وفي قلوب خلدت إذعارا سلم أسلحة من جاراني باخ كريم قد حمى جيراني محى الكريم ضرر اخترابي ولي يسوق السؤل في ترابي ملكني الكريم تمليك الخبير ولي يخوض بالرضان إلى الكبير تسليم باخني يخوض رغبي على شجاع خادني من لغبي وجه للكريم ما أنسى جميع تغربي عند العدى نعم السميع فجاءني العلم مع الكريم من الكريم ففقت من سبح في التكريم فداني الكريم ذو الأمور عند رسول الله بالأمير أبقاني الباهي بلا مماتي ولا عداوة ولا شمات كليتي معصومة من كل ما تعافه النفس وقيت الظلماء للمستوى وجهت عند المشرك مطحا به غدا عداي مهلك للمستوى وجهت مطحا يغني عن الجدان والخني يموني نفعني النافع بالمنفوع عليه تسليم العلي النفوع فداني الباخي بجان راما تغربي وخاد للمرامى ساخ لي الخيور والحلاوة باخ قديم قاد للتلاوة ملكني الكريم تمليك الملك كما كفاني بنبيه السلوك أثب عني في العدى الشيطان من خاد للحسان والأوطان كسبي التوحيد ومتهل للنبي علي تسليما حفظ الطنوب سخت قصائد الثناء والشكر والحمد لله حباب الذكر بجلني عند العدا سنائي على كريم قد مها عنائي تسليم من وجه للتكريم على الذي علاه لن تريم وجه للكريم ما يغبطني فيه الورى ولي الصفا عطني هداني الهادي بجاه الهادي وخابل فيما مضى جهادي مد لي الكرم في الأجور ولن أرى بجان النوم محجوري لا يصل الذي يصوبه ضرر لأبدا ولا أفارق الضرر إلا يوجه الكريم الباقي كرمه الباقي إني باقي يقود للباقي تفضل الكريم بلا نهاية بأني لا أرم ظللني الباقي فلن أخاف في أبدا شيء وغيري خافا لست أخاف أبدا فالله أمني بجاه من أعلاه مد لي المختار من إلهي ما قد كفاني كل جان الله ودي لله وللرسول وللصحابة ونلت سولي نافع التسليم نافع التسليم علي من جكسسي أعطى على هاوي الثناء من جيسسي لله حمدي مع شكري أبدا مصليا على النبي أحمدا يا أيها اليهود والنصارى بارستم المنتخم الجبارا سبحانه هو الحليم والصبر بهلمه بارسه كل كفر أتتكم التوريت والإنجيل وفيهما التكريم والتفضيل لستم على شيء إذا لم تعلموا بما به وساكم المفضل بما به منه أتاكم موسى والمصطفى وما به جاء عيسى رجاء جنة بلا طاعات بسنة الماهي غرور ياتي رجاء حب الله مع بغض الرسول سفاهة مع خرور وغفول إن محبة الإله لا تنال إلا بخف المصطفى باب النوال نبيه صلى عليه بسلام بآله وصحبه على دوام توبوا معا وسارعوا إلى الهدى فما لنا إلا اتباع أحمد وصية التقوى لكلنا خطاب في سورة النساء في خير كتاب ليس لنا ولا لكم إلا اختفاء أمر إلهنا بحب المصطفى لأنه مصدق لموسى فيما به قد جاءكم وعيسى وجهه الله إلينا وختم مصدقا للكل والأمرأة إذا أتى روح الإله بعد كنسله المهدي يقف رشدا واجهتكم بالحق ذا نصيها مرد حقا باء بالفضيها جذبتكم بهذه الآيات وإنما الأعمال بالنيات ويل ونقمة وضيخ وبلاء لكافر ومشرك لم يقبلا هدى ورحمة وبشرى أبدا لمؤمن أحسن حين عبدا كونوا إلى الإله تائبين من شر النيران هاربين من تاب للرحمن بالإسلام تاب عليه فهو ذو إكرام قلت لكم هذا فإن أسلمتم لربكم من نارهم سلمتم به أعادي وبه أوالي فهو الخدير المتعالي الوالي لكم بإسلامكم النعيم وعنده لمن أبى الجحيم إن إلهكم إله واحد وما له من ولد أو والد له السماء والأرض والهواء يفعل في الجميع ما يشاء ما شاءه كان وما أبى عدم زان وجوده البقاء والخدم شد عقابه على من سلسوا وفي هدى آياته ما بحثوا رقابهم تقودها السلاسل مسترقين ولهم بلابل قلوبهم تكوى وتشوى أبدا ذوي ندامة وويل وردا وجوههم مسودة بالنار بخطر وذلة وعاري أغلال ذي الجلال في الأعناق بلا إراحة ولا إطلاق لهم طعامهم من الزقوم شرابهم يأتي من الحميم من لم يكن بالله ذا إيماني مستسلما لله ذا إحساني غاب به إن لم يتب زبانيا في النار بعد أخذهم بالناصية ران على قلوب من قد كذبوا وثلثوا إلههم ما كسبوا باءوا بقصد هدم ما بنى الإله وكلهم للنفس عبد وهوى ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم تبا لهم لهم عذاب ونكال ونقم ووجل وحيرة مع ألم إن الذين ثلثوا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات كنوزهم تكوى بها جباههم كذا جنوبهم كذا ظهورهم نكالهم ينسيهم الأموال إذ واده النيران والأهوال البر أن تؤمن بالإله ويومه الآخر للدواهي لك كوني حقا وبالأملاك والكرب والرسل بلا إشراك بالمال منفقا مع احتياجي ذا الخلب واليتم وأهل الحاج راجي جنة بإكثار العمل خائفا نيران بتقصير الأمل راحم ذي مسكنة وابن السبيل وذي كتابة إلى الله يميل مواظبا للصلوات الخمس مع النوافل بغير لبس
2: نادي سبه للزكاة موتيا وبالعهود والعقود موفيا إن كنت ذا عهد وفي البأساء تكون صابرا وفي الضراء أيضا وحين البأس هذه الخصال خصال حزب الله سادة الرجال من وصفوا بصدق والتقى لدى ربهم الذي اصطفاهم وهدى نفوسهم راضية مرضية أنفاسهم طاهرة زكية بالله آمنوا وأسلموا له نفوسهم وحاولوا تفضيله أكرمهم بكونهم عبادة فسعدوا بالعلم والعبادة لهم حدائق لهم أعناب كذلك الكواعب الأطراب لهم جزاء من كريم نافع بر رحيم بعطاء واسع هداكم إلى الصراط المستقيم بفضله ولازموا خير النعيم وجوههم يوم الجزاء ناظرة لوجهه الكريم جل ناظرة أقوالهم حمد وشكر أبدا لخير رب للجنان قد هدى لهم شراب مجزو كافور عينا لها في جنة تفجير يطوف ولدان مخلدون عليهم إذا مبشرين وقاهم الحفيظ شر اليوم ففارقوا أهل الردى واللوم متكئين في الجنان سرمدا على الأرائك ملوكا حمدا استبرق مع ثياب سندس عليهم خضر بكل مجلس لهم من الله جزاء أنسى أذا جهاد قد يزكي نفسا إذا رأيت سميا بصيرا رأيت ملكا عاليا كبيرا خاب الذين كفروا بالله ويومه الآخر ذي الدواهي رب بفضلك قني والأمة أهواله وكن لنا بالرحمة وجهت يا رب إليك وجهي فليكن وليزك نبهي أنفع عداي برجال بدري عني وجل لي بخير نصري لك توسلت بجاه المستوى وصحبي والأملاك كربيك سوى مصليا عليه بالآل معا سحابه رب دعاء يسمع لك تضرعت بجاه جبريل وحق ميكائيل يا ذا التفضيل أجب بإسرافيل واصرف عني بحق عزرائيل أهل الضغني إني ضيف لك عبد يا قريب خديم عبدك وإنني غريب كف الأذى عني وخذني إلى دار السلام دار رضاء وإلى تبت إليك بالكتاب والحديث فبهما هب لي منايا مغيث هب لي كون الله والرسول وحزبه لي مع القبول وجهت وجهي إليك يا حفيظ مجاهدا لكل ذي قلب غليظ اجعل قصيدتي كأسياف السهاب واللي هب تسخير جملة السهاب كففت الضر المشركين أبدا لخير النحو هي خلد الغداء كففت الضر المشركين أبدا لخير النحو ليخل الرغدا تقبلا مني جميع ما صدر مني مطلقا بأفضل البشر أفضل من جاهد أهل الجهد سيدنا محمد ذي المجد بجاهي صلي عليه بسلام وليرد بجاهي كل الليام وجله ولجميع الآلي خير صلاة بسلام عالي إلى سيابه وصل بسلام على الملائكة والرسل الكرام نويت هجرة إليك وله ونصرة كم المرامي كله نويت أن أفارق الفجارة بك وأن ألازم الأبرار بالله والرسول وصحابي أرجع عاجلا إلى مآبي يا ربي لحقق رجائي بالرسول وصحبه لي أبدا أفضل رسول إليك أشكو يا كريم غربتي فردني مكملا لتربتي يا رب إني لا أكون مشركا بك ليادا فخيني من أشركا نجيتني من الذين ثلثوا وفي متاعي وديوري بحثوا وقيتنيهم فلترهم سرمدا لي ولرد كل من تمردا أنت الذي كففت عني الأيديا تكرما ففك عني قيديا أنت الإله الواحد القهار لك تهي الدار وتلك الدار تفضلا علي فيهما بما رجوت منك أبدا معمما يا رب لاستجب بجاه المنتخى وكل ذي عبادة وذي تقى أسلمت نفسي إليك بالكتاب وبحديثه فخذني للمآب لك حياتي يا سميع عبدا لك خديما للنبي جدا محمد وسيلتي فصلي عليه بالسلام يا ذا الفضل إلى جميع الآل والصحابة وليجب العرق والإجابة ليجب أوبتي إلى دار السلام دنيا وأخرى ولطوبى بسلام أن اصرف العداء كل ما يسوء وليسر ما اشتهى الأنفس ليسخ دواما غير ما تركت لوجهك الكريم حين تبت يسره لي واجعله لي رباها وأكبر الرضوان والفلاها حتى يسير كل ما مني صدر خير الرضاء ويلازم البشر بحرمة القرآن والمختار ورسل والأملاك والأبرار بدل جميع السيئات حسنات ليوسخ له جميع الصلوات هب لي من بعد صلاة وسلام عليه في الدارين ما فاخ المرام يا رب ضمني لمن قد هاري هاجروا وللذين نصروا وصابروا ذلك هين عليك يا عزيز فاكتب لي ليس عليك بعزيز واجهت أعدائي بالآيات مجاهدا بها بالالتفات يسر لي الخروج منهم قاهرا مجاهدا لخير الدين الناصرا أجب دعائي واجعل الخسيدة عبادة مشكورة محمودة لهم خطابي ذا اغتراب في البحور عبدا لربي قديما للنذير قلت ورفقتي رجال بدري أخاطب الأعداء أهل الغدر رموا إمالة الخلوب للأحد أهل الكتاب والتفارق العدد بارستم القهار بالمحاربة وسحب والأملاك بالمضاربة ألم تروا أن الذي له الوراء هو الذي خلقكم وصورا ويل لكم إن لم تكونوا مسلمين فبادروا له وفارق اللعين أرسل بالقرآن خير مرسلي هدى ورحمة وخير منزلي لجملة الخلق مصدقا لما من كتب قد انزلت تقدما يا أيها اليهود والنصارى كونوا لخير مرسلين أنصارا توبوا إلى الإله واطلبوا الهدى منه تعالى باتباع أحمد أسكى صلاته مع السلام عليه بالآل وبالكرام من صحبه والتابعين ثم من تبعهم بالخير في كل زمن الله جل أحد وهو الصمد ليس له من والد ولا ولد ولم يكن جل له كفا أحد وسرمدا بالملك والحمد انفرد أشهد أنه الإله الواحد وأن أحمد الرسول العابد له وللرسل والأنبياء أسكى سلاميه بالانتهاء محمد صلى عليه الله خدمه المولى على سواه سوده في من مضوا وحضروا وفي الذين استقبلوا فلتنصروا سوده في من مضوا وحضروا وفي الذين استقبلوا فلتنصروا أكرم به عبدا رسولا سيدا مقدما على الورى مؤيدا كرمه المولى على الكرام ليس يباهيه ذو الإكرام يمينه فيها لمسلم الندى شماله فيها لمجر الردى نظفه الرب من الأدناس جملتها فسار خير الناس وتنبي المصطفى خير البشر يخجل شمس ضهوة حيض ظهر إن الذي لم يره خير الخيار فهو سفيه لا يفارق البوار باع علوه من الله الأحد ولا نبي بعده فيما ورد نبينا المختار لا يباهى فاتبعوه أيها النصارى إن اليهود فرطوا في موسى وأنتم أفرطتم في عزاء سأكم كون النبي المصطفى خير الورى فما لدائكم شفاء سيدنا السيد للسادات جف به قلم ذي المنات بجاهه خرج كل خلق من عدم به انتفاق الرق يا رب صل أبدا وسلما عليه في جموعه وعظما لهبه ما لا يناله سوى من لازمه وفني كل جوى وجهت وجهي إليك سائلا محتربا عند النصارى خائلا الحمد لله الذي لا أشرك شيئا به حين النصارى أشرك سألته بالمصطفى خير الأنام تعجيل عوبتي إلى دار السلام سألته ولا يرد سائلا كوني راجعا لأهلي كاملا إني له عبد خديم للنبي ناويا في أقرب وأجنبي الله صل أبدا وسلم عليه بالآل ومن له انتمى لخير وكن لي وامحو عني عيبي حتى أرافق رجال الغيب يسر أموري واضلي سير السلوك وهب لي النصر على كل الملوك نصفني اليوم وسخلي غدا وبعده من أن تفوق عددا وجهني اللهم للمراضي وليسخ في أبد أعراضي فيك مع المختار أبقي عمري عبدا خديما داردا وبشري يقيني اليقين خوف غيرك فلي في الدار نجد بخيرك اكتمني اللهم في الأصحاب دنيا وأخرى وامحو عني عابي رضني أعدائي معا وهب لي أضعف مطلبي وفك كبلي رجوت أنك ترممني إلى من هاجروا ونصروا مع الإله قلت وخصد الشكر عن جهادي مخاطبا لجملة الأعداء انصرفوا للخير يا نصارى إن لم تكونوا للنبي أنصارا برئت منكم عابدا لله ومن سواكم من ذوي الملاهي وجهت وجهي إلى الإله عبدا له مع ابن عبد الله أحمد خير الأولين أجمعين والآخرين النعم خير العالمين قربه رب الورى تقريبا حتى غدا خليله الحبيب أذب عنه وعن الإسلام لوجه ذي الجلال والإكرام من ساه كون ابن عبد الله خير الورى فهو عدو الله إن الذي زهد في تقديمه على البرية وفي تكريمه صلى عليه الله بتسليم ولالي وساب ذوي النعيم صلاة تبشير ننال عافية بها وبشرى لا تكون عافية له نفاق وضلال وحسد وذو شقاوة يلازم النكد أن يشك أحد في كوني سيدنا المختار خير الكون والله لم يأتي وليس يأتي خلق كمثل سيد السادات توجهوا يا أيها الحساد إلى نظى يسوى بها فؤاد هل يقدر الحسود أن ينقض ما أبرمه رب الأراضي والسماء والله لا يطفئ نور الله أعداؤه بالمكر والأفواه إن الذي يبارز القهار وحسد المقدم المختار إن لم يتب لله ذي الجلال فما له غدا سوى أن كالي توبوا إلى الغفار مسلمين قبل مجيء الموت محسنين إن لم تتوبوا وتعينوا الدين وتتبعوا المصطفى الأمين انصرفوا للخير في الدارين وراقبوا العارين والنارين. زكوا الذي من فضة وذهب كنستموا قبل العناء والعطب. زكوا بإيمان وبالإسلام نفوسكم لله ذي الأنام. كتبت ذنبا من نصيحة فمن خبله كفي العذاب والمنن. أنتم جميعا خشب مسندة وقد لكم موعظة مسددة. واجهتكم بالحق ذا تبرء منكم فسارعوا بلا تجرء. توبوا وآمنوا وأسلموا معا وعسنوا واتبعوا المصطفى. هو الرئيس في السماء والأرض يرد ما يشاءه أو يمضي. ويل لمن مال إليكم من برا عن ربه وعنكم لن يصبرا. أتحسبون أن غير الله جل يضر أو ينفع إن حان الأجل. لا تحسبوني عندكم أسيرا لا يرتجي ولي نصيرا. من ظن أني غير عبد الله وخير خادم النبي فساهي. وجهني الوهاب للبهور وعنه قد رديت ذا شكوري. فزت بكوني عبده خديما لعبده الذي هوى التقديما. وجهت وجهي الى الاله اخدم عبده ابن عبد الله. ناوي النفع اقرب واجنبي مع الحديث واجل الكتب. بايعت خير المرسلين ذا اقتراب. ناوي هجره ونصر كالثياب. اعدت في البهور فالثلاثا رب الذي قد ساغ للغيازا. هو الحفيظ والمخيذ والكريم هو الغني الواسع المعني الرحيم. دعوته وهو الخريب والمجيب ومن دعاه راجيا فلا يخيب. هب لي يا وهاب كوني ذا انقراب في سلك من ينجون من أمر الصراط. من علي بجميع ما يسر دنيا أخرى غير متروك يدر. أجب وسل سرمدا على النبي محمد وآله والنجب. دلل لي الصعاب يا إلهي وسخلي المنى بلا تناهي. أنت الذي ما شئته كان وما لم تشأ الدارين قطعا عدما. أهدتك اليوم على ترك جميع ما عنه قد نهيتني مع المبيع. اصرف جميع ما نهيت عنه عني وما قد بعته فصنه. هب لي التقى والصدق والوفاء في أبد ولتكفني الأسواء. دعوتك اليوم معاهدا ولا حول ولا قوة إلي هذا العلا. وجسي والذي تركت لي رضا وكف عني عكسه يا ذا القدى. امح عيوبي كلها اليوم وكن مكملا سري وجهري بكن. وليت مدبرا عن الحرام والكره والمشكل في دوامي. اهد جميعها دواما عني وبك دابا أغنني يا موني. لجلب فضلك دواما بدلا مما لوجهك تركت مسجلا. صرفت كلي إليك يا أحد عن الذي تركته يوم الأحد. صبرني اللهم عن جملة ما لله ما خرفت ما تركته معمما. أبدل لي الدارين خيرا من جميع ما قد تركته بحرمة الشميع. بجاي سمني من الرجوع لواحد منها وزد خشوعي. رجوت أنك تكف عني جميعها في أبد بالمن. يسر لي الزود وكل ما تحب وأبدا سخلي كل ما أهب. نبشت في ذا اليوم للإله ما قد نبذته بلا تناي. فزت بكون الله لي وكوني له مع المختار خير الكون. يا ربي صل أبدا وسلم عني على محمد وكرما. أزكى صلاة تشمل الآل مع أصحابه وكل من تتبع. لكن به وهب لي الكمال وسخ بجائه لي الأمال. بجائه حقق لي الإيمان وحقق الإسلام والإحسان. أنت إلهي وولي أبدا وهو وسيلتي إليك سرمدا. سميتني به فهب لي به جواره كآله وصحبه. اكتب له عني صلاة بالسلام ثم لآله وصحبه الكرام. أجب جميع دعواتي وليا هب ما وهبت لخيار الأولياء. وجهت وجهي إليك يا كريم فسق إلي ما يفوق ما أروم. أنت الذي لا أرتجي سواك فعلمني واكفني عداك. ضاق بي الحال وأنت أسني وأنت أمسي. دنيا أخرى ما خير الإنس. ظن النصارى اليوم بالجوار فليردهم كرما يا باري. رتم دواما لي يا جبار فأنت جاري والنعم الجار. رتم دواما لي في البحر وفي البر يا جبار بالهادي الوفي. اجلهم لي ذوي انقيادي في البر والبحر على تمادي. آمين يا ذا العرش يا خير مجيب دعوة مضطر دعاك يا خريب. وجه لي اللهم فوق ما أريد في البر والبحر وجن من المريض. حتى أكون خير عبد وخديم لك لديك ذا اقتراب يا كريم. يسر لي امتصال كل ما أمر به مع اجتناب كل ما حذر. نويت كوني ذا امتصال واجتناب بالاستخامة فيسر لي الكتاب. اجل كتابك وما سن الرسول عليه صل بسلام يا جليل. لأبدا أغنى عن ابتداعي وبهما جلي باتباعي. بك أعوذ من ركوني لسوى شيء تحبه كنفس وهوى. اصف هوايا لرضاك أبدا ونفسي على ذات خير وهدى. سخلي ما تحبه وسقني لما تحب سرمدا بالمن. اجعل حياتي ذات يمن وسعى وذات بسر وهدى ومنفع. وجه لي الخير وكف الضرر عني بجاه المستبع خير الورى له اكتب اليوم صلاة وسلام ثم لآله وصحبه الكرام اكتب له عني صلاة منك وليهب علما وفهما عنك اشرب لي الأزار في الكتاب وفي الحديث والتز الحجاب كم الإلهي ظاهري وباطني وبالنبي جر لي بالكوامن إني ضيف جاهل غريب وإنك الفتى هو المجيب ليفتح وردني إلى دار السلام وبنفع الناس جميعا يا سلام لك تضرعت وإنني فقير فتغنني يا خير مغن يا قدير دلي إليك لا إلى غيرك يا ربي فكن لي أبدا وفضني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا استجب لنا ناديتك اليوم وإني موقن بالاستجابة وإني مؤمن صدقت أنك الإله والصمد ولم تلد وليس مولود أحد دعائي يستجب سريعا يا أحد يا مغنيا ليس له كفا أحد غني في الدارين كل ما يضر وفيهما سخلي كل ما يسر وجه لي اللهم كل ما يفيد والتقني جملة ما ليس يفيد اختر لي الخيور كل ساعة والتقني الأذى وهول الساعة وجه جواره وخلبي أبدا إلى الذي تحبه من الهدى اجعل جميع ما كتبته وما أكتبه خير هدى معمما وطن فؤادي ولساني في الكتاب وكل عن الخير أجر وثواب لكتب ثوابا في الشراب والطعام وفي صيامي وخيامي والمنام اجعل فطوري كصيام واجعلي نومي وفكرتي كالتنفلي اجعل جميع ما يكون صادرا مني رضاك باطنا وظاهرا كملت يوم السبت في البحور قصيدة فيها مهور الحور هذه قصيدة بها جاللت أهل الكتاب وبها قاتلت مبتغيا بها رضا المولى فإنه سبحانه بأولى أجاهد الكفار بالآيات وبالأحاديث بلا التفات لدى شديد البطش وهو المنتقم أقارب تلده كل مترم من لم يتب لله يا نصارى مصلصا فسيلاخي النار توبوا له بقل هو الله أحد لآخر السورة من ذاك العدد توبوا له بدينه الإسلامي دين النبي المصطفى الإمامي خد انتهى بحمد الجلالي نظمي مصليا على الكمالي وسيلتي لمالكي وجنتي محمد خير البرايا جنتي نبينا صلى وسلم الإله عليه بالآل وكل من تلاه
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زكي فؤادي ولتسكن جسدي على رضاك يا مزيل المفسد أن التفكري والزحزح حسدي لغير نحوي واحمني عن حسدي لك جوارحي معا وخلدي يا خير منزل حباب بلدي كل يتهدي وكفها أزددي يا باسطا لكتبي ومددي هديتي منك ومن محمد سيدنا مغنية عن كمدي درجة الماحي محط ترددي وجاهدي جرد بلا تخددي يشكر كل رافعي مؤيدي على الكتاب والنبي الجيد إن الكتاب والرسول الصمد قد رفع كل بغير عمد ليريك الفؤاد المهتدي ولسواي الساق كل معتد للمنتقى وجهت قلبي ويدي بخدمتي ولي حباب الأفيد أجابني السميع نعم الصمد في رمضان بالنبي محمد هدى فؤاد الله صان جسدي قال يضاه وأزال مفسدي وجهت كلي إلى الكريم وقادني بالبشر والتكريم له تلاوتي مع لعيالي بلا تغرر ولا احتيال يقود الأجور في الليالي وفي نهاره بلا اعتيال قاد إلي بركات والسلام يمن المباح لجنابي فانسلب وجه لي في الحركات والسكون كرمه وانقاد لي كن فيكون في وجه كريم أبقى ذاتي بقية وفي الرضا.

تفضل الباقي علي بالأمن بغي تخويف وطابت للزمن محمد صلى عليه بالسلام قاضي الكتاب أفضل الكلام المعنى يمطله خير الصلاة ورامي منه فراقي القلان طارق الأذى بمن لغيرنا ثقل عدا به يطيب ميرنا كلمني من جاد بالصفاء بلا

أطاب للباطن حسن الحكمان ثمو أجوري منافع البديع ودقد تقبل شكوري ببديع أضيعني من رضيت عنه بغير سخط.

تقبل بلا إقالة، وسرعي أخفى بلا مقالة، كلمي تكليم ذي إخفائي، كليتي حما بلا خفائي. طير حاتي

أعدائي وكل حاسد وكل داعي لكل الباقي بلا إشمات وثق مربوط بلا شمات يغني الباقي عن المعادي مصير عداي مثل عادي نار تلامي ومدادي والجسد فشكري باق صانني عمن حسن أبقى لي المحيط ليس يموت مستغني عن السلاح بالمميت هرب إبليس لغيري لم يرى في جهتي وفي جهاتي لن يرى الله ربي وخليل الله حبي ولا إله إلا الله لا خطابي في جماد الأولى يوم الخميس حجة دليلا لست بوالد ولست بولد يا رب كل والد وما ولد أخفيت لي كل كتاب ملكا يا باطنا تجري بأمر الفلكا هب لي بحق قل هو الله أحد يا واهبا ليس له كفءا أحد أجرا كبيرا ليس فوقه الأجور كمن كفاني قبل كل من يجور علي قد مننت بالكتاب يا من حماني عن العتاب لجدت بالقرآن والحديث يا واهب التفسير والتحديث ملكني تمليك من لا يسلب كون قاضي عند عداك الغلب هبت ذكر بقلبي ويدي يا من هدى بروحك المؤيد يقين يقين شكا أبدا ولك قادني الهدى مؤبدا ثبتني تثبيت واحد قهر العدا وكل منهم قهر يقود لي حق اليقين منك ثم سألني وقد رضيت عنك جذبت لي مواهب السادات جذبت لي

ألك ما قصدني من سوء يا كافي الحسود والمسيء؟ سالمني كل عدو قد دبر لغي الضر وبظهره دبر. أنلتني ما لا يرى لغيري فأبد فيك بأذن خير. لمن حي كافر أو فاسق أو مسك أو ذو حسد عني نأون. أعطاني الله الكتاب.

لست بواج ولست بولد يا مفردا ليس له كف أن أحن أخفيت لي ما لا يرى لغيري من منن ومدد ومير هذي بحق قل هو الله أحد كونك لي يا خير مغن ملتحن أبقيتني

تنتري ملكني أتو كتابي أعتري لقد كرام ولطفا رفعان وزيت ولي قد نفعان ماتي إضاء شكرا قادا كلا الجنان رافع فانقادان حلبت لي بركة قد نفعت كليتي وكل سوء دفعت كان قاضي التثبيت والرباح يسر دفع قاد للمباح ثبوت كوني باقيا لا يخفى وللجنان كنت لي بالأخفى ينقاد لي في الليل والنهار كما سرني معارف.

دمات الحور أيستمن الخب ذا الدحور علمتني بأنك الباقي القديم وقتي بك اختصاصا ليدوم لك الوجود قبل كل شيء كمن حباني بالمنى زافين أنت شكورك بذكرك وماك لما اخترت ورثت الأقوام سعادتي قبل وجود الخلق ثبتها وكنت لي بالطلق سعادتي قبل وجود الخلق ثبتها وكنت لي بالطلق كني قلت ما أكون ذا اختصاص لي ولا يحول عمري قصاص ليتقود الجنان الغرضان ولسوى ذاتي تسوق المرضان أنت العليم والخبير والكريم أنت الذي منك شكورك أروم ترسي عن الكفور والكفران كونك لي بالجود في جيراني عباد ربي نعم جاري الله حس ولا إله إلا الله لله توحيدي بلا إشراك وقاضي الجنان زائد غاك هو الذي له الوجود والقدم مع البقاء مخالفا لذي عدم محمد.

رسول أحمد خير الرسل، قال الجميع الصلوات المرسلين، الأولياء والعلماء العاملون، ما أن خيار عند رب العالمين، لكل مؤمن وكل مسلم وكل محسن خيور الأعلم.

عبادات فروا لك الطاعات والعادات ملكت الجنات ذا إدراك عظمت كليك من الإشراك ربنا لي لنا دار السلام وعدي سكن يزحزح الظلام هو الذي لا يخلف الميعادان ابن أبغي الخلق والمعادان مكنني موسعا في البحر من بعد ما ضيق أهل الدحر أدعته المجيب والقريب وإني وقت الدعاء يا غريب أجابني في غيره فليجيب كيف إنه القريب والمجيب أنت من المعيد مكسي زمنا كل وطن ويسوق للمنى الله ربي هو السلام الواسع المكرم العلام.

سلام ذي الجلال والإكرام كلي وسلمني من الحرام كليكن بجود أبدا وكرم بحرمة المشفع المحترم أكرم من قدمه ذو القدم وخير من خدمه ذو خدم محمد بغية كل راجي كن به ربك بالاستدراج لا إعادتي ما لعبادا وكل من نازعني أبادا لا خطابي كل الشهر وسنة وما يكيلت عطيه من سنة ملك الكتاب والحلالا قفيتني الغضب والضلالا أعطني ما قد أنسى كل ما فلا لدى الغربة بيعت الظلمام لقد بين الأداء كل الخمور أظن من غلبني كل أمير ما الدليل قهار ما أغناني عن المدافع أضى جناني صان جنابي عن الكفور والفسق والشرك مع النفور أذب عني مبيعاتي معا ويجب أعداه قمعا لمن حبيعي فسخ أو إقالة قين عداي زين المقالا لم يعطيه بيقه ربحا يفوق وكرني الله خليفة الرفيق أسماء ما بعت من الضمائر لوسط من المقيت الكمائر لقد ربي الجنان الثمني وانقضي بتنقضى والزمن رفعني حب الإله والرسول وانقضي بالانتهاء خير رسول أبقاني الله لوجه الله ولرسول وكتاب الله أبقاني الله لوجه الله وللرسول وكتاب الله فمن حذاتي عناء أو كدر والله لي صف القضاء والقدر أدم كارها لذاتي النحت منائه عداي عني زحزحا أكرمني الله بكومي وعان كتبه وقلب مني وعان لم يحني شك ولا غفورك ولا سينح بدري الأفور ما يكفي نفسي وهوى بالله أيسبني القدر ذو الملاهين أردت من دناي ما يعوقك عن ربنا حين البرايا عيقون أكرمني الله بكوني عبدا ولي ما اختاره لي أبدا لا يفكرني خ

ميزة الدحور أقوى ذي الأجر بلا ميزان يمن ذو عند عدا ميزان لا تهي إلى حياتي حساب من عمري لوجه ربي احتسان أضليلي عدايك موجهت من المكاره لهم ثم بهد طهرني القدوس في الدارين من كل ما يفضي إلى العارين هذه العادات والعباد.

إلا شكري بعد حمدي خلدا على بسني الصف البلدا قلت بشارة تدوم أبدا للشافع الكوني خديمه بدا لا قلامي لخط حمدا ألا ألاقي أذى أو كمدا

لإشارات لدى من عبدا. كتب أحمد بساني سددا تنور القلب والزحزح حددا. ذاكر ذكر أيدا بإله النبي الجيدا. نبينا مولده مد الندى لنا بأمن وكفاة من فندا. كرم مولد من لم يولدا نظيره وأبدا لن يولدا. مح العنا والأذى والكمدا مولد أفضل البرايا أحمدا. إلى إله الله قد أوصلتك الحمد والشكر وصلت. صمدنا ليس له كفء أحد محمد المختار ليس من جحل. حمد ربي على محمد مذ قادني محمد للصمد. أحمدنا المختار نور الرسل قال جميع الصلوات المرسل. بالله والرسول والكتاب وصلت لله بلا عتاب. أعطيك الحكيم الصمد وقاده إلى يدي محمد. لم يقل بي شك أو

نزعل الواحد ما لا أذكرك لأحد عود إني أشكر ناجاني القدوس في عقائدك وفعل والقول ونعم قائدين هدية باقي لي زحزات كغير عدا وربحا منحا طريق ربي الذي وصلت لو هداني ومن فصلت أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا الحمد لله الذي لي أنجزاك وعودوا فيما كتبت رجزان نجزي وعد الكريم الأكرم فالمذي بالفتن.

فيأتي قبول ذا الأعدائك وقديمهم بمحو الداء بطله بقلمي مع المداد وجادلي في كل شيء بوداد دلني الباقي على محمدي وقادر الماحي لرب الصمد نفع عبايا جالبا هدايا لأمن فنما هدايا أشكر بفيضه والفيض في علوم ورضا وروض ملكت خط يدي السنين ولسواي وجه الأنين إن كتابتي لدى أهل الكتاب قد زحزح لغير نحوي العتان وجهني التأييد ذي الحيزوم وقت المقاتلة باللزوم علمني من لوحه والقلم من سامني عن الشقاء والألم دفعه البدن الأبرار كلا سواي ما نحى الأشرار فيتفرق بهم قبل السفر وسسه لغير الضر من كفر أسمعه مع ذوات طردت وغير ذري العدا فانطردت.

بسر مغن لم يزل إلها ذات الضمائر وما والاها بالسر مغن لم يزل إلها نبذت ما لم يضل الخبير الواسع العليم والكبير أكرمني بثمن من باعك أنا في العلم أطال الباعان حلفت مع طريم وجهي الكريم وقادري مخجل ما كنت أرون قادري اللوح وقادري القلم.

النار إلى سوايا وجه الأسواء أبيضي قد قاد ذي ارتواء نفعني إما أباح لي ولم ينح إلي مرض ولا ألم قاذي الأغراض والرضا أبيد الجنات محافظا يا ناح من أحبوني معد كل من لي أجابوا أصريحا وصغي الكرم باق النافع بلا انتهى ما جزاء رافع جزاء من ليس له الشريك قلي قاد ما ليس له فروق دعاني الكرم لارتجاس يزكي من وعلا

إكرام ذي الجلال والإكرام إلي يقاد جملة المرام محل جميل ما به الجلال قول أتى وانقاد للحلال ولوف من لي لا يوجه الحساب زبت عندي وحياتي احتسان وجهني بلا حساب للحلال خلي كتابتي

بي القريب وسنه لجهاتي الكرون نوى لغير جهتي عداياك من يقود بالصفا هدايا أمن يطبعقي بالفدراج وغير مكن

عتوم مقدم عليم يبتني في نجعها لو العلوم خالصج العليم كتبا بقي عليكم وقال لكتبان قال صرح لي ألف بلام فرض فالله منك قبلان أسره وجه الأسواء إلى سوانا زيده ارتواء أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا الحمد لله على الخميس المذهب الشكوك والدموس ما يترب الخالق النفوس ثم صليا على النبي النفيس قلبي توجه إلى القدوس بالذكر والشكر وبالتقديس دعت وحدي إلى هذا القاموس لمصطفى وحرمة الناموس لقاية تنجي من التفليس والبحر والمكر ومن إبليس جئت بالشكر بالتجنيس وكالكلي نقات من التدنيس دعت فجاد بالتنفيس وجل الأعضاء بالطفوس ما يتعدي ذوي الطموس المتوجهين للرموس يا ذوي الجاسوس على ذوي البحوث كالجاسوس المفسدين حسدا كالسوس من لك الملك في الخميس ولا يسخر ذوي الخميس أكمل الأكرم بالشموس طيب الأرض في العموس وقع بها البدر الرؤوس كل أن والمصطفى رئيس علي شكر الملك القدوس على نصور منزل قدوس دعا قدامي إلى الطروس جهاد كل جاحد شريس نصري عزة أهل العيس لكل حاب محسن برعيس أحضني ربي من التلبيس وراضني كل غب خبوس أضني طغى كالدردبيس قنيع كل راشد دعبوس لكل مؤمن تقن ربيس أريد كل مجرم ضبيس بالمصطفى المقدم البرغيس المنذر المبشر المرغوس كنبينا شفيعنا الأنيس والآل والصحب ذوي التأنيس أجعلني الله من المجوس والكتب وذوي التنجيس حمدوا حمدا على مقيس على فراق ذوي الناقوس قلت أيام ازدرت أموسي هوست بالقاموس في القاموس قلني ربي من التفليس ثم يسوءني ومن إبليس أتلي من أذهب بالدموس أن السلام

بالعالم المعلم الغياب خالي الخيرات وانصرفت لفضله ومن حرفت لو قيدي وقولي والفعال وخلقي وليجود بالفعال واجهني جماله والفضل ثم نحني عيداه عدل إلى سوى نحي مالك كل من تلقي ولا يغرني الزمن إلي ينحو ما يزيد علمات وعملا وأدبا لا ظلمان كوجه كريم قادر الخيول ويطيب الممر والديون يزع ذاس العظيم والجزام كي يرى لي قاد وعدا أنجزان لقس لي وعد المكرم الكريم كي يسكن بالجنان لا أروم لا يتم مغني تعالى عن منام ويقتي طيب لي مع المنام هو الإله لا إله غيره وجاءني في

إلي وجه جزاء الله بقدر لا إله إلا الله لا خطابي وأزال كبدي ولسواي الساق من لم يعبد إلي وجهت المنى بلا ضرر يا خير مشكور يا أحسن الدرر لك الوجود يا كريم والقدم لك البقاء وتقبلت الخدم أولي يا ربا له المخالفة لخلقي أمنا بلا مخالفة أنت لي لك القيام وجبان كذاك وحدانية وأوجبان لها بحرمة الوجود والقدم ألا أرى شيئا يودي للندم خي سناغث بقائي يا صاحب القدم والبقاء ليجعت الأكل كالصيام يا المخالفة والقيام قلت إلي ما إليه الغر فروا بكد أنت فرد بر وجبت القدرة والإرادة لواحد يفعل ما أراد العلم والحياة والسلام.

المعيد وهو العالم والحي واسمع منه العالم من لا يزال الحي والبصير هو متكلم هدى بصيرا أجيت عنه وعن المشفع كلا عليه بسلام الأنفع ألا له الخلق والأمر الحمد لله لينفتع طلب خيوره من له فتع له شكوري وأدام للفرح وللأمين كف الضر وقرح أشكر ربي بعد حمدي والشرع هذه بعلم لدني فانشرع لا خطابي والأمير قد طرع كنا أخرى ذا عذاب وطرع هذه فلاحا وجوار من فلع يا من هداني سرورا للملع كلا سواء ذو المضرة الجنع وليتقود ذا أمان للمنع للوجه الكريم يا من قد بطح لك الأمير بالغلاظ فانبطح خير نكاري وما يدعو الترح كل الأمير ثمدا يا من جرح لوجه الكريم خلد البجع إلى الجنان لي خديما قد رجع قدمت أفضل الوراق يا من جزع خدمه لي بأمن قد جزع ويثير خديمي أنفع الربح كمن كفى ذاك الأمير والذبح أبقيت الخديم باقيا ركع عليك والأمين جبريل لك لا تريه من أم ضرا أو مجع كان به بقات أمره نجح منعته يا خير معت قد منح يا من كفه من قلى أو ارتنع أضي عنك وله قد انفتح أبقولك بإنفاح فتح والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه وجهت كل ذي الودود الصمد زا خدمة للمصطفى محمد الحمد والشكر معا لله على النبي ولد عبد الله لله بالذكر الحكيم انقلب مع النبي ولد عبد المطلب بدد شمل عدو غاشم ابي بجاه المصطفى بن هاشم يا ربي من نوال قد اناف بالمنتقى المختار من عبد مناف لا يستجاب بالمخفي ربي بالمختار من قصي اسدون المنى من استراب ولا اغوين بالنبي ابن كلاب ايد بخيل واكفني مضرا ابي بجاه المتبع ابن مرا طيب فؤادي بروض الصعب لابدا بالمنتقى ابن كعب يا الله يا ذا العرش والكرسي صل بتسليم على اللؤي يا رب استقلي جملة المطالب كل حساب بالنبي ابن غالب بدي وسخر لي كل الشهر وكل يوم بالنبي ابن فهري يا خير ناصر وخير مالك انصر أمة

جنانا كالمصطفى المختار من كنانا لما به أنير خيما وغيرها بمن أضاء خزيما ليجنا بي من جوار مشركا ومشرك بالمصطفى بن مديكا باقي اللهم في قياسهم كمن جعلته ضياء إلياس وترجنا بي عند السير وحضر ولك قربني بالجاه ابن مضر تفضل عليك ربي أن أزار يكون في خير وراء نور النزار هديتني يا خير هاد قد وعد أن يسير وعد بأفضل معد وأعطي فضل إلى الجنان يرفع كلي بالنبي العدنان بركة الصديق والفاروق جامعة المجموع والمفروق أكمل رب العصر إذا النورين واجد السبطين في الدارين بصحابة النبي الأتقياء عليهم رضوان مجد الأشقياء نفى العين من له حيثوه مع العدا فجندهم مهزوم رفع أهل بر الإسلامان والزحزح الفجار والظلامان بعد ما يسوء الخناس وسر من له أنا خناس بلغ التوحيد والفقه معا تصوف بمن عدانا قمعان هديت الله الودود صمدي أبقت حياتي بالنبي محمد وصلي المولد ليلة يبيك كرامتي وصانني عن ريبك لأني مولد عام لسسي قل من تعاطن في أكسسي إلى سواء مال كل متعب قيت المحجمي التعبين كما إله وجه

النبي البركان كالمشركين كالنفاء والمشركان كالأسواء ذات إيمان الكل كما قد أكس لدي الكل تلاوتي زحزحة المبارزان كما يرى إلى جهاتي بارزان هب لي غيره لم يولد وليس الولد أطاب مولدي بركة مولدي قد ظهرت في نفس ومن قلى لي قهرا بينت للأعضاء نسخي قبل أن يقوم به مبارسي أن وجوه من لم يقبل النصيحة قسوة بالذل والفضيحة نفع المولد ليلة يبي ما محى مكاره وريبي فقد سواي بخطاب الباقي كل نهاية بعمر باقي هو ربي إلي سلبت ولي بلا تغرر قد جذبت لك فضل ربنا الباقي الوهيم في رمضان وربيع الأول ملك المغني وللوهاب قلبنا

لم يهب لأحد بشتا بغير رهب، فظل باقي علي بالكتاب بشتا كليتي بلا عتاب، كتبت العرش والكرسي والحمى قدمه القدسي، باب خط الله كل مرسل قال جميع الصلوات المرسل، هاني الله بعمر باقي وتباقي خطاب الباقي، وجود ذي الجلال والإكرام أوجدني وقادني مرامي، كون لي مزحزح الشيطان بركة صفت بها أوطاني، نفعني بغير ضر للجنان يا ربي وطيب الجنان، مقبلي وليك واللطيف نوى عدي لغيري التطور نوى لغيري كل من عاداني، هيئة المغني الذي هداني إلى سوى مقتلي والداري والعدات ومحد أكداري، لسان ذكري واللسان الشكري هذا مفاسدي بغير مكري، ذكر إلهي بالنبي المنتقان حجا بيني وبين المتقان، إلي قال ذكره الحكيم من طيب للنفس وطيب الزمن، كن فيكون قول ذي العرش المجيد يسد الصعب وقاد لي بجود، لمعنا رحيمنا ذو الخلق كرمني وقادني بالطلق، يقود من ليس له الشريك قيمنا ليست بها فروق، نزع للرحمن والرحيم ما اختار لي وانقادني الترحيم، نبينا رسولنا محمد نزع لي ما اختاره للصمد، يزع عني من له السير انتهى فاتوا عليه من غير انتهاء، يا تستمع من بعد الصغار علي في الآل وكل من تلان، يقودني إلى الجنان كوني فرحة من جعلت نور الكون، إن قلامي ومدادي عند لمن لسعي الصحب صد الجندك، لمن عشتك أو لغن أو كذب قبل ولا أساس أو تزبزب، ملقي نفسي ما هوايا أمل استجاب لي دعوايا، حب الإله ورسول العربي سلب لي النور اللسان العربي سلب لي النحو مع

من جل عن مزارك خلق جن غاب عن أمزاري رحبي الجلال الأكرم تريس يداوه صانع حرمي نفل يذبح له كالبر رمة الخلق غير الدرين علمني العليم والخبير ما غاب عن الأمزار عبدا كرما علمني العليم

خلاني الجليل عام جيسسي حلاني الجميل عام جمسسك أبلغ ضري ذو الضلال وقادني له وقادني حلال واجهني بجوده والكرم وكان لي مؤمنا لحرمي عدت مع الكتاب كليك ولست ذا حمق ولا بكل مد لي الزكاة والتمهرا فضله وقادري التطهرا أنني فلن عليه أشكر قم بلساني وفؤادي أذكر أثني الكتاب من لدن بغ قديم قد رضيت عنه أشكره بذكره الحكيم وقادي التقديم كالتحكيم أسير مع صلاته على قيت له بأرباب العلان يا رب صل وتسلم سرمدا على وسيتي إليك أحمدان نبيك الذي به وصلت إليك يا باقي ومن فصلت أحمد بن المختار خير الناس كما صارني بك عن الخناس كن به وبالكتاب والأمين وسق به إلى سوايق من يمين مدلو ولجميع الرسل أبقى سلامي الكريم المرسل بارك يا اللهم حيث كنت في عمري يا من له سكنت قد إليك قود حب واحترام يا من حماني عن قبيح وحرام قدني إليك قود حب واحترام يا من حماني عن قبيح وحرام ويتك اللهم يوم الجمعة ما أدي جودكم قد جمعا واجهتك اللهم بالشكور يا خير معت نافع شكور واجهتك اللهم بالشكور يا خير معت نافع شكور هذه كتاب اختصاصا يا جميل قلني عن الكتاب لا أمين فلك خير ذكري جل الناس وتغيبات للقناس إني لا أترك ذكر ربي لوجه الكريم ووحبين قلني إليك بالكتاب يا جميل يا مها عني اغترابا كخمور على التيامان وكل الضر كلا سوى عمري وكل الشر الحمد لله رب الله على محمد رسول الله الحمد لله.

لقي القرآن باق أنزلا وقديم القراء والنزل أتفد المنزل بالقرآن وكان بعمر الظمآن كفاني المستهزئين اللهم بمصطفاه أو بمن والاهم رمى عقائدي وقولي والعمل من قضي بذكر مخجل الأمل من علي الله رب العالمين ذكره مع الأمين والأمين خبر خواجتي الكتابان وقد كفيتني.

مكرمان ويهد ربي الكريم الأكرمان وقاضي إلى الجنان الكرمان أخلوا في الليل وفي النهار لوجما قد زعزح لوجما زعزح ذا انتهاري أخلوا في الليل وفي النهار لوجما زعزح ذا انتهاري ملك الكتاب

وبالتأدب وبالكمال. هبات ملي كان بالكتاب عرض الإساء والمتاب. أتاب علي توبة قد غسلت بسوى مرضاته فانغسلت. ذاقت قد ذك حزت دعما بكوني لي فزت. قرب الباقي بغير الطرد لا ولي قعد منا بالسرد. رفع لك وقت لي خفضا بغير في أبدا فانخفضا. أجابني العليم والسميع يا نصير من له الجنون. أتربي بذكره الحكيم وقادري ما غاب عن كل حكيم. عيت عن كتاب ربي وكتاب أبي غاد عن حياتي لا عتاب. ملكه القرآن ليست تسلبون أنعمي وشكر ربي أطلبون. بارك لي من قادر الكتاب في عمري وزحزح العتاب. بارك لي من قادر الكتاب في عمري وزحزح العتاب. كتاب لي حمد عن الأعداء وكل عصيان وكل الدائم. الله رب العالمين قادا لكتابه فلا انتقادا. لولي الكريم أحييت الكتاب أحببت الكتاب لا يسواه وحماني عن عتاب. أخذ من بعد أخذي الشاكرة لا وقد طيب.

0: ولبي ربي الطيب الجنان.
1: من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربي قد أطابت للسفر، والمكس خبل وهددني في صفر، إلي خاد في ربيع الأول، شهر حبيبنا الأخير الأول، خدمة خير العالمين الله قبل ولا إله إلا الله، رضي عني في ربيع الآخر، من خاد لي محجل يم من ساغري، دعوت حبل في جماد الأولى، من لي خاد ما غدا دليلا، علمني من في جماد الثانية، خاد منا لي لا تكون فانية، وجه للمغني الشكور في رجب، وفي الشهور حبله خير عجب، أجابني من كونه لي بانا، من المحرم إلى شعبانا، هبات من لي خاد خير فيضا، توجهت لي قبل شهر رمضان، ملكني فيه وفي شوالي، تمليك من ما زال خير والي، إلي خاد الله في ذي القعدة، وحبله منا تزاد بعدا، نفعني النافع في ذي الحجة، وحبله وبعده ذا حجة. الحمد لله على الشهور وجملة الأيام في الدهور، لا يقود كل شهر بشرى، بلا مضرة بجاه البشرى، حباء ذي الجمال كل يوم ينخاض لي رضا بخير اللوم، مد لي الزمن ما لي مدى، من الصفاء خالصا فامتدى، دعتني الأيام والشهور لشكر مغن فضله مشهور، ليس يريني كدر يوم ولا شهر ولا عام ولا مهولا، لا يتوجه لنهوي الضرر ولا عنا ولا جوا ولا غرر، هدية الخالق لي توجهت وبالمنى كلية خد نوهت، رضي عني الله والمختار ولا أفارق الذي يختار، برأني الله من الفصول وجاد لي بالخرب والأصول، بتت بيني وبين المجرمين بالله والرسول خلا لا أمن، أمات كل من قلاني المميت، وفي الوباء ما اختير لي ليس يموت، لا تتوجه إلى عيالي عدا النهار وعدا الليالي، عنائي يمحى وظلمي حضفا، وضرري عند الإله انحذفا، الله قد محى أذاي فمها، والمصطفى الماهي عنائي يمها، لله دون ضرر كليتي، له لجنة النعيم نيتي، ملكني كل مباه لم يكن، في لجوى جاد لي مكانه بكن، يشكره كل من المحرم لحدم ذي الحجة فحر الحرم، ناجاني الإله باللسان العربي ونما إحساني، يا من حماني عن الأعداء لجنة الخلد بغير داء، صل صلاة بسلام النام على الشفيع أرفع الأنام، صل على سيدنا محمد في حزبه يا من حما عن كمدي، واسمع شكوري إنك السميع يا من إليه يرجع الجموع، وتلع عندك أحب شكري إليك دون غرر ومكري، لك شكري بفؤادي والبدن، وقد كفيتني عداك ذا غدا، قد استجبت لي رضا دعوايا، وخدت لي رضاك في هوايا، لله شكر دائم لا يبلى، من الذي في أبد لا يبلى، مصليا على النبي العالمي الهاشمي العربي الأعلمي، سيدنا محمد بحر الندى، يا من طردت كل شخص فندى، بجايه إلى سوى مختير لي، يا من عيالي بالرضا يمير لي، وجدت لي بخلمي وباللسان، وجسدي مصححا مع الحسن، ملازما خيرك في الدارين، ذا عزمة من رؤية العارين، لله حمد دائم لا ينتهي، من عبده الذي له ما يشتهي، بفضله منه ويرتجي غدا، أن لا يفارق رضا ورغدا، وصلواته تعالى سرمدا، على إمام المرسلين أحمدا، وآله وصحبه ذوي الهدى، كما يقول ثمني ولي هدى، لله ربي الذي استجابا، لي ولا يوجه الحجابا، أبدا حمد يجر زيدا، كما إلى سواي ساخ الكيدا، وخاد لي منه إجابة الدعاء، من بعد ما ناجيت حبل بدعاء، وخاد لي محجلا لك ومحجلا، ضمائري ولا يريني وجلا، وصلوات منه جل بسلام، على الذي به كفاني الملم، سيدنا محمد والآلي وصحبه الغر ذوي المآلي لله ربي الذي قد جاد لي بكونه لي وسؤلي قاد لي حمد وشكر بلغ النهاية وكان لي بالحفظ والرعاية وصلواته مع السلام على الذي تسره أقلامي وانخاد لي ثواب حج وجوار وكل خير دون خوف وبوار سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي لله ربي الذي مني خبل كليتي وعنده غيري كبل إلى الجنان كل حمد وشكر وصلواته على العبد الشكور جعلت لله العلي كليتي وديعة وكان لي بنيتي ظننت وهو عند ظن عبده أني أخله وحل عبده وأنني حب له وحب رسوله وحب من يحب وأنه كان معي وكان لي في كل شيء وصف الزمان لي وأن يقود لي في أبدي ما شئته منه وأفنى كبدي وأنه صرف عني قبل جملة ما به يجيء كبل وأنه وهب لي في الدنيا ما اختار لي فيها بغير ثنيا وأنه يديم لي بشرايا في هذه الدنيا وفي أخرايا وأنه إلى سواي صرف ضري وما يسوءني فانصرف وأنه وهب لي الكتاب ولي لا يوجه العتاب وأنه لاختار بيع لكما مني شراها وأفاض الحكما وأنه عني يصلي بسلم على النبي كما مها عني الملم وأنه قد حال قطعا أبدا بيني وبين ما اختفى أو قد بدا من مفسد وحال في الدارين بيني وبين النار والعارين وأنه وهب لي عاداتي حتى غدت كعمل السادات وأنه لطف بي لطفا يفوق ظني فإنه الخليفة الرفيق وأنه كفاني العذاب كما الذي كابدني أذابا وأنه يرزقني من حيث لا أحتسب الدهر ويعطي الأمثلا وأنه وهب لي فيه وفي خير الورى ما لسواي لم يفي وأنه وهب لي ففي النبي ما لا يراه أقرب وأجنبي صلى عليه سرمدا وسلما في آله وصحبه والعلماء وأنه بي يفرح الرسول في خدمة التي تزيد خير رسول وأنه عني مها عيوبي كما به لي جاد بالغيوب وأنه لي يقود ما أحب كما أحب سائقا ما لا أحب إلى سواي قبل أن ينتهي لي كما لديه الضر محيا وأنه كليتي بتحلية هدى ولا يروم مني تخلية وأنه طرد إبليس اللعين إلى سواي طرد باخ ومعين وأنه وجهه لغيري مؤيسا مني بأذن خيري وأنه وجه لي ما ينفع ولسواي ساخ ما لا ينفع وأنه وهب لي ما لم يكن ولا يكون للورى بلفظ كن وأنه جعل ما كتبت كما كتبته وما كذبت وأنه لي كان بالتبشير وأدوم التأمين ذا تبشيري كتبت في ذا اليوم أن ربي خضع حوائجي ونعم ربي فإنه نعم بقوله كني يكون الشيء الذي لم يكن ناجيته سنين وهو أكرم من كل من ينمى إليه كرم ناجيت خالق الورى في البحر والبر خادما لبر بحري ناجيت في بحر وبر بالصور والآي من أحسن فضلنا الصور واجهني جزاء ربي وجزاء خير الورى فيما كتبت رجزا بعت وجاهدت سنين وحدي لوجه من كفره ذو الجحد أقرضت ربي ما إليه رفع وهو الذي من بي اللاذ نفع أقربت خير الخلق ما يدوم بشرا له إني له خديم فارخني الأعداء بالتوحيد وخدمة المشفع الوحيد ألهمني في قل هو الله أحد مخجل جملة العيد الهادي الأحد ذببت عن ذات النبي والصفة عدة أعوام فلانقادت صفة كتبت موخنا بأن المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى خلي وحبي وأبى مضرتي ورام من رب الورى مسرتي الله ربي والنبي أحمد وسيلتي له وإني أحمد سيدنا محمد صلى على مسلما في الحزب من أعلى ولا قد حال بيني وبين كل من يسوءني فانخاد لي خير الزمن لله ربي الذي حاجي قضى ولي يخلد بشارات القضاء حمدي وشكري وصلاتي مع خير سلامي على من جمع فيه الذي على الأجلة افترق من الفضائل وقد هدى الفرق سيدنا محمد والآلي وصحبي وهو خادلي سؤالي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك صليا على من سمي محمدا أحمد وهو الحامد والآلي والصحبي ذوي المحامد وإنك الخدوس والسلام والمؤمن المهيمن العلام فرمت منك أن أكون طاهرا وسالما على الأعادي قاهرا وأن أكون ذا أمان ووفا بحرمة المحمود خير من وفا فصلي سرمدا على الأحيدي الحاشر الماهي الفر الوحيدي وآله وصابه وخدسي سري به ونجني من حندسي وهب لي الأمن مع السلامة والتقني الجفاء والملامة واحمد مكاتبي معا ورقني لك بها يا رب والمكرقني وامحو عيوبي ولتسكن جسمي على رضاك ولتعظم قسمي أنت العزيز ربي والجبار لك الصغار ولك الكبار فرمت منك عزة تدوم وإنني للمصطفى قديم فسرمدا صلي عليه بسلام ورم بالجبر فعالي والكلام ورم من كسر في عقائدي بل جبري والتدم به فوائدي صلي على ياسين طه العاقب ولا لوصحب ذوي المناقب ولتجبر العدا به لي على ما سرني يا ذا السماوات العلا وجعل مكاتبي غدا خيرا مهاد لي كجوار وكحج وجهاد أنت الذي بالمتكبر دعي يا خير مرجو وخير من دعي خن التكبر وارضي أهله بجاه من فضلته وأهله بالطاهر المطهر الطيب من لك توجهي به كل زمن وصرمدا صلي عليه بالسلام بآله وصابه الجال الظلام وطهرني به من عيبي وامحو فراي كلها وريبي يا الله يا خالق يا بارئ يا من جاد في الخميس لي ببرئيا صلي صلاة بسلام جيد على وسيلتي إليك السيد وآله وصحبه واشهد لي بكوني العبد وسؤلي قد لي بكونك المصور الغفار يا من يسخر لي الكفار صلي وسلما على الرسول ولالي والصحب وسخلي سولي واغفر به لي خطئي وعمدي وارفع إليك يا كريم حمدي بكون إنك القهار والوهاب يا من نفى عن الأذى إذهابا صلي على النبي رسول الرحمة ولالي والصحب وزدني رحمة ولقهر العدا وهب لي مطلبي ونجني من الشقاء والسلبي بكونك الرزاق والفتاها يا من جعلت المصطفى مفتاها صلي عليه بسلامك كما سميته القيم نبا حكما وليهب رزقا وفتحا يغنيا في أبد وكل ضر ينسيا بكونك العليم والقابض يا من جاد لي يوم الخميس بضيا صلي على الجامع وهو المقتدر ولالي والصحب ومن قد يختفي وصلي من عليه والتهب لي نافع علم إذ فكك تكب لي وسهل غيري سرمدا كل أذى يا خير من كف البلايا والأذى بكونك الباسط والخافض يا من لسواي كف سوءا قضيا صلي وسلما على المخفى ولالي والأسهاب يا من كفى جملة ما يسوءني والتبسطي لي الذي يحب كل مقصتي واحفظ عداي لي دواما واكفني ضررهم ولتعلني ولتشفني بكونك الرافع والمعزى يا خير من رفع أو أعزى صلي على من للملاهم بدا للخلق مرسلا وحقا عبدا وآله وصابه وسلمي وكل مؤمن وكل مسلم وارفع إليك عملي مسلم يا من له أوجه الشكورا وليجد برفعة وعزتي وضمني للسعد الأعزتي بكونك المدل والسميع يا خير من طاد العدا جميعا صلي على الهادي رسول الراحة ولالي وصابي وهب لي راحة ولي أذل كل من عاداني بجايه يا من به هداني واسمع تضرعي بالقبول والتهنني اليوم إلى السبيل بكونك البصير يا حكم يا عدل أياما باللطيف سميا صلي على الكامل والإكليل ولالي والصحب ذوي التبجيل وليهب بصيرة وحكما والتقني من حسدوني بكما وليهب عدالة والطف بيا وبجميع المسلمين ربيا بكونك الخبير والعليم صلي بلا انتهن وزد تسليما على النبي المدثر المزمل ولالي والصحب وقصدي كملي بكونك العظيم والغفور يا قاهرا يرد لي كفورا صل على المختار عبد الله وسيلتي لك حبيب الله وسلما عليه بالآل الكرام وصابه وليكمل المرام وهب لي التعظيم والغفران بجاهه والتقن القسران بكونك الشكور والعليا من أرتجي منه خبول سعيا صل على الماهي صفي الله وسيلتي لك النبي الله وآله وصحبه وسلم وبيبشر رب كل مسلم واشكر به كليتي وليهب بك اعتلاء أنت خير من يهب بكونك الكبير والحفظ يا من هدى معناي والملفوظ صل على البر نجي الله وسيلتي لك كليم الله وآله وصحبه مع السلام واحمد أقائدي وفعلي والكلام وليهب به رضاك الأكبر وضمني إلى السحاب الكبرى وحفظ بجاهي العظيم كل من المفاسد معا وكل يا ربنا بكونك المقيت يا من يسوق لي حلالا قوتا صل على الناصر بالتسليم والآل والصحب ذوي العلوم وشل بجاه العظيم كل من عظم الخرب ولتكن لي وانصر به كل نصورا عزا وعندك اجعلني به معزا يا الله يا حسيب صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام سيدنا خاتم الأنبياء والآل والصحب ذوي الضياء وجل حساب ما مضى قبل الربيع يا آخذا من عام دكشش المبيع وليهب ما لا يكون أبدا لمثلي الدهر وبشر أبدا واخطع بكن عني جميع الحجوب وعندك اجعلني سرور النجوب بكونك الجليل والكريم يا من يوجه لي التكريم مع أمان وصفاء وبرور بلا عيدا ولا أذى ولا غرور صل على خاتم رسلك الكرام وصل من في آله بلا انصرام وليهب بجائه جلالا وكرما والتقني الضلالا بكونك الرقيب والمجيبا يا مهنيا تجعلني نجيبا صل على المهي وذاك المنجي والآل والصحب ذوي الترجي وصل من وهب لي المراقبة وليوجه سرمدا مناقبة ولاستجب إجابة تجر لما فؤادي سرمدا يسر والتقني بجاهه الأحزان دنيا وأخرى واكفني الميزان والتهيني وكل ياسم الحساب وجل حياتي به خير اكتساب بكونك الواسع والحكيم يا هديا تجعلني حكيما صل على المذكر المنصور والآل والصحب النصور وسلما ولي خل التوسعة فيك وفي ذا رضاء وسع وهب لي الحكمة.

بجميع الأهل وصحبي واستجب به سؤالي وصن جهاتي مهل بدري وبهم انصرني وأعلي قدري وشد بتوبتي وبيعي واقبلي توبي وبيعي ولتكرم خبلي وتب علي اليوم وامح عيبي وتل مكاتبي فطوها الغيب وليهب بكل حرف ما يفوق ظني من الخيرات يا خير الرفيق في كتبي وأكلي يجعلك صيام وتل منامي مثل أفضل قيام وليهب عدد قطر الأبحر وجملة الأمطار أمطاري يا ذا الأبحر وعد ما يدب فيها ثم ما بالماء قد أنبته معمما مما لي اخترت لديك واجعلي جميع ذلك بكن ينجعلي بكونك الحق الوكيل صلي على الحريص عبدك المجلي وآله وصحبه وسلمي وبيبشر رب كل مجرمي وتل به كلي لديك حقا يا خير هاد للعلا قد راقا أنت وكيلي فعليك أتكل ولا يضيع من عليك يتكل بكونك الخوي والمتينة يا مهنيا تكشف للمتونة صل على المعلوم والشهير والآل والصحب ذوي التطهير وصل من وقوني ورقني بجاهه والطرد والمكرقني بكونك الولي والحميد يا من أوجه له التحميد صل على الشاهد والشهيد وسيلتي لما مالك المشهود وآله وصحبه وسلم وعندك اجعلني وليا علما وكن ولي وكن لي صمدا في عبد به وكل يحمدا يا الله يا رب الورى يا محسي يا مغنيا ثناءه لا أحصي صلي على البشير والمبشر والآل والصحب ذوي التبشر وليهب بجائه من البشر ما ليس يقطر بك الكلب بشر بكونك المبدئ والمعيد يا من جعلت للربيع عيدا صلي على وسيلة النذير من مدحو علي بالنذور وآله وصحبه وسلم وفي فرح بي كل مسلم بكونك المحي والمميت وكونك الحي ولن تموت صلي على خير البرايا المنذر مع سلام للأعادي مندري وآله وصحبه والتهي خلبي وكن لي به يا مهيي ومد عمري فيك والتصفيه فيك وفيه وعنا أنك فيه بكونك الخي مصلي بسلام على النبي النور الذي جلى الظلام وآله وصحبه وأصلها كل به عبدا خديما مفلها يا من كفيتني الأذى يا واجد يا من يرد للعدى يا ماجد صلي على السراج والمصباح والآل والصحب ذوي الرباه وصل من ولي أوجد بكني اليوم ما لي قبله لم يكني وليهب مجدا يدوم وحمني عن كل ما يوضي ورض لي زمني وتلو يا ربي إمامي في الصلاة وفي سواها وبه سخل السلات بكونك الواحد ربي والأحد يا صمدا ليس له كفا أحد صلي على الهدى النبي المهدي مع سلام طيب مرضي وآله وصحبه ورضلي اليوم كل مشرك بالفضل واجزر عداي وعداك زجرا يكون لي عافية وأجرا والتقي خلب الشرك والنفاق ورضلي البحور والآفاق وانصر بي الإسلام والمهدية والمسلمين واهدني مرضيا بكونك الصمد والقدير صلي على من قد حوى التصدير سيدنا المنير بالتسليم والآل والصحب وزي التعليم وليجد بمدد قد فاق وفي مبيع قلد النفاق بكونك المقتدر المقدم صلي على من قد حوى التقدم سيدنا الداعي وزد خير السلام بآله وصحبه الجال الظلام وليهب جملة مال الأولياء تهبه بكن وخلد نيليا بجايه وليخلد الظفر بما يفوق ظن من شهر الصفر يا أكرما لساخ ما أدخر يا الله يا نافع يا مؤخر صلي بتسليم على المدعو وجنتي وجنتي مرجوي وآله وصحبه ووهني به مكائد عدايتهني وصير الجميع لي أنصارا بجايه ورض لي الأمصارا بكونك الأول والآخر يا ظاهر يا باطن يا من دريا بأنك الفرد الذي لم يلد مقدسا عن زوجة وبلد وأنك الإله جل والصمد الرافع السماء من غير عمد صل بتسليم على المجيب سيدنا المجاب والنجيب وآله وصحبه واجعلني في جيبه وفي المال اشغلني اغفر به لي الذي تقدم وما تأخر وشأني قدم وظاهري وباطني أصلح معا ولي بجاه الأعادي يقمع وصلي يا والي على الحفي يا خير من يجود بالمخفي
وآله وصحبه وكن لي بكن دواما والتقبل كل يا متعالي صل بالتسليم على النبي العفو ذي التعليم والآل والصحب وخذ مبيعي مني بالثمن في الربيع يا بر صليا على الولي مع سلام دائم مرضي.

0: وآله وصحبه واشهد لي بالتوب والبغي معا وجد لي جد لي بما أشاء وما أختار بكن به يا الله يا مختار بلا حساب سرمدا ولا سلب وليوجه سرمدا به الطلب لجدت بالقرآن والمثاني فلك شكري من ربيع الثاني هب لي بها وبالكتاب ما أشاء يا أكرم من يفعل كل ما يشاء وليهب فيها وفي الكتاب كوني سابقا بلا عتاب وليهب بها انخراطي غدا في الكرما وليخلي الرغدا جد لي بأن أكون ذا انخراطي في سلك من هدو بلا إفراطي أورثتني الكتاب هب لي اصطفى وهب لي استبق بجاه المستوى وصرمدا صلي عليه بالسلام وآله وصحبه الجال الظلام وانشر علي بركاته مع بركة الصحب وللعدق مع وهم حياتي برجال بدري أبدا خديما ولتعظم خدري ولترضى عنهم وعن الصحب الكرام وصرمدا سخلي بهم فوق المرام وجعل كتابك حجابا بيني وبين كل مرض وريني وليهب تلازم التلاوة ورغد العيش مع الحلاوة وليهب كوني سرور دهري وبشر كل سنة وشهري وفرحة الأيام والوقوت وليطيب مسكني وخوطي وليهب كوني حبيب الله بكل ما اخترت يا إلهي وأن أكون فرحة المقدم بكل ما يسره من خدمي وسيلتي وجنتي محمدي صلي عليه بسلام سمدي بآله وصحبه واشهد لي بالتوب والبعي وسؤلي خذلي يا رب إني تائب أواب لك وأنت الغافر التواب ومنك رمت الخرب ذا ترقي مصليا على النبي الحق صلي بتسليم على محمد وآله وصحبه والحمد وتب علي واهدني هدايا ليس يكون بعدها غوايا وليجد بالحق في عقائدي ومنطقي وعملي يا خايدي وليهب مكارم الأخلاق يا خير هاد قائد خلاق زكيت نفسي فلا أنتقم لها فأنت المالك المنتقم بل إنني على الخوي والمتين أسني مصليا بتسليم أمين صلي صلاة بسلام ربي على الخليل المتبى المحب سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي وليهب عدالة مع التقى في كل شيء ولتدم ليرتقى أنت العفو والرؤوف فاعفو عني في الدارين يا من يعفو وصرمدا صل على المامون وسلما عليه بالتأمين في آله وصابه الكرام وليكن بالجود والإكرام وليهب فيك وفيه فوق ما رجوته يا غافرا لانتخما يا مالك الملك بلا شريك يا من يبيد كل ذي تشريك صل وسلما على الكريم والآل والصحب ذوي التكريم وصرمدا هب لي بلا حساب ما شئت وجل خربتي حسابي وتجعل الذي من الغمات لا خيط خبل دكش شمماتي يا الله ذا الجلال والإكرام يا مغنيا لي جاد بالمرام صلي وسلما على المكرم والآل والأصحاب أهل الكرم واشهد لي الدهر بأني راضي عنك فكون سرمدا أعراضي هب لي بكن فوق الذي أرجوه يا من إليه عنت الوجوه ولتغنني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وسرمدا صلي عليه بسلام في الآل والصحب ولشكر ذا الكلام أودعتك اللهم يوم الجمعة وديعة رجوت فيها المنفعة أودعتك اللهم كلي بلا تنازع يا من كفيتني البلاء اجعل قائدي وخولي والعمل حقا وسهلي أبدا خير الأمل أشهد أنك الكريم الأكرم الواسع الودود والمكرم هب لي ما يغيب عن أمثالي يا مغنيا جل عن المثال فيك وفي خير البرايا مطلقا من مثله في أبد لا يخلقا وسيلتي وبهجتي وجنتي عن كل ما يسوء وجنتي محمد صلى عليه بالسلام في الآل والصحب ولشكر ذا الكلام مخصط يا جامع يا غني يا من له العرش كذا الكرسي سل بتسليم على المكين والآل والصحب ذوي التمكين وهب لي الإقصاط في عقائدي ومنطقي وعملي يا خايدي وتل بجاه العظيم بيني وبينه اليوم وزعسه بيني وتهنني بك وهب لي توسعة لجنة النعيم جد لي بساعة أشكر جهادي الذي أمضيت يا موني في رجب أرضيت أرضيتك اللهم بالتوحيد مع ثنائي على الوحيد خبلت كلي لدى شعبانا وعمل الذي بدا خربانا شكرتك اليوم وخدت للعجب بلا ملامة بجاه المنتجب خضى حوائجي في الشهر الحرام هاد بذكره وقاني الحرام وصل بالتسليم يا إلهي على حبيبك رسول الله سيدنا محمد والآل وصاب في الحال وفي المآل وامحو قبائه معا وبدلي جميعها رضا بلا تبدلي وكل بقية حياتي رضا عندك واجعلني مقدم الرضا الرضا وتصلح الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن وارفع شأني يا والتقن النار هنا وفي غدي وليخلد الرضا في رخدي وتغنني اليوم عن التسبب والتخني كل أذى وتببي وتلمت بي خالصا من كدري وصرمدا خني سوء القدر وتلبيع رابحات أبدا يا خير معط مشتر قد عبدا وتالحروف كلها عبادة واخربها لي يا إلهي العادة وتالصحيفتي يا ربي خالية من العيوب بالمعالي عالية وامنع فؤادي وخلامي واللسان وجملة الأوصال من غير الحسان أنت الغني ربي أنت المغني صلي بتسليم على المستغني سيدنا المتين والمبين يا من به في غربتي تسبيني والعلي والصاب ذوي الخناء بك وكلني والتز العنائي واليوم أغنني وبعد اليوم عن الذي تركت خوف اللوم أنت الذي خير النوال تعطي فلتعطني فوق المنى يا معطي سخلي فوق غرضي وأملي بعد صلاتك على المؤمل وآلي وسا به مع سلام والتقني بجائه كل ملام والتمه عني كل ما مني صدر ولم يوافق الرضا يا ذا الخدر وبدلنه لرضاك الأكبر حتى أرافق الكرام الكبرى ماني أصلي على الوصول مع سلام زائد وصولي وآله وسابه والتمنعي كل ذا مني وخلد فنعي جد لي بالألفاظ والمعاني وليستخر كل ما يعاني علمني الرموز في الكتاب يا خابل المبيع والمتاب واكشف لي الرموز في الأحجار وفي النباتات وفي الأشجار واشتري ما بعت هناك يا خبير شراء مغن واسع هاد كبير ومني يعمق كل ما يضرني وسرمدا كن لي بما يسرني وصليا وسلما يا دار على الذي محل فراء والأوضار سيدنا محمد ذي القوة والآلي والصحب المزيل الهفوة والتقني الضرر في الدارين ورلي الأعداء والنارين والتحمي قلبي أبدا وبدني عن ألم وضرر وددني وعاد تجعل سرمدا عبادة لديك يا ربا له العبادة والتحمني عن كل مود سرمدا بجاه خير المرسلين أحمدا وصلي النافع يا نور على ذي الحرمة المختار مفتاح العلا وآله وصابه وسلمي وجملة الرسل بكل مسلمي وجعل حياتي ذات نفع وشيا يا خير من علوم غيب كسبا ونورا كل بلا ظلام ولا تحاسد ولا آلام وصلي يا هادي صلاة تهدي كل بها على النبي المهدي سيدنا المختار ذي المكانة ذي العز ذي الفضل وصم مكانة في آله وسابه والتهدني بخرق عادة وصح بدني بديع صليا على المطاع الموصل المصحصح القطاع سيدنا محمد وسلم والآلي والصحب وكل مسلم وتلبيه كل دواما عجبا للصالحين الكاملين النجبا وعندك جعلني وعنده رضا وعند جملة الملائكة ذوي الرضا صلي وسلم سرمدا يا باقي على المطيع الجائز الطباخي وآله وصحبه والتقني لدى الجنان عنده والتقني وهب لي الجوار في ذا اليوم وكل يوم ناجيا من لومي صلي على خدم صدق رحمة يا وارس الأشياء يا ذا الرحمة وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين واهدني يا ربي وهب لي اقتفاءه في كل ما لاخترته به وخلبي علما وهب لي اليوم الذي يغبطني به قروني والتصف عطني أنت الرشيد والصبور أرشدا ضيف كذا وصيرا هو مرشدا وهب له عن المناهي صبرا وهب له كسفا يزيد خبرا وهب له صبرا على امتسالي أمرك يا من جل عن مثالي وكل جعل سرمدا الرشادا وهب له التوفيق والإرشادا وهب له توسعة وبشرا بجاه خير العالمين البشرا وصليا عليه عنه سرمدا في الآل والصحب وكله همدا ونجه به من الآفات في زمن الإقبال كالتفات وجعله عبدا خادما كغوثي بحرمة الماهي الكريم الغوثي وصل سرمدا عليه بجميع الأنبياء ورسل طرا يا سميع مع سلامك بآلهم مع صحابهم يا خير مغن جماع وجد لي الساعة بالخروج مع دخولي بلا خروج في أبد والتقني جملة ما يسوءني في أبد بالمعتمى واكتب لي التسخير في الأكوان وليسخر كل ذي عدواني صلي على خير البرايا الغيسي من ازدرى في الحرب كل الليسي وآله وصابه الأسودي وسرمضا ردلي به حسودي والتغنني بك عن الأرباه عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب وبالصحابة عن القتال وسرمضا ردلي بهم أقتالي والتغنني بالكشف عن تعلمي وبيبشرا ذوي التعلمي وتلفوا هدية قسينة علوم نافعة للعلماء يا عالم مدحوك يا خير البرايا ملكي ثم صلاتك عليك مسكي مدحوك يا خير البرايا ملكي ثم صلاتي عليك ملكي نقاني الله به من شركي وبالنقاء جادلي والدركي يروض لي ذوي الفرا والفركي وعيب نصي محاب العركي طهرني الله به من شركي ولمي أني نفى بالفكي أني نفى من صلثوا بالإفكي ذوي الأذى كما أزال عفكي أغناني المغني به عن سلكي وكف عني للأعادي هلكي ليدمر العدا بالنهكي دنيا أخرى ويديم رهكي ربحي وجاهي وخير نسكي مدعو شفيع قادني لنسكي سلام من له دوام النسكي عليك يا من لي يسوق مسكي وجهت وجهي لرب المسكي بك وأنت ما اشتكيت مسكي له خطابي ومحو تبسكي عني به وجدت لي بالبسكي فجاتني بما أزال الشكي يا خير من يهدي ومن يزكي خبل تطهرت أنا التسكي وقيتني أهوال يوم عكي دعا مدادي لمدح مسكي لك فلاهي بك يا من يسكي إليك في الدارين قطع نركي يا ملجأ تجير كل مركي طهرتني أغنيتني أمسكي عليك تسليم العلي يا مكي أنما سلام من انتقام يبكي من لم يطعك يا رسول الحبكي عليك بالآل وأهل البتكي لرأس كل قاصد بالهكي أسأل من شاد السماء بسمكي هنا سنام ناقتي ذو تمكي لك الصلاة فطنتي تزكي مع سلام للعدا يذكي له قطابي وأزال ضنكي عني ولي فتح خير عنكي هب لي رسول الله يا ذا الملك ما لي يجود باخيا بالملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. ملكي وملكي في الدارين إخدامي. من حبه قد كفى إذلال إقدامي. نفى إلهي لغيري كل مفسدة بالمصر

اكرم ربي لي بالمنتقى سندي وبالصحابة ابقاني كاعلامي. طرى الفؤاد بكون العبد ذا خدم

من كل عيب ومرض وبرضا تقود لي خير غلط لك شكوري على المشفع صل عليه وبه ينفع هب لي كل ما طلبت منك بك فإني قد رضيت عنك.

لأحد غيرك والسر يسترا. فاستجاب لهم ربهم فقرقا كل من والاني هوان بخدمة النبي أعلاني. أحمدك اللهم ذا الشكور لك فأنت

من كل عيب ومرض وبرضا تقود لي خير غرض لك شكوري على المشفع صل عليه به لينفع هب لي كل ما طلبت منك فكن بإني قد رضيت عنك هب لي كل ما

هد مكائد العدا إلى العدا طيا أخرى أتسلط لي عدا بدي وهب لي أن أكون السرمدا لكيما اللي اخترته بأحمدا لقتلني بالمصطفى كل الضرر يا من كفاني عدايا والغرر قبل الكتاب والعلم.

مع تضر عبدك الخديم يا خير من يجود بالتقديم مع تضر عبدك الخديم يا خير من يجود بالتقديم رفعت سعيه إليك يا شكور بكرم ومنة وبالشكور بحق وجهك الكريم هبله تجابت يا من محمود.

من يطع الرسول فقد أطاع الله. ما لي سوى المنتقى للمالك الوالي، وصيتا وكفاني كل أهوالي. نفى به الله ما لم يرض لي أبدا، في العقد والفعل مع خلقي وأقوالي. يا سيدي يا رسول الله خذ مدحي، صلى عليك الذي قد رم أحوالي. كيف تنفي قبل

وجهت حمدي لباق لا شريك له أخمس لي يحمي عن خجالي كلا يحمني وشكري سرمدا ولمن في حمد

إذا شهي ذوي ظلم كأقيالين قال بصدر حياة النفس لي ومعين سن يدمرك ذا قصد من أقتالي الله حات جهات الست عن ضرر ويصيق ذو النحو شر مختالي أن هادم بية الأعداء أضيت بلا أقول أن يمع إله القاهر العالي إلي شاد للبنيان مرتضيا أني أقول سنا شكرا بأفعالي لقد تبين للأقوام جملتهم وجيء مخدلي.

الله مدحك يا خير البرايا منكي ثم صلاتي عليك ملكي نجاني الله به من شركي أي بقائي جادلي والدركي يرضي الفراء والفركي وعيب نفسي محا بالعرك طهرني الله به من شكي وادمي عني نفى بالفك عن النفى من سلس بالإفك ويبالعذا كما عزال عفكي أراني الله به عن سلكي وقف عني العادي هلكي ويدمر العدا بالنهكي كنا أخرى ويديم رهكي ابحي وجاهي.

بالمسك لطف أنت ما اشتكيت تزكي لو خطابي ومحو تبسكي النبي وجدتني بالبسكي فجتي ما أزال الشكي يا خير من يهدي ومن يزكي قلبي طهرت أنا ارتصكي وقتي أهوالك يوم عكي دعام ذادي لمدح مزكي لك فلاحي بك يا من يزكي إليك في الدين قطعا أركي كما جاء أن تجير كل مركي طاف اليوم فكل زكي عليك اسم العلي يا مكي أنما سلام انتقام يبكي من يطيعك يا رسول الحبكي عليك بالآل وأهل البتكي لرأس كل قاصد بالهتكي أسر من ساد السماء بالسمكي حين السنام ناقتي ذو تمكي لك ساعة في

الماحي الذي زحزح الدجا محمد المبعوث بالمسح والبأس وجهه للملا تعالى مقدم على كل مختار له الرأي.

فلاح غدوت اليوم من خالق الورى بخير الورى ومدعو قد غدا السفي قد انصرفت لله حاجي بخدمتي هاي البرايا ناصر

رسول كريم لا يباها مكرم بشير نذير منه بالنفع والضر سقاني بكأس القوم من نور الحجام بكوني خديما الذي

بلافظي فرقت من الأعداء والله نورا فؤادي وعني السوء والضر كفرا فداني إلهي بالذي البغض أزهرا فمن منتقى كل

الرحيم. تركت رسول الله لي فوق مطربي من الله ربي والرجاء لم يخيبي طغاة الورى زحزحت بالله يا نبي لغي بلا لقات شاكرا خطي إلى الواحد القهار من جاد بالهدى هل رأت قبل العام عبد الذي العدى أجابك المولى دعائي مسددا لساني كما

إلى الله حملي معك يا من له السلام. أقول وقد الشكر في الدور أزمنا، إلهي بالجاه المنتقى قدت للمنى. وليب شكورا ذا مكوز مع البرء، لك الشكر والتحميد يا خير مالك. على من له سحب على كل سالك، لك الدهر يا فرضا على عن مشارك. حكمي على من جادني بالمناسك ليصل عيوني.

كيف يفصل الجنات خيرا مع الوصل طيب دوام البشر والأمن ذا فضل لك الدهر النفسي زكها واهدي به أهلي وصل بتسليم على أفضل الرسل هذا يمتلح المصطفى هاك للوجه إلهي وهب لي خير من وزد نبهين هبات كل عيش شكوري في الكنه لك الحمد يا فضل تعاليت عن شبه هديت بعقلي والتصوف والفقه عيادي بذكري مع صلاتي وبالمدح ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا عضيت عن المولى تعالى الذي ربى فؤادي وأغناني وأكرم به ربا لقد غنيت اليوم عبدا له به خديما داوما الذي اختاره حبا لقد غنيت اليوم عبدا به

الجناب العدا زبا أرتله ما دمت حيا وأكتفي وأنفي به إبليس عن نيمة الدبام إيه التجائي وهو مغن وهو

رأيت هنا رجع للطوبى بإذنه وأودعته جسمي وأودعته القلب. قبل الله والمختار هاجرت من مرى قبالتهم عصيان رب الورى البان. مرى بي يعطيني رب مقدم قديم له ملك حول

سر وجهر وأرتجي صلاحي وإصلاحي بالأهل والتربى تلوها العدا ثم كان لي وكذا كتاب حبه.

لك البر والبحر الذي قدري له. هاي البغي هب للأمن والتكريم الجنبى قلب العدا قلب إلى ما يسرني. هاي بشي أخيار والتغفر الذنبى هاي اغتفراقي سرمدا جملة العدا ويقي عيالي منك يا من قضى الإربا. يقلب قوم

بالعدا بصيغة البيضاء يا من وقد تبا يسف كؤوس القوم والقسطني بها وسواه بالمص يا ربي والعبا راضي بالمسبع عني جلوتا علي صلاة منك أحوي بها الحبا أزلت به كبري وعجبي مربيا علي سعو منك يكفي لي الخبا لقد تطلي في البحر ما كنت أرتجي بجاهلي سيطر الخل والحبا ما وتبي عيبي عيبي فقدني من العدا كلاقتي وجد رجوعي لنا طبا

واكتب كني بالمقفى وآله وأصحابه من أخرج ليس إذ قبا أنين ثواب الله في كل غزوة مع الحق.

غير المنيب أني سلقت في الرعب فبيت العزاء عني وجد لي بأوبة صيعا بلا كبد ولي وسع اللحبة لك الشكر.

وأصحابي يا من كفاني بهم شصبا غيرت بهم عني البلا ثم كنت لي في طيب الرجعة ولي قلب الخصبة في تغيش تثليسي عني وأدبرهم فرادين ومستين وقفني بهم دأبا وأقضي بك اللهم.

لا يبشرني من فلسطين من أطال لأن حبا يبشرني علني بكونك قادرا على كل شيء سجب أكفني نكبا أجب دعوتي وجيب فيوضا لك الكليم وخل فيوضاتي ولا تترك السكبا وفي باق طاهر قادر له فادي وجسماني ولي يقبل الكسبا أديم له ما عشت إنشاء عبادة وارجو فلاحا منه قد تونس الوسبا جعلت كتاب الله

على دعصي في آياته حزبا له جل شكري بعد حمدي وكان لي ولرضا أعدائي نحو جانبي حزبا نجوت بحفظ الله.

وصادك النار الخندق لي بحر ما ينبع. مدادي وأقلامي ولوحي وكالكري رسمي لمن لي وجه الحفظ والوهبة. قلت له شكرا كثيرا كما حما جامي وأستغفي يوم الجوال لهبة. لو جل شكري إذ هداني بفضله.

وابقي نجاة منه من همة الدبا كفاني حفيظ قاهر مانع هنا شيوخ او وسواس وعن العدا زبان نويت رجوعا ذا صلاة مسلما على مصطفى المحي.

شكور أطجي منه رفع إلي مكاتبي وأكرم به ربا وصلي بالتسليم عليه لوجه من يشق به لما اعتمالي كما ربا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها واجهني المختار بالمختار للآل والصحب بلا استتار. إلي قاد المصطفى ما سراك وثمدا لست ألاقي ضرا ذلك فضل الله.

من حماني عن نكاح المشركات، حماني المختار بالإله عن كل سوء وعن الملاهي، يحمي جنابي يا رسول الله على سمام قيم الله، يحمي للمصطفى.

من حجب الضوء عن الأعادي وسنح جانبي معادي يقود الباقي بالانتهاء كن بجاه المصطفى لهائي يقود لي كن

وقد جبنا إلى تعليمين إلى تواليفي يقود الله أسرار لا إله إلا الله إلى تواليفي يقود الله أسرار لا إله إلا الله حفظت معصين عن الدفاتر فلا تكن عن خدمتي بفاتر ساقي إلي الله.

الحزام مواجهة الصمد بالهدية وصف بالنية المرضية مد إلي الله خير الصدقة هدية وثمنا لنفقة. نعيت لك من مع

مزحزحا لغير نحوي يددا أكرمني الله بخير الذكر وصان عمري عن أذى ومكر لا يمنحني كافر أو فاسق أو مشرك أو منافق عني نأو ليالي الألان للقلوب من قاد لي تنزيله مسلوبا أحفظك الحكيم الله قبل ولا إله إلا الله هداني الله هداية التي قد يهمل أمين الملة درجتي عند الإله ترتفع وإنني بعد ربي أنتفع يقودي المغني حلالا طيبا إلى الجنان وحياتي طيبا يقودي المغني حلالا طيبا إلى الجنان وحياتي طيبا ثبوت كوني مؤمنا ومسلما ومحسنا زحزح عني الظلما الحمد للصمد ذي الهدي وسمن الباقي المنير ميا ومن أصدق من الله.

السلام إلي قاد مطلب الهداة وصامني عن جملة العداة صدقتي فزت بها من الصمد الرافع السماء من غير عمد ذلتي عليك رب الناس وصمتني عن حيل الخناس قلت للجلال والإكرام فقير قاد لي باحترام من علي الله في عاداتي جملة ما تطلب.

الله خلي أبدا والله حبي ولا إله إلا الله لا خطابي معكسا بالكرم وكان لي ولي الصالح حرمي لست بوالد ولست بولد يا رب كل والد وما ولد أخفيت لي ما لا يكون لأحد يا باطنا ليس له كفءا أحد هب لي بحق قل هو الله أحد هبات فرد خير مغن ملتحد هب عمري بلا انتهاء ببشر وليكن بالمنتقى خير البشر دلتني بك عليك يا جميل بلا تعر فلا عن

المصطفى كف البلايا وفر الرجال. جزى الله خير الخلق خير جزائه الغر من كانوا بدوغا واسرجا. وقال يا باق كل سوء بورد من لأوراد فتح الذي كان مرتجا. لهذا شيخ كامل كل من عدا عهد الباقي الذي دام مرتجا. محابد الشيخ كامل جملة الخطا عهد الباقي الذي شك أخرجا. محابد الشيخ كامل جملة العنا عهد أعطى مسيري وأدرجا. إلى الله والمختار قد

وللمختار قد صرت واصلا بأورادهم والقط بالسيف والدجا لربي وللمختار كلي بلا انتهاء وقد صان كلي عن مساو وأولجا هداني يا ربي بالمقفى وسيلتي عليه السلام الله ما دام مولجا.

إلى سواء ينتحي دجال وصغو الغرور والإخجال كتاب باق خلد الدارين كما حماني عن العارين كتاب باق خلد الدارين كما حماني

الحلاوة لقاد فدائين ذو العادات من حوتها جملة السادات لا خطابي وكتابتي نحر لا ولي من بشارات تحر أبقتيني علما عقثيا علما لا يخفى عليك شيء بالكريم الأخفان أخفيتني أخلو خطابي وكتابة تحت لا ولي من بشارات تحت لا خطابي وكتابتي نحت لا ولي من بشارات تحت أجبتني يا عالما لا يخفى قلك شيء وشكرت الأخفان هدية المعنى على الكريم قادني الأمان بالتكريم وعلمك ما لم تكن تعلم وصل للحق من الحق المبين لي قادم ما بان وما ليس يبين.

0: آمين.
1: الرحمن الرحيم. أنشحت يوم الأربعاء في البهور قصيدة مثل رماه في النهور، لله رب العالمين الحمد، لمن مها أن يقطع والعمد، لو خطاب وسط الفجار فجاري، وفيضه بكل لصدري جاري، أبلي دوام ربي أن لا أشرك بك الليادة وكفني من أشرك، علمتني ربي بأنك الأحد، وصمد المخني الذي لك التحد، لا شك في خناك ربي حن ولد، ووالد وهن سماد وبلد، وفين لخوم صلى سوق يا أحد، يا سنتقام ما له كفنا أحد، مد حياتي يا خدي من ذي الحسن، جدي الحسين بن علي والحسن، أكرم كل والد وما ولد، وخير من ولد في خير بلد، نبيك المولد الهدى محمد، صلي عليه ولتسلم سمري، قلت مصليا عليه بالسلام، في آله وصحبه الجار السلام، وجه سلامك بلا انتهاء، ربي إلى المختار البهاء، له بآله وصحبه اكتبي، خير سلامك ولسكر كتبي، وجهت لي يا ربي في الخميس، ما أخجل الأمير في الخميس، كفيتني هدى بأهل بدري، فليكن بهم وأهل خدري، يا الله صلي بسلامنا بدا، على أجل كل عبدنا بدا، له بآله وصحبه البهور، اغرب سلامك ورد لي الدهور لله كلي وهو الله الأحد أسمد المخني لمن له التحد أزب عن جناب من لم يلد سبحانه ولم يكن بولد تبت له ولي يرود من جهد خطان ولم يكن له كفان أحد جاءت في البحر لسين سلسو ومن تسنده ومن تلسلسو أن انتفوا مهن بأهل بدر وبهم الحفيظ يهلي خدري لهم من الله أروم سرمدا أكبر رضوان بجاه أحمدا وسيلتي لمالكي وجنتي عن المهاسي والحساب جنتي أسقى صلاة الله بتسليمي عليه بالآل سوي الهلومي داخل أمي ومدالي للسكور ما خاد للباخي المقدم السكور ألا يمن الله بالصفائي مسخنيا به أن السفائي إلا يخاد من له كليتي أجوره في عملي ونيتي أواني الله له بالمصطفى صلى عليه سرمة كما اصطفى أسقى صلاة بالسلام يصلحهم كل بها بكن فقد فاح لهم للمستوقف بالصلاة بالسلام في آله محسها بيا سلام ربي بجاهه هداية ساخرين لي جميعا ولي الخير خيرين سلم جنابي والترد هدايا لي به وسد به هدايا وجه رجال بدر الأبرارين لنصرة على الهدى الأسرارين لك تواجهت بهم خريبا ولم تصلي أمالك خريبا بكونك الحزيز والمنتقما أعزني ولي يكون منتقما يا من له الإباد والأفعال يا الله يا خادر يا فعال ناجاك عبدك خديم عبدك ويبتغي بجائه ما هندك كون له بجائه فخلمنا وانصر جنابه بكل الأمنا مد حياته بما فديته وخر له بالحيث قد صفيته مد حياته بما فديته وخر له بالحيث قد صفيته كفيته جملة ما لا ترضى وسط قائدا له ما يرضى دهاك موقنا بأنك الكريم ويرتجي له فالذي منك يروم أنك ردي وقدم الجهاد وخيره فحب له اجتهادا يقر له أهداه جميعا يا خير حد لم يصل سميعا آتيته فضل عظيما منك فزده علما ما فهم أنك بارك له في نفسه وأهله ونسله بعد انتفاء جهله أنو نفيت الجهل والأحداء بأهل بدر ونفيت الضاء ضيف قرادنا عنك في البهور وفاص فيها بمهور الهور كفيته فيها بلا إخراج من طلب البلاد بالسدراج من طلب الملك بسلم الناس وببراس الله رب الناس باهو جنان الخلد بالنيران وسروا الآثام بالخفران عن الصراط المستقيم دلوا وخيرهم من الوراء دلوا بسد عن سبيل الله وبمقابلة أهل الله أتراهم اللهين أين الأسخياء فبارسوا اللمين أين الأتقياء قد طلبوا ملك البلاد وطخوا وأكثروا فيها الفساد وبخوا داءهم اللهين إبليس الرجيم إلى براس أهل بدر النجوم يقودهم بكيده الأسيم إلى مبارسة التعصيم أمين وبكم وكبارهم شخار وفي مبارستهم لهم سخار لهم أصاب بهد مقت قد كبر ويسمون ويولون الدبر من بارس المقتدر المنتقما مات ظليلا ويلاخي نقما الله جل أحد اللهم أصمد الذي هو الإله لم يكن مولودا وليس والدا وملكه جل يدوم خالدا له كتابي ويروض من جهد لي ولم يكن له كفانا أحد أبلي يا وهاب الكونين أدا فما أختار من منين اكتبني اللهم في المجاهدين حقيقة الجهاد والمؤايدين لك توجهت بس القصيدة فإنك جلاقة مفيدة laka jahaltuha wa dihatan ila khayril jinani rajiyan min kal ila zababtu hanka wa hanil mukhtarin biha wa an asabihi al asarin ya allah ya ahad ya khayr samad ya rafi as samai min khayr hamad nasif makatibi min al khuyubi wa jal fuadi aibat al khuyubi ya alim al khayb maha shahada jidli bil hulumi was saada تفضل علي بالتمليك يا خير مقن مالك مليك سولي مناسل عداء في الجنان بلا حساب ولت طيب الجنان لوجهك الكريم قلت في اللهام خزاهدا مجاهدا بلا فهم لهم خطابي عندهم في البحر وهم سوى سخاوة ودهر لله في القفران توبوا تائهين من التسلل جميعا قاشهين ويل لكم إن لم تكونوا تائبين للواحد القهار جل آهبين نبهكم قبل ببعث موسى أهل الكتاب وببعث عيسى مبصرا بسل مسايا أحمد وكلهم عبد رسول محمد نبست اليهود والنصارى من دينهم عين الضلال سارا كتاب موسى وكتاب عيسى وذكر حس المنهلين العيسى محمد صلى عليه وعلى جميع رسله بتسليم على لكم ختابي أيها النصارى كونوا لخير مرسل أنصارا ويل لكم إن لم تتوبوا للجليل به بأبده أبي به الخليل أفضل لمن مرى ومن يأتي ومن أدر مطلقا من أهل السمن ساك الذي يقول لي مولايا به مرادي وكف البلايا أسأله الله الصلاة والسلام في كل موضع وفي دار السلام فجاءني الأكرم في جمادى ببابه أذكره حمادا ليسر الأهدى وسطوى مرخميم فإنه على الهدى كالنقم يذب عن جنابه الأليم وعن جناب المصطفى النبي إجابهم صرفهم للخمر وللزنا والكل أدنى خمر سببت عن حضرته المقدسة سوي السخاء والأنفس المنجسة رادتهم بالبيد والأرماهم والكل سر الإسرار والإتماهم إن الذين أسرقوا وجهدهم وفي الكتاب ذي الجلال الأحد لهم أصاب لا يكون سنسرام في أبد ولا ينالون المرام ذل وويل للذين كفروا وكسبوا وجهدوا ونفروا يقودهم قضا إلى النيران ملائك العذاب بالخسران نياتهم سد عن السبيل مع البراسي لسوي الخبول يقابلون كل من قد وهدى والكل منهم في الكتاب الهدى حبوا أدل ربهم أحمالهم وديه في باطل أموالهم اتبعوا الباطل والسيطان وبالمهاسي حمروا الأوطان لهم لدى حد الحل المنتقم ما لا يسأل سرمدا من نقم فجورهم قدرهم للخمر وللزنا وترك كل أمر ويل لهم قدار دا قصف النقاب يوم السلاسل والطلاسم الرقاب نفوسهم نجسة فسدوا عن السبيل والتخوى والتدوا عن الصراط المستقيم مالهم وللأبات اللي وراء مالهم نبهرهم ولي لم يلتفتوا إرئيس بل اللهين التفتوا اتبعوا اللهين والأهواء ولا سمى ما يورس الأسواء مسواهم وإن لم يتوبوا هاجلا نيران عدل خادر وهاجلا رامن خفاض ديننا الإسلامي بالكيد والإخراج والكلام أم الذين كرهوا ما أنسلا اللهم اهد الفضلين أن السلام إذا لقيتم الذين كفروا وكسبوا وجحدوا ونفروا ناوين سدر دين بالنقاب فأهملوا السيوف في الرقاب توجهوا لوجه ذي الجلال يا أهل بدر لسوي الضلال صلى على رئيسكم بكم مهام ربي ولي بكم هداه خمام يا رب صل بسلامك على سيدنا محمد باب العلا بآله وصحبه وانصرني بأهل بدر وبهم بصرني أم الذين جاهدوا أهل الخليب وليكن بهم ولين القلوب من عليهم برداء يجري بلا نهاية وكسر أجري فديتني بجائهم وفصوم بخير عيس وأولاك أصوم تفضلا علي بالسيارة لجوت بالحسنى عدم سيارة نفيت أهدائي مع الفتون قتل لي أسرعك المتون تفضلا علي بالتبهر يا خير مهتن بسكور يا هريم اجل فؤادي مدينة هلوم نافية أنت الخدير والحليم وجه لي الفيض بلا نسيان ونجني من جملة الهزيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على ردائه أهيم صل صلاة بسلام تسرهم صدي به على الذي يفرهم يا من له الخيوب والشهادة صل على وسيلة السعادة بآله وزنبه وشفيا عليهم قصفا خدير مكليا أبلي بأهل بدر الكرام وارتضى عنهم أفضل المرام من بجاههم علي اليوم بما يسود لسواي اللوم علي من ندهر بتصرف في سر والجهر وسر وعرف ذلك ليس بحسيس صعبي عليك يا ربي فأهلك بي إجل حلال طلع الأهالي خدمي بهرمة المختار يا سلقدم بكونك الله القني والأهد وسمد المخني من لك التهد اكتب لي دهر الصفاء الخلدي يا من تعالى عن أب وولد لينتقم في أبد ممن جهد يا مالكا ليس له كفا أحد يا الله يا رحمن يا رحيم يا سكور صلي على من سمي محمدا وعلى اله وصحبه الهزام واذكر بجاهه العظيم سنسام وحط ربي الذي له الامور بهذه الابيات في بيت الامير الاول الاخر ربنا الكريم وظاهر الباطن مهدي ما اروم وجب لله الوجود والخدم من يعتقد ذلك لا يلقى الندم وجوده ليس له ابتداء من يعتقده يلقاه ابتداء وجوده ليس له انقضاء من يعتقده يسره الخداء ووجب البقاء والمخالفة لمن كفاني مخرجا خرقالفا ووجب القيام للمنان الموسل المؤمن للجنان ووجب الوحدة من لي كان وطيب الوطن والمكان قد وجب الوحدة ذو الجلال في ذي الثلاثة بلا إدلال في السات والأفعال والأوصاف من يعتقد سيسقه بساف ووجبت له تعالى القدرة مع الإرادة وعبدا بدرا فكل ما أراده القدير فبالوقوه لم ترى جدير من سره الصفا بلا إقدار فليكن لائسا بسل الأقدار من سره الأمن بلا تخويف فليكن منقادا بلا تصريف من سره أن لا يلاقي الضرر فلا يحب من يساخ للشرر ووجب الهم له تعالى وللكرام يهب فعالا ووجبت حياة باخ يبقي من صاب لا إماتة تاسبق كهوره والعرس والكرسي سبحان باخ باتن جلي فكل ما علمه الخبير فارقه السنون والتدبير فكل من أبقاه باخ مهيم فأبدا خير حياة يهيم ووجب السمه لهاد سمها تدره مري قتل تمهام ووجب البصر للبصير على هاد المكرم النسير ووجب الكلام للمنصل سكرا حكيما لا يسال النصل ووجب الإغان بالوجود لمن له إن الهدى سجودي سبحان من بجوده والكرم من يتقبل ما حتى كرم من ساق في كون الإله أولى بالحمد والشكر بنهم المولى فخره الضلال والإضلال فللإله الأمد والجلال فللإله الأمر والجلال لبان وهدي أنس الحاس العسيم أليق بالخدمة بالدر النسيم إلى سواء سعسها المهين كل حدو وانسنا اللهين لا يتوجه إلي سرمرا تراده من لا يسال السمرا من يستحس بلاه الوجود من السياتين يفس بجود من معل عنه لسواه تردا أن بابه وسرمدا لن يردا من أما بابه الذي لم يرتجى أكرمه بكل خير يرتجى سبحان من إدراكه تنصر ولا شأن إدراكه تبصر سبحان من إدراكه الممار عن الهدى وأكسه الكمال سبحان من منسترى مصلوبا وخاد للراهب والحليبا أصاب جملة الهدى لخيري من للجنان ليصفي ميري داخل مي إلى الكتاب سكور باق قاد لي كتابا على الذي قدمه ظلما خير الصلاة والسلام مني وجه ربي اللهين والهدى إلى سواي لا ألاقي من عدام ألان لي بالمنتقى رب القلوب ورائبا يقود لي مع الحليب إلى سواي كل در وقدر في أبد بإسم من يجري الخدر للمنتقى وجهت في عصر السنين ما خاد لي به الألالك الفنون يقود للماهي بإسم المالك مخجل مكسوب وكل سالك الظاهر الباطن وقعت صاهرا لي وباطن مخديما باهرا لي يقود لهم عادل وعليم في كل سيح بمدينة العلوم لوجهه الكريم من السلام ما لا يسال أبدا مستطرا هو الذي متى يقول كن يكون وليكمل مرادي بكن أن إنسان المبيه مهدوما لدى خير خبير لي أتاب الخلدى لوجهه استرى سلاسين مهام سلاسة ولي منايج مهام يقود لي إلى الجنان السمني وفي الجنان برضا والأمن بي يقود كل من تهلخام له كما كليتي قد أدلخام صرف الدر لهداه الباقي وخاد لي مواهب الصباقي يصد لي بأنه أحب لي من غيره قطا وصان قبلي رسوله سيدنا محمد أحب لي من كل خلق يهمد ووسيلتي إلى الأحب أبدا خديما أي خل هب تسليم من ساق الهدى لخيري على الذي به يصفي ميري أسقى صلاة خادر مقتدر على الذي كوني خديمه دريم أنما سلام خادر مريد على النبي المنتقى الفريد أمت من في رمضان دكسسيم أمنني من درر المصوّسين إصبحته الإداء جميعا سجنهم أنخذ النهوي ولخير ركنهم قد مركونهم لنهوي بانا من قبل سوء من جكسس تبيانا خصرفوا من قبله لخيري بلا انصراف لي وتم سيري على إلهي بقدر عصم سعد الأفيس الخابج المحسم بيني وبينهم بلا تسليط على يسر مدى ولا شروط يسر صاحباي لي عند الأحد بنية قتال كل من جهد الحمد لله سي الأسمان أذكره جل على الإيمان أعبده بدينه الإسلام أقن وبالإحسان استسلام يا ربي إني بك سوء استعانا فاجل النصرة والإهانة يا رب ينصرني بأهل بدر على نصارى حصروا بالخدر أبلي ما أختار فيهم عاجلا ولتنصهم ميلا لدر عاجلا إني أخاطب الذين نصروا خير الورى إلى الذين حصروا أيا جبهة الصحابة انفروا محبكم حسده من كفروا لكم ردا في نصره فهجلوا فإنه مستبطئ مستعجل له رجاء فلتحقق الرجاء ولتمسوا له جميعا فرجاء ذلك حين على الله القدير وهو تعالى بالإجابة جدير يا أهل بدر سارهوا وكونوا لمن له لربكم ركونوا نصر ربي بكم الإسلام نصرا حسيسا رفح الملام أجبتم الداعي مسرهين إلى المجاهدة خاصعين أدام ربكم عليكم رضا ورحمة منه بحرمة الرضا محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه الله السلام نادركم بجائه ملترا فبادروا لله نهوي ترام وجهت وجهي يوم مولد الرسول بكم لس الجلال سارع بسول انصرفوا لنصرتي لله على سبيل الجهود والملاهيم قوموا ودافعوا جميعا أني لوجه من فضل لكم بالمن إني بكم مستنصر في ديني لوجه من بجائكم يهديني توجهوا بنصرتي لس الجلال وصنصه أني به سوي الدلال لكم خطابي أيها الرجال فلتنصرف أني بكم أوجال بخايتي كون أساميكم مهين بفضل رب كونه لي مطمئن أيا رجال الله أني دافعهم لوجه من أن يؤمن أن مؤمن يدافعهم انصرفوا إلى الذين قد بخوا وطلبوا ملك البلاد واتقوا لكم ردا أيضا من الله الكريم بسجرهم أني وأجر لا يريم ذبوا مهن أني بلا تأخير لوجه من يمن بالتسخير يا أهل بدر أنتم أحبابي لوجه رب المالك الأرباب نادركم لله في البهور فصارهوا بتعن في النهور يا أهل بدر أنتم الكمات وأنتم الحراس والعمات لا سال رضوان الكريم النافيهم على جميعكم بجاه زافهم ويل لمن بارس رب العرسين المالك الملك السديد البرسين نهو إلى إدفاء نور الله بالكفر والحسد والملاهيم كونوا مهن مهي مهينين على مناصروني لوجه من على منهم تعالى روم تكونكم ليام في البر والبحر مهن كالوريام من أمكم لرحبة فيكم سفر ومن تكونوا ناصري هي انتصر ناديركم منتصرا منتصر مستنصرا وارجيم من مالك جل فتاح المرتجيم إن المجوس والنصارى رقبوا عن الهدى وفي سواه رقبوا نادركم مستنصرا وارجيم من مالك جل فتاح المرتجيم إن المجوس والنصارى رقبوا عن الهدى وفي سواه رقبوا لساك بارس العليم المنهما وديه أحمارهم ونحمام كل يسن أنس الجلال ليس بربه من الضلال فجورهم وسكرهم خدبانا قد صيروا إسيانه قربانا أهلتني ربي منهم بسلام وخطني بلا حساب أو ملام رت الجميع لي بأهل بدر فليكن بهم وأهل قدر وجهت وجهي إليك اليوم وأخرجي أن لا ألاخي لوما لرطى هدايا الذين كفروا وأسركوا وجهدوا ونفروا يقودهم رئيسهم للخمر وللزنا والكل أدنى خمر جاهدتهم لوجهك الكريم بخلمي يا مهدي التكريم دعوتك اللهم أن تهينني على الذي أراد أن يهينني وجه جنودك إلي عاجلا وتكفني يا مالك الدجاجلا أفن لقوم صلصوك يا أحد والكل منهم لهوى النفس التهت فصنع بكوننا حبيبك بلا سرك ولا ميل فصحيح نقبلا يا واحدا قد جل أن يكونا له سريك حبلي السكونا كفى بنفسك سوي التقيان أني ونجيني من الحسيان محوت ما بيني وبين المجرمين وفقت بيني وبين المسلمين قنيت بالله تعالى سرمدا مصليا على النبي أحمد لو اكتب الصلاة بالسلام في آله وصحبه الأحلام سلمي محوت فصلني بيغفر به وما حلي أني كفري تبت حلي يا كفور يا كريم لفر وهب لي فوق ما منك أروم أبلي فراق كل ما نبسم ولي بارك في الذي أخصتم وجهت وجهي مع المختارين وأهل بدر لك ستارين أجب دعائي عاجلا وهب لي بهم من كما فككت كبليا أنك رديت وحن المصطفهم صلي عليه وبي الخلق فهم لهب قبولا ورداء سرمدا وكن ولي ولتكن لي سمدا مد حياتي بأكبر رداء وارخذ الحيز مربيا رداء وجه لي اللهم من سل يوم جملة ما أحببت دون لوم إلى دخول جنة مع النبي سفيه كل أقرب وأجنبي أنت الحكيم الواسع الكريم لساك رمت منك ما أروم نبهتني في كونك الوحابا أبلي لذا الأهداء أن أحابا ناجدك اللهم سار جائم فتقضي في سلام لي حوجائي أنت الحفيظ المانه المقيس وبك يا مقيس أستقيس لك مددت يا مكرم يدي بأهل بدر وبخير السيد لك توصلت بأهل بدر وبه مجعلني رفيع قدري أبلي ما أصاب الله حسابي والتهم ما لي كان سنتسابي من كل من أحبني وبلدي وعبدا لرب طيب قلدي أنك رضيت رب سدني هلمام وحملا يا من محوت السلمام أنت الكريم لا أسأل شاكرا لك محوت السلم والمناكرا أنت الكريم لا أسأل شاكرا لك محوت السلم والمناكرا لسفهم ري بخير عافية وجل حياتي سات جمن شافية مربيا بظاهر وباتن ملازما رضاك في مواتن تفضل حلي يا مولايا بلهم وقصر وحبل الآيا تفضل حلي رب بن منام أتى أرافق الخيار الأمنا قني في دارين كل ما يضر وفيهما أبلي كل ما يسر يسرت الاستقامة نور الطليم من لم يرافقني وسري سنتليم ناجيت فيك مدة مصليا على النبي بآله فكن لي يا ربنا لك دوام مني الحمد والشكر على ذي المن فقلت حامدا وساكرا لك وأرتجي منك دوام فضلك الحمد لله الذي قرقرني من وطني بروضه من كانني وهاب بي أن جملة الأكوان ولي سخر سوي العدوان وجادر منه تهالى بمدد أجو به استقامة محسدد وقفحني وهو خير من يقف ألسنة الأهداء ترن والأقف وجادل فيهم بنسر حسام فهو تعالى خير من أحزام أذكره بكلكلي وقلمي وجسدي وقفحني سلمي يا خير من ربا مريدا لا يريد سواك يا فحال كل ما يريد ربيتني فلاك سبري أبدا يا خير محمود باق عبدا فرقني ترخية الأخيار ونقني من جملة الأخيار جلي بتي السير وأكسف الحجوب أني وسيرني فرحة النجوب أبلي ما رجعت يا وهاب يا من له الإياب والصهاب نقلتني من وطني دار السلام فردني لها مهافا يا سلام نقلتني منها لأهل التربية يا خير رب ولأجل ترقية وكمل التربية فرقني وردني لها ومكرك خنين وليهب بجاه أفضل البصر وليهب بجاه أفضل البصر وسيلة لك تلاسم البصر وسل بتسليم يا سلام عليه بالآل وطويل همريم أبدا خديما ماكسا في توبام وقفاني بها الخطوبام وليسق بلا حساب ما أسى في أبد والتقني ما لا أسى.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ويتربي بأسامي الحسنى. قواطجي منهم

للمصطفى ولجميع الآل ولصحاب الغر في توالي لك صرفت قالبي وقلبي فليسر المنى يا ربي يقبل توسلي بالأسماء واسك عاجلا بها شكائي هب لي حوض الخلق في أسمائك وفي صفاتك وفي أفعالك اجعل حياتي كلها في الطاعة وليهب تلازم الجماعة لفظ كبائري مع صغائري واغفر ظواهري مع ضمائري إذا كتبت من عيوبي نفسي وامحو ذنوبي وتفك حبسي سقي ما طلبت.

يفضي مضى من التحيل عن ما مضى من التقول. اغفر لي اللهم ما تقدم وما تأخر وما بينهما. اغفر لي اللهم ما تقدم وما تأخر وما بينهما. اغفر لي علمت وحدك في عمد أو في خطأ بعفوك، حتى أكون طاهرا من الدنس ويكتب الثواب في كل نفس. سقني بالقرآن والحديث إليك واكفني أذى الخبيث. ناجيتك اللهم بالتسعين والتسع يا كريم لي آمينا. أمتني يا بر بالدعاء لكي تجود لي بالعطاء. فتب مدعو بها إذ لم تريد في سوى سوق كريم ما لم أجد. أردت أن تسوق لي منايا كلي في الدارين يا مولايا. دعوتك اليوم وأنت الأكرم من كل ما يجود يا مكرم. وجهت من جبن وجهي لك إلى أماتي بالرسول عبدك. هب لي به أن يا ربي أن لا أشرك بك ليادا واحمني بحفظك. لما حظيت من أسام حسنا هب لي وصول للمقر الأسنى. هب لي بالأسماء

إني أحمد ربي الوكيل ثم صلين على إمامي الكفيل نبينا رسولنا الحبيب شفيعنا قائدنا المجيب نجي الماح الفراء محمد فدائنا معا هنا مثل غد وآله وصحبه والتابعين. وبعد فالمطلوب أنت يا معين ليغفر واغفر لوالديك والجميع واقبل ولن نقبل سعيان يسر لنا جميع ما ينفعنا وكفنا جميع ما يضرنا يسر لنا جميع ما قد عساك فلمؤدمة الورى ليستخرا يا بر يا رقيب يا حسيب يا عبد

جميل أنت من أخذ حاجيك يا كريم وأنت منتهى شكائي يا عليم هي لي الدهر من أمري رشدا وكن وليي والنصيري أبدا أنت لي لك السماوات العلاق

نحن عفاة واقفون كل حين هبابة لمناخ المفلحين خف جميعنا إلها خير سات فخف ذك لنا خير مران سني علما والتقى وأدبا حتى أصير بالبرايا عجبا لإنفادي إلى الطاعات وسخر

ليسني شيئا سوى سترك بالتفضلي قل لي سرمدا ولا تكلني إلى سواك بل تولى الشأن أتيك يا غفور وأعوذ بك من الشيطان ربي وألوذ أصلح أموري.

بسلك لنا ربي أبسلك بيسلك بلسلك لنا ربي أنفع الطريق وكلنا الرفيق يا خير الرفيق وثقت يا حفيظ يا مانع بك ولست شيئا أبدا أشرك بك هب لي حجابا مانعا وسترا فقي بلاء وردا والشرا فقيتي

تولنا حتى نصير الصالحين كمصلحين مخلصين ناصحين. فقد في بابك يا ذا الشريف متجر فضل حسن ظني، لك التجأت وفا

يا خذ إلى الخير بناصيتي لك من الكرم والتفضل ما تجبي حصول أملي صلاح نفسي وصلاح صدري لك فاستح جميع أمري أس جميع ظاهري وما بطن فيا ونقي سري وما علن أسجعل بيني وبينك أبد وأشتري سوى المقدم السند حبيبك المقرب القريب محمد خير ورى العجيب يا ربنا صل عليه بالثقات من آله وصحبه خير الصلاة يا عباد منك إضاء وقبول يرضى لخيرك منية وصول وأن الله موهن كيد الكافرين وثقت بالله مع المختار بالمدح والصلاة ذا استتار أعانني ربي على عداياك بيوفيهم ساق لي هدايا نعيته هو الكريم النافع ومنه ياتيني هنا المنافع نبذت ما نبذته وبدلا كما يفوق النعم مبدلا الله أكرم وأعلى وأجل لو شكوري وحمدي وهو الجل لو شكوري وحمدي ولا أبغي سواه صر

واجعلني لهم لكي يقيمني في البر والبحر وكي يلهمني. هو لي وكن كيدهم معا وراقهم بقاره وقمعا نحو جنابي.

يقول سم لي اللعين ولي كان ربي المعين فهو قبول بغير مدفع كن أتله أبت مع المشفع إلي قاموا بالجنود والصراع فقال لهم يجرد للطلاع للجبن والحرص وللعداوة قاموا إلي وحووا الشقاوة كبر وجوههم على النيران وصرفوا عني بالخسران يسهوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين انصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين فيأتي ما عداي أيسام مني بجاه من هدى وكيسان هداهم مخيب للحسد ومنعوا من كلكلي وجسدي يوضم ربي لي في البر وبحر الشاكنا له بالبر نذاهم عني مصليا على محمد واطجي به العلا وأن الله مع المؤمنين وشقت بالوعد

في غيره من مطمع نبهني منتبها فأشكر وبلساني وفؤادي أذكرك. نهيته من بدي الشعبان إلى آخر ذي الحجة وهو ذو الإلان، إليه أقبلت من المحرم بتوبة النصوح من محرم، له متابي من المناهيم فعن أهشش بلا تناهيم، لوجهي تركت مكروها وما أشكل السالك صراطا أقوما، هو الذي مني بجود وكرم فاشترى ما أخذ بيعه نبرا، مع ذنوبي فانصرفت بالكتاب إني معصوما به من العتاب، عن رضيت وعن المشفع أغل عذاب غير مدفع، أزكى صلاته مع ما عليه بالسلام بالآل والصحب مصابيح الظلام، أزكى صلاته عليه بالسلام بالآل والصحب مصابيح الظلام، إلا قد وجهت وجهي في اغتران إن العداق إذا تبت ما اقتراب، مجاهدا بقلمي وقلبي كن بارزه سفها بالقلب، وجهته بصورة الأنفال وصوت التوبة نعم فاري، مستنفرا مستنصرا بربي الواحد القهار نعم الربي. تنوت علي كلمة الإله بقلمي متكلا وحدي على، يا ربي انصرني انصرني على عدايا في البر والبحر وجد هدايا، رأيت راجيا فحقق الرجاء وصليا على النبي وفرجا، هداني الإله بالكتاب بلا عداوة ولا عتاب، وجهت كلي له به بلا طرد وعمري تقبلا، ختل الخيرات وانصرفت لا من فجل علي اغترفت، يقودني التوفيق والإلهام لا يضع باق له الإفهام، هذا الغير الذي لم يرضنيك بقي الحباب خدمة المفضل، لوجه باق قادني كتاب أتله بالعادات ذا كتاب، كتابتي لوجه ربي الكريم يقودني.

وجهت وجهي إلى القهار المولج الليلة في النهار، الله ذي الجلال والإكرام في شهره ذي القعدة الحرام. لو توجهت بقلب رادك عني وعنه وعني قد نفى أمراضي. لو تعالى الحمد والشكر بلا نهاية على فراقي.

بآله وصحبه مذهب الظلام، يا خير قاهر وخير ماكر وخير وهاب وخير شاكر، ربي ولشكر والتهب لي واشكري، رضي ولمكر والتهب لي واشكري، سري وجهري وتصفي فكري، أنت الذي سيرتني في البرك وبحرف اجعلني باب البر، لسخي الذين باستدراجك تصبوا

مع المشفع صل علي أبيا خلقا فعيل كفتني عداء بأهل بدريك وثبت النية نير بدري ربتي بالذل في أعدائي فلقيت بالعز ومحو الدائي يا ستري فلك الشكر سرمدا يا خير معبود بح

وصيتي لذلك الدارين حبي له وقاني العارين إلا حمدي وشكري علىك كوني عبد وخديم من علان أضيفي طباه في دار السلام بخمة لوجهي تجل الظلام والعطان جماعة النصارى لله والقرآن كنزي سارا رجاني الله به وفزت في وفيه ما اشتهيت حزت على النبي محمد مصليا مسلما وفك عني كبريا محمد وسيلتي إلى الكريم علي بجاه جمع ليه ما أرون علي إلى الحفيظ الرافع كوني معصوما مع المنافع.

أم ثابت كل لخالق البشر كم يتلى مبيعي ببشر يسري أمي كساء وأشبعا كما سقى ولي يسوق التبعا ربي حقق ما رجوت بالرسول وثق بجاهه لإلي خير رسول نفل لي له الوجود والقدم لغي الشيطان وهو ذو ندم كفاية لي البقاء والخلاف لو العين والعداء بلا خلاف صف لي له القيام وجبا ومن وقاد لي منه عجبان أولم أنه أديم وحدا كل من الشيطان فر وحدا فر وحدا إلا يكون لي أذى

للسهارب لغيري بالندم لهم مغفرة ورزق كريم. إلهي ما كتبته من جيسسك ولرسوله لختم جكسة هدية مني لربي الشكور ولنبيه خديما ذا شكور مني لله وللرسول ولذوي الإسلام والقبول كنكس إلى دخول الجنة خطي بلا أذن وغيرك فتنا عليت بالجزاء والأجور وبصواب عن أذى الدهور فتني محق وبيعي رابحك يهو إلي فائز وصالح ربحت التجارة المتجهة كمن لينقاد الجزاء ووجهان هدى ونور ويضا ويسرك ويؤتى بمن هداه البر تاب عليه من تاب عليه من لديه غسلت من عيوبي كالأذى فانغسلت وأجهني من ربي الكريم النافع الرحمن والرحيم يدنا بس وأمان والصفاء من نهاية الموج بأجل عرفا هذه البقي زيادة الرحيم أشكره على كتابه الكريم قادني القرآن قودا لم يكن لغير الدهر وقادني يكن كوني من لم يكن بعاجز ما جاد لي من بوعد ناجز هذا المكاره لغير الله قطعا ولا إله إلا الله يسوق ما خلقه أو يخلقك من الأذى إلى سواي المطلق محلي لجاد بالكتاب أني سوى الأمان والثواب ويثري الباقي علي كليتي

لا يكل وإليه الضمى بالمصطفى كل يدا فانضمى. هذا ما بنى إذا وفتحا كما يقوله الألا فانفتحا. بارك في كليتي لي وكسر سلاح من كان يجاري فانكسر. رفع دين المنتقى المشفع من جسم الأذى بفضل الأنفع. يقود أفضل الصلاة والسلام بينتهى إلى نبينا السلام. أتوا في الآل وصحب كسروا كيوس من لازم تحصر. ما لا يعد من أمان وسرور بقي انكفى قديمه.

كليتي وشكر الميزان لم تداعي مدة مرتضيا أنحو عني دون سقط أضيان مدحي له إذا جماد الثانية كل المحرم هدايا صافيا شكي بأنفع صلاة من رجب لقت من حجتي جاد بالعجل أدي عني من له التوحيد من المصطفى المقدم الوحيد أكوي لله وللرسول كب عداية وعطى بالسورين ثقني كرمك من هداني فضه وراد من عاداني نحن يسول ذكره الحكيم وقادر التقديم والتحكيم وجه لي علما وسعيا بأدب من كان لي بالأمن من غير ودب رسولنا صلى الله عليه الله في الآل والصحب ومن والاه ساق مكاره إلى الأمين بجاه العظيم ذو الأمور وجهل الباقي بقاء صافيا أبي يكون للأنام شافيا للمصطفى ليس العدا بحر الندام وجهت أمدحا كفت من فندا هديتي.

قولوا الحمد لله الذي قد رفعا يا نبي المنتقى فارتفعا نشكرون على كتاب نصبا هذا الحسن قد كفانا وصبا نشكرون على كتاب خفضا

لا شكر لنا قد فتعا أبا الأمان أبدا فانفتعا هذا ربنا هداه وكسر سلاح كل من قلاني سلاح كل من قلاني فانكسر بارك لي ربي في جهادي كما عدي قبل نعم الهادي عدي عني من له التوحيد بخدمتي لعبده الوحيد كيف سفير القهار ما تعسرا فلا سواي واموري يسرا اتي الرحمن والرحيم لا زمني في ابد ترحيم مدح النبي المنتقى كلامي وفي العدا انكى من الكلام النبينا احمد لن يجارا امدحه قد زحزحت فجارا اهدني الله به من ظني كلا يقين فائزا بالمن لو امتداحي مده مرتضيا عنه عني دون سخط رضيا مدحي له الى جماد الثانيه من المحرم هدايا صافيه شكري بانفع الصلاه من رجل كن قبل الحجه شكر ذو عجل عضي عني ما رضيت عنه وقال لي سريا

يقول الكرم من هداني تذكره وراد من عاداني دعوا أن يصول ذكره الحكيم إنشأه وقادري تحكيما وجئت كلي بالنبي العربي لمن حباني باللسان العربي لا تخطي إلى تعريف على عربية بلا تحريف سام ليس إزال الصمدا على شجعي الحروب أحمدا وجئت أمدحي إلى بحر الندى ليس العدا وراض لي من فندا الصعجة مدحا قبل وسنحوني عدا أو كبل هديتي له كفتني العاران وخادث العدا إزعارا وإلى غي مضرة العدا ما يؤمني أذى أو من عدان إلى سعادتي شقاوة تحد ولسعادة أهلها نحد سعادتي بلا محاء كتبت بغير الشك عند من قتلي كبد سعادتي بلا محاء كتبت بغير الشك

يافعا اقمضي كن فيكون الخيرا ويسوى نحوي ساق الضيران ما توجه الأذى لله بقدر لا إله إلا الله. واجهني العظم في الكتابة فضل باق صان بي كتابا إذا تلوت آية فر اللعين بعده لغير نحوي بالمعين لا تغيلي أبدا ما ساء ولا يؤمني الذي أساء هداني الله في إني مهتدي ويرجعني لا أرى بمعتد ما توجه الشقاء والعدا ولا ألاقي من قلى أو من عدا ما توجه الشقاء والعدا ولا ألاقي من قلى أو من عدا ونظم رد الأذى بلا وصول لي إلاك فهي الباقي يقود للإلان يقود لي كن فيكون للجنان نظر السؤل لمطهر الجنان ينحو الخير والصفاء ويبرى من جهتي شفاء برعني القدوس من كل مرض ومن يقود أن ربي الغرض إن ينقض الرضا والأجر ولم في العادات لا لي زجر إلى سوى جملة المعاصي مع المكاره وكل عاصي لا تحي إلي غير من يتوب أو تاب الله على من شاء يتوب لوجه الكريم لي يوجهك كرمه وهو لي متجه هو الإله وهو الرحمن ورحيم منه للأمان أكرم بعد حمد ورضا بلا نهاية وقاد للرضا لي قعد واجبا ومندوبا مع أمام أباح لي ولي أبان.

ولسواي كدرات الزمن الحمد لله على إبدال طلعت واشترى بلا جدال هم بعاتي لي اشترى بلا إخاتي وقادري تقبلا يقول كل الحمد لله معان صلاتي على بشير جمعان تقول كلية

مضي الباقي بجاه الرقيق، ما رمت بالقلب بالأوراق، نفعني النافع فانتفعت، وقاضني الرافع فارتفعت، ودني الودود ودا فاقا، ولا يجيني من أبى يفاقا، وتمن لي أمور أحصى، للمنتقى مسرة لا تحصى، هب لي وجهت ما بعت إلى قلبه ما لا يعد من إلى. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، الحمد لله الذي هو الأحد، قسمه الله الذي هو أحد، نبهني بأنه لم يلد ويسمى مولودا فطاب خلدي، نفع عبادي الضعفاء يوم الأحد عني ولم يكن له كفءا أحد، أنا رضيت وعن المختار وهل بذ ملغد أستاري، دعا مدادي إلى مدح الرجال طلبهم العدا لدى كل مجال، دعوت ربي رضا أن يجريك لا بذل لأهل بذل والدوام أجر، تفضل علي على رجال بدرك أبي بإضوان يتم بدري، أكتبهم لديك ما لا ينفد كما بهم سخرت ليك من يصفد، لما سلكت بالصلاة والسلام ولم أكتب

عادي كون يجد بأحسن المعاني ربي يجد لي بخرق العادة كوطني والكسب والسعادة أنك رضيت ربي في الإذنين لمن بقيتني أذى الكونين نجيتني من الأذى عصمتني وأنجمت الورى عظمتني نعشك فؤادي والجسد إنك لي أصلحت كل ما فضل أصلحت عقدي وقولي والعمل وخلقي وسقت لي فوق الأمل لك السكوري على الجميع يا خير هاد نافع سميع لك خطابي شاكرا وراضيا فمن مراضيك لا أزال ماضيا هب لي في المختار ما أختار وفق ما أختار يا مختار أخذ لي ما سقت في الثلاثة اثنين والرباع والثلاثة بسعادتي إليك يا كريم وثبت انسق لي فوق ما أروم نجتي خيرا من أغاسا كنت للأجل والبغاسا أكمتني بكونك المكرما وللتما رمت وما لم أرمان أنك رضيت الشاكر.

وسلطني سري وسؤلي قلت ليك أعطني لفتا وزدني وزدتني سعة وهمدا فيك تزيد توسعة هديتني من ابتداء جيسسي والقدر حساب عام زيسسي أشكر كل الذي لي جمع فذق في ذهي ويوم الجمعة كيف تشاكر

أحمد من قدمه المقدم وثمدا تاتيه مني الخدم باقي اللهم في عقائدي هو القول والفعل فأنت قائدي أنت الذي أخرجتني يا ربي وبعده أدخلتني بالحب لك خروجي ودخولي يا جليل ولوسيلة حبيبك الخليل لك خطابي به يا أكرم يا بر يا رحيم يا مكرم فتح فتحا لم يرى قط وعود لن يرى لمن حياتي سيرى الظلم بهم بشري قد قال خير المنزلين لي بخير المرسلين وبالسحاب الأجملين.

ديني حب الله مع حب العين عدا قمع ثنية والمنا جمع بلا أدن أو كدري نفاد غيري الظلام.

قدي مبق أونيا لمن أدام صونيا بي عن المكدرين أدى الشقاء والعيوب باق يعلم الغيوب لغير ذاتي والجيوب صيب عن التكدرين هذا مرض.

مراد المؤمر ولا دواء السقم إلى سواي الدرء كل أذى.

لا يتل الرأس العظيم بالحب مع الدر النظيم ولي كان بعظيم وصالني أن حسدين نعى بتوحيد الأحد قلبي رب الملتحد ولم يكلني لأحد في سفري وبلدي إلي قاد في السفر خلي وحبي بظفر مستغنيا عن النفر بجندي في خلدي لبنحني مبارزون وفيض ربي بارزون ابليس لا يبارزون جند العزيز

تريم بكتب ليست تريم أنهارها ولي يروم أحمد خير الصفدين الله رب العالمين صلى على الهادي الأمين في الملأ المكرم

في الملأ المكملين عن روحنا والجسد. وكلمة الله هي العليا ولا المعين والأذى والقدر لغير عمري ونفاها القدر. كتابتي قبل أداء أهل الكتاب كيبد ما نحاني من عتاب. لم أنحني عند ذوي المدافع إلا

تنزيل ذي الجلال والإكرام دعا إداي قادني مرامي أنا الله لدى تغربي ما لحياتي قاد خير القرب لقنني قبل لسان العربي على الجزائر النبي العربي لقينا الله بلا إمات ولا تزلزل ولا شمات أجابني بما نفى عدايا وقادني النصرة والهدايا عباد من جل عن التعددي لخالد بركتي ومددي هديتي زحت الخناسة ورفع بربنا الجناسة يقود للثمن هاد الأمين وزابط الأمين حقا لا يمين أكرمني الله بكون الذكر معي بلا سبيل وغير مكر للمنتقى قدت بلا تغرر ضال قمة حمد عن غرر عني باع ثابت الأمين وان قاد للتثبيت والتأمين أدعي لعمري عناء كن قاضي البقاء والغناء لا ينتهي لعمري عناء وان قاضي البقاء والغناء يقول لي من جل بالتملك من جاد بالتمليك من سيما قاسيت في الملوك يقول لي من جاد بالتمليك من سيما قاسيت في الملوك إذا فعمري مال القدر وضعه لغير نحو القدر واجهني إلى الجنان الله لا إله إلا الله إلي قال الله أسمان الضمين وإني له أفوض الأمور نايت بالقلب واللسان وكرني الفضل والحسان نايت وقبل التناجيا ولي قضى بغير الشك حاجيا ناجيته وقبل التناجيا فلي قضى بغير شك حاجيا أغزلك له الحكيم ماضيا قيله وقاد لي أغراضيا له علي الحمد والشكور وإنه الحميد والشكور إلي قاد العلم والحلال وزحزح الغرور والإضلال هيتي من هديتي من ومن خير البشر فقل إلي إلى سواي تسعة عشر علمتني بقل هو الله أحد فعلي أمغن خير هاد ملتعد لينتهي القلوب يا قهار هذه لن ينحو انتهار لقيتني بلممات سرمدا أمسك لي أذى أو كمدا أمطيت من لا يهضر لغير شيء إذا أو قدر مكنتني في كل ما اخترت ولي في كل لياد قلت أجبتني إجابة المقتدر يا ذا الورى يا ذا القضاء والقدر لوجه الكريم لا توجه شقوة ولي فلاح وجه غيبت كل من قلاني والحسد لغيبت كل من قلاني وحسد لغير نحو مبيعي ما كدد يشكد كل يوم مدادي والقلم أبقيت روحي كفيتني الألم أشكد كل يوم مدادي والقلم أبقيت روحي كفيتني الألم وظيبا يا صاح يا حب أسماء الضمير عاطفا يوده الأمير باقي في كليتي يا الله لي بلا إله إلا الله وإن الله علام الغيوب واجهني من الخبير الغيب وتنتهي لقلبي ريب أكرمني العليم والخبير تنادي فارقني التدبير نفعني لكل الشفارين أمحني فني عليها كفاني نزعني القرآن باق أنزل مخدا لي القراء والنزل إلي بادر جزاء الله واجر عبده رسول الله أمحني ضغن ولا جوا ولا أجل أكون لي شاكل من خولا أمحني إبليس أو معاد مدرني عدا غدو كعاد آل الله قلوب وجلد قلي نازعا من غير ضر فن جلب هديتي من مالكي قد زحزحت لغير الأذى وفوزا منحت على شكر الله بالتلاوة قبلي يعلم والحلاوة ليقود معي السر القلبان وينفع الجسم ويكفي تلبى ليقود في الذي لا يخفى علي ما على سواي أخفى
حيث تنقذ أجور الصالحين والصالحات ذا رباح كل حين ملكت الحمد وكل الشكر قوى الصادني عن الفناء والمكر الحمد لله بلا انتهاء على النبي وعلى اللهاء كل خطابي شاكرا وراضيا وكانني وقادني أغراضيا غيرت ما لم تده لي إلاك سوى استمد الأدم تد الإله يشكرك القلم والمداد وجسم يا من عنده الأمداد واصل عظمك في ذا اليوم وإنني عن سلعي ذو صومي بعد فتح فيه الغيب كيما فارق

فتخير الله ذا الشفاء إلا قد غبت خلا حبان ويشنحني سوى من حبان إلا به وجهت شيئا يرضى ما لله جل قرضا أقطعت بالله كون العبدا خديما به الخيور أبدا يا ربي مضيت بالخدم ولا يريني ما يودي للندم محارش الله كلما قصد تنم الأذن ولا ألاقي من أصد حوثي بأفضل براء كل سنة بخدمي وكان لي بالحسنة سام لوجهي محضر علي لي يوجه الضرر نبي نحمد حاز السبقى قلت مهبتا جميلا يبقى يقمت لا حي له والصلوات مع السلام لا ألاقي هفوان نبي نحمد حاز الفقر كي خدمه غدا لي زخران ما شو البشر علي من سبيل يسمع لسواي والقبيل له باق لا يزال الصمدا إلى صاحب يلاقي كمدا له باق لا يزال الصمدا إلى سواي يلاقي الكمدا سلوم به تعلق الحفيظ من كل شيطان ولي قلب غليظ بر عن الباقي من الأسوائين مستغيم بالصح عن دوائين أخي رجائي الكريم خيبة أدخلني خير البرايا جيبا مصفى خير الصلاة والسلام بلا آيات كما محى الملام محى رسول الله كل ما سبد من ضر ثم أمين قد كبد الأمين.

آله والصحب ومن والاه. حمد ربي عليه حمدان هي نفائل الأمير الهمدان. سفيها من بارس ربا أبقى ما شاء أولاه أولاه رضا والسبقى. سفيها من بارس ربا أبقى ما شاء أولاه رضا والسبقى. كنف العزيز الواحد المنتقم ساقي الأمير أجل النقم. نفي العزيز الواحد المنتقم ساق الأمير لأجل النقم. يسوق المالك والزبان وكل منهم آخذ بالناصية. عليت إلي ردت خائبا فعساء الحميم غائبا. من الإله والرسول قد بري لا يزال زائدا لعبري. لولا الموت ثم صرفا.

0: في المنتقى عبدا بربي القديم برهمن العالمون الطرا ولا يفارق دواما درا يمقت السلطان والنصارى في تابوت قبر صارا كنا شقي بعد حمد قذبت مصيعه الذي الحب كبد انقاذني من اله الفضل والكرم بالاستاذ اني الدهر محترم لو سيف العلي قد قادني بدلا وليتوجه ما تسكو به الخدم لم تفي دكش ما لا أبينه كان بعدما قد بعته عدم الله لي قاد ما يبدو مستترا من دكش آم حج القلب والقلم لقال شرع النبي المنتقى كرما وقاضي من الشرق ما به ظلم إلا يحمني ويضواني بلا كدر على كتاب عزيز زانه الحكم هو الكتاب لي رغب فيه هدى ومن هداه العليم النافع الحكم أنقاني الله من عب وكرمني وشنح جنابي موت أو لمم في كل باق يصفي للبقاء بمن وشنح جنابي خوف أو غمم أشيه من قال لي من قالت الكرما لو مرى من على مد العدى النجم أضيع لعلي سوانا الله وانصرفوا كلا سوانا وكل ساقه ندم إني أحب الذي كرم يقاضي من فضل معه قرم إني أحب الذي كرم يقاضي من فضل قاده الكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم بسم الإله قد بدأت راجيا منه تعالى أن أكون ناجيا سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المستوى ذي الخدر محمد صلى عليه بسلام بآله وصحبه جال السلام أسأله بحق بسم الله تسخيره لي ذوي الملاهي له توجهت مع الرجال أسدي العيد المزحزح الأوجال له توجهت بمن قد صبروا على العدا ومن سواه أدبروا هو الذي نصرهم وأيدا وجاهدوا العدا جهادا جيدا أكرمهم بالعفو والغفران إذ قاتلوا العدا ذوي الخسران له توجهوا بالاحتساب وكرموا بعدم الحساب رضي عنهم المكرم الغفور إذ ذوه بإذنه ذوي النفور حط الكريم جملة الخطايا عنهم وساق لهم العطايا من أمني من العدا بغدري فهو مبارز لأهل بدري أكرمني الله بكونهم معي وليس لي في غيره من مطمعي ناجيته سبحانه وأرتجي منه تعالى فتح كل مرتجي أسأله وهو الرحيم أن يجيب جملة ما مني بدا فهو المجيب له تضرعي له التجائي وأرتجي اليوم قضى حوجائي رجوت من رب رحيم كان لي وخادني له وسري صان لي حظي في الدارين ما أشاء بكونه يخلق ما يشاء يسوخ للمنى بلا حسابي كماله كل يد احتسابي مصليا على النبي محمد وآله وصحبه والحمد يا ربنا صل صلاة لتكن بها بتسليم به أحوي السكن على النبي المصطفى محمد والآل والصحب وخدمة أحمد بجائه واجعل به جميع ما صدر مني قائدا لذي عمى وجعل حياتي به شفاء وهب لي الإخلاص والوفاء يا ربنا صل صلاة تكشف لي بها جملة ما أستكشف مع سلام دائم تسلم به جنابي من أذى فأسلم على الرسول المنتقى محمد وآله وصحبه يا صمدي وجعل به نظمي ونثري عندك خير عبادة وهب لي رشدك يا ربنا صل صلاة تذهب بها لغيري العدا فتذهب بلا توجه إلي سرمدا على الذي حاز المزايا أحمدا وأبدا سلم عليه يا كريم بلال والصحب ويسر ما أرم لأبدا والتقني ضرر ما خلقت أو تخلق يا من كرما وليكن في كل شيء أبدا يا خير معبود بحق عبدا جد لي بالتوفيق والعبادة وبالتأدب وبالسعادة وبقيام الليل والصيام كما تحب ولتطب أيامي وفي يبارك ولتبارك يا خدم fi khalami wali yahab majdan yadum wachal jami'a ma katabtu akbara ridan ridan ladayka ka fi'alil kubara wa salli bi taslimi ya muhaddimu على الذي له دواما نخدم لوجهك الكريم وهو سلمي بلال والصحاب وكل مسلم ما دام من يحمده يحوي البقاء وبمناه للجنان سبقا وجهت وجهي إلى القهار المولج الليلة في النهار الله ذي الجلال والإكرام في شهره ذي العقدة الحرام له توجهت بخلب راضي عنه وعني قد نفى أمراضي له تعالى الحمد والشكر بلا نهاية على فراقي البلاء هو إلهي وولي سرمدا وصرت عبده خديم أحمدا خير الورى صلى عليه بسلام بآله وصاب مذهب الظلام يا خير قاهر وخير ماكر وخير وهاب وخير شاكر رض لي ولمكر والتهب لي واشكري سري وجهري والتصفف فكري أنت الذي سيرتني في البر والبحر فاجعلني باب البر لسخر الذين باستدراجي قد فارقوني بلا إخراجي منك أروم يا معيد العودة دنيا أخرى بالرضا والخودة أبقيتني فيك مع المشفع صل عليه وبي الخلق انفعي كفيتني العدا بأهل بدري وصرمدا لي تنير بدري ربيتني بالذل في أعدائي رقيت بالعز ومحو دائي يسرت لي فلك الشكر أبدا يا خير معبود بحق عبدا نجيتني وليكن يا ربي وصليا على إمام الأنبياء وسحت بالله مع المهتار بالمدح والصلاة ذا استتاري أعانني ربي على عدايا بهم وفيهم ساق لي هدايا ناجيته وهو الكريم النافع ومنه ياتيني هنا المنافع نبذت ما نبذته وبدلا لما يفوق ظن نعم مبدلا الله أكرم وأعلى وأجل له شكوري وحمدي وهو جل له شكوري وحمدي ولا أبقي سواه سرمدا معولا له بقية مكوثي ذاكرا بقلمي وباللساني شاكرا هو مرادي لا أريد غيره في السر والجهر وأبقي خيره منه أروم روضه عدايا لأبدا وسيده هدايا وجهني لهم لكي يكرمني في البر والبحر وكي يلهمني هو الذي وهن كيدهم معا وراضهم بقهره وقمعا نحت لخيري مكاره بلا توجه لي وغيري قبلا كفاهم الكافي معا وسخرا جميعهم وعن جنابي أخرا يقودهم ثم لي اللعين وليكان ربي المعين دفعهم خبل بغير مدفع حين له أبت مع المشفع إلى سواي بالجنود والصلاح توجه مع شقاء وطلاح لغير النهو وجهوا العداوة خاموا لغيري وحووا الشقاوة كبت وجوههم على النيران وانصرفوا عني بالخسران انصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين فجأتني بما عداك أيسا مني بجاه من هدى وكيسا رجاؤهم محيب للحسد ومنعوا من كالكلي وجسدي يروضهم ربي لي في البر والبحر شاكرا له بالبر نفاهم عني مصليا على محمد وأرتجي به العلا وسخت بالوعد الذي قد صدر من الكريم من كفاني الكدر الحمد لله الذي كان معي وليس لي في غيره من مطمعي نبهني منتبها فأشكر وبلساني وفؤادي أذكر ناديته من بدء شعبان إلى آخر ذي القعدة وهو ذو إلى إليه أقبلت من المحرم بالتوبة النصوح من محرم له متابي من المناهي في عام هيشش بلا تناهي لوجهه تركت مكروها وما أشكل ساكلا صراطا أقوما هو الذي مني بجود وكرم خد اشترى ما قلوبيه بيعه برم مها عيوبي فانصرفت بالكتاب إليه معصوما به من العتاب عنه رضيت وعن المشفع إثراد للعداء بغير مدفع أسقى صلاته عليه بسلام بلال والصحب مصابه الظلام لله قد وجهت وجهي في اغتراب عند العداء ذا توبة مع اغتراب مجاهدا بقلمي وحلبي من بارزوه سفها بالقلب واجهتهم بسورة الأنفال وسورة التوبة نعم فالي مستنفرا مستنصرا بربي الواحد القهار نعم ربي نويت إعلائي كلمة الإله بقلمي متكلا وحدي على يا ربي انصرني على عدايا في البر والبحر وزد هدايا ناجيت راجيا فحقق الرجاء وصليا على النبي وفرجا ناجيت مولاي والنعم المولى كلي له لأنه بي أولى عليه أثني سرمدا بخلمي وبلساني ناجيا من ألمي مسكت بالكتاب ذا خنائي به وعني قد نفى عنائي أسلمت وجهي بالكتاب للجليل أعبده أخدم حبه الخليل له علي دين مدح وصلاة لوجه من لي ساق أفضل الصلات محمد صلى عليه الله بلال والصحب ومن تلاه وسيلتي لله في الدارين حبي له وقاني العارين لله حمدي وشكري على كوني عبده خديم من على أرضيه في طوبى وفي دار السلام بخدمة لوجهه تجلو الظلام وليت عن جماعة النصارى لله والقرآن كنزي صارا نجاني الله به وفزت به وفيه ما اشتهيت حزت على النبي محمد مصليا مسلما وفك عني كبليا محمد وسيلتي إلى الكريم أهوي بجائه لديه ما أروم أهوي به لدى الحفيظ الرافع كوني معصوما مع المنافع لجأت لله به مجاهدا جهاد صحبه مع مهايدا نبست جملة المناهي العامة لوجه من قد كان لي إنعاما صرفت كل لقالق البشر ومني اشترى مبيعي ببشر يسر لي أمري كسا وأشبع كما سقى ولي يسوخ تبع ربي يحقق ما رجوت بالرسول وصحب جائه إلي خير رسول أنسيت بسم الله في المقدمة على الذي على سواه قدم الحمد لله الذي جعلني معجزة للمصطفى في العلني أشكره جل على ما وهب من المنال وعداي أذهب أشكره جل بلا إخراجي ولا عداوة ولا استدراجي أشكر ربي المكرم المعين ولسواي ينتهي كل اللين أشكره على النبي المصطفى عليه صلى بسلام يصطفى أسكى صلاة ربي المقدم على النبي المنتخى المقدم أبهى سلام ربي المكرم على الرسول المجتبى المكرم أبقى سلامي الذي له القدر على المشفع الذي محى الكدر أنما صلاة بسلام سرمدا ممن كفاني كل من لم يحمدا أقودها للمصطفى محمدي في آله وصحبه والحمد أسكى سلامي من إليه كليا على الذي يجعل قصرا خليا أنفع من بايعه معاهد وخير من رافقه مجاهد أحمدنا المختار صلى الله عليه في الآل ومن والاه أجل من رب المريد تربية وخير من رق المريد ترقية أحمدنا حبيبنا الكليم من كونه خير الورى معلوم بتت بيني وبين المجرمين مهاجرا لله والهادي الأمين بايعت خير الخلق تحت الشجرة في البحر قبل وكفاني الفجر بايعه القلب مع الأقلام كمثل بيعة المال الأعلام بايعت بالقلب وبالمداد وخلم البشير ذا الأمداد بعت الذي اشتراه باق لي وهب ما شئت منه وبما بعت ذاب بان لي اليوم تقدم النبي فلا أزال في الثنى بمطنبي بخدمة المختار صرت جارا باق مخيت فيه لن أجارا بخدمة المختار ودتني الصحاب مع الملائكة بخدمة المختار سرت بشرى للأنبياء ورسل أهل البشرى بجلني في البر والبحر معا سناء من برا وبحرا جمعا برأني الخدوس بالمختار من عيب نفسي مسبلا أستاري بارك ذو الجلال والإكرام في ضيقه الفائز بالمرام بالله آمنت وإني مسلم وتي إليه ما اعترضني ظلم بالله آمنت وبالقرآن وبالرسول مورد الضمان بجاي أحمد خليل الله ساخ لغير الله كل الله تاب علي ربي التواب بجاه من سماته الأواب تعب غربتي أزاله الجليل بشكري بنصره وبامتداه للخليل ترسي عن الأمواج والنصارى مدح شفيع قد هدى الأنصار تعصل لمن ينمي إلى الله الأحد الصمد الفرد المبيد من جهد توالدا فقل هو الله أحد تصرفه عني من يوم الأحد تبا له تبا له أف له ويل له ويل له تبا له توسلي بسيدي وجنتي وعزتي وراحتي وجنتي ترسي في دنيا وفي أخرايا عن الأذى وساق لي بشرايا تسليم حي لا يموت أبدا على الذي به وقان الكبدا ثواب ربي وجزاء المصطفى ليجوداني بخرب واستواء سلمت أصلحة من قد أشركوا وصلسوا وألحدوا وفركوا ثبتني الله الذي لم يلد وليس مولودا فطاب خلدي ثعبت ما أخلمي مجاهدا بأهل بدر في العدا معاهدا سقفت في تغربي مخجلما رمت وفارقت العدا والعلما سعت ما طلعت قبل غربتي بفيض من يكلأني في تربتي سلعت أرؤس النصارى فيوض تقود من بارزني إلى فيوض فكل الذي يبارز الله الحليم موتا يقود لعذابه الأليم ثقلهم عن اتباع المصطفى يجرهم لكل شيء يتخى ثقل في قلوبهم رجوع عن الذي به يجيء الجوع صبور غمر خر بالدينار وبالدراهم يرى في النار ثواب ربي جل في الدارين مع جزاء سيد الكونين سمدي خضم من بهما قد صار وساسها عني أذى النصارى صبت صلاتك مع التسليم ربي له وزد به تعليمي جزاء ربي الكريم الأكرم جاد بما رمت وما لم أرمي جزاء جنتي عن الأعداء وجنتي عني أزال دائي جاد لي الوهاب بالهبات وجاد لي الشفيع بالنبات جزى الإله المنتخى خير الجزاء في الخبر والنصر وفي وقت الجزاء جذبني الأكرم عام جيششي وكان للودود عام حيششي جسمي وقلبي ومدادي والخلام لمن هداني بأفضل الكلام جعلت كلي سرمدا وديعا لله خادما لذي الشريعة جست الصراط وجميع العقوب بكن وجاد لي بخير من خبي جاد لي الأحد يوم الأحد من بعد ما جاهد كل ملحد جهرا بما أحجل كل ظني بكونه ذاكر من ومني جميل تسليم بلا انتهاء على النبي أحمد ذي البهاء حمدي وشكري وثنائي سرمدا لمن حباني بامتداه أحمدا حمدي لذي الجلال رب العالمين وصلواتي على الهادي الأمين حجبني الحفيظ عن أعدائي وراضهم لي وأزال دائي حسني عن الأعداء شكر الله مصليا على رسول الله حبي لله وللرسول والمسلمين ووجدت سولي حسن ثنائي للمجمل الحسن خير الورى جد الحسين والحسن هباؤه قد جاءني في غربتي ولي وجه المنى في تربتي حرسني الله بمدح المصطفى وأرتجي بمدحه خير استواء حرص النبي المنتخى علي قد كف موتا قد نهى إلي حتى عيوبي مدح خير مرسلي عليه تسليم الغفور المرسلي حاط جنابي بأهل بدري رضي عنهم وأجل قدري حسن صلاة وسلام سرمدا على النبي الهاشمي أحمدا خاب رجاء من طغوا وأخرجوا وخربوا دوري حين استدرجوا خزي وخسران وموت عاجلا تبيدهم بكونهم دجاجلا خسر من يبارز المنتقما بظلم من للنفس من لم ينتقما خسر من يبارز المنتقما بظلم من للنفس لم ينتقما خروجهم عن ملة الإسلام يقودهم للموت والآلام خراب دورهم بأم ملدمي يجلسني في وطني ذا خدمي خبرني العليم والخبير وكان للأكرم والكبير خبيئتي كون الإله والرسول لأبد وقد وجدت خير رسول خطيئتي بالمستوى قد بدلت هدى ورحمة وأني غسلت خد الذي ليس يكون ساجدا وحد من يخرب المساجد خصوفه يجره لطلمي خصوفه يجره للطم كما يجر نفسه للفطم خانتهم السيوف والمدافع وما لهم في أبد مدافع خير صلاة وسلام أبدا على النبي وكل هاد عبدا دعوت خوما ثلثوا موحدا لمالكي والكل منهم الهدى دعوتهم لربهم خمس سنين والكل منهم ذا وباء وجنون دماؤهم طريقها أقلامي مجاهدا مع الملل الأعلامي دعاهم إبليس للإخراج حين نحوا الدورية باستدراجي دمارهم ينسيهم الإخراج وجهوا في البحر لإخراج دعوت ربي بجاه البر ونيتي قدمته في البر دعوة مضطر غريب ظلما مجاهدا لمن أبى أن يسلم دمدم على العدى الذين ظلموا وبيبشر الذين أسلموا دعائي يستجيب بخير الأنبياء والأنبياء والأولياء يا ربي دعاك ضيفك الذي قد جاهد خديم عبدك وفيك عاهد دعاك عبد ذو اضطرار وحدا فرد له بالمصطفى من ألحدا دائم تسليم مع الصلاة عليه في الآل ذوي الصلات ذل الذي أبى اتباع أحمد وسلم الله الحليم الصمد دلة أغلف غدا صريعا في داره ويأكل الضريعا ذل الذي بارس قادم النبي دلة غلف أغسيت في الطنب ذلك وعد من كريم منتخم لمن لنفسه أبى أن ينتقم ذببت عنه كل مشرك جحد مجاهدا بقل هو الله أحد ذلي للفرد الذي لم يلدي وليس مولودا أطاب خلدي ذلي له أذل للرقابة وعن فؤادي كشف النقابة ذكاء عقلي وازدياد علمي وأدبي وعملي وحلمي ذكر إلهي بمده المنتقى عبدا خديما وأنا لن التقى ذبحت غلفا ثلثوا يوم الأحد بخنجر التوحيد عبدا للأحد ذبحتهم بقل هو الله أحد لوجه من ليس له كفا أحد ذكرت ربي مصليا على سيدنا محمد عين العلا رجوت ربي وحقق الرجاء وصرف الغلف وهمي فرجا رمت شكره بخدمة النبي مصليا ومثنيا في تنبي ربحي كون الله لي وكان لي بالفضل والمن والسر سان لي ربحت في البيع وفي المتاب وجاد للوهاب بالكتاب ربي صلي ولتسلم سرمدا على كريم من كله قد همدا ربي صلي ولتسلم أبدا على الذي ازدان به من عبدا ربي صليا بلا انتهاء على شفيع آمر وناهي ربي سلم بعد أن تصلي على الذي به رممت كليا رحمن صلي سرمدا مع السلام على الذي جاء بأحسن الكلام رحيم صلي كل شهر وسنة مع سلامك على ذي الحسنة ربي بجاه العظيم سخرا للعدا معا وللخير خرا زنت قصائد مجاهدا لدى من نسبوا لله هم قاولدا زادهم الواهد في الدارين ما يرسل عارين والنارين زمامهم يقوده إبليس لما به القصر سران والتفليز صفهم إلى عذاب النار بغير درهم ولا دينار زعفهم عدل عزيز منتخم ينصر من لنفسه لا ينتخم زهدت في هجو النصارى الغلف الهالكين الأخبياء الخلف زففت أبكار خلامي للنبي في غربتي وسفري وطنبي زنت له قصائد الأمضاه والصلوات وملا أقداه زينتي الدارين كوني مادها للمصطفى الذي كفاني فادها زحلف لي ألفا بغير كسب وسيزيدني فذاك حسبي زيادة الصلاة والتسليم على منيل المال والمعلوم طهرني الخدوس ذو الكونين بالطاهر المولود في الاثنين طهرت من لغوي ومن عيوبي وارتجي تلازم الغيوب طيب نفسي كوني الخديمة للمصطفى الذي حوى التقديم طه سروري سرمدا وجنتي عن الممات والأذى وجنتي طيب سنائي وصلاتي بسلام للمصطفى الذي نفى عني الظلام طيب سلاميك إلهي أبدا وسعهما لخير من تعبدا طبرزدي وعسل التلاوة ومته من يديم لي حلاوة طفظت غلفا ثلثوا الجليلا بمته من جعله الخليلا طرمدتي قد محيت بالذكر وبامتداه المستوى والشكر تحمر مته المنتخى سقائي وجاد لي بالبرء والبقاء طرد عني النصارى واللعين ربي بمته المستوى نعم المعين طلبت أفضل صلاة منه له به وقد رديت عنه ظفرت بالآيات والصهاه والفقه والآلات ذا سهاه ظفرني الوهاب بالكتاب وزنة المزيلة العتاب ظهر لي أن رسول الله وسيلتي قطا إلى الإله ظهر التجاء لله بالمختار وآله وصابه الأستار ظلم نفسه الذي لم يعتصم بالعروة الوثقى الذي لا تنفصم ظلي وحسني سرمضا ووطني كون الإله لي وطابعتني ظهي في الدارين زوجات النبي ولا أزال في الثناء بمختاري المطنب ضللت في تغربي مجاهدا مبايعا بخلمي معاهدا ظللت عبد الله خادم الرسول صلى عليه وحباني بصول ظلمني الأعداء أهل القدر وكفهم عني أهل بدر ظفرت بالإنس وبالجوار بما ليختير بلا بواري ضمي وجوعي وعري بالصلاة على النبي انتفض وفزت بالظلال ظل كتاب الله كف الحر عني وسرمدا يقين شر ظفرت بالذي عن الأخراني غاب من البشر والغفران كتبت أن الله جل أحد وصمد وهو للملتحد كتبت أنه تعالى لم يلد وليس مولودا ويسكي المجتلد كتبت أنه الودود والأحد جل ولم يكن له كفا أحد كتابه خزينتي وجاري وفيضه جل لصدري جاري كسبي توحيد إلهي الجليل وما تحبه وسيلة الخليل كرمني الأكرم والمكرم بكوني العبد له وأكرم كرامتي حب الإله والنبي في غربتي وأوبتي وطنبي كتبت شاكرا على ما جمع يوم الخميس لي ويوم الجمعة كتاب ربي وسنة الرسول ليسوقان دواما خير رسول كلي لله مع المغتاري وأهل بدر صحبه أستاري كبت كبت ذو الجلال والإكرام من أحرج وفزت بالمرام كتبت ذا تحدثا بالنعم تجوئني من خير معن منعم كنوز أفضل الصلاة وسلام أرومها للمستوى من السلام.
0: من اشترى قبل مبيعي في صفر ناجاني المقدم الباقي الولي بسبني قبل الربيع الأول إلي يوصل بلا مفاخر رب المنى قبل الربيع الآخر ليكسر العلي قليلا في سمني عند الجماد الأولى قد وما أعطى قطوفا دانيا ما بعته قبل الجماد الثانية هذا بما يخلد العجب أم يباهي الأمنا قبل رجب

الشواري وصلي قبل انتحاء الشواري يضعوا هادي النيقاد الرشد وصلي قبل انتحاء ذي القعدة أزب أسلتي مني للحجة معنى المنى مع المنى إلى انتهاء ذي الحجة إن قد البعي ما دل على يرضى بعين ومشتري على نبل سبعة بنبزها مان تنحني النيران باق قمعان النبست في السر وفي العلانية ما نبزه لي فتح السمانية إلى سوادات تحاد الذي وأنها لجهتي لم تلج لم ينحني ما في فؤادي أضمرا وليس ينحوني وقلبي عمرا لم ينحني كفر ولا فسوق أو مشرك أو ما أذى يسوق هداني الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان لا ألام إذا انتحى الحرام نحوي صرفا بواجب لازمته فانصرفا سكت ربي بمندوب صرف لغير المكره قطعا فانصرف ترسي عن الغفلة والمفاسد قرن باح مانع من فاسد.

يشهد صاحباي لي عند الأحد بنيتي قتال كل من جحد. الحمد لله ذي الأزمان أشكره جل على إيمانك، أعبده بدينه الإسلام حقا وبالإحسان ذا استسلام. يا رب إني بك استعانا فعجل النصرة والإعانا، أب انصرني بأهل بدرك على نصارى حصروا بالغدر. كم لي ما

أجبتم الداعي مسيعينا قل المجاهدة خاشعينا أدام ربكم عليكم الرضا وهمت منه بحرمة الرضا محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه الله السلام محمد

قبضوا لله نحوي الطران وجهت وجهي يوم مولد الرسول بكم لذي الجلال سايعوا بسول أي صيفوا نصرتي لله على ذوي الجحود والملاهي قوموا ودافعوا جميعا عني لوجه من فضلكم بالمن إني بكم مستنصر في الدين لوجه من بجاهكم يهديني توجه بنصرتي لذي الجلال وسطوا عني به ذوي الضلال لكم خطاب.

الشافعي على جميعكم بجاه الشافعي، ولمن بارس رب العرش المالك الملك الشديد البطس، نحو إلى إطفاء نور الله بالكفر والحسد والملاهي. كونوا معي معينين على كن حسدوني لوجه من على منه تعالى، رمت كونكم لي في البر والبحر معا كالأولياء، من لكم لرغبة فيكم غفر فمن تكونوا ناصريه ينتصر، نايتكم مستنصرا وأرتجين ثم يكجل انفتاح المرتجم، إن المجوس والنصارى رغبوا فمن هداه في سواه رغبوا لذاك.

ربي محوت فالذنوب يغفري مي وما علي عني كفري تبت علي يا غفور يا كريم لقد هب لي فوق ما منك أروم هب لي فراق كلما نبذت

حيث لك مددت يا مكرم يدي بأهل البدن وبخير السيدين. قل لك توسلت بأهل بدرك قل بهم واجعلني رفيع قدري. هب لي ما

ليس في عمره بخير عافيا ولا الحياة ذات يمن شافيا مربيا بظاهر وباطن ملازم رضاك في مواطني فضل علي يا مولاي بالعلم والكشف وهب للآيان فضل علي ربي بالمنام حتى أرافق

من لم يوافقني والسري الصنطري نايت فيك مدة مصليا على النبي بآله فكليا بايات خير الورى باللوح والقلم توجي رب الورى ذي اللوح والقلم جاءت في خدمة الماحي معاينة تغني عن الشك في ربي وفي ظلمي قد أفقت في خدمتي توفيق خالقنا ألهم الخير ماحي الجهل والألم فذا القلامي وفاس القلب مع

غيرنا حي باق جل ذو قدمي ترى قصائد توحيدي منمقة في فلكنا الواسع المشحون بالنعم ولا تفسير ريبقة الله عليه مجيب قادري نعمي بشرت خير ولا تفسير ذي مقة صلى عليه مجيب قاد لي النعمين جاءت بخيمة المختار غيب من تيكشف الدهر ما

إن رسول سيف يستطاء به من ربي حاز علم اللوح والقلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. نماح بشيء صان كلي مع الرعي مديحي مع الآداب والعلم والسعي قلامي عليها دين مدح لسيد أتاني بقرآن حكيم مع الوحي.

طول الخير مغبوطا لدى الأخ والجري أتاني أما من بلاء وفتنة خفيت الشقاء كالجوع والفقر والعري يا منحت المنتقى قاد لي به قياد وصف رافق

ولا ينتحي نحيد بسطتي بالطغي اطفئ الخيرات ربي بجاه من كفاني بأعدى طر بلا لئيم هديات ربي قد هدتني وصفيت وخطي

إذا بس خير علمي في صدري مهتد هدى الله كلي وأضيعاتك النسي علي توالف التي يهتدي بها إذا شاء ربي غير من فاز بالوحي كنوى القلب مني بس علمي يقود ذا تعلمي والتعليم كنت لاهي ذي تحيات باق قد حوى الكون ملكه على أحمد المختار من متحوزي توجهت

علي لوجه الله ترتيل ذكره خير لمن أغنى به أن أذل مشي كمن قاد لي أبكار علم وغيره شكر خير من لي النهج ذو خفي يجم الخدمة المصطفى ذات رفعة وزمت من الأعداء والرعد والزفي كفاني إلهي بالنبي المكر والشقى وصافي فيود الله في القلب ذو قري محى الله قصد الضر نحوي بجاه من قارف نارا قد نحت قبل بالورين بجاه من حذر سيدا بعد حسناه إنا فلاحا وخير الدين حسناه أفضل شكوري ربي بعد محمدتي علي قد هوى في السول أسناه لقد ربي لي قد جاهد الكرما بي وهدى كلي وأنماه محمد قدر

ويطبيبة منتقى زمن وقاضيكم ربي لي بجدواه فلا العين لغيري صرمدا وجلا ويسنح جناب الدهر مسعاه أما الإله الذي لا شيء يعجزه فيؤمن أما الضر حان منعاه حماجاتي أم

محمد قاد لي ما لا يفوز به أي من الله من أبدى وأخفاه فلا تخير وراء في خدمتي وله خطي بالتمليك باق

أقسمت بالله إني للنبي أبدا كل وحب وما آباه يا باه نبينا المصطفى خير الورى غرضي في كل شيء وما يا باه آباه ترى قصائد التوحيد لمالكنا شواهد الحق منعاة لمن باه والله إني خل للإله به حب له دون كسب

حديق الله بالمقتضي دون فرم ينقاد لي كل ما لله يرضاه فاذكر الله من الجنات مرتضيا عن والفقاد ابقى عن وامضاه باعي الله حسنا مانعا وله حبني وشكري على من

ومسلم محسن ما حسبي الله هو الإله هو الرحمن خالقنا هو الرحيم الذي من تاب من شاء أعلاه هو الإله هو الرحمن.

لا خطابي في شهر ربيع ولا الوجهات لي بالضر عاداه لك الوسيلة يوم الحصر من ملك اختار كونك ذا سبق وأجراه تيت القعد يوم

إلهي قد تبت من ذنبي ومن عوجي وهو مكرم نعم الفرد والصمد يسوق ربي ما لم يرضني أبدا لا إن حيه لا إن

كما تربي كفتني كل مهلكة يسوج بها والقلب والجسد ويقبل لك من المعطي بلا عوج ويقفز لغير الدهر من حسد ربي إله وخير الخلق واشطتي كن قد أجر من قال له العبد بالمنتقى حتى ربي ما علي معا كن قد خير من بالحقيقة

إلى بشارات حسنى لازمت زيد. أغناني الله عن مكر وعن حسد حتى محد نقمات النفس والقود. تنقاج النفس طوعا والحياة إذا حتى محا عن جناب اللغو والأود. عني أفى الله بالمختار سيدنا باسم النسي يعرو ملكه النفد. عني أفى الله بالمختار سيدنا أفى به ليس ينحو نحوي الصفد. المعا برسول قد محا حزني باسم النسي يعرو ملكه النفد. إنه لغير منك الظلاء معا محمن هو رب العرش والصمد. ملكت خير صلاة بالسلام لمن هو الوسيلة من باق هو الأحد. وجه لي من ساق عني الضرا كلا سواي وهداني برا. بيعت وجاهدت وربط البحر ولا ألاقي

فهو الغفور والرحيم والكريم. خبئ كون الله لي في أبدي وكان لي وكف عني وبدي. أيت أنه تعالى سرمدا يكون لي ما يكف الكمدان. دعوت واستجاب في رجل وقبله وبعده بالمنتجن عليه الصلاة.

فيقضي الباقي الكريم الأكرم غدا له قبل الأذى المحرم. أيا تربي قعطاب السفريك ومكت قبل وهدتني في السفر. أيا تربي قعطاب السفر ومكت قبل وهدتني في السفر. إلي قال في الربيع الأوليك

قال الله في ذي القعدان وقبله من أن تزاد بعد نفعنا النافع في ذي الحج وقبله وبعده ذا حج الحمد لله على الشهور وجملة الأيام في الدهور ليقود كل شيء.

مدى زمن ما لي مدى من الصفاء خالصا فامتدى مدى زمن ما لي مدى من الصفاء خالصا فامتدى دعتني الأيام والشهور لشكر مغن فضله.

أتوجه إلى عيالي عيد النهار وعيد الليالي غنى يمحى وظلمي حذفات وذري عند الإله حذفا الله قد محى أزاي فمحى كم صلمحي عنا يا محى إلا يدون ضر كليتي كوكينة النعيم نيتي من لك كل مباح لم يكن فجدت لي مكانه بكم أكره كل من المحرم لختم الحجة فخر الحرم أجاني الإله باللسان العربي ونما إحساني لا ريب فيه من رب العالمين تلقى شهر الجمال النافع أركب المغني الشكور الرافع إجابة تجود بالمنافع من الإله والرسول الشافع أيتها رب الولى المدافع ولدي محجل المدافع يشكره كل بسر نازع فيما أشى فضل بلا منازع بقع كل مع البدائع ملكني ما كان كالودائع واجعلي من ذي البرايا القامع فلم أزل في نيله بالطامع يجود لي بثمن المسارع.

من يؤسي ولقد جاد بالشرائع أشكره على الكتاب الجامع من الشاعي المبين القامع لمن حرى بالسابد المعراكي هل وسكن عصما من ناكع مكر إلهي الجمال الواسع قد أديكنه بملك واسع

بالحيز أذهبني الخبير في أوراقي أسمع الإخدام يطغى البراق لقن الله لسان العربي قطع خطي من أهل من على القرب علمني العليم تعليما يفيم طول حسين كل أذى أنحي فيه إذا كتبت أو قرأت آيا جذب لي ما اختار لي مولايا إذا كتبت أو قرأت الآية جذب لي ما اختار لي مولايا كل خطابي وما حق اضطرابي كل يقول

انتهاي نبعثي يا منحو في جمعا والعذاب لا لقاء قمعا وثقت بالله بلا التفات قم النبي قد محى آفاتي كان الإله بالهبات وكان الرسول بالإثبات إلى سواي وسواي

بالصفة ما قدني إليه بالمعرفة أي وجه الذي تفرضا ما كل العين طردا يقول يا بالبرايا وحدا ثم به أفدي إليه الوحدة أشير من لي قاد خدمة البشير على البشير من إلى الفضل أشير أشير من يغني عن الأرباب عن بي يغني عن الأسباب قدم خير مصرين الظاهر قمت لي له المظاهر وجفن النبي كل

وراء وقديم منتقاه صورا كليتي جعلتها لله وديعة وصامني الله كليتي جعلتها لله.

فقربيع الأول الشهور هو الذي بدأ مشهورا العربي على جلل منصورا مدوا لي هذا القصورا مدنا قاددنا التبشيرا بكونه جلا لنا بشيرا هذا الإله لم يزل شكورا على صحاب لازموا الشكورا أحمدنا قد

أنا بالغرض أكرم ذات الأكرم المعظم والإسواء الفر من تعظم هاني الله بأفضل الورى وقاضي به المنى والصوران إلي قال الله من

0: من يفيل قل شاهد ما ليس يفيل أكرم الأكرم من لا يخفى قريش وحبا بالأخفان إلى سؤالة تحى في أبد ما لا يفيدني ومن لم يعبد لا تهيسني غير الرضا قل يقضي الجنان الغرضان لا يحيسون ولا إضلال ولا عدونا ولا إخلال إلى سوايا زحزح القهار أعدعنا ولهم القهار هديت المغني بلا حسابي أغت الشاكر مع احتسابي
1: لم يخف كون الله لي عليا خفر لي سمى لوالديا لم يخف كون المصطفى وصحبي لي حليا فائسا بالله بي لسل جلال الأكرم الوحابي من جاد بالإياب والذهاب لسان قولي ولسان حالي لدى جلوسي ولدى ارتحالي له علي سكر بالأقلام والقلب والجسد والكلام لوجهه الكريم قد نبست ما قد نبست وله أخست له توجهت بجاه المتبع صلى عليه وحباني باتباع له سلامين بلا انتهاء منه أرومه سلها للمسوق بسلامين بلا نهاية ربي وكل أقبلا ليجد بكون كل همري أكبر رداك وجهني سرور الكبرى له وجه رسل وكل الأنبياء وجه سلامك دواما ربيا موتي وشكي وأسى والبلوى أني نفح الله عند قلوى ملكني الملك سرا حسما ولي يرد كل من تحسما مدت للأكرم بالماهية دي بسكر والحديث ذات خير متو رسول الله سار ملكي وجنتي وجنتي وفلكي من ساك في كونني عبد المطلب عبدا رسولا فلناري انقلب من رد ما جاء به وجهدا مكابدا مبارسا وملحدا محده الموت الى النيران وباه بالخضب والخسران من لم يتهك يا رسول الله عليك افضل الصلاه الله مع سلامه بآلك الكرام وسبك الخرج الكرام باحترام مقته الحضر الاسيس المنتقم ومنه في دارين قدحا ينتقم منه صلاه وسلاما لك يا وسيلتي اطلب فمه سكيا نبهني البديه من كل سنه وساخ للوهاب في هاس السنم نهوا بيانا وحروضا ولقب وبسه يبلي سقورا مبلغا نويت سكر الله في سلام وبعده وجار بالإنهام نبهني الحام على أن النبي وسيلتي في سفري وتنبي نجوت يوم السبت من كل ددي وكل شك وانتفع ترددي نبست تصويفي بالكتاب بهر مدي البيه والمتاب نبهني الأحد يوم الأهل تنبيه مهننا فيه الملتهد نبهني فيه على كون الأمور بيده ولي سخر الأمير نويت سكره إلى الجنان بالروح والجسد والجنان نسرت مته من سوى رب لهم وللذي حلال ولا فضل لهم نافيه السل والتسلم سرمدا على إمام المرسلين أحمدا نبهتني أمس مه اليوم فسد خدا فأنت من يروم منك تصد صرفت كلي إلى الله الأحد وجاد برسوخي لي يوم الأحد سان فهادي ولساني والجسد عن اللخاء وراد اللي سوي الحسد صلاة وجل مها تسليمين على الذي سار به تعليمين صلاة سر أسر أسيم سرمدا على أبي به الخليل أحمدا صلاة سر الجلال والإكرام على الذي أهوي به مرامي صلاة من جل عن المسالم على الرسول الهادم الأمثال صلاة من كل له وديهم على الذي قد شرح الصريام صلاة من متى يقول كن يكون على الذي نصره لم يكن صلاة فحال لما يريد على الذي خدمته أريد صلي صلاة لا ترى ولم ترى ربي ألا ما هن أيوب سترى صلي عليه بسلام في الجميع وحب لي اليوم الصلاح يا سميع صحيح فتجعل خير بر ورداء ورحمة وهندك جهني رداء دفتك يا أكرم في البهور فجل حروف يم هو الهور ضيفك عبدك خديم أحمد رضي عنك فهروفه مرام ديقل هلا أصلته والقرب فجل أروفه جميعا قربا دم حروفه لسان سابقين على ولين في سهاب الفائقين دمنا للمقتعي في كل سنة برائها المرح ترى مستحسنا دميره صفي وصفي صائرا وجله صالحا لديك طاهرا ضيقه الأهداء وآم جيسزين ثم له انتقمتها مع أيسزين دمنا سكرك باسم وجنان لك بمدح المصطفى إلى الجنان دلاله أصلته بالفيد وفقره أصلته بروض داها رجاه لسواك وجها يا خير من رجاه من توجها ضيفك راد أنك جدا يا أحد إن الهدى مجاهدا يوم الأحد دم صلاة لسلام منهم منك لخير خلق وقبل منهم علي للبديه ذي الكونين بعد قضاء الحاج في الإسلام إبادة بخلمي ونيتي والقلب والجسد دون مريتي علي للمختارس البهائي من لي يسوخ مدل اللهائي أتاه متين وصلاة بالسلام بخلمي وبالفهاد والكلام علمي ومالي وصلاه أبرا تصاد من مخن يقين الكبرا علمني الحليم من لدنهم المن يفوخ ورضيت عنهم أني حتى كل ما حليا وهب الجسم له والطيام أنه رديت عن الوسيلة وعن سيابه وأقفو خيلم على النبي المنتقى الأواب خير السلام ربه التواب على النبي المنتبى المبصر خير السلام ربه خير السلام ربه سلبصر على النبي المولود في اللسين خير الصلاة الله ذي الكونين خير بني الأكرم فيه بالكريم عبدا خديما وجدت مارم خير بني البديه في البديهم وجاز لي في السكر بالبديهم خبت عن الأكوان في المكون عبدا خديما ومها تلوني خنمت كون الله لي وأكتفي بساق فالمحتاق فافن يكتفي قناية كون الله لي وكان لي بما يسرني وسري سان لي خنيت بالله عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب خبت إلى الله بلا رجوهم إلى ممات أو أصل أو جوهم خبت مع المختار في المختار وأهل بدر سرمرا سات أستاريم خفر للخفار كل ذنب وبدل الحيب ويهلي جنبي خنيت بالله مع الرسول وأهل بدر ووجدت صولي خرطت تسليم مع السلاتم على الرسول صاحب على رسول الله ذي السلات خرقت في بحر محبة الجليل وبحر أب أبده الإب الخليل فجاءني الأكرم في الخميس إسراد للأمير في الخميس فجر خير ساهر وباتنا وراد للبهور والمواطن فص بكون الله لي في قربتي وأرتجي تكريمه في تربتي فاصر خلامي عند أخلف جهد وردته بقل هو الله أحد فداني المهي الذي ليس يموت بمخرجي يسر مدا ولا أموت فكل قدير الخادر المقتدر رحبني فلسنا أبتدر فللت بالله الذي لانتخما خلفا مجاهدا ولم أنتخما فناؤهم أما خريب سيرى إن ساء من كل هبيلي سيرى فجورهم بلا متاب أبدا للقافل الذي هدى من هبدا فنتهم قبل الممات هاجلا والكل يقصى هاجلا وآجلا فتاه السلم والتسلم سرمدا على إمام المرسلين أحمدا خلب لي مخلب القلوب خلب لي مخلب القلوب قلوب خلف فأتى مدلوبي قلبي طيب بأن ربي باق قديم ويسير حبي قلت وما الخبر كالحيان واستقبل الأجر من الديان خبرت ما أهدى به الكريم لي وفي السكور لا أريم خولي لا إله إلا الله محمد رسول من مولاهم خربتني وسنت عن خيانة وعبت للبقاء والصيانة خلب لأكبر رداك كلي وبالذي يفوق سني كن لي خارت للأهدى ياس الخهرين فتبرد سدي كساك جهرين قتل الذي خرفا خسني من نعم إلا يبهد خوري عين ونهم قلبي وجسمي وروحي شاكرا لك فابقها دواما تاكرا قدير صلي والتسلم هني على النبي محمد بالمن صفح من يحسبني في قربتي خير خديم المصطفى أو تربتي سلمني السلام من إشراكي وجاد للوهاب بالإدراك سخاني الباقي بكأس القوم فصرت ريانا بخير اللوم سكرت من قبل محبة النبي فلا أسال في السنة بمذنب سبحان من خلقه وصرفا وكونه خير البرايا حرفا سبحان مخن جار بالحلال بلا دلال وبلا إدلال سلمني الله من التسبسب فيه وفي خير وراء والكسب سبقت خيري إلى الجنان مع النبي قرص العدنان صلى بليمة النبي أنبالا ولسواي سهسه الأحوالا سبحان ربي الذي قد قلا كل به وبهد كل حلا ساخ لي الوضوء هام أيسس مخجل ما طرف هام جيسس صلاة الأرس الأسيم والصلاة على الذي صفيها في بالسلاد سوقي ودي ومحبتي مهام لمن جلالا وجمالا جمهام سفاني الصافي بساف منجيم والروح والقلب والجسم ينجيم سكري لس الجلال والإكرام وجادري بمصدر مراميم صفاف هذه وديني والبدن من كل داهن ومها عن الدرن صفي وري ومنامي ولباس وعادري محند ربي دون باس سربي واكلي وجلوسي وقيام سكر وذكر كصلاه وصيام صريحة المختار صلى الله عليه في الآل ومن والاهم صريحتي وهو دوام جنتي من كل ما يسوءني وجنتي صفحه في الكريم الأكرم وجاءني من الهدى والكرم ساق من اسمه سماه السمر فالله محمد وصى محمد سهر امتداه المصطفى صلى الله عليه ربي بآله وكل من تلام هدمت ما بناه كل من جهد من الفراب قل هو الله أحد أداني الأحد بتوحيد وبامتداه المصطفى الوحيد أدو النبي المصطفى هداني ولي يراد كل من هداني أمد بيل أهدا وأمد جيسسهم وصرفوا حن يحام حيسسهم إبات وحاب كريم أقبرت إلا يوالهدا جميعا أخجلت أددهم سجر خبي أددهم سجر خبي منتخم يكرم من لنفسه لا ينتخم هو الإله الأحد الحد الصمد رافع السماء من خير حمد أولهم محن بأهل بدر رضي عنهم وأنار بدري هدية الصلاة بتسليم على النبي مدينة الهلوم أجرت لله ولرسول من النصارى وجدت سليم أبل النبي المنتقى صلاة مع السلام الوفين الخلاطة وجهت وجهي إلى الهادي الجميل عبدا خديما سهور بجميل وسيلتي إلى الجميل سلبها وأعتجي منه به تنبها ودي لله الكريم الأكرم وللجميل سلبها المكرم وشي وديهة له وجسمي والروح والخلو يهلي خسمي وسقط بالله الذي لا ينفد ما عنده وراض لي من يسفر ولا الذي كابدني وأخرجا أني بخزين وسخن مستدرجا ويل له ويل له طبا له تحسن له تحسن له أفن له وغاية الله تقيني كلما يزوءني في أبد مسلما وليت ما مختر لي في سنما له البرايا ويرود للسمن وليت في جيب رسول الله عبدا قديما راديا بالله وجهت بالصلاة والتسليم على النبي وتي للعليم لا نفع ياتي أبدا ولا ضرر من خير من به استعص من قرر لا أشرك صاحب ربي ولا أتن خيره حلا محولا لا أترك النيل لسيلي وجهام وسرت كل له موجهام لا أبتغي بسجلال حودا ورد لي ما بيته وحوضا لا أبتغي خير النبي وصيلا وفي الهدى وجه لي جميلا لا أرهف الأقلام في خير الجليل وخير حبده رسوله الخليل لا شك أن من حد الأنصار يرد لليهود والنصارى لا يخصي خديمه صولة من يصول للدرر في كل زمن لا شك في كوننا عبد الله سيد جملة عباد الله لا يسر القدر مثله ولم يسره وهو الخلق والفرد العرم لا تترك صلاة وتسليما عليه أني وفني الإمام يا عدل يا خوي يا منتقم إني أحبك ولا أنتقم يقودني إحياء كلمتك يا ربي إلى السهر تقبل نسكيا يقودني إلى امتداه المصطفى عليه منك صلوات تصطفى يقين قلبي بكثرة الوداد عليه سلم وتجلي بالسداد يا ربي صل بسلام عني عليه وصفني به بالمن يمين ربي إن ربي يا أحب لمن سواه والنبي بهد الأحب يقيدني لمته توهيل وعنك يا أكرم لا أهيل يا سر الوجود والبقاء والخدم صل عليه وفيني به الحرم يا سر المخالفة للخلق مهام سلم عليه والهدى ليقمهام يا الله يا ودور يا أكرم يا بديه يا رحيم يا مكرم يا الله يا واحد يا قني يا من له الأمور يا حلي يسر به أمري ووجه كرمك لعبدا ولي خالد مرحمك يا ربي فرح ورق الهين بما كربته ولي خالد سبما يا من سهور يا محك تتام له به كل بلا اختتام يا الله يا أحد يا خير صمد يا من يقيني الممات والكمد قتلت من إليك ينسب الولد بك وكنت لي وطيبت الخلد يا من تنسح عن أهل وولد وهاجر وحنسمان وبلد أحييتني بقل هو الله أحد يا مهيا ليس له كفوا أحد صل بها أني على خير سند وصلي من وهم به أن الفند أقمت سقيت أتهمت بالخلط جلي برحمة وجد لي بالبلد رافقت أهل القنف فأرقت العدد قلن بيا في من تحالى أنا حدد خففت موتي وبحثت يا صمد يا من يقيني الخبور والكمر وجل بجائي الأسيم خدمتي كخدم السهاب خير الأمة وجل به رجال بدر الكرام ما هي في دارني في كل مرام وجل توصلي بهم إبادة مقبولة تجر للسعادة يا ربنا صل على محمد وآله مع صحاب الهمد وارتد عن نائبه الصديق رفيقه في الخارس تصديق وارتد عن وسيره الفاروق سيدنا عمر التفريق وارتد عن مامونه عثمانا وسره كفرانك والأمانا هو الذي قرفاس بالنورين وبهم ارحمني في الدارين وارتد عن وارثه علي ابن أبي طالب العلي باب الهلوم والد السبتين وليها بجائه بسين وصل يا خير إله وبلا على محمد ومن تحبدا من آله وصنبه وهبلي جواره به وصنصه كبلي وليها بأهل عرف الحمزة نفى كتابك ولصف رمزة يا ربنا صل على وسيلتي محمد وصد به فضيلتي وارتد عن أبي بن كعب وعلمني وأهل كهبي وسخرد عن أبدا للأخنس السلمي وانفعني دنسي وسخرد عن أبدا للأرقم ابن أبي الأرقم وصف سخمي وسخرد عن سرمدا لأسرى ابن يسيد وحمني واسحدام وسقرا انصر مدن الى انس ابن مهاسن والتحسني من فانس وسقرا انصر مدن لانس مولى رسول وفني مدنس وسلت رمضان عليه بالسلام بلال وسب مصحصه السلام وسقرا الى انيس ابن خطاذ واس ابن وسيم وسقرا انصر مدن لاوسي وابن ثابت وثبت اوسي وسقرا انصر مدن لاوسي ولد خولين وكمل جوسي وردان اياس ابن اوسي ونجني من محسم واوسي وسقرا انصر مدن الى اياس ابن البكير وكتب الدهر اياس لجمله الاهداء من ركوني الا يا ربا له سكوني ولتم لي حسن اسين وهمني فيه باهلي وترد لي ثمني ولترد لي ثمني يا ربنا صل صلاه بسلام على الذي له جوامه الكرام سيدنا محمد والالي وصحبه الدرار والالي ورد به عن اهل عرف البائم من قاتل الهلا سوي الاباهم وعن بجير بن ابي بجير ارضى ونجني به من جوري وارتدى عن بهاسن من سحلبا وسق به لما يفوخ مطلبا وسقداك لبراء ولدي مهروز ردي وهمي خلدي وارتدى عن بسبسة بن حمري ولتره الصدر ويسر امري وسقدا عن سرمدا لبسري ابن البراء والتقال لبسري وارتدى عن بصير بن سعد وبي بصر ثماني سا سعد وسقداك لبلال بن رباح وجل مكوسي خير بر ورباح وليهب بالباهي خير بركه ولي يسخر مسركا ومسركا يا ربنا صل صلاه تجهلوا بها نسامي خير فهل يفلوا على النبي المتبع وسلم ولا علي وسلم وكل مسلم وارضى عن صحابه جميعا يا خير مخن لم يصل سميها وسر عن اهل عرف الطاهم وان يمهم صبا الفطاهم وسقداك لتميم المولى خراس الهال الهدى يا مولى وسقداك لتميم المولى ابناء خلم وحدني بالاولام ولتميم من يهار سقردا وليتم ما خصته ردا بجائه وجائهم ووفقهم وبين نور بهداك افقهم وسق صلاه بسلام للنبي وين دو تحل فوق الجنوب ورد عن السماء بمحن وتلني باب هدى وبر لا كسخلني يا ربنا صل على محمد واله وصحبه والهمر وهب لي اليوم صبوت الخدم باهل عرف ساي واسكر خدمي وارتدى عن ثابت من اقرم وليكن اقرمي ثابت من اقرم وليكن في ابد بالكرم وارتدى عن ثابت من سحلبا وسرمدا سخلي فوق المطلب وارتدى عن ثابت من خالد وجل اليوم بحسن خالد وارتدى عن ثابت من حمر ولسر صد ويسر امري وتفني دايخمها السلسال بالمنتمي منهم الى هزالي ثابت من السهيد في اليمام وارتدى عنهم ولتدم اطمانا وارتدى عن سحلبة بن هاتب ونجني به من المعاتب وارتدى عن سحلبة بن حمر ومهيوب ولتصف عمري وارتدى عن سحلبة بن حنم ونجني من باطل ومسلم وارتدى عن سقف سليل حمر وليكن بالجود ياس الامر يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي جاء باحسن كلام سيدنا محمد والال وصحبه واستجب به سؤالي وليهب باهل عرف الجيم سلامة من هي للرجيم واجبر لي القصر واحسن للاياب بجابر ينسب للجد رياب هو ابن عبد الله وارضى عنهم وانصر جنابي ابدا وصنهم واجبر الاهداء لالهي باخي جابر بن عبد الله سليل حمل وارضى عنه ابدا يا خير من يجبر من لم يحبدا وارتدى عن جابر بن صخر وتل مكاتب يا خير الذخر وتردى عن ابدا للجبر ابن هتيك والتقبل صبري وسرداك الى جبير ابن اياس والتريم ميري يا ربنا صل صلاه بالسلام على الذي صفى وصحصح السلام سيدنا محمد والالي وسب من في الناس كالالي وهد بحق اهل عرف الهائم كلي وهي بجهل سام هائم وارضى عن الحارث من ينمى الى انس داوت انس ردي وارزقن الى وارضى عن الحارث من خد تمام لاوس من رافه بالمحتمام وارضى عن الحارث من لابن مهاس اوس من يا خير من عبد النحاس وهب لي الحسمه من كل بلاء ومهيوب ومزاحي اقبلا وارضى عن الحارث من لهاتب ينسب واملح لبنا الاواتب وارضى عن الحارث من لقسم نمي وخل باهي ابقي جسم وارضى عن الحارث من الى ابي خصيمه يرمى وجنب ما ابي وارضى عن الحارث من لسم ينسب وصرفه عن المزم وارضى عن الحارث من لهرفجا نمي يا من خذ رجوت مخرجا وارضى عن الحارث من لاوس نمي قبيله هو ابن قيس وارضى عن الحارث من لقصرج نمي ابن قيس والتعس مخرج وتل عبادة رجال بدر محي في دار ورفع خدر وسقدا ابدا يا رحمن للحارس اللسن تمال نهمان وسقدا ابدا لحارس ابن سراخة وكل للوارس وارتدى عن حارسة نهمان وليكن بجائهم يا رحمن وطردان حاتبة لسن تمام إلى أبي بلتحة بالمحتمام وطردان حاتبة من عمري ونجني من هاسر وخمر وصرداك إلى الحباب من ريو وخاذ لخير باب وصرداك إلى حبيب أي ابن الأسود وكن طبيب أبلي بحرمة الحباب وحبيب كونك لي يا خير رب وحبيب وطردان حرام ابن ملحان وقل لساني يا حبيس الألهان وسق إلى حريس ابن سيدين خير دن ولي جد بسيد ورد عن الحسين عند الحارس يا خير محبود وخير وارس وسق لابن الخمير حمزة وللرئيس سهداء أمس حمي أبي بك ابن عبد المطلب وجله في خير الجنان الخلب وانصر علي الحام يا إلهي بركة الماه ابن عبد الله وبركات صعبه جميعها يا خير محتن لم يصل سميها يا ربنا صل صلاة بالسلام على الذي كف السقام والكلام سيدنا محمد وآله وصحبه والمقتفي أفعالهم وليهب بأهل أرف القائم سعادة تدوم بالرقائم وطلعا خارجة من سيد وجرف الله أبدا سازيد وسردا أبدا لخالد ابن البكير وشعني والدي وسردا لخالد بن قيس وسرني حلم ورق قيس وسرداك إلى خباب ابن الأرد سارخ الهباب وعبد اليوم رسوخ في الهروم فدا وفرحا يا حكيم يا حليم وسرداك لمولا خطبة خباب بن الردي وحبل رطبة وسخردا عن أبد لابن إساف خبي بن المردي وانفل الانكساب وسخردا لقداس ينمام إلى قطار وسخ لخنمام وطردا عن قراس نسمتي وليهب كوني بسر الأمة وطردا عن خريم ابن فاتكم وليستخر كل باق هاتكم وطردا عن خالد ابن رافهم وتقنني بك عن المدافهم وسخردا إلى خلادي ابن سويد وهدبي بلادي وطردا عن خلاد ابن عمري وفرد الأكبر أبو همريم وطرد عن خلاد بن قيسيم وسد تنبه وعسيم قيسيم وطرد عن خلاد بن قيسيم ولياب خير هدى وقيسيم وطرد عن خليفة المعروفين بابن هدي والسلم تعريفهم وسخرداك إلى قنيسيم ابن خصافة وصحصه نوسيم وسخرداك إلى خواتيم ابن جبير والسلم خيراتهم وسخرداك إلى خوليهم ابن أبي خليل والسكر صحيهم يا ربنا صلي صلاة بالسلام على الذي تفي به قلبي سلام سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومهدد وليهب بأهل أرف ذالي سكا حقل وصفاء البالي ورد عن ابن قيسهم سقوانا ومهيوب وقفني نيرانا وسردا لسيسم علينا لسيم لعبد أمر ينتمي وتهزي كل مهيسا بك من كل بلاء وكل ما نويت فيك كملا يا ربنا صلي صلاة بالسلام على أبي بك والإقبال الكلام.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربي على صراط مستقيم. أعطى المشفع معطي الفضل والكرم فضلا عظيما هداني أي محترم نبينا المنتقى ما إن يماثله في الخلق والخلق خلق.

يمين ربحت في خدمتي بالمعتمى ربحا بيعه صمت من الأسوأ والندم لو تقبل مني له تقبل مني مالكي خدمي وجاد لي بالذي لم يحفظوا خدمي بالمصطفى خلق الباقي خلائقه عليه الصلاة الذي أبقى بلا سقم يقود للمصطفى

له وأن أحمد باب الله ذي النعم لي قاد ما قاد من علم ومن أدب والدهر يغبطني ذو العين والنعم إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الواسع الحكم صلى عليه الذي أبقى فضائله في الآل والصحب أهل العلم والحكم.

ضمين ملكت أحمد مدحا لا يفارقه مقادني به من بعدك الوكمين مدحت أحمد مدحا لا يفارقه وقاد لي النفع من يعنى بلا وكمين ملكت أحمد مدحا

عليه تسير باق جل عن عدم محمد سيد السادات قدمه باق قديم حبا بالفضل والكرم إن ربي على كل شيء حفيظ أغناني الله رب الجن والبشر عن العناء والأذى بالشكر والبشر نبينا المنتقى أغنى استجاعته نحوي عن الغزو والأكدار والأشر نبينا المتبى مع يبايزه سوى شقي طريد خاب منزجر انفاحا لخير الخلق مزمن ولا ندي لان ما قد كان حلق الحجر بياض خير وراء من قبل ذا خدم عليه السلام باق صانع عن خطر بياته قبل بالأقلام منفردا وصانيع ذا التسيير كالمطر يقود لي مدمع يقود لي مدحوس سرا أفوز به.

كتابه قد بدا لي فيه مستتر من الورى وهداني الله بالصور. كتابه قد بدا لي

كدر ومرض طيتها إلى الجنان الغرض فاجعلي بشر تدوم يوم الكريم ذو البقى القديم يا انقاذني من مالك التكرم ومن نبيه أتاني الكرم أقادري الله جزاء الله بلا أذن وأجر عبد الله قادري الله جزاء الله بلا أذن

أذرع عني المكرم الحزم وقضي أضعاف ما مني التزم لي قال فوق ما كسبت أجرا ولا يوجه لنحوي زجرا لمن حني مكن ولا غرور وانقاد لي في عادتي برور.

الكلام قد رضاك ورضا للتشان هلبت كل ما يسوء أو يضر لغير نحوي ليس ينحوني يضر هلبت كل ما يسوء أو يضر لغير نحوي ليس ينحوني يضر هديتي موصلة لله عاصمة من ضرر ولاه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير فزنا بك يا رسول الله في صفرك أنا الوسيلة

محمد جنتي عن كل مكروهة وجنتي يوم التر من نار بالشرر كل ربي تعالى وعده أبدا لا خيمة للبشير.

ورفقته البدن مدة العمرين، نجاني الله من أعدائه الأمان، يومت بهم أن راب لي عصري، تعبت منذ زمان خائفا وجلا، أشكو إلى الله ذا جهل وذا خوري، أنا ابتل الله بالمختار مبتهلا، وهل بدن زمان السير والحضر، كي رجوت بهم

لكل خلق ظهور الشمس والقمر عليه الصلاة بالتسليم بلا عدد من كنوا لي أغناني عن النفر كن المكرم لأغناني.

الله أسأل بالمختار سيدنا كوني سعيدا بلا كد ولا كدري، قنعت وهو قهارا يستغفر لي بقاري كل ذي

عليم علمني القرآن الدون عنهم والقلب النور والنور سرمدا بصري ملكني اليوم أسرارا تلازمني وتكفني ذلة يا رب ما قتلي هي بتوسعة تنمو بتكرمة هي أخرى.

بكونك المغي البر البصير أدين ليتقى والغنى والنصر لا نضي صار إلى بدسم وبارك ما يعلي بلا سبب من شاء على القمر يعلي جنابي بلا كد ولا سبب لكوني إليه بالمختار من مضيب خلق أعصابه بالقلب أخدمه إلى بقدري لي كان في سفري وصل العلم.

لي شيء من الوسواس هوقت بالنبي أبا النواس أن علني من اللسان العربي كيسون النبي العربي هرب من شعر إبليس المريد وبقصائد يهتدي المريد غناية بالله عن الملوك نجاد بالصفاء والتمليك يبس أنف العلوم قلمين ولسواي أما كل ألم بارك لي في الخط معطي الوحي وقني ما يسرد المحيل إلي قاد مالكي كتابا كشفا كما وهب الكتابا غيب الله ما لم يعلم.

الكتابة يفوق عندا قمت ما به يباهي جندا قافقي في خط أهل بدر قادمي أجل معل القدر أكتب ناقل من اللوح الحفيظ مع رضوان العلي واللفين تكي من ليس له كفءا أحد كلا سوايا الساق كل من جحل وصيد الإله والنبي مغيبا عن أقرب وأجنب أكبني الباقي بلا انتهاء وسفري إليه ذو انتهاء أبقى بيني وبين ربي شيء مقدر لصف الحب إلى سوى نحوي تحت الشيطان وليصف المجلس والأوطان رضيت عن رب السماء والأرض وكرما قبل مني قرضي ضيافتي كشف للغيوب يعند من عني محل عيوبا وجود ذي القدم والبقاء قد بانني وجاد بارتقائي كتاب ذي الخلاف والقيام هدية لي لدى القيام ذلك وعد من إليه الوحدة قلت كما نحاه كل وحدة الله ربي أحد والله الصمد الذي بدت علاه ليس بوالد وليس بولد خلق كل والد وما ولد كرمني بقل هو الله أحد تكي من ليس له كفءا أحد ملك ذو القدرة والإرادة خير والحبيب ما أراد أكون العلم وذو الحياة كما أشاء بصف الحياة كروي يستمعي مع

الإسلام نهمضات الزمان الله عن توجه لي وعدوي لم يعن إلى سواء جالب الشقاي كن أعتليك مع ارتقاي عبادتي للوجود والقدم وقادري في عادتي خير الخدم للبقاء والخدم.

نتبجمة العدا لغيري ونجان ليصفي ميري لا قدامي إلى الكتاب سكور باق قاد لي كتابا على الذي قدمه ظلمني خير الصلاة.

بالقلوب، قرائبا يقود لي مع الحليم إلى سواي كل ضر وكدر، فأبدا بيني من يجري القدر للمنتقى وجهت في عشر سنين، كما قادري بالحلال كالفنون يقود المعي بإذن المالك، مثل مجذوب وكل سالك، الأظاهر باطن قاد الظاهرة طيق باطنا خديما باهرا، ليقل علم هاد وعليم في كل شيء مدينة العلوم، لوجه الكريم مني يشترى ما لا يزال سرمدا مستترا، هو لي متي تقل هو لي متي تقل كن يكني وليكمل مرادي بكني أن يسلم أبي

من كل خلق يحمدون. رسوله سيدنا محمد أحب لي من كل خلق يحمد، هو وسيلتي إلى الأحب، عبدا خديما أي خل حبي، أسير من ساق العداء لغيري، ألي به يصفي ميرين، قسم الفضل الذي لم يلد، قس مولودا أميل خلدي، قلت لذي الجلال والإكرام، نغيده في القد انصرام، دعا قلامي ودعا مداديك، لخت شكر الله بالوداد، كتب ربي الله أني مؤمن ومسلم ومحسن ومدمن، أكرمني الأحد بالتوحيد إن ذوي النفور والجحود، فعداي لسواي الله فضل ولا إله إلا الله، فالقلامي ومدادي والجسد لمن كفاني كل حاسد حسن، يقودني لجنة الإسلام، تخودني لجنة الإسلام، ولسوى نحو تحل ملام، قلبت قلبي واللساني والجسد لمالك ولي مخجل أسد، صان حياتي عن شقاء ومرض، بقي يقول رضاه في الغرض، صدقة الصمد صانت عمري عن كل مفسد وعن مؤمري، هدية الهادي هدت كليتي قيل الجنان وأنارت نيتي، مد لي الله بجاه أحمدا مسرة ليست تشوب كمدا، عن مالكي وعن رسول الله هديت ذا بعد من الملاهين، بر عن القدوس في الدارين من جالبات النار والعارين، أيوة ربي وحقق الرجاء ولا يوجه لي صدري حرجان، هذا مال بنى من ضر من ضرري كل وحبي وحماني عن غرر، هذا مال بنى من الضرر كل وحبي وحماني عن شرر، تصي عن الكفور والفسوق كفوزي بربح السوق، تنحي فتح ولا إقالا كم عداي زين مقالا، إلى سواء نحوي انتحى الفساد ولسوى ما بعته الكساد، ولا العين والأذى والقدر ولا يعيدها لي المقتدر، لا ينتهي ضري أقيالك ضيحت بعمر العيال، يصرخ العالمين عمري والله

والرسول وفي الكتاب وأتاني خير رسول. بارك ربي بارك يا ربي في عاداتي وفي عبادتي مع السادات، هذا ربي لسوى عمري الحزن.

وقادر المعنى إلى الحلاوة، يقود للمعنى إله الصمد، وليقاد لفظه محمد، هنبا أمين الوحي أن يقاد الكتاب المحيي، أطل ربي بوجه الكريم تلاوة ثوابها ليس يريم، يقودني إليك حب الذكر، قني به كل أذى ومكر وتبك

قد بقول ربي الأحد في آخر ثلث من يوم أحد أذرعني الشكوك والسنان بعد ما تبت له كل سنة مصليا مسلما على النبي حتى قلت مثل جار الجنب فارقا لله ستة عشر في وقتي تلازم البشر أعبده إن شاء جل لوفاة لكن الحكيم من غير التفال أخرجني أكرم به من بيتي أما خروجي جاهلا كالميت لكي يدلني عليه وحدا كي أنجز تعالى وعدا لكي يدنس التي كانت تجور ولأجود برجوعي ذا أجور بفضله وجوده وجاه سيدنا الماحي العظيم الجاه دعوته واستجاب كرما ونلت ما رمت وما لم أرما فجعلني يوم الخميس بالسرور وراضي لذوي الجحود والغرور يسري ما كان صعبا قبل وعني ينتفى الأذى والكبر ذهب عن الشك في كون الكريم كنه أرجو منه فوق ما أروم هل يوهب في الترك وفي أخي بالجاهل مصطفى الهادي الوفي بركة وعصمة والتوسعة يا خير نافع بجر منفع جنوب بصير عاجلا بالمسلمين لحرمة المشفع الهادي الأمين فتاح من الفتح في الخيورك أبا خادما لك

في البحور بروض جملة العدا ذوي الدحور وثقت بالحي الذي ليس يموت القادر المقدر المحيي المميت إياك نعبد ونستعين لا خير معبود ومن يعين.

ما لا أحب. أجل قصيدتي ته آخر من كتبت في تغربي تكرما، مسكت بالله مع الرسول هو كامل وليسوق الصول. إني عبد الله جل وخديم كل مصطفى لي اعتلاءه يد، يسري بها رقيب وعتيد في كل يوم عند ذي العرش المجيد. نبهتني في ضحوة الإذنين.

ثم جئتني فلي السخر سرمدا كل معاد بجاه أحمدا أجبي قصائدي وغيرها ومن حياتي وتكسر خيرها سقي ماء

وكل ما أشاء منك يا سلام، وبارفع يدي وثبت قدمي، وإلى خير برايا خدمي، فدع يا مغني عليه صلي من آلي وأصحابي، واشكر كلي أشكرك اللهم كلي في الوطن، كن شكري في البحور بالعطن، أتبت نفسي ربي في الإزرين، وحدي وحدك فزعزح شيني، لك اشتكيت الجهل والغرابة، وفي وجهك وقني الكآبة، أنت لي أغنيتني عن سببي، بكم فنجني به من تببي، ربي قد رضيت عنك وبك، يا مغنيا أغنيتني بجذبك، جئتك يا كريم أجل القرى، أبي يا معيد بشر القرآن، وأما ما ينفع الناس ويمكث في الأرض ويتوهي إلى من بكني، كيكون الشيء الذي لم يكن، أشكره بمد حمد حسن، كمصلي على النبي الأحسن محمد، وسيلتي في قطني وضعني كمنزلي ووطني، أميد كل مشرك لم يزعني، قيادي فضل والصفا عطني، مست بذك الحكيم البين، وعدني بالحق ذو تدين، أعوذ ربي بخير السنن، مدى الفرائد ويعلي منني، أكره كلي بغير الددن، ملي السوق ما يرقي ديدني، نجيت وقاد لي بالرسن، وطن فيدا قد أزال وزني، فجأني إما أزال محني، وغربتي وحيرتي ولحني، عني أزالكم.

لم يلني قنقته ما يسخر يلني سهل الشيء الذي لم يهني قنقته ما يسخر يهني فجئ ما يدير دمني هو قيم فضله لم يكمني أشكره كلي يشكره كلي بعد قطني قال يقتها ما لم يبطني مديدي لغير ذي العرش الغني من كان لي وإنني له غني كسفر إني لدى تيقني أسد جل الدوام اليقن ثبت الهدى المبين بجاه الخلق العظيم اللين فأخت كل فعلة لم تحسن فانقضي خير المنى بالرسن يقود الكرم دون فتن مغل كفاني العنا كالكتن ألا نري قلوب أهل السفن مستغيا بالصحة عن السفني لهم التابع العام من توطني قبل كمالي بلا تفطني أشكره إذ قادني عن مسكني ملقي نفسي الطزا تمكني ربي.

الناس فيمكث في الأرض ويتوجي لمغن فكان أن يكرم لي ونفسي زكان أشكر شكرا يزيل الشكام ولي يلين كل

وصحبه المرض الأعادي هلكان أسافر معك ظلاما أركاك إذا خوب هذا العدا حبركان ووجه إلى الأعادي سلكاك هنا أو إجابة والسلكان أنفي به من سلسوه شركاك كما أداموا حرنا وفركا كما أداموا حرنا وفركان تودي عدا معا والفلكان ومن يشاء يعطي دواما ملكان تناديته مشتكيا فأسكان وضل عناقتي ضر حشكان فجعلني المغني بالسر بكام عناق من قد سلسوا واتكان أني عفا مضحك حب أبكاك عده وليقاد السبكان أشكر إكف عني فدكاك وليرادق من أراد الهتكان لوجهي أنهيت قطعا تركان أشاء غسلتهن عركاك لبست ليقي من يشكي من يشكان أذا عداه ويقين البشكان أشاء الشاكر له ازدكان بناء من حسدني فاندكان سقط إليك ما رضيت عنكان بيفزني علوما من كان فيأتي ما أزال ردكان عن ناقتي في سيرها والحتكان يسقى جذب يقوي الحركان منك وتنسيني عن وتنسي عن علاها البركان ملكتني ما قلب ينسي ملكان غير التنازع وفاق السلكان كوثيقة أراد السفكان لمن قلبه أفك أفكان هب سعادتي وزدني نسكان ويتلازم الكتاب مسكان فجرتي ما أزال الضنكات وبي فصري أعليا والعنكان يا خير غافل ذنوبا مكان وخير قادر أسيرا فكان يكون رقاب المسلمين فكان يكف عن ما يجر الشكان لن ينتهي سخن هنا فندكا يا خير من طلع عداك بكان ربيتني بمنزل قد سكا ومن العيوب كلها فانسكا ضيفك راضي عنك يا من زكى أفسد الهواء والقبل عنه فكان وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وهب للوهاب في الثلاثة ما يخرج العشرة ما يخرج

الآن كان إلى خير من حوى ابتعاثاً قادم من بادرة بعاثاً مدحو قراضل البساسان وجملة الحساد والنساسان أحمد من ألبسني أنجاساً وليرود من وشى نجاساً يسوق العشاء والوكاساً عبداً خديماً زارداً مكاساً نفى الذي كابدني وباساً عني أمار فرق إذ أباساً فدح من تعود.

هذا من قسل لسو التسلاسات والكل عيقا جائلا لسلاسان له العدو معا أباسان عني حيارا سبية عباسان أقول حين كان

إجابة تزحزح الدلاء تزحزح الدس تزحزح الدعاسا ويطرود كل جان عاسان إجابة تزحزح الدعاسا ويطرود

الأنين فالبحر وقت غربتي أي أنين أيريج ما عن العدا أفور ميك ما بي أكون زاخفون يشكو كل إنشاء بالقنوت قبل القنوت والقنوت والقنوت فهذا قوى مبارز القتور عن أهل ابتداد وفتور فسقوا قجره إلى الوكيل وسجل ما يجرد للسكون أينتفى مدحا عن انتفى مدهن بيس الختين ولا يسال الصاغر بين الرتون أشكو يوم عني نفى خناس قواطي كوني نفع الناس لك السكور بلا التباس وسرمدا يعصمني من باس قليت جل لدى أناس أطاعتم عصيان رب الناس كلي الساق ما على قياس قواطي رجع

يودي الله بهم بالنصر كن عزيز يرود عصري ملكني بقي الحباب الزخري هذا قضني بخير فخر قضت بعد الزوال حجري وقلت راجيا كبير أجري أبي سعادتي وزحزح ضري أنا ولشد بفراقي سري فاقل عند العدا في البحر يوم الخميس لي جد ببحر يا رب جل لي بخير بر عبدا خديما ماكسا في بر لي قد ما يصف في عمري وكنت الفضل يا ذا الأمر ويبكني نور أهل الدهر كنسلي خالصا والجهري أرتي فمن يقبل شكري وتقني كل أذن ومكري أديت عن رب الكريم البر كن مصليا على الشفيع البر لأخي أزاله بأهل بدر عنهم إذا ينير بدري وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض

الأنفاق أن يؤلي خيرا كثيرا خيرا كثيرا مدام ما عيبي وأزال الكدام، قل لي خيرا كثيرا مدام أذكر شكرا يقيني.

الأخلاق أملي أنسى فؤاد القندال أن رضيت وأراعي الأهداق وصايدك الحكيم مهدان أضبه مولاي جل عندان تواطني ولي ورد الزندان ما يسوق ما يسوق

ومن وشان ومن قلا وارتدا سبحانه ورب تعالى فردا منتقما نفع عدايا كردا سبحانه رب تعالى فرضا منتقما نفع عدايا كردا وتبكوني أزال الحقدا كم يشترى ربيعي نقدا يقود ما يخجل

الناس فيمكث في الأرض وهجت وجه الخير ربي بالحمد والشكر بنعم الرب أحمد وجابري بالحب وبرضا وخدمة المحب محمد من

قادما للحب مع إلهي الفراء عن قلبك بإغراض لي أهل الخلب أغاني المغني به عن جلبي ودفع ناجيا به من تلب أجذب الأكرم أي جذب نلمنا به بغير كذب نبع شكوكي به والجذب كمن في وساء عند الردب وجعل الأكرم معت الرغب كما نفى عني كل التغب علي قد من علي من علي قد من بفيد صعب ينصر مخجلا لكل صعب أصل فوق المنى في تربي كمان يزيل بي جهل التربي لو توجهت وزال كربي كمان من إضاء بالقرب نجت وقد أزال أجبي كمن أطب انكساف الحجب أصل تسخير كل الصعب كمن يوضه العداء بالرعب أصيب مصطفى والسحب توضه للناس خير اللعب.

0: طاربا بالعب كمهدك الصافي بغير السب كمن جميع ما أشاء من رغب كمن حساب يا مزيل السغب هب سعادتي بغير السلب كم لي يكن في قالب وقلب فجاتني بفائدك المنصب يا خير من يهدي ومن يربيك يا سيسع فخلد شربي وأمني وراحتي وقربي أرني اللهم كل الصلب كم عندك اجعلني باب مثل القلب ويبكرني سرور العرب واجمع في الشرق معا والغرب أرني الدارين كل خطب كم هو يابس مثل الرطب والله ما شط بكن يا ربي يا من أناجي بنعم ربي وتكرما مغنيا أن كسبي يقي بكن هو تعالى حسبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا صل صلاة بالسلام على حبيبك وليقبل ذا الكلام صل على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد وليهب بأهل حرف الراء تديني بسنة الغراء والطرد عن رافع المعروف بابن يزيد والتدم معروف والطرد عن رافع الشهير بابن المعلى والتدم تطهيري والطرد عن رافع ابن عنجدة وليهب سعادة مع الجدى والطرد عن ربيعة بن الحارث وليكن يا خير باخ وارث وسخ رضاءك إلى ربيعة وهب لي الباطن والشريعة وسخ رضاءك إلى الربيع واشترم مني أبدا مبيعي وسخ رضاءك إلى ربعي ولتهيني بالعمل الشرعي وسخ رضاءك إلى رخيلة وليهب إحياء كل ليلة والطرد عن رفاعة ابن عمري وفي الذي اللي اخترت أبقي عمري والطرد عن رفاعة ابن الرافع وعمل ارفع أنت خير الرافع يا ربنا صل صلاة بسلام على خليلك الذي جل الظلام صل بتسليم على محمد ولالي وصحبي وعمري أحمد وليهب بأهل حرف الزايمة نويت فيك خائما وصائما والطرد سرمدا عن الزبير ولي طيب يا كريم ميري والطرد عن زيد إلى المزين قد انتمى وأني يمخشيني والطرد عن زيد لأسلم انتمى وأرني وجه البهي المعتمى والطرد عن زيد إلى وديعة نمي وهب لي مكنة الرفيعة والطرد عن زيد إلى الخطاب ينسب واحشرني مع الأقطاب والطرد عن زيد نمي لحارسة وبالنبي هب لي كوني وارثا والطرد عن زيد نمي لدثنا والتخني دنيا وأخرى فتنا والطرد يا كريم عن زيادي ولدي عمر والتدم رشادي وسخرضا إلى زياد بن اللبيد وعني يصرف كل ما ليس يفيد يا ربنا صل صلاة تجلب بها إلي سرمدا ما أطلب على محمد وسلم أبدا بلال وصحبي وزني هدى وليهب بأهل حرف الطاء وبالذي منفرد بالظاء طهارة من جملة الأدران وكون ظل رحمة الأقران وسخ رضا ناميا لطلحة وليسخ بشارة وفرحة وسخ رضاءك إلى الطفيل ولد مالك وكثر نيلي وسخ رضاءك إلى الطفيل ولد حارث ونور ليلي وسخ رضاءك إلى ظهيري وجعل حياتي حياة خيري يا ربنا صل صلاة تشهد بأنني إليك خطا أعبد مع سلام قد تعينني به على العبادة وتعليني به على وسيلتي إليك أحمد ولا لي وصحبي وكن لي سرمدا وليهب بأهل حرف الكافي سعادة وعصمة يا كافي وسخ رضاءك لكعب ولدي زيد وصحيح جسدي وخلدي وسخ رضاءك لكعب ولدي جماز المعروف بالتجلد وليهب صحة عقد ومقل وصحة الأفعال واحلل العقل يا ربنا صل صلاة تبطل مكائد العدا بها فتبطل مع سلام دائم تكمل مراد من هدو به فيكمل على إمام المتقين أحمد ولا لي والصحب وكن لي سرمدا وليهب بأهل حرف الميم فوزي بالتكميل والتتميم وسخ رضاءك لمالك النمي إلى أمية وكثر مغنمي وسخ رضاءك لمالك ولد خدامه وسرمدا خنين نكت وارتد عن مالك ابن عمري ونجني من شقوه وذعر وسهر ضاءك لمالك ولد نميله ونجني من الفنت وارتد عن مالك ابن مسعود ومني يقبل عملي يا معبود وارتد عن مالك المنصوب الى ربيعته وكن محبوبي وارتد عن مالك ابن رافعي ولتفني عمري كله في النافع وارتد عن مالك المنتسب لابن ابي خولي وكثر ادبي وسهر ضاءك الى المجدر وعندك اجعلني غدا ذا بشري وسهر ضاء النامي لمرشدي وزني العلم وحلد رشدي وسهر ضاءك الى مبشري ونجني من خطر وغرري وسهر ضاءك الى محرري ونجني من موجبات ضرري وسهر ضاءك الى مظهري وليهب كوني ذات مهوري وسهر ضاء النامي لمحرزي وصيرني بك ذا تعززي وارتد عن محمد بن مسلمة وبيبشر مسلما ومسلما وسهر ضاءك الى مرارا وهب لي التجيد والإنارة وسهر ضاء النامي لما قلي وعندك اجعلني ذا تفضلي وسهر ضاء النامي لمعمري وكف عني موجبات الكدر وسهر ضاء النامي لمصعبي ونجني من سخط وغضبي وسهر ضاءك الى مدلاجي وعندك ارفعني بلا علاجي وسهر ضاء النامي لمعبدي ولد وهب واحمني وأيدي وسهر ضاء لابن قيس معبدي وانصرني العام ونصري خلدي وسهر ضاء النامي لمعبدي ولد عباد وحي حسدي وسهر ضاءك إلى معتبي ابن عبيد وحياتي طيبي وسهر ضاءك إلى معتبي ولد عوف ومماتي طيبي وسهر ضاءك إلى مقدادي ولد الأسود وكن عمادي وسهر ضاءك إلى معوذي ولد عفراء وسع منفذي وسهر ضاءك إلى معوذي ولد عمر وجنابي أعذي وسهر ضاءك إلى مسعودي ولد أوس والتزد توحيدي وسهر ضاءك إلى مسعودي ولد خلوة وزد تزهيدي وسهر ضاءك إلى مسعودي ابن ربيعة وزد تزويدي وسهر ضاءك لابن عبد سعدي مسعود الرضا وحل المجد وسهر ضاءك إلى مسعود ولد سعد والتدم تحميدي وسهر ضاءك إلى معاذي ولد عفراء وكم معاذي وسهر ضاء لمعاذ من الجبل ورم أقضي وحولي والعمل وسهر ضاء لمن ماعس معاذ والتكفن اللعين يا خير الملات والطرد عن معاذ من عمري وخير عداية لإياذ القهري وسهر ضاء النامي لمهجعي وكف ما يضرني عن مرجعي وسهر ضاء النامي لمصطحي ولي أبواب قيورك افتحي وسهر ضاء النامي لمعني وعني يصرف كل ما لا يعني وسهر ضاء النامي للمنذري ابن محمد وخيري كثري وسهر ضاء النامي للمنذري ابن خدامة وحلبي نوري وسهر ضاء النامي للمنذري ولد عمر وعيالي بشري وسهر ضاءك إلى مليلي واجعل نهاري طاعة وليلي يا ربنا صل صلاة لي تسوق بها دواما خير مطلوب يفوق مع سلام تكشف الأسرار لي به على الذي أنارى سيدنا محمد قصر العلوم ولا لي والصحب وسقلي ما أروم وليهب بأهل حرف النون فوزي في ذا العام بالمكنون وسهر ضاء لا من نوفلي وبيبشر يا معيد محفلي ولنعيمان خذ الظرافة ولنعيمان أخي الظرافة سخر ضاء وهب لي النظافة وسهر ضاءك لنصر وانصري العام كلي والتدم تبشري والترد عن نعمان من ينمى إلى أسن وردني سعيدا دائلا وسهر ضاءك إلى نعمان ولد مالك وهب للآنا فراخ جملة عيوبي ماضية بمالي اخترت دواما ناجيا والترد عن نعمان من إلى أبي خزيمة ينمى وأذهي ما أبي وسح إلى النعمان من إلى سنان ينسب واجعلني دواما ذا أمن ولابن عبد عبد ولابن عبد عمرو النعماني سخر رضا ولي رضا زماني يا ربنا صل صلاة دائمة على الذي العام غدوت خادما سيدنا محمد وسلم ولالي وصحبي بكل مسلم وليهب أهل حرف الصادي سوغك لي منايا في تمادي وسخر رضاك إلى صفوانا والعام عني زحزه الأدرانا وسخر رضاك إلى سهيبي واغفر ذنوبي وامحو عني عيبي يا ربنا صل صلاة لا انتهاء لها على النور المنير ذي البهاء سيدنا محمد وسلم ولالي وصحبي وقصدي تممي وليهب بأهل حرف الضادي كوني بسر كل ذي رشادي وسخر رضاك ناميا للضمرة وكن مغيثني بخير النصرة وسخر رضاك إلى الضحاك ولدي حارثة ذي الإدراك وليهب تلازم السرور بك بلا مكر ولا غرور وارض عن الضحاك من لعبدي أمر قد انتصب وانفكد يا ربنا صل صلاة ترفع بها إليك عملي إذ يقع مع التقبل على محمد وآلي وصحبي والمقتدي وليهب بأهل حرف العين سلامة من ضر كل عين والطرد عن عامر المنصوب إلى أمية وكفر حوبي والطرد عن عامر المنتسب إلى البكير ودعاء استجب والطرد عن عامر المنتسب إلى ربيعة وعيب أذهب والطرد عن عامر بن سلمة وليسخر يا خدير الظلمة والطرد عن عامر الذي انتسب إلى فهيرة وسخلي الأرب وسخر رضاك إلى عمارة وليسخر كل ذي إمارة والطرد عن آخل الشهيد وعدني من أفضل العبيد وسخر رضا النامي لعاصمي ابن عدي ولتدم مكارمي والطرد عن عاصم ابن قيس وصدر يسرح ولتعظم قيس والطرد عن عاصم العاصم ابن ثابت والعام جلي بدرك الفائت والطرد عن عباد ابن بشري واختر لي الخيرات طول عمري وسخر رضاك إلى عبادي ولد خيس والتزر رشادي والطرد عن عباد ابن عائشة وشد بحمدي لك عام سيجا وسخر رضاك إلى عبادة ولد حسحاس وزد إفادة زدنا فرحا إنك الفتاه وبيبشر من لهم فلاه والطرد عن عبادة ابن الصامت وعني يقضي العام كل فائتي وتلمتا بالعام رب ما هي عني كلما جنيت ماضيا وسخر رضاك إلى عماري ولا مكمل مطلبي يا باري هب لي الصراط المستقيم العام وهب لي التوفيق والإلهام والطردان عكاشة الذي نجا من الحساب ولتحقق الرجاء رجوت منك أن أكون في غدي في ذلك العدد دون كمدي وسخر رضاك إلى عطية والعام هب لي أفضل العطية والطرد عن عبيدة والتجب العام ما كتبته في كتبي وسخر رضا ناميا لعنترة وتل حياتي كحياة الخيرة وسخر رضا ناميا لعبسي ونجني ولدي من حبسي وسخر رضاك إلى عدي وارفع إليك العام رب سعي وسخر رضا ناميا لعوفي ونجني من الشقاء والخوف وسخر رضاك إلى عتبانا وهب لي الشهود والعيانا وسخر رضاك إلى عويمي وليسخ خيرك كل يومي وسخر رضاك إلى عيادي وشد بأن العام عنك راضي وسخر رضاك إلى عبيدي أي ولد التيهاني واشكر سيدي ولعبيد ابن أبي عبيدي سخر رضا وفك عني قيدي وسخر رضاك لعبيد ولدي سيد وجد لي عاجلا بمقصدي وسخر رضاك لعبيد ولدي أوس وخيبا ظنون حسدي وسخر رضا ناميا لعتبة ولدي عبد الله عالي الرتبة والطردان عتبة من لخزوان حد تما ولاستجب يا رحمن ليستجب بما يفوق ظني العام واجعلني سرور خرني واكتب لي العام ثواب حجي وعمرة وليكن والنجي واكتب رضاك إلى أول من دفن في الغرقد مقبر المنن عثمان من ينمى إلى مضعوني بكل من هناك كل حين واكتب ثواب الزور والجواري العملي ولي الطيب داري واكتب رضا ناميا لعزمة ابن الحسين والتدم لعزمة وسخر رضا لعزمة لأشجع خد انتما وأبدا لوسعا ولابن عوف عبد الرحمن سخر رضا بالبشر والأمان وليهب بشارة تدوم يا الله يا رحمن يا رحيم ولابن جبر عبد الرحمن سخر رضا يا خالق الأكوان وسخر رضاك لعبد الله ابن جبير العلا والجاه وجعل بفضلك مقدماتي لي وسائل الى الجنات وسق الى ابن الجد عبد الله خير رضائك بلا تناهي وجعل مكاتبي تقوم ابدا مقام حج وجهاد للعداء وليهب فيها تدارك الجميع ما فاتني من صالحات يا سميع ولابن جحش وهو عبد الله سخر الرضا ونجني من داهي وسهل عبد الله من إلى الربيع نمي رضاك يا خريب يا بديع وسهل رضاك لعبد الله ابن رواحة بلا تناهي ونجني من روم نفع من سواك وأبدا هب لي تلازمي رضاك وسهل عبد الله من قد انتمى إلى الحمير منك رضوانا سما ولابن حق هو عبد الله سخر الرضا يا ربي يا إلهي وليجد بالجد والطي معا حتى أجاور الشفيع الشعباء سيدنا محمد وصلي عليه بالتسليم يا ذا الفضل ولابن زيد هو عبد الله سخر رضا ربي بلا تناهي ولتطوي عني العام جملة الحجب حتى أكون كعبادك النجب وسهل عبد الله نجل مسعود خير رضا ورقني يا معبود وسهل عبد الله نجل كعبي خير رضا ولي خير يا ربي وسهل عبد الله نجل مدعون خير رضا ولي يجد بالمخزون وسهل عبد الله نجل محرمه خير الرضا والتهيني بالمكرمه وسهل عبد الله نجل عرفطه خير الرضا والنجني من محبطه وسهل عبد الله نجل عمري خير الرضا وفيك طويل عمري وسهل عبد الله من ابوه عبد مناف فوق ما يرجوه من الرضا وليهب فيك وفي وسيله المشفع الهادي الوفي دنيا واخرى ما يكون عجبا للخلق من خيرك مثل النجباء وسهل عبد الله من قد انتسب إلى عمير ما رجا وما طلب منك من الرضوان والتهب لي ما فاخذني والتصحيح كبلي وسهل عبد الله نجل ثعلبه خير رداء والتغنني عن مطلبه وسهل عبد الله نجل طارخي خير رداء وليجود بخارخي وسهل عبد الله نجل خيسي ولد سحر ذي الهدى والكيسي خير رضا والنجني والتعلني مع سلامة وطيب منني وسخل عبد الله نجل خيسي ولد خالد سديد الخيسي خير رضا ومنك علمني وكن لعبد وفذ جنابي وسن وسخل عبد الله نجل سهلي خير رضا وبيبشر أهلي وسخل عبد الله نجل سلمة خير رضا والنجيني من مظلمة والطرد عن نجل إياس عمري والعمر ما يا كريم أمري والطرد عن عمر لعوف النسباء وليحق ما للظن كتباء وسخل رضاك لأمر ينمى إلى سراخة وزدني علما والطرد عن عمر لمعبد النمي ونجني من اللغى والمأثم والطرد عن عمر النمي لعنمة ونجني من موجبات المندمة والطرد عن عمر النمي لثعلبة وبي بشر يا كريم الطلبة والطرد عن عمر إلى معاذي نمي وكن يا مالكي معاذي والطرد عن عمر النمي إلى أبي صرح وأني كف كل ما أبي وصح رضاء لعمير بن الحمام وشال المراد ذا كمال وتمام والطرد عن عمير من إلى أبيه وقاص انتصب وقض مأربي والطرد عن عمير من للحارثي خد انتما يا خير باخ وارثي وشال بقائي وارثا بالامتنان معجزة الماهي المطهر الجنان وصح رضاء ناميا لعقبة نجل ربيعة وسخلي الرغبة وصح رضاء ناميا لعقبة ولدي عامر وهب لي رتبة وصح رضاء ناميا لعقبة ولد عثمان وسخل النخبة وسخر ضاء لابن وهب عقبة من جده كلدة ورفع جنبة وسخر ضاء لابن وهب عقبة سبت ربيعة والطيب قلبة عصمتني محو تذنبي بكني وهبت لي مال الورى لم يكني ونجني وفر ذنوبي وكني لي بهم ومه عيوبي بكني يا ربنا صل صلاة تهبوا لي بها فوق المنافى أذهبوا منك إليك بسلام تكفي به جنابي الأذى وتنفي على حبيبك الخليل أحمدا ولا لوصاب ومن به اهتدى والتغنين العام بكونك اللياء في كل شيء سرمدا وحضنيا وصح رضاءك إلى غنامي وصح إلي جملة المرامي يا ربنا

والندامة وصهر ضاعك إلى ختادة والعام جدلي بقرق عادة والطردان قيس إلى مخلدي خدنتما والعام الطيب خلدي والطردان قيس لمحسن النمي والعام كثير يا كريم مغنمي والطردان قيس سلالة أبي سعسعة والعام كم الأدبي والطردان قيس سلالة السكن والعام يا منان سخلي المنن يا ربنا صلي صلاة تمهو عني بها ما لي ساق قبه من كل ما لم ترده لظاهرا وباطنا حتى أكون طاهرا مع سلام قد يكف عني ما دمت حيا كل ما لا يعني على الشفيع الناصر المشفع سيدنا محمد ذي الفناء وآله وصحبه واشهد لي يا بر يا وهاب يا ذا الفضل بأنني عنك رضيت جدا وعن وسيلتي خديما عبدا وليهب بأهل حرف السيني سلامة من جملة الفنون وارتد عن سالم من ما قلي ولا مسلمني وحالي كملي وارتد عن سالم من المنسوب إلى العمير وامح عني حوبي وصغر ضاءك إلى صويبطي ولتكفني أذى جميع السطط وصغر ضاءك إلى صليطي وليستقرهم بلا تسليط وصغر ضاءك إلى سماكي وكف عني كل ذي إنهاكي وصغر ضاءك إلى سناني وكف عني كدر الأزمان وصغر ضاء ناميا لسائبي ولد عثمان وعظم جانبي ولابن ملحان سليم صغر ضاء وعندك جعلني سعيدا مرتضى والطرد عن سليم بن عمري والعام جد لي برضا وأجري والطرد عن سليم بن الحارث والعام جد لي بسر غايث والطرد عن سليم بن قيس والعام هب لي يا كريم ويسي والطرد عن سعد سليل زيدي وكمل النيات قبل فيدي وصغر ضا لولد الربيع سعد وهب للربح في مبيعي والطرد عن سعد سليل قوله والعام سخلي من حبيبي النيلة وصغر ضاءك لسعد بن أبي وقاسني الثالث واكشف كربي وصغر ضا لابن عبيدة الرئيس سعد وطيب باللقاء النهوس وصغر ضاءك لسعد بن معاذ وسرمدا حطني يا خير الملاذ وصغر ضاءك لسعد ولدي سهل الوعسد أربع يا سمدي وارتد عن سعد سليل خيثمة وليا فيها هدى ومكرمة وارتد عن سعد سليل مالكي ولا محقق الرجاء يا مالكي وارتد عن سعد سليل عثمان وفيك كمل المنى يا رحمن وارتد عن سعد سليل خولي ولا مصدق نيتي وخولي وارتد عن سعيد بن زيدي وجل هداي ابدا ذا زيدي وصغر ضاءك الى سهيلي وسرمدا عندك عظم نيلي وصغر ضاء رضاء لاقيه سهلي ونجني وولدي واهلي وارتد عن سهل سلاله عتيق ولا موجه لي نصرة الملوك وارتد عن سهل لقيس ينتمي ولا مبشر بي كل مسلم وصغر ضاءك لسهل انتمى إلي حنيف والتجر للمجرما وصغر ضاء لسهيل ولدي بيضا واجعلني النور بلدي وارتد عن سواد من زيدي ولا مفك يا مكيس خيدي وصغر ضاءك إلى سوادي ابن غزية الأديب الهادي ولا مهب لي جوار المستوى حيث أكون خادما مع الوفاء وصغله منك صلاة بسلام أني وبلغا له هذا النظام وارتد عن سلامة من أسلم وبشرا بالأولياء والعلماء وارتد عن سلامة من ثابت واليوم هب لي ترك كل فائت وصغر ضاء ناميا لسلمة ابن سلامة ور للظلمة وصغر ضاءك إلى سراقة ولد كعب والتزني طاقة وصغر ضاءك إلى سراقة ولد عمرو وانفع عني فاقة يا ربنا صل صلاة تطوي لي بها السير وتمحو لغوي عني بها مع سلام تجذب لك به كل وعيب تذهب عني به بلا إعادة على وسيلتي محمد بمن تلا وليهب بأهل حرف الشين والهاي كون العام ذا تمكيني وذا فتوح وفيوض ورسوخ كالعارفين وكأخيار الشيوخ وصغر ضاءك إلى الشماسي ونقني من جملة الأدناس وصغر ضاءك إلى شجاعي وعافني من جملة الأوجاعي وصغر ضاءك إلى هلالي ابن أمية وكمل حالي يا ربنا صل صلاة لتهب جملة ما أحبه في المنتخب من خدمة ورؤية وزور في كل موضع وكل طور مع سلام قد يقيني الوهم عليه بالآل وأفضل الأمم وليهب بأهل حرف الواو وليعي كوني ككل راوي وصغر ضاء ناميا لواخدي وغد إلي أفضل الفوائد وصغر ضاءك إلى وديعة وعندك اجعل خدمي وديعة وصغر ضاء ناميا لودقة ومعيوبي كلها لصدقة والطرد عن يزيد النجل الحارث ونقني من جملة الخبائث والطرد عن يزيد النجل المنذر وظاهري وباطني فطهري والطرد عن يزيد من قد انتسب
ila ruqaysin wahdini bila tab wal tadan yazidan najli amiri wa indaka ja'alni

0: مع الأكابر وصل سرمدا وسلم يا كريم على الذي كوني خديمه أروم خير وسيلة لذي الجلال لخائف الضلال والإضلال أشكر من شكر بالعبادة وخير من قاد له عبادة أجل من ربى وأوصل إلى مون كريم واسع موطن إلى وسيلتي وقدوتي وجاهي محمد خير الورى ذي الجاهي وآله وصحبه الأتباعي وكمل العام به اتباعي يا خير جاذب إليك خطى وبالذي فاخر رجاء جتى صل وسلما على المصطفى ولال وصحبه وبأهل الفاي وشد بكون العام عبد الله خديم عبد الله يا إلهي يا من كفاني البلاء والألماء مغتربا وكف عني الظلماء لك علي الشكر باليراع وغيرها وارتجي البراء صل وسلما على الهادي الامين محمد والاله والصحب امين وجل نظامي يا شكر ابدا يا خير معبود بشكر عبدا نضمن يجود بالعطاء يا خوتا لنا وينسو الضر والياقوتا وتلو مغنيا عن المربي وتطوي للسير به يا ربي وتلو كالجهاد والسلوك ورد به لي جملة الملوك وجعله كالحج وكالجواري ونجني به من البواري وجعله جنة عن الأوجال وقت الحياة ولدى الآجال والتقني به أذى الشيطان عند اقترابي ولدى أوطاني وجعله دافع البلاء والغمة دنيا أخرى عن جميع الأمة وجعله يا رب بشارة لمن قد آمنوا وأسلموا كل زمن وجعله يا كريم خير الذكر في أبد لي وخير الشكر وجعله يا شكور شكرا فائقا عندك لي ولتكفني البوائخ يا الله يا رب الورى يا مغني اجعل نظامي عن سلوك يغني واجعل عندك وعند المستوى صلي عليه بسلام استوى مخلصا من جملة العيوب وجالبا للفوز بالغيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وجهد المغني الذي لا ينفد ما عنده وراض لي من يصفد إجابة الأكرم نعم الصمد وإنني إياه جل أحمد مد إلي مددا لي يخلد وطابت النفس وطاب الخلد مد إلي الواسع المنفرد نيلا به في أبد أنفرد أشكر هو الشكور الأحد ولن يرود السرمدا من جحد من لك المجيد والممجد الماجد الواجد نعم الأمجد إجابة تصلح لي ما يفسد وثمدا ترد لي من حسد يدي تمتد له فتجد بيمنا من غيره لا تجد ناجد هو تعالى أحد ومن إنشاء صرمدا لا ألحد فتب أخي ثمن لا تكسد سلعتها ولي للان الأسد أنا رضيت والدوام أحسد حديقة الغلباء فيها المقصد وفي على مغن حفيظ يرشد كفي حدائق زرعي يحصد لو توجهت بشكر يفرد لأنه المعطي الكريم المفرد ناجيت مغنيا عزيزا ينجد ومن ما فاق مرادي أجد أسأله تبشيره من يسجد بي وقهري كلما لا يسجد سقري يا خير مقيت يرفد منك منى لا يعتريها نفد قيتني بما يدوم المدد عندي به وكل عنه العدد يخجل ما منك أتى يا أحد قيل لي قد جاء ممن ألحدون منك أتاني عند بحر يزبد ما كل عنه وابل والزبد كفي جار وابل ومزبد مددك من واحد قد نعبد سلم صحة من قد رصدون بقاهر يبطل بطل كيدا قصدون فدنتهم عني نفاها الصمد بجاه من سماته محمد يا الله يا خير إله يعبد صلي على سيدي من قد عبدون أحمد.

ربي عني ما لا يعهد يا خير معت كونه لي أمهد ربيتني ويطلي من يسجد فبست منك يمنا لا ينفد رزق راضيانك حين الصفد منك أتى والزال عنه الصفد طوبى لهم وحسن مآم طيبت يا كريم في البحور نسي وجدت بمهور الحور وجهت فيها لي ما تطيب نفسي به وانت

النافع أنت الحفيظ والشكور الرافع، لك البلاد ولك العباد، وكل من عصوك قبل بادون، هديتهم بالرشد والكتاب.

فاطن بهم يا ربي في الطوبى وفي دار السائل موضعي في سقي فيها وفي السقي فيهما وفي كل محل نكس فيه ما يطيب المحل. ثم جئتني فليكن بالكرم ثابت بحفظ

تمهد لقاك بأمن وإلى لحرمة الماحي وصل بالسلام عليه بالآل وصحبه السلام.

مني الحمد لله الذي يجي القدر هلك من المعذي المزحزح الكدر ثم صلاته على عز مضر وسيلتي في سفري وفي حضر فتضرعت بشكر قد صدر تفره من الخيار يبتدر إن شاء غاضي ذوي البطر بحفظه الحامي ولي قدر وطر لراض بالمختار كل من فجر ولي السوق ما اشتهيت من فجر جعلني عبدا له خديم بر تبحر ذا تهيئ به لبر ناجيت والقلب مني قد صدر طلب صرف من قلاني وكدر ساجيت وهو الكريم ذو البشر وصمد أن يسوق لي خير بشر توجه لله كاشف الضرر وصمد عني يزحزه الغرر أصله ولي جودك بالظفر ولي كان ذا اغتراب في سفر له خطابي وهو خير من قهر للعدو حيث غاب أو ظهر له خطابي وهو خير من قهر للعدو حيث غاب أو ظهر لسخر يا خير ماكر مكر كل عدو ذي تنازع مكر تفضل يا خير غافر ستر بمحو كل من جلا وما استتر يا يعني بتعلم العلوم قد أمرت أجيب نفعي نفع شمس وقمر وجفودا لي تخجل الدرر وبه من بين بين النصوص والطرر أن يكف كيد كل من كفر وبهد ربي نفرا بعد نفر لا يستجب وليكسف الصور كمن برى الخلق وأحسنت الصور أجب داعيك وهدبي ألف الزمر يا خير من هدى وخير من عمر لست في عمري وطي للمقر مشتغلا بكسف أسرار الفقر مد مكوسي بنفع كالمطر يا بحين ينفعك وكفني الخطر تفضل يا خير آمر حضرك علي باستقامة مع النظر تبتف عني كف الستة عشر ويسوها لي فوزا لبشر قلبي العيان لين ليررك وتق نفسي وأهلي الشرر ويبشر كل عالم أغر وكل ذي كبارة وذي صغر نجي بقية مكوزي من كدر وتتقبل كل ما مني صدر تبتفطب علي إني ذو خفر كل بكن يا خير مشتر غفر جلي بكوني بشتمن هدى فخر يا سيد لك بنور ذا فخر رملي في اختفى وما ظهرت وإنك اجعلني نقي تقيا ذا نهر يا ربي اجعلني لديك ذا خير قال يا كثير ولتزل بي الحيان من علي بالكتاب ذي الخبر كسر به أفوق من فاق وبر نجي فادي ولساني من دعر وبأرق كل مفلق شعر نبر كلامي بنور قد بهر وبيبشر كل هاد قد مهر تفضل علي ربي بالسهر بذكرك لي هداه قد ظهر عطني به عمن أسر أو جهر مشوى إماما كونه ليشتهر تفضل عليك يا من لي غفر برود من عاداك لي ومن نفر هديتني فليسخر من حصر في أبد يا قير قاهر النصر أدني اللهم كل ذي ضجر وكل من فؤاده حاك الحجر أقلي اللهم كل ذي عصر وضهي حتى يسير يا يسر لسخي أن من نهى ومن أمر وكل ذي بزالة ومن أمر أفدي اللهم كل ذي أشر يا قاهر الجنة ضرا والبشر أفدي اللهم كل ذي أشر يا قاهر الجنة ضرا والبشر نيتك اللهم يا رب الفطر ويستجيب برود كل ذي بطر هب لي فوق ما ببالي خطر في أبد بلا حساب أو خطر أجل الفيوضات تأتي تخجل المطر ورب أقضي ومقالي والسطر رب فضلك جميع ما سطر مني خالصا لديك من كدر أنت لي تنصرك من بك انتصر أنت جنابي وكفني على الحصر كفتني الجوع وقيتني الدسر ألبتني فليرد ذوي العسر لفظ ذنوب الصغر مع الكبر
وبيد ذا صغارة وذا كبرت هل يأوهب في هذا السفر فردك من إمام المياه والعفر أسر جميع ما اختفى وما استتر قل وليغفر أنت خير من ستر دعوتك اللهم دعوة الضرر قل استجبت فقني كل غرر أجبتني يا من له أمر البشر قل إن هب لي قهر كل ذي أشر أويتني أغنيتني عن النفر فأخي من يبي إليه كذو مفر عليم بالتلازم الصور ما الحديث دون ولي وخور قل يتوشي وإني مفتقر إليك يا غنى الذي لك افتقر رأنت نفسي تائبا مما غبر البحر كنف محوه وقدني يا لبر لك أنبت نادما مما صدر مني من الذنوب يا رب القدر لك وعني كف ما يجرر من أخرى وقت سير وحضر هب لي في اليمين عدة بشر نصبها يا رب 16 أجب جاه المصطفى ما قد جهر أجب جاه المصطفى ما قد بهل نور البرايا نوره حين ظهر تفضل علي في بحر وبر بلودكم لي من سطى أو قد نبر لقلتيت فحمني عن القطر ونجي من العادي والنتر كمثيل عذا وسقت للبشر قسمدا كن لي يا رب البشر عنك رضيت شاكرا يا من كسر سلاح من كان يباهي فانكسر قاتلي في بحي من قبل مكر تبهر حين قاد جيسه وكر بجري في البحر وحدي وفر مني في البر وخاف ونفر أنت لي سخرته لي وفتر بعد اجتهاده وعاقه الفتر أشكرك الدهر شكورا يبتدر بنى الخيار من فيوجك الصدر بفضلك وحرمة المبر لما يفوق ظن في بحر وبر لك تقيم بقلب قد شكر يا خير من يذكر من لك الذكر يا خير من يغني وخير من قصر هل يفارق كل من خسر نبيت في الأيام طرا ما استتر وتمحو يا خير غافل ستر أقلت يا ربي إليك بالصور وبالأحاديث وإني ذو خور تفضل يا من قضيت للوتر بها من الفيود يخجل المطر تفضل يا من يجود بالخير علي بذكر الحكيم والسير قني وهلي الآياء والسقر ولي ما فقدني في الفقر ويتوجه إليك في

الذين اتقوا كما تذكرم الذي قدر منه على ما حنمحى به القدر ثبت توحيدي لواحد قهر للعدا من اختفى ومن ظهر لجنتي في سفري وفي حضر أنت السلامي كن به أعلى مضر أسكى سلامي ليبتدر كرمه على مبيد من غدر لمالكي غجة التوحيد ظهر على عدا عاد منيرا قد بهرت جعلي عبدا له خديم برق البحر والبحر الذي في البر والبحر الذي العدا تبر جعلي عبدا له خديم برق البحر والبحر الذي العدا تبر قنيته القلب مني قد سكر وما تنقلاني ومكر نيته الكريم ذو البشر وثمدا يقود لي خير بشر هدية لي كفاني من فجر كي يقود ما اشتهيت من فجر توجهي لمن كفاني الضرر صفى حياتي وكفاني الغرر أبقيت للباقي شكورا قد صدر من فضله بدل خيار يبتدر لو خطابي شاكرا ولي قهر من بمعاداتي السر وجهر لك بقائي أنت باق ذو شكر كليتي وعند حزبه ذكرت تابع لي خير غافر سترت ما عيوبي من جلا وما استتر يسري هاد بتعليم أمرت بفضلك مخجل الشمس وقمر وجه لي فإذا ضلالتي حسر واكلب لي عدا وبعدهم قصر أنا رضيت وكفاني من نفر وبيهدي نفرا بعد النفر دعوت وقبلي قضى الوطر وليس ينحوني بشيء لا بصدو بطر تجابني أجابني من سر علم لي بقر ما يغني من له قد افتقر لطيب العمر ويهدي بالزمر حينا فحينا خير هاد قد عمل من لكن الملك مخجل المطر منفعة وقد كفاني الخطر تقدم المختار أفضل البشر صلى الله عليه من يقود للبشر تراه في عين كل من نظرت قيت شمالي ضري حذر قلب العيان من لي بالضرر قجاد لي مع النصوص وطرا وجات كل الذي له البصر مع الكلام وهداني والنصر لا يتمن له الذي مني صدرت ذكا وشكا وعلى الإغنى قدر لسيما من تاب علي وغفر قال لي به كفاني من كفر يسع باق ليقلد النهر ساق لغير جهك من انتهر رملي في خلفاء وما ظهر مجازي منهم بنور قد بهر يقود لي باق أزال بالحجر فضل به أكون زهرا زاخيا من علي بالكتاب ذي الخبر كشر مكرم يزيد بالعبر نقى فؤادي ولساني من دعر إن يرقي كل مفلق شعر توجهي لخير مستر أجل أطلقي ولا ألاقي من حجر حماني الباقي ما صفى وسر وزحزح الإداء لغيري وبسر يقولي أزمان لج خير سمر ومتن لمن نهاك ومن أمل هداني الهادي وأرضى من حصر ومن أعانه كما ليختصر إلي قاد كرم النخل أبل قم بسحاب المنتقى العدا أبل إلى سؤال ما لكل ذي ضجر وكل من فؤاده مثل الحجر لسخي الرحمن كل من أمر وكل ذي ذات هدى خمر إلى سؤال ما لكل ذي أسر وكل مخلوق بسوء وبشر نفارغ الله كل من يضر يدب عند أهل بدو أو حضر إلى سؤال ما لكل ذي أشر وكل مخلوق بسوء أو بالشر نفع لغير الله كل من يضر يدب عند أهل بدو وحضر هو الذي سمع والأرض فطر وليقود ما إذا لي خطر إلى سؤال من قلاني الضرر ولا يفارق قروحا كالضبر أضي نحليل أزال لي خطر كف كفاني قبل قصد النطر أشكره وعرض قلبي مخر لكي يجود البرايا بفخر قرمي ميسر لي العسر وبيت قلبي نقيا قد حصر لقاد من كليتي كفدسا ما هي ضريك ما بقى له أثر هدية البقي لي بالصور يا لك ما أحسن فضلنا الصور أن قد عيوب الصغر مع الكبر
كما بها كلية الهادي جبر دعا لي قاد من كل نبر رفعا كما سجى عدايا قد نبر قلا سكوري بمخجل الدرر كامها قصد جهاتي يا غرر آيات ربي كفتني الشرر قولي على كل صعب كيرر من علي من كفاني الزمر إبليس كم لي عدا لي الطمر ولا تكن لي إلى من افتقر لو سواه أعطاب للمقر رمحا بنصر قاهر كسر سلاح من كان يباهي فانكسر لو شكري وأمات من مكر فجسر وموته زاد الفكر ليس له سوى نكال وفتر بعد جهاده وعاقه الفتر هو له انتقام ربي وفر في البر والبحر وخانته النفر النبي وجهت ما به اشتهر قوي خدمه وذلك ظهر أشياء من بي اختصرت فنصر قناصف عن قد كفاني من حصر للمنتقى وجهت في بحر

وسلم قال النبي ذي المراتب المضر قلت من نفى عدوي وقبر قلت وما أعماك مثل ذي بصر ولا ألاقي ضر حق أو خسر بضري جزاء باق لي ذخر مثلي وليس قولي بفخر إلي قال الله في بحر وبر جزاؤه وأجر عبده المبر كطيب البقاء باق قد زجر كل عدو لسواي فانزجر لله شكري ومدادي ما صمر وقلمي لخدمة القماح شمل أغط ربي وعدوي السهر وكل من عذابه الباق سهر يقول ربي لي كل صبر عن كل ما يرضى لي خير خبر ريت ولي وللغوامد فسر وكل ما كسبه الله حسن إيه بالمختار أنهيت السفر صلى عليه وهدى بي النفر في عمر لي يخلد الفجر علي قد كفاني من فجر نسيء من كرمه ليبتدر تناسب عن قد كفاني من غدر قلت لربي شكورا قد صدر كفاني من الخيار يبتدر وجدت توحيدي لواحد قهر قيل عدا من اختفى ومن ظهر الحمد لله لي منه القدر والصلوات على ماح الكدر قنحني إلى دخول الجنة خير الصفاء ورضا ومنا كتابتي نفر عداي أجمعين وليس أنا حيث الزمن.

ربي لسوى قلب الحزن ورفع الشكور مني ما اتزن جزاء ربي بجزاء المشفع قبل إلي مغنيا أن مدفعي لم تنحني جوادب ارتداد وقت المجاهدة بالمداد كتابتي عند ذوي الكفور أبد غير كل ذي نفور ترسي عن الشقاء والتنصر هذا الحفظ

قدت العدق طردا للسواي وقد العظم ربي في هواي أبقاني الباقي وابع للسوا نحن يا ربي ليدا معا سوا لا نحن لكم ولا غرور ولا سقاوة ولا غرور لا يتوجه لنحوي السرمدا.

ميتين ولأشخاص عد إداية والضرر كلا سواي من حماني أن شررت أبتو عند عداه مدة كفده إلي إليك مدة نفعني في البر والبحر مع وفين السر والجهر مع الهادي الوفين رأي استجاب وهو

عن الكذب والخيانة بقى من لي كان بالصيانة أن كتابتي صان الدين من له البرايا والفعال والزمن بعلين بمكاره معام كلا شوائي لمرادي جمعان لقد وصلت بخير مرسلي يا خير مالك وخير مرسل تتمنى التسويف والتكسل وطب علي وعيوبي يغسل قل سعادتي وكل جمل والجنان لي أوصل أملي أديك عنك وعن المزمل وبه كل خير عمل يلي بخير ثمن وبدل وتغنني عن المراك والجدل إلي أصل مخجلا للعسل قلاوة بلا أذى أو كسل أيد بكوني سرور الكمل هل به لي الأذى لم يمل نبي بمحمة نبيك الكريم هذه الدسان لي هب كون كريم هذه بلا أذى لغير قبريم قرا ما يسوؤني والتقبل سلم عيالي وتصف منزلي هواطي ولي الصف نزلي مريح من ربي عن تزلزلي وقلت تلاوك يا خير منزل نبي بخطي كل ذي تعقل قلت بغيري عداي واقل لي بقبل بخطي خير علم وكبر كل حزن لأذاي مقبل لكن صرت بك يا توكل عليك الطيب مشربي وما كريم المحا بك بلا تأجل وبك يا بقي محوت أجل لك سكوريك بغير وجل كل الجنان وبغير خجل ما تعني يا خبير الزلل وعوجي وحرجي وعللي كن لي العادات كالتنفل كن يبشر مع رضاك محفلي ابتئ لك ربي من تقول وطب عليك يا منير الخول إلي قد ما شئت بالتسهل ككل ما سهلت ربي يسهل لك شكوري بالكتاب الأفضل من غيري قط فكل فضل يا عالم الإجاد بالتنبل هل يصلح الحال والمستقبل أعطي رسلي وما لم يسأل يا خير نافع وخير موئل لك التجائي شاكرا فلتزل توجه الأذى لنحوي كيزل قايتك اليوم فبشري عجل بلا نهاية ولا تأجل ولو ذهب لي الودود دون ملل واذهب لي الود دون ملل وادي بخط الناس خير الملل أبي تجي بجاري خير مرسل قايتك ما تخير

بالتوفيق فضلا وتسديد كفاني في الدارين كون الإله لي بيت وجود فيده غير محدود زائد المولى مغني رجاء

دنكم كندا شكري بلا كفران كم يستعنني عن كل ذي خسران آياته كفتني العارين كم يستعنني عن ضرر النارين كم يشكره شكورا شكور من شريم كم يكسه الدحاق إني مقترن شغل الشكو عن الشكايا ويستنحو جهتي نكايا كرمن الكريم والمكرم ويضحي لغيري العرمرم رفقي جلد العزيز الغالب وقت جهادي فإداي هارب ترسي عن الغضب والضلال جلد العزيز الجالب الحلال تدري لغير مغن أغنى ليس يراك ولي

العرس وللكرسي خطيب رفع الله ذي القدسي لما غلي الشيطان ربي للسواي فقد الله رضاه في هواي نبينا صلى عليه الله مع السلام قاد لي علاه نبينا صلى عليه الله مع السلام قاد لي علاه نبينا رسولنا محمد صلى وسلم عليه الصمد كتابتي له أحب من كثير.

ذلك ليس بعزيز يا قدير، عليك يا من بالإجابة الجدير، إلى القلام كسيوف الصحب وبمسلك يا خير اللحب، لك توجهت بجاه المصطفى ودائهم فليها

بكونك الكريم هب لي بكرم في كل ما تهب لي يا ذا الكرم، عنك رضيت راجيا كتب كريم على دمع أدمرته فيك الكليم، إني نجاة

أعزتي فقي له مددي وقله لي خبئي فالأذى سلبان إنه صمد عبد وأخدم من بدايه ليطمع فاق المنى وهبان لا تعالى شكري برضا أبدا وساقي منه ما أنسى له ذهبان كف الأذى عن جنابي حافظا وحما كلي عن الضر والمرغوب لي جذبا علي من جذب طاويا سفري وهو لي أن يقول لي صعبك جذبا لا التجائي

يا ملكي أسافر وتوسع وقفني سلبا بين الحق كشفا وقفني ظلما كما النفى ظلمي والعري والتعبا على نبي صلي بتسي بالحنفا فلابد وتزقني سؤلا والرغبا زدني علوما وزد أهلي وزد ولدي مع السعادة يا من لي قضى الأربا يا رب صلي بتسليم بلا عدد عني على المصطفى يا من ملى الجربان إني كل عام ما يبشرني وكل سنة ويوم ويوم أقبل القربان إن ربي للسميع الدعاء قاصري ثمن ما عني يباع بلا قاتل منيل الطولبان لفينه لوح ربي والقلم بلا افترا ولا امترا ولا ظلم ما عرضي وبياني الذكرى أنا المعاني كما بعدي عيش شكرا لو أعطي الله سنين وحدي أعطي ذات القلاق والجحد بالي كبدني بالمقت.

لحمد المختار في خط سروت قالت سمات مبعد الغرور قصير أحمد نور الرسل قالت سمات رب المرسل محمد صلى عليه بالسلام الله قادر أفضل الكلام يقود للتأويل والتفسير من يسر به العسير علمني العليم تعليما عجز عن سواكم ولي الوعد نجس أربى ربي كن سواي التعبان لا يلقيني عدا أو متعبان لقني روحك و

برقات وحفظ الطلباء. وصية تكزر العطايا كل كل من يجتنب الخطايا، وصية تكسر العطايا كل كل من يجتنب الخطايا. أوصيك بالعلم

صحيحا ورم التواضع لكل مسلم تنجو بلا تردد من ظلم إذا أتاك عضدي كتابي فكرم الكتاب بالمتاب لين لسانك وقلبك معا لين لسانك وقلبك

فرق يوم الخميس الريب ودعني من الخبير الغيب لله رب العالمين أبدا حمد وشكر فيا حمد وشكر.

ما فصل قميت ربيعا ما كسل حملت بك الكلي وجسدي قراضي يوم الخميس حسدي سبحان ربي الكريم الأكرم الواسع المقدم المكرم بكونك المالك كل ملك بكونه مالك كل ملك راض لي السنة أهل الفلك بيني الخبير في شعبان نبي الأمان والهدى ليبانا نفى الشكوك ونفى الأعداء عني وعني قد أزال الداء نشكره شكور المصطفى نشكره والشكر المصطفى وفي من بجاه اصطفى قال الله خير من هداك وكش ومن شفان ومن كه ومن عفا وكشفان رصد رعت سنين بالنبيك حظى غيرت فوق جاه

وكانني بالمصطفى محمد محمد وسيلتي لله عليه خير الصلوات الله. قرأت زلالين كون الله لي وكان لي بالجود في المناهي لي كان في البر وفي البحر معا لي كان في البر وفي البحر معا قل ديم العدا لي قمعا وتبكون الله لي وكوني كون المختار نور الكون وسيلتي وفرحي وجنتي عن ضرر وألم وجنتي علي بالآل ومن والاه صلى الله وسلم الكريم الله دعا مدادي وقلامي في الخمين أجل أرض انتقام للخمين هو الذي دعوته متى دعوته استجان هي بما عني يزحزع الحجان هذه لي سنة من جاراني يطلب المنى من النصراني استفيها من يبارز الرحمن قل أمرهم بطاعة أمانا استفيها من يبارز الرحمن ولم يرم بالطاعة أمانا لمن يباس عزيز المنتقم ومن لنفسه لا ينتقم هل شيد وبكاء في القبور وفي القيام قبل

التنصر ومحافظة بالتبصر لو تبه عن الإفساد لكونه اليوم من الحساد. الله جل أحد الله الصمد الذي هو الإله لا انتقام في الذي يجمل ولد لا ولم يجد وليس بولد لا خطاب عند مرتد جحد يا ذا انتقام ما له كفء أحد حول ساعة بالصف دائما تجاه والد البطول فاتما عليه صلي وتسلم سرمدا في الآل والصحب وكل يحمدا نشده صلاة وسلاما وسعى من انتهاء وتجمل.

آله وكل ذي اتساع قلبي إليك رب راضا كيعدا وساق للأغراض وجهلي المصباح والحلاوة أنا أرضي.

خير بريت مبشر الوفيل قافلة قلب الارتداد ما جاء بالشات ومداد قولي بالمصطفى محمد مر صلاتك عليه الصمد مسلم عليه.

لفني له البراء يا وحدا لغيه عسو وجد وحدا هباء ذي القدرة والإرادة خاديك ما منه لي أرادا لفعلي علم ما لحياة كل يقود لي منا حياتي نفو لي يستمع لي لم نفو لي يستمع مع البصر لا لقال النفع عمري والعمر لا لما جئت لي لكلامي ما قد رفعل لا وجدته به منتفعا انت للكلام ما قد رفع لا وجده به منتفعا انت لقادر مريد عال هل سمع ما كفاني الظالم لا بصير متكلم ليام ذكر وسق به ما كان ليان فلي دل على الوجود فلي دل على الوجود عاقي ضري وحما من بالجود إلي تسيره لا يشركم فيشه قادني لا أشركم إن الحدوث غيره سبب وثبت القدم تدليك لي.

وقدر العاصم من هلاكين. قلاده ضم كأنبيائهم ويملك في على ضيائهم. هذا قبنا أمن كفر ومن قلال ومن وشى ومن نفر. يا قرصة عند المزبدين تعده مخزي.

0: قال الكتاب: من كفاني حسدي إلى يدي توكلت لي وجسدي. قال الكتاب: من كفاني حسدي إلى ديوري ومكاني والوطن. قال جنده: منور العطن فضى القلامي ومدادي والبدن، واسح لحياتي يددن المحاب نصري قاهي انكسر، سلاح من كان يباهيك فانكسر، وإعدائي لسواي الصاغرين وكافئين فاسقين خاسرين، نور قلبي مالكي وعطني ويذكر الحكيم الصانع وطني.
1: يا ربنا صلي صلاة تكرم كل بها بما به أكرم، مع سلام قد تقيني العذاب به وكل ما يسوء والهزاب، على ابن عبد الله عبد الله أفضل لخلق الله اسم الله خليله حبيبه محمد وآله وصحبه والهبد، ولي يهب أخي أصحاب القناة عندك يا وهاب ما فاح المنام، وسخر داء لأبي لبابة وخير لي الخير وليفتح بابا، وسخر داء لأبي حبيدة وكف عني خلنا وكيدا، وسخر داء لأبي حصيفة وأرني خير ورا وخيفة، وسخر داء لأبي قسامة وهب لي الإسارة والكرامة، وسخر داء لأبي حمرائي لأبي الحمرائي ولي يجد بسنة الخرائي، وسخر داء لأبي سليدي والتقين الإفراد كالتفريد، وسخر داء لأبي دجانة وهب لي الإخلاص والأمانة، وسخر داء لأبي داودة وسخر لي المطلوب والموضودة وسخر داء لأبي سناني ولي يسر تراح الجنان، وسخر داء لأبي حقيلي والتقين الدلالة كالتدليل، وسخر داء لأبي أيوبي وتمعني جملة الحيوب، وسخر داء لأبي شراكي وسدني الهلم وسد إدراكي، وسخر داء لأبي دياهي وصيرني العامة المصباح، ولأبي تلهة سخر داء وهب لي التجديد والإداء، ولأبي نمرة سخر داء والتقين النفاح والإسراك، ولأبي سلم تكتب رداء وكفاني أبدا سوء الخدام، ولأبي مسعود يكتب يا جليل رضا وطيب للمبيت والمقيل، ولأبي صبرة حبر يروم ولي يسر يا كريم ما أروم، وسخر داء لأبي مخسيم ولها ما أصب أودي وخيي أني وهب لي تلاسم الذي به أكون مثل كل جهبس، ولأبي الخالد هب رداك ولي يوجه سرمدا هداك، ولأبي حبة سخر رداك يا خير رب وفني هداك، ولأبي سيخ سخر رداء بلا أدن وأني كف مورث البلا، ولأبي كبسة سخر رداك ولي يستخر كل من هداك، وسخر رداك لأبي مليل وسخ لي الخيرات كل ليل، وكل مناجاتك فيها أحلى إندي دوام والسخ للأحلام، ولأبي مرسد تبصر مدى خير ردن منك ولي تبمد دا، وكل نهاريك يوم الهيد في أبد والتنسني مفخود، ولأبي الهارس سخر داك وبيبصر كل من والاك، جدلي بكوني فرحة للمصطفى ولا لي وسب وحبل يستفى، ولأبي بردة سخر دا بلا نهاية بسق إلي الأملا، سخ لي ما رجوت منك يا كريم دنيا وأخرى فائخا لما أروم، ولأبي الأهور سخر دا كسر وسر مدن وجه إلي ما يسر وجه إلي كل ما استحيتم في أبد وكف ما أبيتم أني دوام وقن الحسابا يا من محوت الموت والحجابا، ولأبي الحيسم سخ يا ربي خير دا والتقبل تسبيم مني تقبل والتكن لي وغفرين لي وكل ما علي كفرين أني بفضلك وسير كلي لك وللمختار ياس الفضل، وليهب كوني حبيب حسبك وكونهم أحبتي لوجهك، وارصد يا كريم عن أبي اليسر وليهب بالاقتداء من البصر، وصل سرمدا وسلم يا جليل على رسولك حبيبك الخليل سيدنا قدوتنا طبيبنا استتنا وجائنا حبيبنا، من استفيته وفاح كل من مدى ومن يأتي ومن في السمن، محمد ولا علي وصحب الكرام وسرمدا سقلي به فوق المرام، يا من جهلت كونه للزخرى في هذه الدنيا وتلك الأخرى، صلي صلاة لي بها تكون في أبد ما سهر يا مكون، مع سلام لي تكون سرمدا به على خير برايا أحمدا وآله وصحبه والتقبلي به جميع ما يفي من خبلي، أطل لأجر مالك أسناني وتاب للأجر محل أماني، أكرمني الأكرم إكراما خدا كلي به بسر يقود رخدا، ملكني الباحي لسي حويت كتابه كل ما نويت، هدية الكريم ساخر للكرم سخلي صناع وحساب أنصرم، كبرت ربي والإله أكبر وكلك لي فيه رداء صبر، سهادتي بلا سخاوة كتب دوامها وهو يقينا منكتب، سكر كليتي الله الكريم ولي يقود للجنان معروم ولاني الله الكريم الباخي دولار للنسب والتباخي لعن القلوب الحالمين أجمعين لي بلا أسن ولا كيد اللهم لله ما في الأرض والسماء وخيره وجار بالنماء هو الذي سكرته بخلمي بلا أسن ولا هدى أو ألم ملكني الإله والرسول عليه تسليمه نهم صول له بقائي وهو نهم ملكي وخاد لي ما ود كل ملك كن فيكون لي سخر الملوك كما به خنيت عن كل سلوك الله نهم أحد الإله ختن ولا إله إلا الله ليس بوالد وليس بولد ولي صفا كل صيح سابلت ساح لخير الكد والمكارها باخ الملك

خادر الله في الهوام ضيافة الكريم خير المنسلين سافية لي بإمام المرسلين واجهني جساء ربي وجساء وسيلتي له وهدي أن جساء أكرمني بسبل والسمن الكريم وصاب سكور بعد حمد الله يريم لله رب العالمين أبدا أمدي وخير مالكي لن أحبدا لو ختابي بعد ما أجابا إجابة خادر لي الحجابا هديتني ولي تخلد البصر بلا مسقة بسيد البصر أني رضيت قتل الإدراكا كفيت كل سنب والإشراكا إلا يقرت كل ما اخترت ليا بخير تفسير وخرسنت ليا كنت لخلك وهبك الخديم بما يقيب عن سواك يا خديم لك سكوره على المصونة يا عافسا أدخله أصونا لك سكوره على الإخفائم بلا مدرة ولا جفائم سكرت بهذا الحمد رب العالمين على الأمين والأمين والأمين يذكر من ليس عليه يخفى سيهن مناجيه بسرنا فام آيات باهر أنزل الكتاب ساخد لخيري أبدا حتابا هذا لي المصونة المحررة باخر يوصل إلي الدرارة دعاء يستجاب للباخر الجميل وكان لي بأمن وبجميل يذكر ربه المكرم المهين أحمد ماكسا وقد كفل لهن رمت لمن أسرى إلى اتباخي بسلام الخديم الباخي هديتي إلى جمادى الثانية من المحرم الخطوف دانية ملك أحمد هدايا كافية كل أصل من خير آي كافية فرحته بخدم لا ثانية لها من الخدم ليست فانية يسر أحمد هروفي داعية إلى جنانه إليها ساهية هديتي من كل حيب صافية بصارة له خيور ضافية إن خلامي للجنان هادية هداية للهقلاء بادية خدمة خير العالمين جالية خاليني فالدور منه خالية أحمد نارف وتجهر هالية تهلي محبه وتخفي خالية ليجاد ربي بنور الخافية حافية ليست تكون عافية درجة المختار ليست قافية فالخصوات للصدور شافية ودي لربي وله للقاسية ألا نوهدي لست دهر الناسية ناجيت فيه لجماد الثانية من المحرم المنيل الدانية يبص خير المقات في صدور إن ساء خير منسل جار بدور داخل أمي ومدادي للسطور تجديد دين الله خافر الأتير إلا يقبل خادر أبي في البهور سحادر في حنتور مهورهور أداني الله لسي له الأمور ولي يخار منه أسمان الضمير مد إلي الله خالق الدهور بركة الأيام فضلا وسهور بارك في كليتي بلا خرور جائلها لديه أفضل برور سألته وإنه المغني السكور كون حياتي له أحلى شكور وجه لي تعليم عالم خبير ربي وخاد لي بصارات الكبير طيب نفسي التي لي بسرور كان وصاح للسوى نحو الشرور تاب حل خير ساتر الخفور مستصحا كل حسود وكفور أذكره ولي جار بأجور في كل سيح ولخير من يجور نويت تعليفا ينبر الصدور لوجه خير منسل جار بدور وجهت مدهي للحبيب السندي خليل الأسر المسيل الفندي أبكار أمداه لخير السيد مصفوفة وصيحت بالجيد نويت خدمة النبي الملتحد لوجه ربه الكريم الأحد ناجاني الفرد الذي لم يلد بما يسنسيه الجواح خلدي كرب مخلص حتى المسيل أسعدني في خير ما لم يحد لله بالمختار تمتد يدي وجاد بالحسنى به والسيد أبدت ربي عند من لم يحبر بخدمة الماهي المسيل الكبر للمستوى وجهت عند المسبر أبكار مده المقجلات السبر أصبع أني له من لم يسجد وجاد لي بخير خوف سجد خاب رجاء مسلس للسمد أرى فيه السماء دون حمد لله كل بنبي سسدد ختم ومن ينهو أصعي يردد خاد لي الآمال خير المنجد بجاء من نصيره لم يوجد على الرسول صلوات المفرد في اسبه من مصلهم لم يرد سهوره في العليل وفي خدم يوجه الحزان لي بالرحد يقود الوصول بلا تردد ربي بماه قد مها تحدد محمد وسيلتي وسندي صلى عليه من قواص الفند وجهت كلي لرب الأهد مسخنيا عن كل جان ملهد اليمن واليسر وخير السدد في خير السجن قد أتى بالمدد نفى الكريم ما هوى جسدي وكالكلي من الأساك المفسد نقى إلهي الكريم خلدي وكان لي في سفري وبلدي هدى ورحمة بخير فند فيما به قد جاء خير السند للمصطفى وجهت عند الهبد متى بلا عداوة أو كبد كرم نعمة سفيه السجد في أرضهم لم أر من لم يسجد تسليم باخ خير رب سمد مع صلاته على محمد
ansan yamtida hunad bin hatidim jumlatan ma la haytu nahwa matadim bajjal ni matu nabiyil jayidim al fa'ikh al jalil ahadi sayyidim indal ahadi khaiban an muhtidim wa minhum akhrajani lam ahtidim sintu qazaid sawati hadadim fiha waqad maha biha tahaddudim yafuqu kullu sikr sikru samadim.

مالك المكرم المحتمد سنتو سلامين من الملتحدين من الملتحدين لمن به ندي مسكر الاهدين الحمد لله الذي قلبي هدا منورا وخاد لي سوي هدا اذكره وهو لساني سددا وبالنبي لي خاد مددا احمد من بالملك خط واحدا على الذي به نفع من جهدا اسكى صلاة خالق تفردا بالحمد سرمدا على من افردا انما سلامه على من خلدا تقليمه على الورى فخلدا ان النبينا رسول احمد قدمه من لا يسال السمراء للمصطفى خير صلاة كلهين أبقي من الباقي حبيب السالحين لسان سرق في جميع الآخرين والأولين لإمام الساكرين للمجتبى ما للخلائق يبين وما دواما ليس للخلق يبين للمقتفى الذي به ليركون لمالك حاس السنانهم المكين لخاد ربي بإمام المتقين خير الصفاء وأمان ويقين للمنتقى ما لم يكن ولا يكون لخيره ممن له كن فيكون إباء من بقاؤه وخدم خصبة خادت به لنهم أجوب قلبي أن جلد وسلم قبل به وان خاد نهوي كرم قبل لسي دار نفاقت همم يهل القديم وبأمن يكرم أصول من يحبه وأتم آيات سكر دافين من يحكم أما جاءتي إفس مقن مرخم جف بأني عبده وحسم حاس النبي الله ما لا يهلم إلا الذي له والخلم خاد إلى خير ورى مفضل جملة من خاد له مفضل قلب النبي نوره المكمل وساته أحسنها المجمل خار إلى من اسمه معمل مولاه من قادر إليه الكمل خير له دنيا وأخرى الأمر وفضله من كل فضل أكمل قلت وفي خير المساهي أحمل وبالسناه يفرح المسمل خدم خير المرسلين المرسل على الجميع واقتفته الرسل قلبي وجسمي يتفارق العسن ومرضا بمن له متي تصن قلت لربي بنبي مستمن كل وخادر الصفاء والأمن قصائدي قد بصرت من المهن قلبي به كما بها قتليان قولي مسرت رسولي هايسوان عليه تسليما مبين من لحن قلت وخدرت عن ربي وعن أحمدنا ومن خلاه لم يهن خدم أحمد على رقاب من مد ومن ياتي ومن في السمن من حب أحمد عليه لهم سلام مسلما بدت أولاهم من رام بالمختار من مولاهم عاجته ما رامه أولاهم مرد رسل الله من نداهم سلا عليهم ربه أبداهم من ربنا أسنى الذي رمناهم به كما به الرداء أسناهم من لكه الفضل الذي أحلاهم طوبى لمن أرضاه إسوالاهم محمد صلى عليه لهم هل الورى فضل له الإله نفى الإله كل من هاداهم لخيره ومن أبى أرضاهم نال مواليه أدا حلاهم أعظم مهاديه ردا خلاهم نيل النبي لامرئ مناؤم بفضل من على وراء أخناهم نهى عن الخلق محن مداهم عليه تسليم أهل هداهم نبينا سير به أنهاهم ربي له أروم واصطهاهم نبينا أحمد ما داناهم أذن لدى باق له أذناهم رد لخير الجهة من رصدهم بسوء والمحب نهوي يخسرهم رجوت أن الله قوما يرسلهم فيه فإنه رسيل مرسل رحمته واسعة من يردهم يطلبها فإنه لا يطرد رجاء من يهوى النبي يوجد محققا عند كريم يوجد رفح بالمختار رب يهبد من حبد وخيره لم يهبد رسولنا نبينا محمد خاد له من الكرام السمر بايت خير الخلق بالنيات وخلم بسكر ربيات برأني القدوس من آفات وسر عبده بلا التفات بنت الذي صدر من جهات بما لدى مخن يدي أنهات باها مقابلية بالممات ووقت خارم بلا سمات بري السكر مخرج الهبات على الذي ثبت بالنبات بالله لم ياتي وليس ياتي من سن عبد الله سل آيات باها الذي كابدني بالخرخ ووسما لهادر سو خرخ بريت ربا جاد لي بفتخ ما كان مرتجا بخير رتخ باها بي الذي صفائي يبقي مردي حد يسابقا وأبقي بالمجتبى الله أنا رؤوفقي عبدا خديما خائدا برفقي بمن وقع كلمه بالفلاح أفى النبي أن الهدى بتلاح بالمجتبى الفرد الحسيم الخلق خلق جملة الورى الخلق كتبت سلمتها بها من أوريخا بوقت سجن وقبله أسترخا كفاني الأسيس قتلا بسخا أن لا يقبل بها دماء تبسخا كبت رسول أرسي أدوان أبخا أني بما هن قلت فيه بقبها كون الإله لي فايدا جلخا
figal kali wa bi hadu wi jalaham kafajaati sitaman tabalaham baakhin jubidu kul khibin balaham katabtu wal kal gulu khatan rasaham fi hudal ladhi hidahum saham kitabuhu kul kitabin nasaham wa innahu bi khairihi lan yunsaham man thanna annahu yulaqi ahadam yumasilul muqtarafu al hadam misaluhu fi ma mad alam yulada wa misluhu fi ma yafi lan yulada muhammadun afdalu man tawallada wa khairu walidin anara al balada man bin nabiy ramal murada wajada bi fadli man bihi al baraya wajada madda bihi lillahi minhu madada nawwara qalbi wa lisani saddada man rama fil khalqi nasira ahmada ahjasahu man la yasaru samada fa akha nabiyuna rasulana al basar wal jinn wal amlak salana busar muhammadun sallallahu alaihi wasallam al qadim alayhi fil hizbi siyadatu tadum nabiyuna rasuluna al muhtarum ala al khiyari kullihim muhtarum sa'alasi al amru lahu wal khalqum an la yakuna ka nabiyyi khalqum an la yashku ahadun fi kawni rasulina al muhtar fa khal kawni aba ahmadana wa an danas li khayrihim daballahi nu isqanas fala hujumla al kiram sabata bi ahmad allazi jawaba asbata li ahmad al muhtar fadl lam yura li khayrihi qatu wa hadlan yura yaqulu ummati wa khayruhu yaqul nafsi rasuluna la hayl qul wa tun nabiy anwar min badrin wa min kulli munirin wa huwa bil mati khamin maram fi darin mislu wajas anhu wa la yarahu wal wahdu najas nabiyuna rasuluna fa khal basar wal jinna wal malaka ahtana al basar ma uyubi wa ma ifasi man khada suqara fi anfasi amit rabban khadmaha adnasi mayisan minni malal khannasi maddal khatti mujal al qiyasi man bi yabaha jumlatal aqyasi madda ilayya man lahu jinasi busaratan tabqa bila adnasi dini ya tawhidu ilahi nasi bi sunnatil mahimun al unasi muhammadun rayisu kulli rasi alayhi taslim al aliyin ibrasi ima rasulillahi an hurasi yughni wa an hisin wa an tirasi mahanti hasayrani wal mahasi nawi halin an nawmi aw nuhasi madda liya tuhra bila injasi man khadil amna bila ijasi daa sukura lahi duna basi kawnul ilahi li bila altibasi lillahi kulli bila waswasi wusu mukjila abi nuwasi adani allahu bila hifasi wa khadil ridwana fi anfasi nawaitu sukraman ilayna arsalam ahmadana ahmad faiqan ladayhi rusulam yasal karim khayra khalqihi maham خير الجزاء كما المصايا جمعهم سان جميع حلن بها ورسل في سر والحلن خير مرسل يا خير من قدمه قدمه قديم اكرمني بجائك القديم الى الاله بك خطح مسلم اوجهنا انت الفريد العالم لك لدى الله الكريم الاكرم ما لم يكن لاحد من كرم من ثنى انك تواسي احدا من البريات فلن يوحدا اما كمن رفح بالاذان سماك ما سماك في الاذان سلام من ليس يريك الدرا عليك يا من للأمان جرام نفحني بك الإله أبدا بلا أصن وبك بسري أبدا يقول كل إله ربي وحده محمد سادي إلى سلوه ده نويت سكرنا في انقدار سلام لنا محمدا ففاخر سلام بس البقاء بالصلوات الخمس أمدي وسكري بخير رمس علي لله صلاة صهر والعصر استري له كالجهر لكان بالمنى بلا تخرب وليجعل بالصلاة المغرب له سكوري بقداء والعصا وجملة الحالات قدحا والهزام كان الإله لي وأن ماربه وخاذ لي يمنسه والصبه مدى لي الخير بلا نسائم وجاد لي بسكري في المسائم تابح لي ساكر مباهيم وجاد لي بسكري في الصباهيم سحد لي ربي في الليالي بما به فص مع الإيالي كرم سي الليل وسي النهار لنقاد فيهما بلا انتهار رد لخيري ولخيري داري أصوء وضرر رسول أقدار وجه لي إلى الجنان اللهم تفسير لا إله إلا اللهم نقيم خير الصلوات الخمس بسكر إنساء من حلاء أن رمس وسقت بالله بالالتفات وبالنبي خدمها آفات كان للإله بالإبات وكان للرسول بالإثبات إلى سواي وسوى جهات نفل أسى مخني يدي أنهات نفل الذي منفرد بسات ما لم يهب لي لخير سات وجه لي منفرد بالصفات ما خادني إليه بالمعرفة إلي وجه الذي تفرد بالفعل ما كل لهين ترد يقول لي رب البرايا وحده سرا به أفضي إليه الوهد تسليم من لي غار خدمة البشير على البصير من إلى الفضل أصير تسليم من يغني عن الأرباب على الذي يغني عن الأسباب قدم خير المرسلين صاهر والباطن الذي له المظاهر ولج في نور نبي كل نور عليه تسليم الذي نور ينور نبينا بها مها آفاتهم فدنده كلي بلا التفات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى عليه ربي محمد صلى عليه ربي في اسمه وسيلة المربي أبيله وطهرني من تنبي وخاذل الأمن وأحلى جنبي
mahatawajjal asa wal kurabim bihi ilayya allah muhtil kharabim mada ilayya al fadlu una kasbim khili wahbi lahu wa asbi du'a yastajabu una qalbim allahumma jismi lahu wa qalbi wa alihi wa sahbihi ya man safa hayati abadan min qablu

الله أجرا حسنا بلا نهاية وزاد الأحسنا. نويت شكره شكورا يرقى للعرس والكرسي نعم المرقى. نفعني نفع الذي لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفان. كلا سوى عمري ساق الكدران ولا يوجه

نفى الغفول ونفى النسيان لغير قلبي قاد للعيان. نجيت سنين وحدي وحد ولي أنجز تعالى وعدا، زنت له قصائد الشكر.

واجه الجزاء رب العالمين، واجه خير الخلق أحمد الأمين. إلي قاد الله في الترابي، كنت سيما قاسيت في اغترابي. نوجه الشكر الله بالحروف وبظروف مع المظروف. إلي قاد الله في الترابي، كنت سيما قاسيت في اغترابي. نوجه الشكر الله بالحروف وبظروف مع المظروف. نوجه الشكر الله بالتأليف، بكشف المخفي كالمألوف. أذكر بالقرآن رب الله، ولم يزل لغيره إلها. لا خطابي بعد عام مسس، من ابتدى الخدمة عام أسس. هل يك

حطني يا معصوم من الشقاء يا باقيا لي كنت بالبقاء إلي قدت للجنان الأعظمان يا من كفاني كل من تعظمان وسبكويك الإله والصمد يا رافع السماء من غير عمل.

إني لكل من مهما أمد يدي فأجد لي بالحسنى وبالزيدين. نيت ربي تعالى وحده الزمن قيت يا وبذكر قد محاكمني تناجثه أغلى.

خذ محبا به لله ملك حديد هيت ربا به من اشترى عددا ودادني بعطايا الاكرم الاحدين.

إن الشفيع المصطفى السندي تزادي إلى الله زادي إلى الله كون الله لي وكفان ملازما كل ما أهوى بلا فندين لمن على المصطفى.

لا خطابي في شهر حوى كرما وقادري فيه من قبل لم أجدك هل جمع لي قد كنت راجيه طبلي فأخذني المنى يجدي لقت دون عن من قادت الكرما لو بكن برسول الله يا صمدي لقت دون عن من قادت الكرما لو بكن برسول الله يا صمدي حمدي وشكري.

قل بني اختر ولجمع منيتي وقديم فوزي بكونك لي بغيض بشري وكونك الدهلي حقي أجل وقديم ولي المحال سينحوني جوا ونأزم ما أتعني ما يدعو إلى الكمدين وجهت لي فوق ما قدمت من توسعة وجهت لي فوق ما قدمت توسعة سيتبع التوائي

غير النفع بغير الجلب وغير الدفع نفع لا لغير ذات منجلا كلي مالي حليب كن حلا ليقود الله كما لاختاران مصرة وقاد لي أستاران هذا بنية آية واحد ولسوى نحوي فر الجاحد لا ينتحي من لا يحبني ليا كن جذب المحب لي بالسؤليا حبا باق نافع لي ينجذب مستغنيا عن افتراء وكذب ذو كتابا جاءنا به النبي مع المنى ذا خدمة في طربين فالمع بلا ثبوت أبدا مع مغن بالكتاب عبدان وصلي أسماء ما بعت الجميل فقد مها عني أذاي والخمول أي أني المغني عن الكيفية وليجمل به الكلية وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ويتكل لي إلى من أنزل الكتب وكوني الخل حبا للعلي كتبان وجهت كلي إلى من أنزل الكتبان وكوني الخل حبا للعلي كتبان أنقى أبقاني الله والرحمن أكرمني نعم الرحيم لي ما شئته وهبان قنيته وهابا خزائنه وطوعت الذي ما باعه ذهبا مددت للواسع الوالي الكريم يدي هو الغريب لي فضله جلبان نجيت برا رحيما مغنيا ملكا أغنى فؤادي والأعداء لي غلبان سكيله جل في سر وفي علن قلي يوصل فضلا يخجل الطلبان يقود لله ما حاولت منهم بلعناء مرادي فالأذن سلبان آيات عزتي فضلا ومرتبتي لا أحاولك ما لم يحوه النجبا أكرم برب كريم قاد لي كرما ملا إساء لمن

هذا الكتاب الذي قد أزب التغبان قيت مغني يحب أمك مدين ثق وكاسف ضر زحزح الذهبا ميت مغني ذي حب أمك مدين ثق وكاسف ضر زحزح التعبا أذني على واحد ما إن يماثله شيء سنائي به كأسنى ولم يعبا خذ السنام من خليل لا يرى ضررا فثمر بك يا من قد محى الكربا يد الرضا والمنى والأجر دون أذن وجيبك يزيد الأمن والطربان أجبت ضيقا وفقا.

نواشكولك للجنات مرتضيا مرتلا خارجك أعجز الكتبان هديته برسول الله كنت له يا باقيا كون

غنيا مغنيا وقضاك الحاجة حاسبة شيء عابه الحصفون انت القصائد للوهاب اشكره يا انفضيك.

لي من نم أمير في ذك فأود كل يرحيف قلاد رب العدا روض يقود رضا ويسيقضي في شيء الجيف لازمت عافية ليست بعافية ويسنح جنابي طيق أو تلف أعطاني الله سرا وجه الأمان قلا سواي وتنحو نحو يزلف بتستلاسة في من لا شريك لهم بعد الثلاثين حتى انقاد للحلف خلفوا هذا قيم لي نعيته زمنا قيمه ثمنا لي فمحت كلفوا ديت ربي ربا لا نظير له وقاضي كون الطرف الخيل يرتعف ربحت ربحا عظيما لا يفارقني الى الجنان فزال الخوف والضعف مسكت بالذكر زال الله زاخد من نعم الكتاب الذي ازدادت به الصحف.

كنيتي أبي تعلو لي الغرف ولا تكن له والجود منسكب أحيب فضه المصبوب أغترف مصليا ما سلام للجنان به أنبي العداء لغير ينصرف إن عبادي ليس لك عليهم سلطان قلا سواي وسوى ما لي يمين كل عين ظاهر أو زاخمون نفى المس فاسد وكل ما يضر لغي الباقي وإني لا أضر نورشك الله خالق السماء واضب الذي هداه قد سما على شكر الله بالعادات وقادري فيها من السادات بارك لي في الحرم.

طيبين سلام العرش العظيم عن صراق علي بي يفاخر ملان للمصطفى أنت السلام يب أحد قل الآل والصحب ومن له التحن كون خير العالمين أحمدا يا خير معبود نوالا حمدا عني صلي صلوات لم ترد قط على خير وراك حيث يرن

يا الله يا واسع يا كبير وهاب يا نافع يا خبير، هذا النبي المنتقى محمد عليه خير الصلوات الصمد، من ليس له كفءا احد يا خير مدعو وخير ملتحن، السلام العصي ولي الكرسي والارض والسماء على النبي، ارتاح البشارات المليل يا مغين عن السلوك والملوك، طيب مكوس المنتقى حيث بدت، طيب مكوس المنتقى حيث زبت، وقل له المنى كما العدا كبل، الحمد لله على مالي وهد.

فذب عني لسوى النحل الحزن بق الولي لي الصان ما اتزن نفى لغيري جملة الأحزان من في عداه زان لي ميزاني نحوي مع الأرود يخزياني كل كفور دان بالعصيان علمني الله تعالى علما ساق لغيري

إنك تبغي إلى الله أحد كما كثير من عبادات تحر. دلني الله على محمد وقادني أحمدنا للصمد.

فيقودني محمد لله وقادني الله لعبد الله طمحي وقد جهادي خوفك غير إلهي ونعم السيف يعصبني الله من الناس ومن مكن غيدة ولي فوزي ضمن ساق المكاره لغير جسدي فمن حماك حما كليتي عن مفسد أم

ثانية كما يودي أن أكون عانية الساق اللعين لسواي الله بقدر لا إله إلا الله ساق اللعين لسواي الله بقدر لا إله إلا الله لا من حن إبليس قط إلا تلده مخزي كفور جلال تلده لغي النحو الباقي أرضين الصبع والطباق يسعين حلق نحوي سرمداق لحبي الله وحبي أحمدان نحي ما أرود أذهب الحزن كلا سوايا فائزا بما اتزم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أي يسمن الله عند الجاولي إبليس إذ ناديته بيا ولي نفع لغير الله قبل في الدري بهر برن الأسود كدري

سامي يسر المنال دالي برولي من قادري ما غاب عن كل ولي لإيقاد أهل بدن الأسودا من زعزع الواسي

قال الحمد لله بانتهائك على ابن حاضري بانتهائك ويشكره على صرف حسد لغير نحوي مزكفاني زل حسن طير شكره على ما أنعمام طي علي نعم ربي منعمان أسأله بالملك القدوس مكبرا له مع التقديس طير في حزن حصين منه طير الجنان ورضيت عنه فصد قلامي ومداد اليومات وبدر وقد كفاني اللومان أسأله كل ما نحن

أشكره نعم على ذهابك ظني إلى غيري يقبل إذهاب لا شكري بكتابه العزيز وجادلي فيه

عتاب وبالحديث ما حي عتاب قدت إلي ما أكون معرفة لي إلى الجنان يوم عرفا مدتني في العلوم والمنى لي قدت من جلا وما تكمنا إلي قدت في ما قد اختفى.

نفعتني لي كنت بالمنافع وقدت لي فقه إمام الشافعي ووجهت لي من كمنا لطيفا وقدت لي فقه أبي حنيفا كخير قائد حميد حمد.

بالتبسير بالمصطفى المكرم البشير، ما تضر سرمدا بالمصطفى ولتجود بسرور يصطفى. ألن تلي قلوب أهل الخير ولتقود ما يزيد ميرين، لن تلي قلوب أهل الضر ولتقود ما يزيد برين. فسي من لي لا يوجه الضرر كي علي يقود للدرر، علي يوصل الدرر فسي من لي لا يوجه الضرر. لمصافجة عند المسلمين فرميستمها مصاحب الأمين، ملط عند المسلمين المتبان وحن يجود ليك بخير يتبان. ويتوجة المختار عند المفلحين فلن يقود المنان في كل حين. نبذت في الله وفي الرسول ما بعته وللت خير السولين. قلت باسم الإله الحسنى أبي صفاته العلاق بأسمان، يقود الله العجل الرحمن ما شابه الصفاء والأمان. هو الذي له الوجود والقدم ما بقي وهو عالي عن عدم. شهدت أنه الإله وحدا وقط مؤمنا إليه وحدا، فجعلني به له المخالفة بالاستقامة بلا مخالفة. أكمل لي له القيام لما صفت به لي الأيام. أتني ذكى الرحيم الواحد وصمد النحى لغير الجاحد. لمن له القدرة والإرادة كل ولي قاد صفا أرادا. لمن له العلم مع الحياة واستمع

عبدته بالصمت والكلام والعقد والفعال والبلا ملام عبدته بالصمت والكلام والعقد والفعل بلا ملام وخواطري له أنفاسي بغير عصيان ولا عفاس لوجه الكريم قاد البركات ويسكوني له والحركات كنت له بالنية ولي كان كابي الصفا ممري والمكان ملكني جملة مالي أضاع ولي كان الجنان بالربان تطلب الأملاك فيما حزت قل رأب رضاه فزت شهدت أن الله قادر على كل رياد ويقود للعلان كرمني بذكره وبالحلال وقادر استقامة بالاعتلال رفعنا الرحمن والرحيم وان قادر الحلال والترحيم رفعنا الرحمن والرحيم وان قادر الحلال والترحيم واجهني الباسط والجميل ولسوى نحو الاذى يميل نفعني الباقي الذي قد قدت كليتي له وقد عبدت للبقاء بالصلوات الخمس حملي أسكري بغير رمس علي لله صلاة الظهر والعصر السري له كالجهر كان بالمنى بلا تغرب واليجاد بالصلاة المغرب لا أسكري بغدائي والعشاء بغدائي والعشاء قيمة العادات قطعا العشاء قال الإله لي وأنما ربحي وقضي النذه والصبح مضي الخير بلا نساء وجاد لي بالذكر في المساء تبع

موجه إلى الجنان الله تبشر لا إله إلا الله نقيم خير الصلوات الخمس لك إن شاءت من على أن رمس وصدقت بالله الذي لا ينفد ما إن هو لرضاه أحفد

جاد الوهاب بالمرام بلا ملامة ولا انصرام زكى فؤادي وزكى نفسي ولا يريني أبدا ذا خفث يقود لي ما شئت منه أبدا عبدا له وغيره لن أعبدا نيده مرتجيا عطاء كنوا عني كشف الغطاء نيته قبل أدنى النصارى كمذي حاج قد هدى الأنصاران

لوظيفات الستة عشر وصمدا ليقلد البشر لجملة من عاداهم ولكل يتي بدا هدى يسوق لي ما شئت مما عند بكن داما وغدوت عبدا أيت من ساق النصارى والضر كلا سواي أحباني بالضر صفى بقائي كون ذي الأمور أفاديني بالخبر.

مستعين بالله نعم الوالي، والي الإله رب العالمين، والمصطفى المقدم الهادي الأمين. والي الإله رب العالمين، والمصطفى المقدم الهادي الأمين. أنا لني وسيلتي وجنتي عن كل ما يسوءني وجنتي، أدري يفعل كل ما يريد ولسواي يتوجه المرين، جزاء في القبر ويوم النسي خير جزاء من جادني بالكسر، يسعى في القبر ويوم النسي خير جزاء من جادني بالبشر. رباني الواحد خير التربية ولا يوجه إلي مغويا، هل أري الهادي وجاد بالسعى كل حساب باقيا بالتوسعا، من علي الله دون قبري مجمن حاسو سباب الصبر، بالله فاق الفتون والعيوب كل من خير سواب

حساء ونفسي لعداي والحجاق وابن المتي دعوته أجان سعادتي عند الإله كتبت وليس يمحوها وأمني سبت نفى العليم الشك عن كليتي وليقود ما

قليف الجماعة الأعلام. كتب ربي أني العبد الخديم لا وللنبي وخدمتي تدوم. كتب ربي أني العبد الخديم قاو للنبي وخدمتي تدوم. الآن لي من قاد للخيورا قلوب قوم عمروا الديورا. رأيت من كفاني

فجغري اللعين السرمدا وانقاد لي حب النبي احمدا الى سواي الدهر ينحو مفسد وطاب للقلب وطاب الجسد ساق شياطين لغير

العلم تلغي نحوي من حسودي لم يعن بالله عوت من جميع ما خلق وما سيخلق من جميع ما خلق وما سيخلق والنعم ذو الفرق.

لغي نحويك يا حفيظ يا معين هاي توجه أذى للنحوين قمصت في كل من لغن بالمحو هب لي ما قلت بالحروف ولا الحياق أنفع المعروف ما أردت أن يقصدني الشيطان يا من له الخلاوق والأوطان ما فيك إبليس وما والاه لغي نحوي أبدا يا الله قلبته على انفكاك الصفد كلا سواي فالأذى ذو نفد له إياس من من جنابي أبدا ولي سواي ساق من لم يعبدا شر الزمان والشهور ينحون ولغي نحوي والمنى لي تنحون يسوق ربي كل ما فيه الضرر كلا سواي ولغيري الغرر طاف من لم يعبد الله النحان كلا سواي ولغيري جنحان إلى سواي كل من عاداني نهى بلا أذن ممن هداني نفى العزيز كل ما

ويا وتؤجو إن جري سرمدا حقي ولا ألقى أذى أو كمدان لا ينتحي كافر أو منافق كل جهتي ومن هدى وافق هذا العادي لغيري قبل أن يلتمس ضري وقلبي يطمئن يا في القلم ربنا بعصمتي من الرجيم الأذى والصدمة يسوق لحزبه في أبد لكن كفاني كل من لم يعبد من يئس لعين السرمدا هو قادلي يمن النبي أحمدا قادلي القرآن ما لا أجد لغيه إنما الكتاب المنجد لله شكري بعد حمد يخلد على كتاب طب فيه الخلد ناجاني المنزل بالمنزل ولي خلد القراء النزل يطوي العرش العظيم وزنا وقال ما كفاني الحزنان عند لو أبكار التوحيد نفت فلا غير العدا وكل يشفن أبن حني مكن ولا الشقاء هو القادر الكتاب والحلاوة هل أنت بالحق بنا المين ولم أمن لغس أو لخون رافقني الصدق مع الوفاء بلا نفاق وبلا جفاء رافقني الصدق مع الوفاء بلا نفاق وبلا جفاء وثقت بالله تعالى وحدا ولي أنجز الكريم وعدا حط منافع لسان العرب بلا مكاره وتعلو قربي إذا دفعت باللسان دفعا وإن جلبت القاد لي ما نفعا لساني احتمى عن العصيان وذلك كان فست

كيا صمدا ليس له كفءا احد هدية المغني عن اهل وولد مواد والصف مني لخلا وجه اليوم مواهب الاحد فابيض مشاهد كل احد انت السميع والبصير والابد هب لي كوني بشر كل من عبا لخيدي سرور وكفن الفنن وصمد لي كل ذي ضمن سقي واهب تقيني الكبد وليسخر كل بحر والزبد مد حياتي بيمن وسدد وبيضاء وسرور ومدد يا معصمتني من العود لدا ومن يستيت ذلك العدد علمنا بالنجاة من أود في السر والجهر والسقل ما أود أسحل اليوم جميع ما فسد ثم بعد أخيك مبيعا ما كسد لك شكوري يا إلهي يا أحد يا صمدا تغني بذي لك التحد بكونك العليم لملئ الخلد قياما غني عن والد وعن ولد صدق استح يا خبير يا أحد يا مالكا ليس له كفءا أحد يا الله صليا على خير السند وخير شافع يزحزح الفند وصولك المنجي الخديم من كمن وصلكم به لي يا صمد إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم الله أسل وهو النعمة جل على بالمصاب من هدى من كان باب علان ليت من جل عن شبه وعن خلد.

حط العظوم التي قد ودها جملا وجل عجم الجيل قد خملا سميت باسم حميد عابد منن وتحمد الله حمدا خالدا جملا قنعت ربا كريما فيك ملتمسا من السلامة إما يورث العللا توصيل الذي يولي المنى كرما من أصبع عنك ينفي مني الملالاق اجلس قيلا تغفر بيا أخي بمنن ولا تملن يا من حبله وصلا حسن تظنك بالوهاب ذا أدب فانطر إن بعد السور قد حصلا سنتصدق من كبر ومن حسد والله يدنيك ممن قربه اتصلا أيت من أصيبن إجابته أقل وجهني ما أحكي العملا ترى القران من كريم ليس يعجزه شيء فارق به يا ضيفنا الكسلا من ضافه الأولى نال العلا أبدا وأنت ضيف لمن ما فيك قد غسلا لك القراء لا تكن مستعجلا فترى من ربك الله ما تنسى به الحيلان لك القراء لا تكن مستعجلا فترى من ربك الله ما تنسى به الحيلان أسبقين فطرحا بالذي غفر قلوا كلام به يا من لي يا من يا من يا من أبل الخيران لقيت ربا كريما لا يخيب من لا يلقتن ويقي الضيف إن نزلان فاق ضيقا لسيء قد تعبت به إلى تؤ به من عندنا نزلان سلامة من سلام هل أتؤ بها بجاه من نهجه نمحو به المللان كفيت ما خفت في الدارين ذا فرح لمن كفاني ك

إلى الواسع الغفار للقدر يغني جنابي في الدارين عن كدري. الحمد لله رب العالمين على فقيل وحده بالآي والسور. نيته مغن واسع صمد قيل سيب لطيف بيء مقتدر. نيته قائلا والجود منسكب ولا أزال إلى المغني مفتقر. أي بكونك وهب وكونك غفارا هبات وغفرانا بلا ضرر. كف الأذى صمدا عني وسق اليما فاقمنا أبدا يا خالق البشر. أتي بحجك عني يا حفيظ أذن ما قد مضى أو يفي أو حال في عصري. نيتي من شك ومن ضرر وصمدا نجني من جملة الغرر. بكوني معصوما هنا وغدا من الأذى والعنى والمكر والخطر. أي بكوني ذا خير وعافية وطول عمر بيمن وثدي بشري. احفظ جنابي

0: وسري غفور لقلب به واستر به الزلل وتقي كل ما يدعو إلى الشرر فتح لي فتحا قد أكون به وذلك كل ما قد فات في صغري وجه كشوفا بها أحذي هنا مناي معا أجبه لي العادات في كبري أبتج وجدي خير الصلاة على خير المصطفى صافي عن الكدر أكتب الصلاة بالتسليم له أبدا في الآل والسحريات الخلق والقدر
1: بهم مقيدين بالأغلال دعوت من لجال بالنوالي فخلت وهو جل خير والي أصل عقائدي وأصل قالي وعملي بأصدق الأنقالي وجه إلي ما عن الأشكال يغيب من خير بلا إشكال وجه إلي سرمدا آمالي بلا حساب واشكرا أعمالي دعاء يستجب وأصلح حالي لدى جلوسي ولدى ارتحالي منك أروم الفوز باتصالي مع السعادة بلا انفصالي نج فؤادي مع الأوصال من كل سوء ولتدم إيصالي نج ارتفاعي من انسفالي والتقني الوقف مع الأغفال اعصمني الدهر من الأخجال وكل ما يجر للأوجال فتحت لي يا فاتح الأقفال فصرمدا لفتح بلا إقفال ضفت الكريم المصلح الأقوال المصلح الأعمال والأحوال لي كان بالأسلاه والنوالي وللقرى يسوخ بالتوالي أشكره شكر ذوي الكمال في العقل والأقوال والأعمال يسوق للمنى بلا احتيالي مني وينجيني مع العيال إن شاء جل ويقي أشكالي يوم الجواب من الأنكال جاد لي الوهاب بالمعالي في خدمتي لذي المقام العالي بكن يسوق لي لدى مآلي وغيره المنى ويعلي آلي ألا نلي ما كان كالجبال ولي يسوق ما يسر بالي لي يسوق سرمدا أنزالي مع الخرا وفزت بالإنزال أكرمني بجاهد الإرسال بالأهل والمآل والأنسال وجه لي ربي لدى الإعسال التمر والسكر بالأعسال وهب لي مواهب الرجال مع مهور حوره النجال بكونه الباقي خير والي تاتني المنى بلا زوالي يلين لي سلطانك الأقيال بروضه وكل ذي اختيال مستغنيا به عن الختال وعن نساء حاسد مختالي أني بأهل بدر الأبطال يصرف كل ماكر بطالي هم الحماة الأسد في النضال وبهم بريت من عضالي وقاني الله من المحال بكونهم مهي ورمحالي أشكره جل على رجالي أنقذني بهم من المجال له شكوري وأطاب بالي بلا مدافع ولا أنبالي تاب فؤادي بذوي الأنفال ولي بهم حق خرب فالي يا خير مغن جاد بالفعال صلي على المختال الفعال رسولك المنجي من الإخلال ولا لي والسحب ذوي الإجلال وجه صلاة بسلام عالي إليه وارضى عن ذوي المعالي أصحابه المردي ذوي الإضلال وبهم امن عاجلا أطلالي لجلبهم بدرا أضى هلالي ونجني بهم من اعتلالي نجيت عقلي بهم وقالي من اللغى فجد بالانتقال نخلت خلبي مع الأوصال لسخر الغدو كالآصال اجل فؤادي بكذا استغالي بهم ونظمني من الأضغال لجدت بالإخراج والإدخال ففيك يا أكرم حقق قالي هديتني هبلي بلا إبدالي مواهب الأخطاب والأبدال إلي يسخ ما غاب عن أمثالي يا واحدا جل عن المثال ليكتب الكرم في توالي فسد يقيني والتزن نوالي حط عيوبي مع الأثقال واكشف لي الغيوب كالأثقال دعائي استجبت في الأقتال بلا تنازع ولا ختال يا الله ذا الجلال والجمال صلي بتسليم على الكمال دعوت من نجيت بانفعالي النار بردا بعد كون العالي الحمد لله المقرب الصمد الرافع السماء من خير عمد ناجيته مصليا على السند الشافع الخديم مذهب الفند نبيه محمد باب الرشد ولا لي والصحب وكل من رشد هب لي بحق قل هو الله أحد يا صمدا ليس له كفا أحد هداية المغني عن أهل وولد ووالد وصف مني الخلد وجه لي اليوم مواهب الأحد وهب لي البشر لدى كل أحد أنت السميع والبصير والأبد هب لي كوني بشر كل من عبد لخلد السرور واكفني الكمد وصرمدا رض لي كل ذي ضمد سخلي مواهب تقيني الكبد ولي سخر كل بحر دهر وزبت مد حياتي بيمن وسدت وبرضاء وسرور ومدت يا من عصمتني من العود لدت ومني اشتريت ذلك العدد علي من بالنجاة من أود في السر والجهل وسخلي ما أود أصلح لي اليوم جميع ما فسد من بعد أخذك مبيعا ما كسد لك الشكور يا إلهي يا أحد يا صمدا تغني الذي لك التحد بكونك العليم الملء الخلد يا من قنيعا والد وعن ولد صدري الإصرح يا خبير يا أحد يا مالكا ليس له كفا أحد يا الله صليا على خير السند وخير شافع يزعسه الفند رسولك المنجي الخديم من كمت وسلما وكن به لي يا صمد وجهت وجهي لذي العرش العظيم وأرتجي منه مفازي بعظيم له توجهت وإنه الكريم ولي يسوق فوق ما منه أروم أحمده وإنه الباغي الخديم وأرتجي منه خوارق تدوم مصليا على الذي جاء بنيم حبيبه خليله خير الأنيم بآله وصحبه الغر النجوم وأستعيذ أبدا من الرجيم دعوته بمن يفرج الغموم نيل مرامي أبدا بلا هموم دعوته به الصراط المستقيم وأن أفارق به كل سقيم له توجهت وأطلب العلوم منه تعالى وهو الهادي العليم كن لي دواما يا عليم يا حليم وليسخر أبدا كل مليم لصحبكم دنيا وأخرى يا رحيم أكثر ما عليه سرمدا أهيم مد حياتي والتسخ لي النعيم وسرمدا رد لي كل ما يعوم أنت الذي عندك فوق ما أروم هب لي فيما اخترت لي ما لا يريم تفضلا علي رب بعلوم نافعة والتخني كل عليم أنت الإله الأحد الله القديم الصمد الذي له ملك يدوم لست بوالد وما لك أروم ولا يماثلك سرمدا أريم لك خطابي يا جميل يا كريم يا من لديه ما يفوق ما أروم هب لي عظيما يا عظيم بعظيم عليه صليا بتسليم عظيم وجهت للمغني الكريم الوالي وجهي وأغناني في شوالي يشكره إن شاءه أقوالي والعقد والأعمال كالأحوال خبأت كون الله ذي الجلال لي وجاد لي بالحلال لي جاد بالعلوم والأموال وما يفوق الظن من نوالي قلت وما شككت في مقالي بعد انفكاك الحجر والعقال مددت للأكرم ذي الجمال يدي وجاب محجل الآمال إلي وجه لدى الأعسال منسي ما بعت من الإعسال لي جاد بالأهل وبالإنسال بفضله وجاهد الإرسال أشكره بالقلب والأوصال وجاد بالفيض وبالإيصال تسليم مغن قادر فعال لما يريده من الأفعال على الذي قدمته أشغال ماهي الفرا والشك والأدغال ليس الحروب الكاشف الأوجال منجي خديمه من الإخجال محمد وآله اللآلي وصحابه في الحال والمال وسيلتي للمتعالي الوالي مالي قضى الحاجات في الشوال ناجيته بالعقد والأقوال ورم للأعمال كالأهوال حمدت ربي بنعم المولى مصليا على الذي بي أولى سبحان رب قد كفاني جولا ورمى عقدي ورمى الخولى بمن بحبه نسيت ليلى وذهبا وفضة وخيلا نبيه الذي يسوق النيلى به إلي ويقين الكيلى أحمد من صار النهاري ليلى بحبه وقد أضاء الليلى أثب ربي عن فؤاد الخيلى بجايه ولي يجر السيلى له التجأت ويقين الهولى به كما به وقان الصولى له خطابي ويقين الويلا به كما به وقان الميلا هب لي يا أكرم منك نيلا بجايه ينسي فؤاد الهيلا وجه بجايه إلي الطولة يدوم لي ولي يطيب اللولى نجيتني ولي سخط الحولى بجايه مالي يجر حولى عنك رضيت وأو أولى لك به وقد نبذت الحولى مد حياتي وانف عني عيلا واعصم جنابي به والذيلا أثبت عني اليوم غير الأولى هب لي تلازم الرضا والأولى لحقك الذي أخال خيلا والتقني شقاوة وخيلا وجه بجاي المستوى لي نيلا يكفي الحساب ويقين الكيلا كتاب والهادي كفاني طولا وعزة وعملا وخولا يا من بفضله كفاني الجولا صل على وسيلة بي أولى له سلام ميك اكتبا يا مولا وليسقر ما يصول صولا.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تخالف والزحد كتابتي كبتت الكتائب وزحزحت من لا يرى بتائب فداني الله بمن قد كفروا وحسدوا وجحدوا ونفروا يقيني الذي بنا ضري هدم كل من مالي ضريا صدم أكرم

كتابت الأجزاء للخمور قد وهن قبل مكائد الأمير ترسي عن السفن والأمواج قهر الجيد الطارد الأفواج إن كتابتي لدى أهل الكتاب سغل لغيري كل ضر وعتاب بر عن القدوس من تنصر وجاد للوهاب بالتبصر مكنني الأرض والسماء تمكن رزاق.

البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وجهت وجهي لمن تكريمه بانا في شهر مولد من في البحر ربانا لله الشكر.

في الملك والحمد إسرارا وإعلانا داود بن رحيم نعم كرمنا في البر والبحر نعم الله مولانا كوين بكم لي في ذا اليوم توسعة حتى أقيم لدين الله أركانا ربيتي فاذهب للعام يا صمدي إدمان خير وإسعاد وإسكانا ربيتي

وجه صراطا بتسليم له ابدا ولي بيانا وعني كف خزيانا حمدني ربي بالتكريم دون عنا في البر والبحر زد

حتى أكون بماء الغيب ريانا. مكن ووسع ومكس اجعل بتوسعة قليلة القدر أحيانا فأحيانا. فقد أجل مكنزا فنئن بلا زلل وكمل بي أعيانا فأعيانا. أسر لي الخير وعصمني وجدا شدي يا نافعا لم يزل برا ومنانا. إليك قلبي وجسماني كذاك يدي يا هاديا لم يزل ربا وحنانا. أجل بالإقراز بالإيمان في عجل حتى تبشر من قد كان حزنانا. بكونك القاهر الجبار رمت هنا أن لا أنازع جبارا وسلطانا. هدي السلاطين يا قهار في أبد وتحمني واكفني مكرا وشيطانا. عجبت أنك تحميني وتنصرني نصرا عزيزا بالنيل منك رضوانا. وقفت مكر أعدائي ومن معهم وتكفني سلمدا حقدا وعدوانا. أخذ

أبي تجول تكم ما نويت لدى طوبى لك بك تبنى فيك بنيانا وجهت إلي يوم

والتكفي كيد من للحرس قدمانا آيتك لمذا فقر إلي إليك فكن لمقيا وافتحا لليوم بيبانا إطال يوم بالمختار سيدنا أبا بخير تجر رزق إبانا ليكن بجهود وإسعاد ومرحمة وبالبشارات يا من فضله بانا ليكن بجهود وإسعاد ومرحمة.

الضل وعني كف عصيانا واجهلي الكشف والتسخير دون عنا وكفني سرمدا جهلا وخسرانا فتعوهب لي فتحا.

مقام قيلت إلى وجهي وهو يبقيني وبالذي فاقدني قد يلقيني قولي وأقلي وفعلي للعلم صرفت وعملي إرادة خبا كاد يرديني لوجده من أعدائه اللؤمان غنيمة فتحت بي

مغتربا إذ العدا كل أشكال وتخمين. آتاني الواسع المغني بلا سلب فتحا وفيضا بالتفسير والتأمين. أثني على الحق وهو الله.

وليعين حقا كل تعيين. أطلع يهما الأسفار عن قبلي كما كفاني مقاسات الشياطين. فهو العزيز لي ما زال مقتدرا ضعفي.

بعد الهدى ولا أبغي به بدلا وسنة المصطفى البيضاء تكميني أنفي بها بعقلا عني واطرده وإن لم يتوفي الله يسقيني طبقت أبي بكون الله لي وله حمدي.

إلى الحساب يا ما لاقيته رمضان إن النصارى غدا في أم الموازين ميت يوم منهم بعد سطوتهم فجد نيتي وجلي بالمخازين زدني علوما وزد سعي وزد أدبي يا مقبل العار والناظرين ينجيني زدني علوما

أطلب الصلاة بالتسليم لسيدنا محمد من به للحق تهديني. قغيين سندي قبل غدر وسخو يغي نحوي ذو القدر، أجابني خالق جن وبشر إجابة لي تخلد البشر، يسوق لغيري الذي قهرت وقادري أفضل نور قد بهر، ألا لي قلوب من كل كفر من قاد لي مخجل جيس ونفر، طلع عداي وإليه مبتدر يخزى أباق ما يقلد الكدر، وجوجمت عداي بقطر وزلة مسودة مع النتر، نفى غير الذي قبل غدر وساق

للعرب ولبه سلب خير القرب. هذا رب العالمين أحمد وربهم على النبي محمد. إذا تلوت ذكره الحكيم قاد لي الإجابة والتحكيم. فسيما ليس له كفءا أحد فلاسجع إنسانا عمن جحن. ويسرد مختاري ما لي وجهان ما سرني بلا أذن فاتجهان. نياني الباقي القديم بالكتاب وليس نحوي زحزح العتاب. برعني البصير من عيوبي

فما سعدت من عاداني من بالنبي ذكره هداني فأنت أي شيطان أو معادي كذا من حمال عادي هداني العليم والخبير وكان للواسع والكبير سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا سبحان ربي العظيم الأعلى من خلق المختار فردا أعلى بركة المختار ليست تسلب كلا عليهم رضاه أطلب حمدنا عليه تسيم البديع يسر خطيبي.

بسم الله رب جملة الخلائق وبالنبي عمهم بلائق نرشك الله بالشهور جميعها وجاد بالطهور كل إتي الجلال وجهد من التفات للوراء والنبهد أحمدنا المختار قادر الكتاب وقادر الحديث من غير عتاب لا يتلو بفلكي المشحون من يقود البشر كل حين وعظيم الأجر بلا ميزان مجنده

وجه في الإله كل ما يليق قي وربي بشكوري يا خليق لا شكور الدهر بالنفسية قم صفاته العلى القدسية ما ترب العرش بالسلبية بالمعاني والعلى الربية يمدح بالمعنوية معا قي مدادي والمنى لي جمعا كتابه العزيز يرد للجنان قلي ولي صف الحياة والجنان نايت به من أول الحرم لآخر الحرم والله كرم لأخطابي راضيا وراجيا وراغبا وقبل التناجيا هبي خيور كل شهر وكل شهر والسنة قياعل عن كل نوم وسنن شيت أنك الإله قطعك وذري قطعا قطعت قطعا وشكورك كما تحب كما تحب ليكن يا رب أسي الشكر بحرق العادة واكتب رضا بكل عادة كل يا من بشكور يا خليق يمحن عني ما بي لا يليق الحق من ربكم.

بشرني مع الرضا محمد صلى وسلم عليه الصمد، بشرني مع رضا محمد صلى وسلم عليه الصمد، بالله لم يأتي

نبينا رسولنا المختار على الخيار كلهم مختار شاذي الأمر له والخلق أن لا يكون كالنبي خلق أن يشرك

وجن بي انور من بدر ومن كل من ينفه بالقمت قم ولا في دين مثله اجس ولا يراه والوعد نجس نبينا بكونه فوق البشر.

أحمد أضاجل قعد كذاعة في بدت وبعد نور مولد النبي ذا الحج قال له درجة وحج الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن.

لم يكن ولا يكون لغير من له كن فيكون حباء من بقاه وقدم قصدت انقاد به لنعم حجب قلب انجلت والظلم قبل به وانقاد نحوي كرم حب الليداي فاقد همم على الخديم كبشر يكرم عصور من يحبه وعطم آيات ذك رافع من يحكم حما جهاتي حفظ باق مرقم جف بإني عبده وحاشم حاس نبي الله ما لا يعلم قيل الذي لوح له وقلم قال إلى خير ورى المفضل يوم من قال له مفضل قلب النبي نوره المكمل وذاته أحسنها المجمل قال إلى من اسمه المؤمل وله من قد إليه الكمل كذه دنياه وخر الأمل وفضله من كل فضل أكمل قلت في خير مساعي أعمل وبثنائي فرح المزمل قدم خير مرسلين المرسل على جميع واقتفته الرسل قلبي وجسمي تفارق الحزن ومرض بمن له مدح التزن قلت ربي بالنبي منذ الزمن كل بقادر الأجور والأمن قصائدي قد بشرت ما يطمئن قلبي كمنحى ذرية أن خولي بشر رسول حيز عن أتسما مقصيك من لعن

داهم نرم والي هدى الهدى حلاه حاسم عليه غدا خلاهم أيها النبي يلم بأنمناهم فضما عن الورى أغناهم نا عن الخلق معا مداه على

كهاد بي قوما يرشد في فإنه الرشيد المرشد بطلي إجئتي لا يريد ماذا باق له تفرد بلا شك من له توحد هم يكن عمر البرايا الأحد بيعت فيه من لديه يحمد بقلبي يسال عني الكمد بشرني مع رضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بشرني مع رضا محمد صلى الله وسلم عليه الصمد بات خير الخلق بالنيات وقريب شكر ربي ياتين برعني القدوس من آفاتي وسط عبد

بذي حب الله كذي الهبات وحب عبد الله ذي النبات بذي حب الله ذي الهبات وحب عبد الله ذي النبات بالله لم ياتي وليس ياتي بس ابن عبد الله ذي الآيات كيبطي المدح بعامد الرخان ببكسن وقبله حسط الرخان كفاني العزيز شخصا بزخان قال يا قول بعدما تب الزخان كبطل جلالك شخصا ابخان عن نعمه قلت فيه بخبخان قول الهي لي صيدا جلخاك فيك كي او بعدوي جلخان كواجهات الست ربي

فرحني باقي على كوي نشر، فرحني الباقي على كل نشر، بركة المختار قطعا فانتشر، فات كل ما يودي للشرر، مداهما ساق لغيري الغرر، فجعل لي البرية فطرت، إما لغيري ساق كل ذي بطر، فضل قلامي ومدادي والفكر، فزن به ما لغيري من مكر، فلعني به كفاني من خسر، قم بحياتي يا رسول الله السر، فاق نبينا رسولنا البشر والجن والملك زالنا بشر. قدري الله المكرم الكريم خيرا كثيرا وصفاء لا يرين، محمدتي لمن بأفضل.

مختارون على الخيار كلهم مختار. ذكر منه أتاني عتقك علي به استبان الفتق الشوقي لمن غرب له والشرق مطلي فيه رضاك والخرق. سكت وجه مني طلق ويد فيها دون طير طلق. سكت رزاق نحاني رزق من أمان حاجنا بمزق. سقلي أجاه قبل الحق قال العدا في اللوح إذ يحق. شالي الأمر له والخلق ألا يكون كالنبي خلق.

كن يشك أحد في كوني إن المختار فوق الكون آتيك لي قلبي قبس من العلوم وعوائقي حبس أيا تربي كفتني النجس وفي جوارحي فيوضها بجس غواني الله له وقد أبس نساه بشي وعن نحوي أبس على نفسي مات باق لي أبس نادأه على الذي لي أبس أتهم أصوله طرا حرس لكن به أفحم كل من درس أبا أحمد أن أو أن الدرس فغيرهم دب اللعين إذ خنس فجعل الباقي بسر أسكتا ألسن قالين وكل سكتان فاطرنا الساق لغيري سنتان ولا يريدني الدهر عاما مسنتان فست بأن منطقي

سيد الورى بخدمة ولي قاد السورى ولي قاد بالمختار فضلا ظهرك وقاضي منهم من لم تظهر يحمد

يستكن ويتوب بخدمة الذي ضمن كل ساعة ومن ومن ضر أمن وجنبي أنور من بدر ومن كل بني فهو بالمدح قمن وبالغ في مدحه كمن ضمس مطمئن فيه يرى كمن رمس محمد هو المكرم المعز عند المعز ربنا جل وعز محمد هو المقدم الأعز قالت شما

هم بحروفي في البحور عبدا. علمني ما يشاء الله بعلم لا إله إلا الله. كما الجميل خير المنزل من الأعداء والتزلزل، نرشكه بخير منزلك وغيره مع القراء والنزل. نرشك من يصفي كالكريم وبدني ومشربي ومأكلين. أسأله إخراجه في العجل من دواعي الأذى والخجل.

وجهت وجهي لرب الأعلى مصليا على نبي أحلى لو كتابي وفك القبلة أني وتصدري فيودي الوبلة هديتني فبه لرب الفصلة وبي بصرهم ولجه الأسلى عليتني نهجا يقيني سبلا ما وتحني الأسى والقبلة لك سكوري بتاريخ المصلى يا واحدا ليس يهاكي مثلا مددت لي ما لا يداني جسلا يا من كفيتني الشقاء والخزلا ثبت سهادتي وحبل الفضلا تكفي به ربي جنابي حضلا لك توجهت أنرت الحقلا كملته كما حللت الحقلا أجبتني بما أسال الجهلا فبي بسر الإما والأحلام لي وحبت ما أسال الضلا منه مكل وحبي يا من جلا يخر لي الهدى ورد للكلا وصر ما به وأني انصلا أني فككت بالنبي القبلا به كبيتني السخاء والخبلا لك سكوري إسنفيت العزلا أني كما نفيت حني الإسلام أنت الذي حطت حني الهملا فلي يكمل خبر في الأملا فص بأنك تقف البصلا أني كما لي تسوخ البصلا يسوخ لرساخ منه أقلا إلا يسف في بدني والأكلا أشكره شكرا يثير الأكلا عبادة وكف عني شكلا له خطابي وأطاب الإسلام في خربتي وبيدي الإسلام صلي يا رب براءة الإسلام بجاء من أسرى وأما رسلا محمد من يتلى مجلى صلي عليه بالكرام كلا إجابة من خادر قد جلى يسير الخل كثيرا جلا وجه دواما لي نوالا جسلا به تقيني صلبا وحزلا أنت الذي هندك حبا خلا سرت وهند من حببت خلا تبت وبهت وخصلت خصلا ولي حلاوة تفوق حصلا وجه دواما ما يقيني الحزلا وكلما يسوءني وخصلا أكتب لي

0: الذي يديم الأسلام وما يسرني ويكفي الفصلام لهب حياة لا تصال سلام للعالمين وتقيني ظلام أغريتني في بحر يا من جلا يا من لوجهه أراهل إلا رديت عنك مسنيا متلا فنبي الوادي بي وطلا دمنت سكرا لك ينفي البطلا يا من كفاني من أدام مطلا وجه دوام ما يسير طلا وبلا حسيما قد يكف خلا أبلي فراخي من أدام وطبلا ولجهل الكتاب ربي حبلا وجه إلي ما يكف حدلا أن السواب يديم الحدلا عجبتني إجابة قد كلا أنا سواك وأصلت الكلام لجد بكون يا من حليك الضلا بهجة وادهة أدلا على يمن بدليل أجلا يقي يدي وكالكلي ورجلا سدني يا وهاب يا من فلا سلاح من بارسني فانفلا يسرا وتوفيقا وكف الخطلا أني ومن نهى جنابي ختلا ستهلوم والهدى والفهلا وعد بي أتا خدوت وحلا أنت الحكيم ليك من رحلا ومركبا بكن يقيني الوحلا لك ارتهالي ونفيت الجهلا أني فمن فه أمتي والأحلام حتى تحني البلاء والهملا فاجمع إلي يا خدير الصملا قل لي يا من لم يسل مسلا ولي جملة الهدى أدلا يا الله يا رب الورى يا أحلام اكتب سلامك لحبد أحلام محمد بكل من قد صلى لوجهك الكريم يا من جلا حمدت ربي على المختار وأهل بدن صحبه الأصار سبحان ربي الحسيس الباري من لي يرود كل من يباري بأهل بدر زادة الأخيار أساهرين من دجى الأخيار ناجيت ربي بهم في داري وصانني بهم عن الأكدار أسماؤهم هزم خدا جداري والجنة حنماكر خضار أجارني الله بهم من عار وللهداي رود بالأسار ذي الجلال الواحد القهار كلي بهم في السر والجهار لو خطابي لدى الأسرار ولي فيهم جار بالأسرار أبلي يا وهاب بالأبرار كوني فوق جي في السرار وقيتني مكاهد الفجار وجدت لي فيهم بفيد جار ناجت خير حافز خفار ممهل كل جاهد كفار أني مع العيوب في أسفار وراد للبهور كالخفار ملكني ما خاد للأسكار وسكر بالأحمال والأفكار أذكره إنساء في النهار وليل بالإسرار والإكار لسكره سكر سوي الأنوار وراد للهدى سوي البوار وسقت بالمنتقم الجبار ولا أناسه سوي التبار كلي له بالمصطفى السكار ولي به يجود بالأبكار يا رب صلي على المختار وآله وصحبه الأسار ليكن به في سفري وداري ونجني من جملة الأكدار سألت رب الخالق الكونين على كرم المطيف بالمنين بحرمة الرب ذي الخيرين وحرمة الاثنين سل بسرين لو خطاب موخنا بالعون وبرجوه آجلا ساسون اكتب سلامك لخير الكون بلال والسهب وخرب بوني لجد بما يسنسه الخمين أني والحارين والهمين سلم جنابي من العارين وأبلي الأمانة في الدارين لرطب المختار أهل المين فاكتب له أني تسليمين اكتب لمن بحس بالأمنين السيد المولود في اللسنين محمد يا خالق الكونين أسكى صلاتك محل منين الحمد لله الذي لي خلبا أهداه ولي منهم صلبا لو سكوري مصليا على من استفاه وهداه فحلا من مته وقصير النصارى في البر اللي بجائه أنصارا محمد وآله وصحبه وكل من سلك خير اللهب خلب القهار من هداني بالمصطفى الذي به أداني ليراقهم في البحر وحدي وحدم ولي أنجس التحالى وحدم بكونه المهيد للتحودا إلى ديور سالما والخودا توجهي لمن له البهور وخيره به انتفى المدهور أسأله وإنه الوهاب له الإياب وله الصحاب له خطابي وأتى ببالي مستقنيا به عن الأنبال رد لي سوي السيوف والمدافهم يا خير مخدن رافهن مدافهم وجه لهما يوجب سجارا أندر لي يا خير من أجارا منصرفين كلهم لنصرتهم ولي يكن في خربتي وهجرتهم فك بكن رحبتي وأطلقا كلي وأنمه أيوبي مطلقا يا رب الاستجب وحبلي ما يفوق بحرمة المختار يا خير رفيق أجب دعائي يا مجيب بالمجاب واكسب به أني دوام الحجاب دعاء يستجب أهل قدر بجائه وجاء أهل بدر نبست حولي ونبست قوتي bi kaf bi basir sarihan ikhwatim ajal hidayah rabbi tahta khadamin wasr madan kun li yasal khadamin utub li al khabul fil ardi wa fi safi samawati bi hurmatil wafin li jud bikun bi kulli ma asawum ya fahilan li kulli ma tasawum ajib wa salli bi salamin ya salam ala allazi bawatahu dar salam rasulika allazi nafa al khutuba wa la li wasabi wa habli tuba dibtuka fil bahri wa qallat al khiram faruddani lil bar wahdi bil quram وجهت وجهي لمن لي رادا أداؤه وصاحل الأقراضا هو القدير الأكرم المقدر العزيز وليس ما رمت عليه بعزيز مصليا على السفيه الأجوري محمد المصلي كل أود مسقنيا بالله عن أربابي وبمحمد عن الأسباب نجاني السلام سل جلال من كيد أعدائي سوي الإدلال بأهل بدر سهب عبده الأمار أصالحين الكرم الخر الكمار أني تولى مدبرين ترام وسيلاقون دواما ترام داع الخلب في إمساكهم مصونة اليوم الاستمساكهم خلبهم قد خارج للناس إلى التنصر وللخناس لسخر خاد وخاد الجلام وترك طاحة رب جلام باهو جنان الخلد بالنيران والفوز بالسخاء والخسران إمامهم قد صرفت للحمر والبيد والخنزير ثم الخمر سيعلمون أن سل جلال لديه سقوم مها الأخلال يرون في القبر وفي الخيام يوم التهاب النار بالإيام خير الذي سنوا ويلخون ردام يوم الخيامة حطاسا وردام لهم لدى الموت وبعده ملام وحسرة وحيرة مع السلام بطونهم تسكنها الهقارب وكل منهم من حميم سارب وجوههم مسودة بالهارم ونار والتوبيخ والإزهار فجورهم خادهم إلى السخار دنيا أخرى وكبارهم سخار يسجرهم رجال بدر الكرام أن يستجرا قد يسوخ للمرام بهم يقيني له من تنصرا مسخرا له وقد مسخرا له ومن قد حسرام ديخو الذين استدرجوا وخلبهم وجملة البلاد هم قد طلبهم أني أصاله الكريم الأكرم بأهل بدر الذين كرموهم سلمني بهم وكان لي بهم وجاد لي تفضلا بهبهم ناجيته بهم والاستجابا بجائهم وصنصها الإجابا يسوق لي ما سيته في أبري بجائهم بلا أسن وكبر ناجيته بهم سنين طائبا وبائها مجاهدا وخائبا لله سل جلال والإكرام بالمصطفى وصحبه الكرام لجيت ساكرا بلانسرام وقلت بعد الفوز بالمرام لجأت ساكرا بلانسرام وقلت بعد الفوز بالمرام لك منامي ربي ما خيامي ولك فطري ما الصيام أديتني وجدت بالحسام فقبل سكوري بزن نسام اجل بجاء المصطفى كلامي ألا هداك ربك الكلام لك توجهت لدى اللهام مجاهدا وهدي بلا فهام اجل به على الهدى خلام مثل سيوف سهبه الأحلام مد حياتي بلا سلام ولا تناصح ولا آلام ربيتني بأفضل الكلام فنجني به من الملام مد حياتي بهدى الإسلام وبي فرح كل ذي إسلام نبهتني يا ربي بالإلهام مغتربا في البهر سنبهام قبلت توبتي في سلام ومني استريت بالإنهام بارك لي اللهم في اكتتام وجل سوري نهمة الأيتام لسر مدى سخر سبيل إجرام والتقن المكروه كالحرام وجه لي الحلال سحترام أبدل سكورا والتدم إكرامي مسخنيا بك أن اهتمامي برسخ آمنا من الإلمام نجيتني فلاك بالإمام ولا لوالأصاب خرسمامي بالمصطفى المثبت الأقدام كن لي ودمني إلى القدام عليه صلي ربي بالسلام فلال وسامي وسيد أعلامي دعاء يستجبت في سلام يا مهنيا بالجود والإنهام وجهت وجهي للخديم الباقي دلار علينا صبحي والطباخ يقيني الهدى مع الإملاخ وجادري بالهرق والإطلاق وسقر بالمكرم الرساخ مسخنيا به عن الأرساخ مصليا على النبي راخي إن به أسرى على البراخ أواني الله لدى إباخي من الوراء إليه كالصباخ صلى الذي سسرك والنفاخ وبي يبصر سوي الوفاخ ينجيني الله من الإخراخ إن زاء راجها مع الإشراخ فصب بيه كان سعى النفاخ وقد تأيهت إلى آفاخي رجوت من مكرم خلاخ ما صرت منه وحدا أغلاخ حفظتني من ضرر الفصاخ وجاءت البصر بالنساخ أذكره مراهيا وساخ وفك قبل خاطعا وساخ لجاد بالفلك وبالمهناخ وبحلال طيب وناخ منح لي العام بانتلاخ ولي يجود فيه بالطلاخ وجه لي كنس النفاء إملاخ في البهر ساكرا مع الإطلاخ ملكني عند سوي الأوراخ ما أحجر السجان كالوراخ نفى الأحادي سوي الإهداخ أني يبهد المكسي والأحداخم والله مهار خسان والحقاخم إلى خبورهم سوى الشقاخم نفاهم أني رجال الباقي دل أرى للنصبه والطباخم بايت من ليراد أهل الدهر بكالكلي وخالمي في البهر نبينا صفيحنا صفيحنا صالبر ونيتي خدمته في البر صلاة عليه صلوات تجري مع السلام بمنايا يجري رب كريم سوحلا وخار يرود لي هدايا كل دهر أذكره على رجال بدر من دوق الأهداء أهل الخدر له تواجهت بهم في المجرم وهدي مجاهد وصالح هجرم له خطابي وهو كافي البجرم الواحد القهار محتل أجرم أبلي يا وهاب في سصحرم في سر فوق مطلبي والجهرم يا الله يا مهين يا سنسرم ردي هدايا ولترد لي حصرم نجي جنابي ولتقلد بسرم ولتقن الحساب يوم الحصرم صف حياتي أن لخن وشرم وصف كل أن دوان وضر ربيتني رقيتني بذكري فنجني من الأسى والمكري ملكتني فوق مناي في ربي الأول الساهب أني بالمبي نجيتني فيه ورط لي جميع إداي فيه يا نسير يا سمي يسرت لي فيه الذي تحسرا علي قبله فأمري يسرام صفيتني فيه وسقت فيه إلي ما قد كنت أصطفيهم أجبتني فيه إجابة قدير مغن كريم بالإجابة جدير آويتني فيك إليك بالنبي وأهل بدر مثل جار جنبي وجدت وجهي ربي في المساني وجدت وجهي في ربي الثاني إليك بالقرآن والمساني أبلي فيه يا عصي مصاني خهري كل هاسد وشاني وقيتني فلي رصيتاني في البر والبحر وفي أوطاني أعطيتني الحام حتى أنساني تهربي في البهر سل إحساني لجد بأوبة بلا تواني ولي ساخر كل زي عدواني أني قد حفرت بالكفران كما حسمتني من الكفران سدني كفران محر ردواني بلا مسقة ولا هوان يا خير مخن ساكر ديان يا مالك الأرواح والأحيان سدني بلا مكر ولا أحسان ولتقنني بك أن الميس أصبت عني ضر من هاداني يا خير رب سكره أداني ليرد دواما كل من خلاني يا خير بر بره أحلاني رت الذي وساو من باراني يا من له الكونان والداراني أتت حيوي قطبي أقراني لك حسمتني من الخسران يا خير باق حافز حناني يا خير مهين رافه مناني ملك يميني ولتطيب جناني في سر والجهر إلى الجنان وحطني بالعود والأمان فسرت موخذ المهل إيماني أودتني الحطى بلا هرماني أنجزت لي وربت لي زماني دعوتك اليوم مهل إيقاني يا من بجاء المصطفى رقاني أنت الذي ندهوك بالرحمن وبالرحيم جملة الأسمان للمصطفى والآل بالإخوان أطب سلاميك مهر ردوان لك قتابي ساهدا في الفاني بذكرك الهادي الذي صفاني أبلي فراخي جملة الأدران وصرمدا ببسر الأقران لك السماء والأرض كالبلدان والهمر والبيد مها السودان أتب حياتي فرحة للداني والخاص يا من سكره ميدان يا من كفاني يستوي الأدخان في البر والبحر وفي المخاني خيب رجاء كل من نحاني بزوء وحسمي من الألهان لأصله القلب محل لساني والجسم كي أسكر بالإحسان كي أسكر بالإحسان فصب بوحد الملك بوحد الملك الديان وجاد بالشهور والعيان أذكره بلبس والمحاني ولي يرد كل من يهاني لو سكر العام بالجسمان كالقلب والأقلام سائدمان لو ختابي وحما أوتاني عن كل جالب إلى الشيطان هديتني عصمتني من جاني وجدت لي بمخجل السجان وسقف في الإسرار والإهلان بك فرد لي كل من خلاني أني نفيت قدر الأسمان يا خير كاف ملك مالك رحمن دعاء يستجب بمن صفاني أديسه وبده كفاني أبل النبي المصطفى الحدنان المتبى المطهر المطهر الجنان وسيلتي للأكرم الحنان الخادر المقتدر المنان لديك يا سلجود والإحسان يا من جساء قربتي أنساني أسكى صلاة نورها يلقاني عيز أرى ترود من ألقاني كوان تعوبي إلى إخواني وخدت للأمانة في الأكوان نجيت كلي من الخسران ولي يربط كل سي كفران نجيت كلي من الأحسان ولي سكرت مالكي ميزاني إجل مكاتبي هما جيراني أن الأصايا من له الداران كفا لخيرنا أصا النيران ولنصرف لخيرنا حاران سبت بها فيك الكلي إيماني ورد لي الهدامها الأسمان رت لي الوصير كالسلطان ليخط نصر ربي مع سلطان أجرتني من هي للسيطان في البر والبحر وفي أوطاني لك توجهت فسد برهاني وبين نوير جملة الأسان نوير فهاد كل من لقاني liwatigal karim isyal khanim nawir fuhada kulli man laqanim liwatigal karim isyal khanim anta lasi fi qurbati rabbanim wa bil munasikul qad habanim salamtani min kayd man hadanim bi kama tawaitali midanim lakasukuriya ala alquranim bi jasadin wa kalkalin man malhanim ajabtani ijabat alhananim alwasihil mukarrimil mananim ya muhniyan naduhuka birrahmanim wa birrahimil malikil asmanim ala nabiyil mustafa aladnanim salli wa sallim wa tutib jananim lahu bi alihi mahal ikhwanim utub salamika mahal ridwanim muwajjahan li kulli man jaranim min alhidal kabda mahal khusranim وجه سلامك محر دوارين لهم ورد لي سوي العدوان نجيت كل من ربيه الثاني من قبل بالقران والمساني
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وجهت لله الكريم البر وجه ذا تهيئ للبر، أشكره وكان لي في البحر واخرج الأوبة مثل البحر، مستغني به عن المبر سيدنا محمد ذي البر، مصلي عليه كل الدهر مسلما في السر ثم الجهر. الحمد لله الذي بالشكر قد جاد فضله والذكر، مطلع عن رضا أن يجري ثم مقتربا عند إداي المجري، ناديته بقلمي وفكري وبهما ليراد أهل السكر. آمنت بالله المزيل الضر المانع الحفيظ النافي الشر، أشكره على رخاء السعر بأحسن النسر وأسنى الشعر، مجاهدا بقلمي بالنسر ونرمي يا من قد ثلثوا بالكسر. نراهم القهار بعد الزجر عن يومه رمت خيرة أجري، وقال الله له بالنصر قد

فاقك ذا صبر عنا بلا عداوة وكبر صبرت عنها اليوم ذات حر قضاه المنجي غدا من حر أسر هو الحفيظ قائلا هو كريم قد يجيب السائلا لجدت بالأيام والظهور فضلا وجدت

بجاهي لي عصمة وكليان، فجاتني في كل يوم بالسرور، فليكن بلا عدا ولا غرور، ليكن بما يفوق كل الظن بكونك الأكرم.

زنت له قصائد الشكور زنت له قصائد الشكور ولم يزل برافع شكور أغنى جنابي عن سيوف والرماح واصرت عبده خديم ذي السماع أواني الله له وأرتجي من فتاح باب خير مرتجي أسأله وعنه قد رضيت كل ذا كما به غنيت لأ خطابي وقلبي طابا وأرتجي ترافق الأقطاب.

أفاق المنى في البر مع تلازم خير بر ما يتمن جهده بالحسنان موزده أو المقر الأسنان أكبر بن عداي وحدي.

تنبه اليوم على كون الضرر والنفع منه ويزحزه الغرر قهر أعدائي على إخراجيك من وطني للبحر لاستدراج وجهني لهم بهم بحكمتي.

أمري ما شئت منك وتطول عمري تمن علي باتفاء قدرك وكون عمري كليالي القدر نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام الشكر إلى الحساب برجال بدري ما قد مضى من ضر أهل الغدر مدعاتي برضا وبشين وليكن في القبر ثم النشر ربي اشرح في دوام الصدر تحن بهك أكون مثل بدر نبهتني فبيك ذات بر كما يحاكي فعلة المغتر من عيوبي ضمني للغر وليجد بأحسن المقر يا الله يا كريم يا ذا الدهر.

علوت به منك خير الزخر نبضا خديما لك دون فخر أكتب سلامك لباب اليسر وآله ونجني من عسري كمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا تسبح بحمد الله رب العالمين مصلين على إمام المرسلين بحمد الله رب العالمين مصلين على إمام المرسلين محمد وآله وصحبه هذا وقصد اليوم وجه ربك ما يؤتي في ظنهم إن في الشرك كل من يعبد رب الملك كن عابدا مجتنبا وممتثلا كن وجه ربك وعن سواه مل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات دون شرك فضلوا نعلي يعبد ذا إشراك للخسر والإفلاس والهلاك يفوز من لم يكن ذا التفات لغير ذي الجلال بالمنات ربح من قصد وجه الله بلا تفاخر ولا تباهي ربح من قصد وجه الله بلا تفاخر ولا تباه جزاء من أخلص في الأعمال نور وحكمة بلا توال وقيما يعبد بالإخلاص مجتنبا عن جملة المعاصي إن حبطت أعماله وإن خسر قبيل الله بفضله يا ظفر قد اكتناب نفع في العمل أو دفع الضر إذهما باب الخلق قد فاز من يرجو لقاء ذي الملك في العمل.

كبالله دموا في اعتصام وعملوا كما به جاء الأمين الأعدل كما به قد جعنا من الكتاب تمسكنا بالحديث والصواب هذه طريقتي وفيها المعك طريق القوم الذين جمعون فهمته عن الكريم الملهمك مستغيث

أخي من بدع تمسكي بما الهادي الشرع أعطى ربي على العبادة بالسنة المختار خير السادة مع تعلق به وخدمة لو لوجه الله مول النعمة كن عليه الأرض في التحليل ما حلل ما تحليل ما قد حرما أعطوا أدم على ترك ابتداء مسجد لوجهه

أكرم ذو الجلال من له التجات بصوت جامع خوف ورجان لكي يواي سلطان أبد علي بالحق يعبد الصمد هذا المحبة الذي قد اكتفى بربه مقتديا بالمقتفى أسكى صلاة الله بالسلام عليه مع اعتبائه الكرام وجب توبة نصوح وجهك ما وغيره به لا تشركان ليس لا غير الإله منفعا أضر فسق به تحويسعا عبد ذا خوف وذا إجلال بلا اجتناب وبالامتزال يقلي يعبدك بالإخلاص واتق الهوى مع المعاصي شر جميع الخلق في الدارين كما ينجيك من النارين إذا الإله وإذا الخلق جميل يعوز الشق لوجهه يطين كبو مقت عند معطي الملك تنقى العبد له بالشرك بعد إلهي بيننا وبينا يهجر الشرك ومحو الريح.

عن بدعة قبيحة بالسنن تولى أمري وجنبني أما يحول بيننا يا ربي تولى أمري وجنبني أما يحول بيننا يا ربي أجوت أنك أن أكون ربي لي وأكون لك حقق ظني بدي بالله المصطفى جنابي ومصلين عليه بالإنجاب بدأي هب لي توبة النصوح وتتني به

وبه ليكتب حسن الختام. كرم من خلق أما وأبات خلد للنفع والضرية أبان. كرم من خلق أما وأبات خلد للنفع.

صلاة من خلق أما وأبا على اللي غير السرور يا أبان، فكلي واشربي به فزت بظرف الحسنات سيدة لمحسنات ما يئم الفقد موقنات إن الذي لم يدرك كن فيكون لك قال خير الرسول.

الذكر فانتحي إلى سواي المكر قد لي البر له والبحر لو بحفظه كما ونحاني سحر مد لي البر له والبحر لحفظه وما نحاني سحر بنى لي له العلا والقهر ليحمل من حضر الدهر.

فيك يسرني كتابتي لما أشاء تجر مساتا لي ولا أغتر وعلي البقي من أن تسر كلا الجنان وحياتي بر ويزر

ويا تكلي لمن هداني وراضني في البحر من عاداني وجهت كلي لمن هداني وراضني في البحر من عاداني زيدني هدى مع الصواب إن شاء رب جاد بالجواب زدت حروفا لك يا محمد وزعت فيها العطايا تحمد يا صاحي لازم التقى والورعا ولا تكن من القضاة تبرعا دم يا أخي على الفروض والسنن لوجه ربك الذي يعتل منا أوصيك بالصبر.

وجملة الأفعال والأحوال، أترفع الصوت وترفك أخفضاً، وابدأ السلامك لمن لم يرفضاً، لا تكذب الدهر والدم على العمل،

وجلوه كلك يكفك الضرر واجبهيك من كل جالب غرر أشكلبا جل وعز الوترات للبرايا والتفارق بطران هو لي أنصرك من به انتصر هو تعالى خير كل من نصر دين بهدى الإسلام فهو الدين الله يعلي من به يعلي من به يدين أتلبرت بك بالابتلاء.

والقول والعمل تحويطيا. أخذ العلم مع الأعمال بأدب ياتيك بالآمال. لوجه الكريم خذ واطلق له، لوجه الكريم خذ واطلق له، ارزق إليك ما تحب أكله. من التمس في كل شيء مخرجا، فإنه خير مغيث فرجا. إليه بالصدق والتوكل، فإنه حصن لذي التوكل. قلب له تجارة فتربحان، وكل من رضاه تربحان. يا صاحي لا تفعل لغير الله شيء فذاك في عمر الله. افعل لوجه الأكرم المكرم، تحبيب اليوم تطمع لم ترمي. تب من سوى ما لم يكن رضاه، وضعني بشيء الذي يرضاه. إلي تب من غيبة وكذب، ونحو ذلك لك خيرا يجذب. لوجه الكريم حب

تابع أزكى صلاة الله والتسليم عليه في الآل ذوي العلوم. لا تبغض المؤمن وانصح أبدا، ملك المؤمن بحق أبدا، فجميع المؤمنين ناويا خير لهم تكن لخير حاويا. استغني بالله الكريم المغني وغيره في أبد لا يغني، تب من دلي الشرك والخفي تلى الخبير العالم العليم، خذ الجليل القادر المقتدرا ويأذاه يا حبيبي ابتدرا، إذا لك الشكر فرم شكورا لو تعالى عابدا شكورا، رمهم ما تزيد نفسك

كتاب ذي الجلال والإكرام فيه جميع السول والمرام، زواب من يقرأه في الجنة.

مقتدر طوبى لعبد للكتاب يبتدر أقرأ في الليل وفي النهار كالوجه في السر والجهار بالفضول بتلاوة الفقر رجمائس الخيول والبقر أشغل لسانك بذكر من فطر هزي مخجل البحور والمطر وتن لسانك أخي في الخير وكن صموتا عن جميع الضير قل يعرف واترك ما جهل قم بأسامي ربك المغنبتين يا ملك الوهاب ذو العطاء بالعدل والإحسان.

أسكاسر بيليك بهن كبد وبرشي على الذي سبق وثبت ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب الورى لك المحامد فصل

دعوتك اللهم أن تصلي عليه في الغر السحاب الأصفيات. رب أجب ولا ترد دعوتي، بجاه خير المرسلين قدوتي، يسير العزة والتعلم والحفظ والترتيل والتفهما، وثقت في السر وفي الإعلان بك وبالماحي وبالقرآن، أسير اليسير والعسير وأعطي السعاب يا قديرا، سقني لما

عقيدة لين قد يكف عن كل الضرر أجب جاه المصطفى المنتخب سيد كل عجم وعربي محمد السجيل عبد الله سراج كل عابد أواه رب عليه الصل ثم السلم وآله وصحبه وكرما يا من أتي تقول لأمر كن يكن خاطب قضاء حاجتي باللفظ كن قلت وقد شكر ربي أبدا من شكاية وأفضل.

كي صلاتي على المختار سيدنا صلى عليه الذي ليراد مجداحي وذو الكريم أتاني يوم مولده وإنه خير مختار وجحجاحي عليه الصلاة والسلام وأطلقني أيديك ببشارات لملواحي دعا فؤادي وجسماني لخدمة من

علمني بكن علوما ساقتني سقر زلاحين فيني الغد كسفا ثرمدا وبه جات غلفا وافناهم بمضاحي وقاني الموت والأرض.

وبيع وأقبل مع الملك يا نبي كنت لي في كل متياح. وهبني الله لسان العربي قلبي قد قاد خير القرب قاد لي القرآن باق أنزلا وكل من نحى للضر عسلا.

لقد تبين لكل كافرك كوني عبدا للإله الغافر حبي لله وللرسول قاد إلى الدار قاد لي الدارين خير رسول قنا لي حبي جندا

وفزت بالأمين، فزت بالأمين، سعادتي بلا محاء زب كتبت، تلح ربي وفيه كتبت، ترسي عن العناء والشقاء، كوني عند الله للبقاء، أدري الأكرم بالأمين وبالأمين من ذوي التامين، فإني للجنان أبتدر عبدا خديما لمليك مقتدر، أكرمني الله بذكره وما لما اختار حسن الأقوامان، وجه جزاء الشهر مولدي أفضل كل والد وولد، مدري المولد ما لي مدا ولا يكون أبدا، مدري المولد ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن، أكرمني شهر

كلي كل لحية والطرف كن بحر نويك المفيد غرفا لا تعلم الغيوب راجيا كن تلازم الكشوف.

عن غير ذوي الكمال بالعلم والأدب والأعمال. أجي وصلي أجي وصلي بالسلام سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا. رب زدني علما أبلغ لك المحامد المدامة. صلي على من احتوى مراما بآله وصحبه وزدني إمن تفضل وشح الذهنين. بالله افتح علي بالله وافتح علي فتحا كني العزيل عني غفة وقبحا زين فادي ولساني يا جميل نسية القرآن واجعلني نبيل. دعوتك الحسنى مع الزيادة والعلم والعمل والسعادة. نعوت بابك ليك لا يرتجوك عن كل من كلق

لق لساني وحلل منه العقد وجهه شاكرا وزاكرا ابا متعن يده بالسمع والبصر وقوتي بجاه افضل البشر اجم

عالي حيث سميع قلت كل عالي الله موجود وباق ذو قدم والجنان صادني عما صدم تربي زدني علما ربي موجود قديم ذو بقاء مخالف وقائم أعطى بقاء بالذات والوصف.

أجب ستا للخيار ذو البقاء وجوس السابع واهب البقاء لم ينحو ما يختار

ما لم تحزه اللسن ما كان العليم والخبير ما بي فارقني التدبير. كما جاني العليم والخبير كما بي فارقني التدبير. هديتي محيط من القلوب قد مضت

فاسدون انت مكاتب تدوم بشران للعزيز وحويت بشران ترسي عن الاعداء والنيران بقوا حافر مع الجيران بقوا للعصر وذي الكرسي قصرني مع اسمه القدسي لقمني طول والكلام.

بشر باقي بأني باقي وقادري مواهب الصباق قلت لهذا البحور المغرقان باتني وكان لي بالخارقان وصلت توحيدي إلى البحور تمسلم لي صدقات الحور نفى البحور ونفى الأعداء إلى سواي وكفاني الداء هدمت باطلا بحق فزهق قل المروي كذا سقيه يدهق بعد العليم.

وسكناتي اهتدت والحركان، وصلت أزمان لي بلا انتهان، وقد لي كالضمير ذو انتهان، لغير ذاتي تمتحل مفاسد، كما إلى سواي مال الفاسد وهم بأمره يعملون. قيت وجه الكيم لكيان، علم يا خبير زال الشكيان، ويت وجهك الكريم لكيان، قيم يا خبير زال الشكيان، علي تلازم اليقين للجئان في كل شيء وتطيل

هديتي بالذك والحديث علمتي التأويل فالتحديث يرضيك في الدين ربي عرضين وجسي من محوت مرضين عنك رضيت.

0: لك شكريك بدا حمد المراضيان وقضي العزم في أغراضيان ولك عظمت بترك العود إلى طمعي فجزت بقودي ما يتكلم وإني لا أعود إلى ما رأيته لي يا معين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وجه النبي مخجل لبدري يد وصانني بأهل بدري كرمه أحجل كل بهري وبان لي في البر ثم البحر سلام ذي العرش العظيم البر على النبي رسوله ذي البر شهد لي ربي ويعلي قدري بحبه وحب أهل بدري الحمد لله الذي هداني وراض لي في البحر من عاداني نويت شكره على الإسلام بالقلب والجسد والأقلام ناجيته فقلت يا إله يا الله يا رحمن يا إله أنت الذي أمرت بالجهاد فقلت في الجهاد ذا اجتهاد لك خلامي ومدادي يا جليل ولي وسيلتي حبيبك الخليل لك خطابي ذا رضاء عنك ولا أزال ذا ازدياد منك هب لي في الدارين يا كريم يا من رضاه سرمدا أروم لسان صدق ودوام العافية واجعل مكاتبي لديك شافية اجعل جهادي كجهاد الصحب وبه مهدني خير الله بي يذب عن دينك يا إلهي خطي وعن عرض رسول الله هدمت أبنية من قد ثلثوا فانهدمت ورط لي من ثلثوا دفعت عني أذى ذي الخدر ورطه لي بأهل بدري يليني السلطان بالتسخير والوزراء شاكرا كالخير أكرمتني فإنك المكرم بجاه من صماته المكرم لهكت بالصلاة بالتسليم فلال والسحب وزي التعليم قلت أخاطب الذين كفروا ومن تنصروا ومن قد نفروا ويل لكم يا قوم إن لم تسلموا فلتسلموا لربكم فتسلموا من لم يزل يبارس المنتقما مستأزئا فسيلاقي نقما إليه توبوا إنه التواب فإن تتوبوا يأتكم ثواب لكم بتوبة له ما لا يرم من النعيم عنده نعم الكريم ظلمتم العبد الذي لا ينتقم لنفسه مجاهدا للمنتخم أخرجتموه من دياره بلا حق وجاهد وقاسه البلاء لوجه من عنه عفا عنكم عفا بعد جهاد وبلاء ضعفا مرتجيا من الكريم الأكرم ما رامه منه وما لم يروم يا رب صليا وسلم سرمدا على بشير كله قد حمدا نبيك الهادي الورى محمد وآله وصحبه والحمد وجه للحكيم من عدايا بروضه النصرة والهدايا لبان من بعد الجهاد والبلاء وبعد توب مع بين خبلا نصر النصيص القادر المقتدر وفزت بالصفاء بعد الكدر يشكره الخلم يوم السبت شكور فائز بخير النبت جاد لي القهار في الكفار بنصرة المكرم الغفار عليه أثني شاكرا حمادا على جمادا وعلى جمادا للواحد القهار شكري سرمدا مصليا على النبي أحمدا الله جل وعلا حكيم وحكم عدل له تحكيم له تعالى الأرض والسماء وما يدب والهوى والماء له خطابي وهو العلي الخادر المقتدر الولي هب لي يا ذا العرش والكرسي فوزي بالظاهر والمخفي لك توجهت بجاه المستوى مصليا عليه جدلي باستواء لسخرن كل من لم يسلم وبيبشر كل شخص مسلم كتبت يوم السبت عند قلوى بعد جهادي وفراق البلوى الحمد لله الذي قد راضى للعدا وساخل الأغراض فزت لدى قلوى وعند بافلي بما به أنير كل محفلي ربحت في تجارتي في غربتي وأشكر الأكرم عند تربتي يشكر ذا الجلال والإكرام إن شاء كلي بلا انصرام نويت شكره لدى دار السلام وعند توباي بجسم وخلم علي شكره بفرض وسنن عندهما وعند دارة المنن لي يسخر البرايا والزمن إن شاء ويحييني سعيدا بأمن أسأله توجيهه خرايا إلي في السير وفي خرايا إلى جنان الخلد من شهر الصيام وأن يروض للصيام والخيام له خطابي واشترى وغفرا وكلما علي عني كفرا مد لي الذي ليخترت بلا نهاية وسرمدا خين البلاء أمدد حياتي بخير عافية نافعة سالمة وشافية مد إلي فوق ما أرجوه يوم إليك أنت الوجوه نجي حياتي وقني كل حساب وجل حسابي ما مضى يا ذا الحساب يا الله يا حي الذي ليس يموت يا خير محي يا مقيت يا مميت ناجيت بالجهاد ضمني غدا للشهداء ولتدم لي رغدا سحلي ما يكف عني من حسد ولنتقم ولي أصلح ما فسد بارزني في البحر ذو ارتدادي فلنتقم منه وزد ودادي يا من إليه سرمد الركوني انشر علي بركاتكوني ليكن بكن وصليا يا باري على الذي لراض من يباري أسد كل من طغى محمدي وآله وسلم يا صمدي واجهت ربي بشكر عن جهاد قبله مني وهو خير هاد سبحانه ربا مكرما أجاب دعاء من قاد له خيرا تجاب سبحانه ربا ربا أعز الحبا فضلا وبالعدل أذل الغبا سبحانه ربا يقول ما يريد من المنى لمن يشاء نعم المريد سبحانه ربا كريما ربا نياب ما مضى ونعم الربا سبحان ربي الذي خلقني وما يخلد الصفا رزقني سبحان ربي الذي علمني بما ليختار كما ألهمني سبحان ربي الذي هدبني من بعد ما بما مضى أدبني سبحان ربي الذي جعلني عبدا له وكان لي في العلني سبحان ربي الكريم البري من كان لي في البحر ثم البري سبحان من في البر والبحر ما كرمني فضلا وكلا جما سبحان من حذف أن يهرني إبليس عن عبدا له سيرني سبحان من محى حسابي والعذاب كما محى حياة خال وأذاب سبحان من جعلني عبدا له ولي سواي ساخ من قذله سبحان من جعل لي هذا النظام خير جزاء من أياده العظام سبحان من جعلني خلا له ولي سواي ساخ من أذله سبحان من جعلني حبا له وبي يبشر الذي فضله سبحان من جعلني خديما للمصطفى الذي هوى التقديما صيرني خلا وحبا للنبي صلى عليه بسلام مذنبي وكان للولي والنصيرا وللجنان قاد للنصورا وقاد لي دنيا وأخرى كلما يسرني منفعة مسلما وخار لي واحتار لي وكان لي في كل شيء وأضى الزمان لي وصان لي سرا كرهت أن يرى في أبد وسر بي قلبا يرى وهو الذي غفر ما تقدم وما تأخر وأعلى الخدم مجادا لي بتوبة نصوح وبلسان في الرضا فصيح شكرته شكرا جميلا خالدا عني جزى والدتي والوالدا منه أروم لهما الغفران وقد كفاني الكفر والكفران شكرته وهو على خولي وكيل إلى الجنان وهو الهادي الوكيل الله ربي أحد وهو الصمد وهو العلي والعظيم المعتمد ولم يلد وليس مولود أحد جل ولم يكن له كفا أحد الله جل لا إله إلا هو وأما في العقول جل رضيت بالله تعالى ربا وخادني له وكل ربا قد قادني إليه بالبحور قبل وخاد لي مهور الحور له توجهت شكورا راجيا منه المنى بلا أذى مناجيا يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون الضير خيره أنت الإله إنك الرحمن أنت الرحيم ولك الأزمان صل وسلم ولتبارك أبدا على شفيع إنسان من تعبدا سيدنا محمد والآلي والصحب واستجب به سؤالي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل وسلم سرمدا على النبي رجاء كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وباركي يا واحدا في الملك لم يشاركي أبقيتني ولي بقائي صفيا وملكا ووسعا وبشفيا بلا أذى ولا جوى ولا ضرر ولا عنا ولا عدا ولا غرر واقبل شكوري بالأسامي الحسنى يا من وهبت لي مقرا أسنى أنت السلام المؤمن المهيمن يا من له قصد الذي يهيمن أنت العزيز إنك الجبار يا من له الصغار والكبار يا متكبر له التكبر يا هاديا منك أتدنا الزبر خالق يا بارئ يا مصور يا من به تحصن فضلا صور غفار يا قهار يا وهاب يا من له الإياب والذهاب رزاق يا فتاه يا عليم يا منزلا منك بدا تعليم صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي البهاء صل بتسليم وبارك سرمدا على رسولك المصمى أحمدا وآله وصحبه والتشكري بجائه النظم وعند كثكري خابض يا باسط يا خافض يا رافع يا من لي يجود بالضياء صل بتسليم على المشفع والآل والصحب والنظم يرفع معز يا مذل يا سميع يا بصير يا خير مجيب دعيا صل بتسليم على نبينا خليلنا حبيبنا نجينا سيدنا محمد والآلي وصحب في الحال وفي المآلي حكم يا عدل اللطيف يا خبير حليم قد سقط عدايا للخبور عظيم يا غفور يا شكور لك علي سرمدا شكور علي يا كبير يا حفيظ يا من له معناي واللفظ صل بلا نهاية وسلم على الذي أسري به مكلما سيدنا محمد والآلي وصحب في الحال وفي المآلي مقيت يا حسيب يا جليل أنت الحبيب لي والخليل سلم مسلما على سيدنا محمد شفيعنا مرشدنا وآله وصحبه وهبلي كوني رضا للصالحين قبلي كريم يا رقيب يا مجيب يا من به لا زمن يعجيب سل وسلم والتبارك أبدا على نبي كونه ليبدا وهو الذي قد حال بين سرمدا ما لي يجر كبدا وحص في خدمته تعليما فاق علوم من حو علوما سيدنا محمد والآلي والصحب يا من خاد لي سؤالي واسع يا حكيم يا ودود أنت لي المقصود والمودود مجيد يا باعث يا شهيد يا من إلي منه جاء تمهيد صلي وسلم سرمدا على النبي سرور كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمال يا حق يا وكيل يا خوي أنت المتين إنك الولي أنت الحميد ربي أنت المحصي أنت الذي صنعه لا أحصي فصلي عني بسلام سرمدا على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه وجدلي بما يسر ورضاه قدلي وليخذ ما لا يعد أبدا عند سواك من منن وأبدا والشد بأني عنك لا أستغني ولتغنني عن الأذى يا مغني ولتغني من تعلق بي أبدا عن الأذى يا خير هاد عبدا كفيتني كل عذاب وحجاب إلى جنان الخلد بالداعي المجاب فصرمدا صلي عليه بسلام بلالي والصحب وليقبل الكلام مبدئ يا معيد محي يا مميت أنت الذي من لم يوافقني تميت ميتة سوء ذا عذاب فورا ولا تريني للجنان جورا يا حي يا خيوم يا واجد يا ماجد يا مطلوب عبد هديا واحد يا صمد يا خادر يا من كونه خير كريم دريا أنت الذي أدعوك بالمقتدر يا من كفاني كدرات الخدر أنت الذي أدعوك بالمقدم وبالمؤخر فكل خدم إلى جنانك بحق ذكرها يا من عزمتني به من مكرك أول يا آخر أنت ظاهر باطن يا من كونه لظاهر صل وسلم والتبارك سرمدا على الذي كل به قد همدا سيدنا محمد والآلي وصحبه واشكر به سؤالي خدم جميع المؤمنين عاجلا بما يسر نافعا وآجلا وأخر الكفار واكفنا الجميع كفاية تسرنا أنت السميع ولتجعل الإسلام ذا ظهوري يا خالق الأيام والشهور فإنك الوالي الذي توالي والمتعالي المصلح الأحوالي أنت ولي المؤمنين فانصري المؤمنين كلهم في العسر يا بر يا تواب يا منتخم بك انتهت إلى سواي النخم عفو يا رؤوف لقتمنا بها تباهي بجميع الأمنا يا مالك الملك الذي مرامي لديك ذا الجلال والإكرام قضيت حاجي لك شكري أبدا يا خير من بخير ذكر عبدا مقسط يا جامع يا غني يا من قد رفعت لك فضلا سعيا أنت الذي عن سبب قد تغني من شئت من شئته من الورى يا مغني يا باقيا به فؤادي قانع محوت قصد الضر لي يا مانع عصمتني من العنا والضر يا من له اسم فاعل من ضر يا من يجيئني هنا المنافع منك وفي أخرى أنت النافع يا من فؤادي أبدا يا نور بنورك الساطع أنت النور يا من صرفت لك باجتهادي كليتي معك أنت الهادي يا باقيا ليتجد ببديع في كل شيء شاكرا أنت البديع يا من له الأرض هناك اتباخي وخيرها وحدك أنت الباخي يا من لديه كسب كل حارس أورثتني تركة يا حارس يا من أتى لقلبي الترشيد منك ولي الأوصال يا رشيد منك أتاني ذكرك المزبور يا صارف الأعداء يا صبور هذا وللصلاة بالأسماء رجعت راضيا مع النماء يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون ضر خيره أو سن صلاة وسلاما سرمدا إلى الذي سميته محمدا وآله وصحبه والتطردي خو من تخو طرد العلي المفردي وصلي يا رحمن بالتسليم على إمام الرسل ذي التكليم وهو الذي سميته بأحمد ولال وصحبه وكل أحمد يا من به جعلت مكسي جنة عاجلة تقودني للجنة وصلي يا رحيم والتسلم على الذي علمته فعلم وهو الذي سميته بحامدي ولال وصحبه ذوي المحامدي كما محوت الضر والحساب يا من جعلت كل احتساب وصلي يا مالك والتسلم على حبيبك حبيب العلماء وهو الذي سميته محمودا ولال وصحبه وزن محمودا وصلي يا قدوس والتسلم على إمام المرسلين العالمي وهو الذي سميته أهيدا ولال وصحبه وزن توحيدا يا من نفى العدا لخير أبدا مبشرا بمن بحق عبدا كما حجبت بيننا وبين من لا يعبد الله وليرت الزمن وصلي يا سلام والتسلم على النبي المنتهى المكلم وهو الذي سميته وحيدا ولسوى رضاك لن يحيدا ولال وصحب ذوي الرضوان يا من به عصمت من عدواني يا من به سلمت من إعجابي ومن عيوب النفس والهجاب وصلي يا مؤمن والتسلم على وسيلتي إليك العالمي وهو الذي سميته بماهي ولا لوصحب ذوي السماهي وصلي بالتسليم يا مهيمن على نبيك ومن يهيمن وهو الذي سميته بحاشري ولا لوصحب ذوي التباشري يا من به وهبت لي لقاءه وقلت لي كتابه وراء وليكن به ولا تكلني إلى سواك وبه بجلني وصلي يا عزيز أفضل الصلاة مع سلامك على كاف الخلاء وهو الذي سميته بعاقبي ولا لوصحب ذوي المناخب وكن معزني بكوني لك ولرسول الله باب فضلك وأن تكون لي وأن يكون لي بلا نهاية وأن تصون لي وصلي يا جبار بالسلام على الشفيع علم الأعلام وهو الذي سميته بطه وسيد خيرا فيه لا يباهى في آله وصحبه كماليا وهبت سولي لي سنت ماليا ولي يسرت الذي على الورى عصر يا مجملا قد صورا أجبرت للعدا بما خلبي يسر ولا توجه إلي من خسر يا متكبر أدم صلاة على الذي قد دوخ الخلاتا وهو الذي سميته ياسينا يا من به قد قاد لي تحسينا وآله وصحبه الأجلة يا من به أريتني الأدلة وصلي يا خالق بالتسليم على الذي خدمته تعليمي وهو الذي سميته بطاهري وآله وصحبه المطاهري يا من به تخلد كل ما أريد لي بلا أذن ومنيتي تريد يا من به طهرتني من كل ما لم ترده لوعيالي سلما وصلي يا بارئ والتسلمي على نبيك الرسول الأعلمي وهو الذي سميته مطهرا فلال وصحب ومن قد طهرا يا من به قد جتلي بطيبي بعد خطابي بنفسي طيبي لك خطابي تائبا وبائعا حبل ولاستجبت زد بدايا زدني ثوابا وجزاء صافيا بلا أذن واجعل كلامي شافيا وهبت لي تبرؤي من حولي وقوتي ولي تريم الطولي طهرت كلي من النفاق وجدت لي في البيع بالنفاق وصلي بالتسليم يا مصور على الذي كل به تنور وهو الذي سميته بالطيب ولا لوصحب ذوي التطيب يا من حياتي به صفيتا ولسواي كدري نفيتا يا من بنى حسنا حسينا لبلا كد وكل به تقبلا لك شكوري يا كريم يا معين يا قاهرا لي لا يوجه اللعين وصلي يا غفار بالسلام على المنير المذهب الظلام وهو الذي سميته بسيدي ولا لوصحب ذوي التقيد وصلي يا قهار والتسلمي على الذي قدمته تعلمي وهو الذي سميته رسولا يا من به لي تقود السولا وآله وصحبه واشهد لي بحسن ظن ومناي خذلي وصلي يا وهاب والتسلمي على وسيلة النبي العالمي وهو الذي سميته نبيا في حزبه يا من وهبت الطيا وهبت لي كوني عبد الله خديم عبده ابن عبد الله في كل شيء دون كد وسبب وبك لا ينهو جنابي التبب وصلي يا رزاق والتسلم على الذي به محوت الألم وهو المصمى برسول الرحمة ولال والأصحاب أهل النعمة كما رزقتني العلوم والحلل وغضبا كفيتني مع الضلل وصلي يا فتاه والتسلم على الذي به محوت الظلماء وهو الذي سميته بقيم ولال والأصحاب أهل الشيم كما به العزمة واستقامة لقدت والتعليم والإقامة مع صلاح ظاهر وباطن بلا إجالة إلى المواطن. وصلي يا قابض بالتسليم على نبي الله ذي العلوم، وهو الذي سميته بجامع ولال وصحب ذوي المجامع، كما محوت الشك والنفاق وخذت للرباه والنفاق، وقد قبضت كل ما لا ينفع ولسواي سقته إذ يدفع. يا من رددت كيد كل كافر إليه يا خير معين غافر، يا من كفاني ضرر الدارين كالكد والكدر والعارين. وصلي يا باسط بالسلام على الذي لك به كلامي، وهو الذي سميته بمختفي ولال وصحبي وزد ما اكتفي به، ولبسط حيث كنت خيرا يزيد شكري اذ محوت الضيرا. وصلي يا خافض انفع السلا على الذي نفى لغيري القلى، وهو الذي سميته مقفى في حزبه يا من حياتي الصفا. وصلي يا رافع بالتسليم على الذي قدمته تعليمي، حبيبك الرسول الى الملاهم ولال وصحب ذوي المراهم، وارفع بي القران رفعا فاقا يا من كفى كليتي نفاخا. وصلي يا معز بالسلام على الشفيع الكاشف الظلام، خليلك الحب رسول الراحه يا قائدا لي غرضي براها، يا من اعزني بلا اذلالي كما هديتني بلا اضلالي. وصلي يا مذل بالسلام على الكريم المصحب الملام، وهو الذي سميته بكاملي يا قائدا لي سؤل كل عاملي، يا من يذل للرقاب ذا حلل ولسواي قد صرفت ذا الضلال. وصلي يا سميع افضل الصلاة على النبي المنتخى الكافي الخلا، وهو الذي سميته اكليلا ولا لوصاب وزد تدليلا، ولتغنني عن جمله الضمائر يا خير جار ذي عطاء مائر، سمعت دعوتي ولاستجبت ولتقود ما لي انتجبت. وصلي يا بصير ولتسلم على شفيع كل شخص مسلم، وهو الذي سميته مبشرا يا من به كليتي قد بشرا، وآله وصحبه يا من ذهب بمن خلاني لسواي فارتهب. وصلي يا شهيد ولتسلم على الذي أعملت فيه القلم، منذ بدا لي أنه خير الورى وخط لي به الرضا والصورى، وهو الذي سمعته نسير يا من به فارخنا البذور، وآله وصحبه وهب لي كوني سرور الصالحين قبلي. وصلي يا حق صلاة بسلام على الذي به تفارقت الظلام، وهو الذي سميته بمنذري ولا لوصابي وقتلي أنذري، ولي حقك الرجاء واشهدي والخلب مني في العيوب أزهدي، ولسواي وجهي الأعداء وكل شيء قد يجر الداء، واشهد لي اليوم بأني اخترت ما اخترت لي يا من له قد صرت. وصلي يا وكيل ولتسلما على أجل من إليك استسلما، وهو الذي سميته بنوري يا من به لم أنه للتشنير، وآله وصحبه ذوي الهدى وكل من بحقك القلق هدى. وشد بأني أبدا لا أذكر تفسير لجل أحد بل أشكر، ولي في بيعها ما لم يراه خط من الربح وعض لن يرى، ولا توجه ضررا من جهتي إلى سواي ولتعظم وجهتي. وشد بعفية عن البرايا يا موصلا لي أبدا خرايا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا، لوجهك الكريم لا ترد لك لأبدا يا من كفاني الخلج، ولتكفنيها أبدا كفاية تسرني يا معطي الكفاية، ولا توجهني لشيء منها وعن جميع ما احتويت صنها، وليها في غيرها من المباح ما لي سواي لا يكون من رباه. يا من وهبت لي كوني معجزة لمن به لي وعودا منجزة، قد قلت وهو المنتقى صلي على مسلما بآله ومن تلا، وسبلج وبالضمائر إله سواي والأسمان أوصل لي إله، وشد بكوني ذا اتكال للجنان عليك بالماء المطهر الجنان. وصلي يا خوي ولتسلما على الذي به معطى الظلما، وهو الذي سميته سراجا يا من لغير وجه استدراجا، وآله وصابه ولتقبلي جملة ما لك يفي من خبلي. وصلي يا متين ولتسلمي على الذي بشر كل مسلم، من اسمه لدى الورى مصباه يا من به لي منك جرباه، وآله مع صحابه الكرم وليخط بلا عنام عناء المرم. وصلي يا ولي كل حين يا معنٍ يغني عن التخمين، مع سلام دائم على النبي شفيع كل أخرب وأجنبي، وهو الذي عندك يدعى بهدى ولا لوصاب ومن به هدى. وشد بأني اتقدت هونا خلا وحبا يا إلهي وعنا، وأنني اتقدته وسيلة إلى الذي وعده الوسيلة، وأنني اتقدت خير الذكر خير خرين قد يزيد شكري. وصلي يا حميد كل ساعة على الذي يشفع في الجماعة، وهو الذي سمعته مهدي يا من به ينقاد للمرضي، وآله وصحبه واجمع جميع ما اخترت لي أجورا يا سميع، واجمع مساعي وبهدي كل من رام بي الهدى دواما دائما. صفي بقية مكوثية وكن لابد خطيت حاجية بكن وصلي يا محسي صلاة لا تريم مع سلامك على الهادي الكريم وهو الذي سميته منيرا يا من به لي تقود نورا وآلي وصابي يا من كفى نضر ما تصي وفيضي وكفى كفيتني درر ما أحصيتا وكل من لم يهوني قصيتا لشدب أني عنك ذو رضواني يا من كفاني كل ذي عدواني لك لساني وفؤادي والجسد ولا توجه إلي ذا حسد.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر مبارك أنزلناه ولا اللعين لسوى جهاتي وترده مغن يدي عن هاتي

زو العلا أطول وجه الله بالحلاوة كتاب وفزت في التلاوة غب شياطين الورى إلى سوى قم اغتر لي ويئسوا مني سوى إذا كتبت اهتز عرش ربنا وصبحت جنود ربي في البناء غبت كتابتي عند الله الأحد وخاف مني كل حد كبتت الأفواج وزحزح لغيرنا الأمواج هذا الكتابة عداي أجمعين كلا سوى نحي وخافها اللعين ملكت أحمد كتابة يدي منذ السنين وحباب الأفيد بالله والأملاك والصحابة حسوا

وقت المجال حصل المرام كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله أكرمني الله بحبي فيه والبغض فيه وهو أصطفيه نفع لغير الكفور والفسوق وصدق من يقود ربح سوق زنت مكاتيب لوجه الله يفر

حمد ربي على الذكر وما لما اخترت وحزت الاقوام هديتي قد عصمت جهاتي هديتي قد

آمن بكني ليكون الشيء الذي لم يكن لو توجهت وإني راضي قم وليكون بالمراضي نيته اليوم وأرتجي غدا تلازمي توسعة والرغدا قصده وإنه الفعال له القلوب وله الأفعال يا ربنا يا من له ركوني لي قد قبل بركات كوني أي الحياة رب ذات خير لي وقيتني جميع الضير ناجيتني عصمت كلي فكني قائد سؤلي برضا لي بكني أكرمتني الدنيا برودك الجميع من سكنوها لي قهرا يا سميع رحمتني بصرفك القلوب حفظتي فسق لي المطلوب كما جميع ما رجوت أبدا بالله فيكني يا خير

يا ربي استجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت بكونك الأكرم كن لي بالكرم في أبدا بمن جعلت المحترم أصدق الهادي الأمين أحمد صلي عليه بالسلام حمدا كرسولك الهادي الأمين أحمد صلي عليه بالسلام حمدا قرأي تجبه واشترما قبيطه لما وخلد كرما أشتهي بأوبتي وبقضاء فواجيبك وطيب للقضاء وجئي اليوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيا وجئي اليوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيا سقما به أكون السرمدا عبد إلهي خديم أحمد لا يكتب الصلاة والسلام بآله والتقني الظلام نشفت يا قلبي يا قدير كمن له التدبير والتقدير من علي بالسلامة الجسد وقبل مني وقبل من كل أذن ومن حسد إلى الحياة جنة للجنة وصمدا قن الأذى والفتنة علي من بتلازم البشر واشكر فراقي 13 وقل بحسمة من الحساب وبانقلاب

أسألك اليوم بحرمة الخليل نصلي عليه بالسلام يا جليل بحرمة الخليل والخليل يا ربي يكن عليهما مصليا ربي عليهما معا ثم على الرسل والأملاك أرباب العلا هذه صلاتك مع التسليم وليجد بأنفع العلوم هب لي بكن ما لا يزال عجبا للصالحين الكاملين النجبا أسير عسيرك والطردني كل ما صعب يا ذا الفضل مصليا على النبي محمد عني مسلما عليه الصمد.

ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجوتوجي إلى الحفيظ مسك بالمعنى وبالملفوظ أشكره من السماء والأرض والعرش والكرسي نعم المرضي أديت عن أدد الخلائق وفارقا ما لم يكن بلائق أشكره بالقلب الشكر الشاكرين مطيب من ثواب الصابرين دعوته وراد لي عدايات ولي بهم قد جاد بالهدايا وثقت بالله الحكيم الواحد من جاد لي بالنصر كل جاحد الله من كل حكيم أحكم سبحانه نعم الحكيم الحكم بيت من حولي ومن قوتي الله ربي والنبي قدوتي هداني الحكيم بالأعداء وبهم أزالت عني دائي بكونه الحفيظ الأيديات هك عني نعم ربي قيديان استطيه بحري وحدي وحدا صعبا ولي أنجز فيه وعدا دعوته البر ثم البحر وراضل السنة أهل الدحر أجابني فرمت منه الشكرا كرضاه لي وأن يديم ذكرا فجعلني الأكرم في عدايا بما به أرجو نما هدايا جادري البر بما ضمت وما فاق مرامي وهداني الأقوما علي أذني سرمدا وأشكر.

أسأله وتعالى أن سنك سعادة دائمة في السنة لا خطاب راجي منه الكرم جاء يحبي الخليل المحترم إلى الحساب ماضيا بلا رجوع قبل الخميس والطيب الرجوع خير لي صرمدا ولا تكلني إلى سواك ولتعظم شأني سلمتني من العداء فرض ليك جميع وليكم بالفضل والجميع وتوجه للنصور ليبهم وبسواهم في القصور يا من له الأرض مع السماء والبر والبحر أدم نمائي نجي جنابي من أذى ما خلقا كما سيخلق الدوام.

ما لقاك بكل ماضي يهلولي مطلقان. هب لي يا رب الورى يا الله مضمون لا إله إلا الله. وقتل الكفر مع الإشراك فجني العلم مع الإدراك. لأبلقاك مؤمنا ومسلما ومحسنا نفعا لمن قد أسلما. ويتيب نصر أعدائك وإنهم

أنسيتني بالجود والإحسان يا خالق الجن مع الإنسان. أذى الذين في البلاد قد بغوا وأخذوا في الفساد وطغوا يعطهم أذى الجلال روضاك قد فاق ظني أوهبت الفيضان عظيم الفيود ما يقوك.

تتبدل علي في الطوبايا كما يفوق الظن من رغبايا يا ربنا بجاه من سن السنن جلي بخير الشكر في دار المنن بارك يا

في البر والبحر وزد قرايا علي مليم بالكمال في العقد والأقوال والأعمال إلى العقائد وقوليك والعمل كافة وليسق فوق الأمل لكمل النيات.

بداية أصحاب النبي يلحبك هبلي نجاة وأمانا وارضيك لما أساوة تزق لي غرضي أطلب منك الأهل والأولاد وأن تسخر لي البلاد سقي ما فاق مراديك سرمدا في كل شيء وحياتي أحمدا حطني يا حفيظ في مغنايا بما يفوق ظن يا غنايا كذلك وجهت وجهي يا قريك يا خير من له توجه القرين قدني إليك بإضاء وبشرت وبدل لي الثلاثة عشر وجهي بدل توجيها يدوم في كل شيء يا شكور يا قدير يا غصريه بحري فلتيسرك تبارك جملة ما يستطريه بحري فلتيسرك تبارك جملة ما تعسرك علمتني في البحر فلتعلمي تبارك وجل

الخير والتأمين إذ يفوق السؤل بالأمين بجاهه وجاه أنبيائك هل يكوني بش الأولياء ما يتمن لا يخلف الميعادات.

وليهب زيادة وحسنان لقدام كلما يبشر مجاه من سماته مبشر تفضل عليك في أوطاني بإسمة ولين الشيطان هبل فاق كل ما لا ترضى وليوجه كل خير أرضى وجه لي السلام في دار السلام كل ما أشأ منك يا سلام وجه لي السلام في دار السلام وكل ما أشأ منك يا سلام كلني في طوبى برزق طيب بلا حساب وحياتي طيب لك سكوني بالفروج والسنن وزقي المناء في دار المنن لك اتحالي من البحور ربا زينت مهور الحور أي البيوت كلها مساجدا كما يبسط من يكون الساجدا كل بكوني بشرك كل المسلمين ولي السخر كل من لم يسلم يعني حط كل ما علي يا أخرى وسجن لي طيان لأب شهودا أم دليل يغني في كل شيء

ومقال وعمل كل خلق وليكمل الأمل أجل متابي وبيوعي أكبر إذاك وجعلني بشرى الكبرى يجد بكل كل يجد بكوني كل ما تولدا كن يصير عن يصف القلدا حط عيوبي اليوم.

وسعبه وليهب به المرام. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الحمد لله الشكور الرافع مصليا على البشير الشافع نبيه وسيلتي وجنتي عن السؤال والحساب جنتي نبيه خير الورى محمد صل عليه بجميع الحمد أسأله بجاهه العظيم قبوله كلي بالتعظيم لا ختم وهو الأكرم النافع المقدم المكرم لا خطاب شاكرا وراضيا وليسوق سرمدا أغراضيا هاتي عدايا يا قهار فمن له البحور والأنهار يشرك الفؤاد واللسان ويتني منك أتى الإحسان نبهتني فسدت ذا انتباهي وغيرت كل من يباهي سبحانك اللهم يا ذا العرش يا من له ما فوقه كل الفرس ذكرك الأكرم والمكرم.

لسخيل الكون وما حواه طوال يسق فوق الذي أهواه هذه تلازم رضاك الأكبر هم عيوب الصغر وكبري مد حياتي لا تطول وسع كي يا خير مغن قد وهبت التوسع ملكك واسع ملكك واسع فلي وسعت فيك ما إياي قد

عبا قديما بالخيور الضافية عزيز ذاتا عن حسنا قبل ومقرد الأسنان ليستحقر النار باللفظ كوني واذركوني لك مع سكوني حتى تعني جملة الخطايا ويا المكان كلها عطايا سقني بكم فوق مرادي يا أحد إلى دخول الجنة من ذا الأحد نجي أقعدي من الفساد والنجي ما بعت من الكساد أكرمتني يا خير من تكرم فنلت ما رمت وما لم أرما ألا تعني ربي الستة عشر هذه سواها ليخلد البشر وجبكم لي غيرها مما أحب طيب ابن وتقني ما لا أحب ليكن بكن يا ربي واجعل أمريك يعني أيضا ويسر أمري أنت الغني والكريم المغني وبك مع وسيلتي أستغني أبتي لك به وبالكتاب

فجد نجاتي ومكاتب اقبلا حبي قول كل ما كتبت كما سأكتب وما كسبت من عيوبي وتبدل الجميع أكوي رأي لديك يا سميع من علي بنجاتي من ألم موتي وفي ضريحتك فينا الظلم لكونك المغني أغني كلي من في عن مضرة وكل عن يكف رؤية النيران والسلام.

عن يقبل فأنت الباسط ولقبل الهادي به أباسط يا الباسط الكثير عبادة مقبولة مشكورة أسدى لي كل ما تعسرا كخما كل عسير يسرا سقني بها ما فق ظني أبدا كأخذ رب بشكور عبدا من أما باب باسط كريم كرم بالبسط وبالتكريم أن أقبل على لي قد خلقا كما شيخ القد دواما مطلقا وجهلي النفع لي قد حصلا كما سيحصل وفوزي حصلا ناجيت موقنا بأنك الغني وأني بأن تكون لي غني حط عيوبي وقفني غير الرضا كفي السر والعلن بالهاد الرضا سيدنا محمد وصليا عليه بالتسليم واشكر كل يوم يا رب هب لي أن يكون كليك أقوى إضاد به وكلين سقي ما رمت وما لم أرما بكونك الأكرم والمكرم هذه بشارة تدوم بعدي واثن عني ربي كل بعد أجب داعي وليختر سرمدا في كل شيء وتكن لي صمدا ويتوجه إليك راضيا أنك فسق لي

يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بغني وبمغن سميا مدحاتي بغنى وبالسعى تغنني عن الأذى بالتوسعى أغني جنابي عن البرايا بك مع الماحي وجد قرايا سكتك اللهم في الأعداء قرطتهم لي وشفيت الدائي تبت وبعت عندهم فهبني حكمائم يا من فككت كبير هب لي في الدنيا.

قُتِحِنِي بِالْغَدَنِ قُتِبِكَ إِنَّكَ إِلَهُكُ وَالْأَحَدُ يَا صَمَدًا لَيْسَ لَهُ كُفْءًا أَحَدُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ يَا قُدُّوسُ لَكَ عَلَيَّ صَمَدًا تَقْدِيسُ هَبْ لِي نَجَاةً مِنْ جَمِيعِ الْأَلَمِ يَا أُخْرَى وَجَمِيعَ الظُّلَمِ خَبَرْتُكَ إِنَّكَ دَوَامًا لِي بِكُمْ فَرَبَّنَا انْصُقْنِي بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ اللَّهُ صَلِّ صَمَدًا.

يشكه سبحانه من الجنان توجسدي منها هنا إلى الجنان حمدته بالقلب حمد الحمد ثم صلين على النبي محمد يتقصائد لوجه

لي غدا في بك ولي خلد رغدا من علي بسرور وأمان ويا أخرى وتضد لي الزمان أشي جميع ما يسوء عني قال الأصول سرمدنت بالمن لا وصلي يسرني بلا تسبب والتغنني والتقني كل بلان وكبجاه المصطفى رقبتي كل أخرى رافعا مرتبتي زدني علوما وتجدني عملا وأدبا ضمني للكملاء عن يكف فزعا ووجلا هي أخرى وجوا وخجلا أكلي الإسمة من جملة ما يسوءني في أبد بالمعتمى لها بي بعد الصلاة والسلام علي بالكل.

إذا الوقود لكونك الودود هب لي ودان أمير أكبر عمري مدى أضي خلق أو سيخلق من ضري عني عني يا من يخلق ويدرابا لي فوق الظن ما لي يسرني بالمن تفضل عليك يا قدير يا ربي تشفى به الصدور تفضل عليك كل الساعة إما أجر للمنى للساعة لك مددت يا مكرم يدي مستشفعا بالمتبى المؤيد قد استرات من

من الأدناس من عيوبي يا خبيرك واجعلي مكان آخر رضا ينجعلي لا من مواهب السنية ومن اللطيفة الصفية ما غاب في ديني عن أقراني وبلا إعادة أضاني لك السماء والعرش والكرسي واللوح والقلم يا علي أطلب القبول فيما فيها ورضا حتى أكون عند أهلها رضا آيتي لك إليك يا ذا الأرض مليا فيها قبولا يرضي كفتي الأعداء والأسواء فوضي الجميع والهواء تبت وبعت فمحوت عيبي كما سيت وتجد بالغيب قبل كل صفات بلا مجاهدة قبل الوفاء في المعاهدة.

والاستقامة بخلق العادة ويجمع معروف من كان همدا كما رضيت أن كان مد حياتي ذات النفع لجميع المسلمين يا قريب يا سميع كف أداء عن جميع المسلمين ويا أخرى وصل للمجرمين منعل بوداد المؤمنين والعلاية رضاي مزعين اجعل عبد الخديم ابدا مشاهدا لكل شخص ابدا يبكني للملائك الكرام مسات وسوق بهم لي المران لمسوك بالصلاه وبالسلام بأهله وبجميع يا سلام نلقيك الصارع عزي يا عزيز وليس وعرمت عليك بعزيز يسبكم جمله مطلوباتي ولي الشق ما

التسليم، صرت مصليا مع التسليم، أنوي فزد به علومي، ويدام المال وجداما لحلاوة العمل والعلم والعلم والأدب في كل عمل، أنك رضيت وعن المختار والآل واصطحبي فزد أستاري، أن دعوتك اللهم بالنظام وانسيازا من العظام،

ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نزل عام جيش إلى النصير الحافظ الباقي المقدم النصير كي يساق فوق ظني من نصور في غربتي وفي رجوعي للقصور يا ذا ربي المقدم.

أمين. ويسره بالمصطفى خير أمين. على الكرسي بالنجاة من ثبوت وغرق ومن جدال وقبول. ظلمني مسلس لك عذور، وإن انتقمت منه بالغر البدور.

الديور بغير حق ردني مع الخيور من علي يا مقيت بقدور ممتلئات راسيات في الجذور شكور كل شكر وجنبني الغرور وإن بيجعلني من أكبر السرور أن يبالي وبأولاد الدهور صل وسلم على الهادي الشهيد أسكى سلام المهيمن الكبير علي به كفاني القبول أتي فوق ما تمنى يا خبير في قبره من الأمان والحبور رد جميع ما يعافه البشير أنا وسق له لي له يسير أصله في قبره وفي النشور وقل ديته له تشير ويصاب لي كثيرا من أجور ويمك المغزي عدا ذوي الفجور لمصافحه دواما يوجه الى يوم المرور على ما ينمو من اجل البرور قلبي اسود من كل الشرور وكل مكر واذى ومن غرور وجب كوني

الدهر طيب عائدا من لي من لي من عداك في البحور والديون نزل في ديني أفضل خيور لي من عداك في البحور والديون تبعيك يا عليم يا خبير ولك كلي يا كريم يا كبير تطيعك يا عليم يا خبير ولك كليك يا كريم يا كبير قاتل عيان وحدي في المسيك ولجبرت كل فاسد كسين وليت إلى الكريم ذي الأمور كنشرات قد أتت من الأمير أدو إلهي المكرم القدير حي داب الأهو بالشكر جديد أشكره بكل بائح يسيك إلي منه بكتابه العسير له علي الشكر بالدر النثير منك إلي يجود بكثير قلبي وأوصاني لربي الشكور هي الخلد وكل الشكور

ما ثاني عليه في النصول وهي ربك الكريم كلك يقول لك الأجر ويكسر كلك إذ وجه ما تريد تربح ما تحوي لم يبح فلا حمل والخيول وفعل ما بد عند الذي ما شنفع بات لي حوى الإيمان وأخوي تورز الأمانة لمن له الإيمان والإسلام مع أخيه ما كل فضل قد جمع وجفالك إلى الديان في ثلاثة بلا عصيان إلي سير في ثلاثة بلا فأقل منه هم تقبلا أطلب قبول العقد والأقوال وفعل المعطي العطايا الوالين كن لا يتب في ظاهر وباطن يسوء مر لك المواطن خير الفعل ما أديم ووقع في سنة المختار حينما يقع يقول ربنا فعالا أخذت إن لم يكن منها نبذت ربك عظي باتباع المتبع وبتاع الهدى البدعة تبع فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين ولحن الباقي بأنفع السبب أبقى حياتي لا يلاقيني التبك قولي إلى رب البرية أحب هو الغفور من قلاني السحب فلي كان ربي بالنبي ولي غلط كل عدو بالنبي فانقلب الحمد لله للمستحب قادك واجب وكل يستحب لله شكري على من انتخب على من انتجب محمد من لي كان بالعجل حمدته على الذي لي واب من المناوب عداية قد ذهب مدح النبي المصطفى لي جلب خير كثير مغنيا عن الطلب دفع مدح المنتقى كل الراب أنقذ النحوي وكفى ذات الهم لست ألاقي سرمدا غير محب تنشا ربي الذي هو أحب لست أفارق دواما ما يحق يا ذا رب لي كل أحد هداني الله توزح زح التعب وصمدا ليس يجيئني تعب إن الذي فاق البرايا في النسب والخلق والخلق والخلق وفاق في الحسب إن الذي فاق البرايا في النسب والخلق والخلق وفاق في الحسد للقائل في امتداحي أعلى رتب والله كوني خديمه كتب للمصطفى الذي حماني عن نصب كما كفاني كل ضر ووسط لك عقل قد هداني والنصب لمن كفاني من طغى وقد غصت يقود لي ما لا يراه من كست مدح لي دون علاه يونست نبي أحمد عز للعرب وزيت العجم زحزح الكرب جميل خير جميل للأرب قال من حي له خير القرب جميل خير جميل ليجذب فود كل قريب فانجذب عمرنا المختار زحزح الودب أنقذ النحو بعلوم وأدب نبينا نفى البلاء والسغب كلا سواي وكفاني اللغب أمدح سيد الكرام المنتجب صلى عليه من يديم للعجب مد لي النفع بأمن وذهب لمن قلاني في الأناس فارتهب لهم تلاحه عدوي فاستجب فكنوا خير البرايا ما احتجب هي متحوا قيورا قد سلب كان أباد من قلاني والسلب لقد مدحوا الأمانة والغلب إلي يقر سعداء قد ألق قد مدحي مع مدادي سعد فبدا ليس يلاقيني تعب وإذ مدحي لي سيف خدب ومدح للمولد قرب قد ندب محمد صلى عليه من رأب به فسادا ومحاه فارتاب هذا مدحه الأذى كما زعب إن أما مدحه فلم يعب بالمصابقة مدحا قد سحب بعد العدا إلى القبور فانسحب غيمها فليس يمحون السخب والله لي بالقضاء قاد منتخب إلي وجه الإله يطرب كل سواية تتوجه القرب إلي وجه ربي لي السند كتابه الأنف العين عن طلب محمد صلى عليه من قلب كل به إلى إضاءه فانقلب خيالي وباق والندب قامها عبيبه من انتجب آية من ليس يوجه التبب لابد بالمصطفى خير السبب فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين
فجأنا به فجانا تقويت وبقاء الجانا قبل قول يخجل مرجانا هو الدر والياقوت والسجانا للواحد القادر

ما الشأنان هو هذا إن إذا ما الشأنان لا يختابي قرم ما الشأنان هو ثاني عند العدا ما الشأنان لك وجوهنا إحسانا فقبض عين الفتى حسانا لا يختابي من حروف حانا هي في آثر أقيا

كثيرين ويقولوا جن صافيا ليس يبتأ كمثلي في المدح من ليس يقطع قلامي عليها دين مدح مخلد كلاب رسول وهو للدهر ملجأ لخير وراء دين تداح معظم ولي من العطايا وتفجأ كل خير وراء دين تداح معظم ولي من العطايا وتفجأ كل جائي إلى المولى تعالى محقق وقد كان لي والقلب يصفو ويملأ.

إذا ما مدحت المصطفى ساق الرضا وإني بأمدح النبي الدهر أقرأ نفى المصطفى عني الشياطين سرمدا ويسمدا باب العطايا يبوئون. كي قال في أمدح من ساق كل ما يصغي فؤادا لي قد يبوون روز مديحا يخرج المدح سرمدا كما كان من أدمن أما الأذاك وهو أسوء نبي رسول لا يرضاه مرسل عليه السلام أن هو الدهر مزكه يقي الله بالمختار ضري بالانتهاء وأبتيت أمداحا إذا الله تنكر يقي الله بالمختار ضري بالانتهاء وأبتيت أمداحا إذا الله تنكر محمد المختار هادي المصحح كما نبي الباقي الذي كان يزنع فعن جنابي قد الضري بقدمه ليست في الدارين فض أهنأ جالته فتي جنابي مهنأ عليه السلام به القلب يحسأ لقد بان لي أن المقفى مشفع هي مدحي قد صار كلي يحسأ قد امتداحا للذي دام جوده وأنواره تزيده صار يدفعون محمد المختار ما حل لكل ما كأبو جنابي من أذن وهو يرفع بداليا أن المصطفى نعم الشافعي قال السلام من عداه جزأ آتني الأمدع سدا يسرني ويزد أنحو ذوة أو تهزؤ رضيت عن المولى ليغاض العدا بسر خفي عن مدافع يجزأ كي أمتي تمدح يمدحك ربه وإن ربي بالعطيات أزنأ إلى الله بالمختار والصحب مطلبي وإني فيما اختاره الله أسنأ أو أسنأ إلى الله والبالمختار.

تنا ملكة المتبا بان ذكرهم من خافني الأعداء والكل جب نفى المنتقى بالسحب قصد العداء أذن إلى جانبي والكل يحمي ويدرأ تحيات باق نافع قد يقود لي مراني على علبه الخلق يدرأ خبيئات أمداحي لمن ساق لي هنا لمن علمنا والكل الصاف مبرأ يقيني يقيني ترك أمداح مرسلين فجعل شفيع ذاك وهو مبرأ رسول رحيم رائق منه رائب والسمن والزبد الحليب يبرأ.

0: ينقاد أهوى بأمن مع الرضا كمعلي بالنكر فالحال يخطأ مرامي دوام الشكر والذكر بالمنى أينك أحولي ليس يبطأ المنتقى بالله من لم يحبني أخذي سؤالي أجي لأجي وأنشأ نفى المنتقى بالله من لم يحبني أي قتل السعي لأجي وأنشأ زين القول في أمدعي من كف كل ما زين القول في أمدعي من كف ما نعام إليك من أبقات والاسم منشأ لوق مديحا لا يرى دهر مثله عليه السلام به جاء اللؤلؤ أخيك على دنيا وأخرى مديح من هو المنتقى السنديد فضل وبؤبؤ لا مدح أنيد مرامرا مع تنازع عليه السلام منشئ ليس يخطأ
1: وصلي يا مبرئ بتسليم على النبي المنتقى الكليم وهو الذي سميته بداعي يا من أجاب ما اقتضى هداه وآله وسببه وأوصلي ليسمني إلى الجنان يسلي ولي يهب جملة ما منك أريد يا حافظا لا لي توجه المريض وصلي يا مهيد أفضل الصلاة على الذي به كفيتني الخلا وهو الذي سمعته مدحو يا حافظا به انتفى الحدو وآله وسببه وأحسمني من الأصاب بالمنى أكرمني وليعب أودن يكون أحمدا فيما يسرنا فيها وهمدا ولا تحن في أبد لجليا من استراها وقبلت صحيا لي وهبت ربي في المحرم جملة ما استهيت ساتكرم لي وهبت يا إلهي في سفر جملة ما أهب منك ساتفر لي وهبت ربي في ربيهم الأول المر وفي ربيهم الآخر المنى كما أهب بلا أسن ولا جوان يا رب لي وهبت ربي في جمادى بلا مسقة وفي جمادى جملة ما أحب حيث كنت يا من له مع النبي سكنت واكتب لسيد الورى يا سلورى يا من به إلي خط الصورى بكل عرف من حروفي التي مدحتها بها من الأجلة واكتب لآله ولصحب الكرام في خدمتي له من انحل المرام وليهب بكل حرف منها جماحة خادمة وصنها واكتب له صلى عليه لهم مسلما في كل من والاهم في كل ما يصدر مني مطلقا بصارة خالدة ولتطلقا أطلق ليلك حبيبك الخديم للمصطفى الذي سيادة تدوم باقي وجهك الكريم أطلق خلك حبك به ينطلق وصلي عنه صرمدا وسلما على الذي تقدمه خطح الإمام سيدنا محمد والآلي وسببه في الآل والمهالي وحبت لي ما من كرمت في رجب كرامة منك تريم للحجب وحبت لي يا ربي في صعبانا خير كرامات هداها بانا لخط في الشوال عن سهر صيام سهلي ومخجل الصيام والخيام وحبت لي يا ربي في سلق حدا جملة ما أحببته وبعد وحبت لي يا ربي في ذي الحجة ما لي يدوم رتبة وهجة خديتها جي يا كريم يا أحد في ساهل وباتن يوم الأحد أسمتني من درر الكونين في جملة الأيام والإثنين خاذل لي الأيام مع الصلاسة أحجل مهرباها والصلاسة خاذل لي الأيام من كتبها وكل ما يسرني والأربها بخدمتي للمنتخى تميس فخرنا الأيام والخميس يقود للواس هما لي جمهم في كل يوم مننا والجمعة تقود للأيام خير النبت مع البصارات ويوم السبت سفى لي الصهور والأيام من خاد لي فضلا حلا صياما وخيره من جملة الطاعات لصفة الأوقات كالساعات وصل يا مهي وسلم سرمدا على رئيس الأنبياء أحمدا وهو الذي سميته مجيبا يا مهي أبقيتني عجيبا وآله وسببه يا من جهل خطي كأحمال السهاب فانجهل وصلي يا مميت بتسليمي على ابن عبد الله سي تكليمي وهو الذي سميته مجابا يا من كفاني الدر والحجابا ولا لوالسهاب يا من أصبا قبل حسابي والعصا فصحبا صرفت يا باقي مكاريه لمن سيت من الورى وطاب للسمن لا يتوجه سوى رضواني لأبدا حسمت من حدواني وصلي يا حي صلاة بسلام على الذي أنمها كل ملام وهو الذي سميته مدسرا ولا لوالسهاب وخيري كسرا وسي التوجه الأصاب بالانتهاء إلى سواي اللي يقود ما يشتهم وصليا وصلما يا حكم على الذي به تقود للحكم هو الذي سميته مسملا ولا لوصحبه كل جملا كل يتي جملتها من تكسسين بسكر ما من جيسسين لجكسسين لك سكوري للجنان بجميع مخدر لي من المباهي صميم وكم بصرف كل سي إتحابي إلى سواي يا مسيل العابي وصلي يا حضر صلاة بسلام على الذي به كفيتني الملام هو الذي سميت عبد الله ولا لوالأصحاب يا إلهي يا من كفاني خير فضل وكرم كما لديك ضرري خير سرم ولي وسعت بتي بنفسي وقرة الحين بخير حفسي وصلي يا لطيف والتسلما على الذي جعلته لي سلما هو المسمى بحبيب الله ولا لوالأصحاب أهل الله كما لطفت به لطفا لم يرى خط لخيري ولخيري لن يرى وصلي يا خبير بالسلام على الذي لك به أقلامي على الذي سرت الخليل والحبيب لك به وهو اللي خل حبيب وهو المسامى بالسفي إلهي ولا لوالأصحاب جند إلهي وصلي يا عليم ما خير السلام على الذي أصب من حاز السلام يا من مها بهد الذي قد بعته في البر وقد قطعته في البر بالالتفات به صحبت بالآفات يقود لي مكان رج إلى الجنان وفي الجنان ما يطيب الجنان عصمتني من جملة الدماهر يا خير ملهم ومخن ماهر تجوهني من قمنا لا تنفدوم يا باقي النفى الهدى والصفدوم خرقت لي ما لم يكن لي ممكن ولا يكون لسواي بكني وجهت لي كرم باقي النافهم يا خير خابر سقور رافهم صلح على الذي به وصلتم لك وما هقت ومن فصلتم وهو المسمى بنجي إلهم ولا لوصحب رجال اللهم يا من وحبت لي كوني فرحا لمن هدو على اللهين طرحم يا من به لخير ينتهى لهين معيسا مني بكونك المهين وصل يا عظيم أحمد أحسن الصلاة على الذي به تبصر الملام هو المسمى بكليم اللهم ولا لوصحب عباد اللهم يا من به حسمتني لديك وخط مني خدمي إليك وصل يا قفور يا من جلا على الذي به خرقت الكل خاتم أنبيائك الكرام وخاتم رسل سوي الإكرام وآله وزنبه يا من خفر لكل سنب وهديت به نفر وصل يا سكور والتسلم على الذي به قبلت خلمي هو الذي سميته بمحيي وآله وزنبه يا محيي يا من حياتي أبدا يصفي وجدت لي منك بخير صفي علي يصلي بسلام القرسما على الذي حل البراح للسمام هو الذي سميته بمنجي فيس به يا من هيالي ينجي يا من مكاره أصفت محليا بجائه جائي مديما نيليا كبير صلي والتسلم باحترام على الذي به يفارق الكرام هو الذي سميته بذاكري ولا لوسام بسوي المشاكر يا من وحبت لي منك ذكرى ولا توجه إلي مكرى وصلي يا حفيظ والتسلما على الذي حسمته وسلما هو الذي سميته مذكرا ولا لوسام بكل يسكرى وصل يا مقيت والتسلما على الذي بي يباهي العلماء هو الذي سميته بناصري ولا لوسم وجود بناصري يا من جهلت كل ما يستقبل إلي نصرا وحوايا تقبل وصد لي اليوم وبحد اليوم يا من كفاني الأسى كاللوم بسكرك دهرمها الحمد على سمن رجاس السماوات الحلا أصيب الصلي والتسلم سرمدا على الذي منهجه قد حملا هو الذي سميته منصورا ولا لي وسبي وسد مصورا كفيتني لجود ماهر بكم يا خاهدا لي ما لخيري لم يكن جليل الصلي والتسلم سرمدا هلا مبصر أصال الكمدا إلى سواي قبلها سل يومي بك كما أصال قبل اللومي وهو المسمى بالنبي رحمة في اسمه وجل كلامي رحمة وهندك جهلني جليل قدري دنيا وأخرى والتنور بدري ولا توجه لي خلا أو حسدا وجه لي خيري ضررا أو مفسدا وصد بترك يد ماهر معام لوجه باخ لي هداه خمها ومني يقبلا بقدر حسما ساتك يا من ذاته محسما قولي يا سايا مهتخا قد أطلقا يا من كفاني كل ضر مطلقا سكت ربي سكورا خالدا أني جزا والدتي والوالدا جزاهما أني خيرا وكفا هما الأصاب من حباب ما كفا أني جزاهما ردا بجنتي أن كل سوه وأصن وجنتي سيدنا محمد صلى الله عليه بآله وصحبه ومن تلام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا بحق وجهك الكريم الأكرم صلي بتسليم على المكرم خليلنا حبيبنا محمد وآله وصحبه والهمد وهب لوالدي ما لا يفنى من المنايا هاسفا ما خفنا يا ربنا صلي على نبينا سيدنا محمد النجينا وآله وصحبه وحبليا يا من مها مكاره وكبليا الهتق والإطراق وقبل سومي هم استريت بي بصر خومي يا ربنا صلي وسلم سرمدا على سفيه العالمين أحمد وآله وصحبه وبشر أهل به بي وخلد بصرين وليهاب قوني خديمه بما تقاره لي بهيال وبما يا ربنا صل بتسليم على سيدنا محمد يا من علام وآله وصحبه وسدني من تسير يقني ساعدن يا ربنا إلى النبي المؤيد قد الصلاة مع سلام جيد إلى النبي محمد قصر مدام خير الصلاة بسلام حمرام وليهاب قوني له بصارة يا من به أني مهل إشارة يا ربنا صلي وسلم سرمدا على الذي به به قد حمدا سيدنا وسيلتي محمد وآله وصحبه والهمد وصد به لي بما أقول يا من به تاب لي المعقول رديت بالله الكريم ربا خلال له سبحانه وحبا وهو الولي والنصير لي ولم يرد لك بجهتي ولم ألم وبالنبيه رسول أحمد خير نبي ورسول سرمدا صلى وسلم عليه بجميع أصابه أنا عليه خير الجموع وخير مخدوم قدى وسيلة لي كما أودحني سبيلا وخير قل خير ابن أكتفي أن الوسائل به وأقتفي وبكتابه دليلا أمسى خلا وحبا أبدا لا ينسى من آمنوا وأسلموا وأحسنوا أحبتي في خير رب يحسنوا وبهد جملة الذي لم يرضى لي بكل ما ليطر من تفضل أسأله هو الكريم الأكرم بجائي من هو النبي المكرم سيدنا محمد خير الورى عليه تسليما جميل سورى صلاته عليه وتسليما أني وخده لي العلوم مباركا لي في جميع الأركات وسكنات باخيا بتركات يا ربنا صلي وسلم سرمدا على الذي رام بقائي أحمدا وآله وصحبه ما جتلي بما يسرني ونفهم خطليم كريم صلي أبدا مسلما على كريم كونه لي علما وهو المسمى بنبي توبة يا مهنين كليتي أنهوبا ليخط كوني مرسلا ومرسلا ومرسلا ليخط كوني مرسلا ومرسلا وبخلامي تبين رسلا وصلي أفضل الصلاة وعتم الذي منك نبوءة ختم سيدنا محمد سيد الرجال وآله وصحبه الكافي المجال يا من مسير ينتهى إليك كما سكرت خدمتي لديك صلي وسلم سرمدا على النبي ولا لوسوي سوي التجنب يا خافرا لوالدي وأمي ولي لا تفضي أذنك خمم كما خفرت لسوي التحلق بيل لوجهك فقد يا مطلقين صلي وسلم وتبارك في أبد على الذي به هديت من عبد سيدنا محمد النبي من له البرايا والفعال والثمن وآله وصحبه سوي الكمال يا خائدا لي من لدنك خير مال يا من له صبري عن الأحداء كما كفيتهم بمهو دائم وخط للصبر عن المناهيم وخط للأجر بلا تناهيم صلي بلا نهاية وسلم على رسول البرايا الأحلم سيدنا محمد خير الورى ولا لوسم وقد لي صورا الله خير مسل ومنسلم وخير من جاد بخير النسل هذا لي الكتاب خوضا لم يرى لأحد ولسواي لن يرى ربحت في القرآن ربحا لم يكن لأحد خيري وجاد لي بكم أحبني الله ولا سأسركم صحيح به وذكره لا أتركم وجهل الباقي بصارات الكتاب ولسواي يتوجه الإجاب يتوجه الحتاب رفح ما كتبته من عمدي أني ما أسى الخطا والعمد بيّنني تبين من لا يخفى عليه سيم خائدا للأخفى بيّن لي مختار لي في أبد كما مها بخير رد كبدي كتابه لي كان دون سلب مني إلى الجنات نتلو مطلبي كتابه لي كان دون سلب مني إلى الجنان نلت مطلبي أقرأه محل سيل اقتارا باق به قد بحث المختار لوجه ربي الكريم الأكرم من خاد لي فوق المنى من كرم ولازم سكر الحكيم محما لطاره باق يقودني حمام كرم رب قادر خيادا وبي يباهي الأكرم الأشيادا رضيت عن ربي وربي أبدا أن يراد وصفاه أبدا محمد صلى عليه المنسل مسلما به أتاني نسل يا من حسمتني من المكارهم يا باخيا خدوت خير جارهم صلي بتسليم على المصطفهم سيدنا محمد وبن فهم أبلي كون نفع من تحلقهم بي لوجهك فأنت المطرقهم وجه لخيري ضرر الأحداء وكل الدر يا مسيل الدائم وصلي يا رقيب والتسلمام على الذي تقديمه قد حلمام هو الذي سمعته حريصهم وصن اسم به تريس واله وسبه وطابهن يا من به سقط لخير اللهن يا من يا ما هي الخواتر الرديه وجدت بالخواتر المرديه صل بتسليم على المقدمين ولا لوسب وصب القدمين يا من كفى فهادي الاخيار وبتباه عندك الاخيار صل بتسليم بالانسرام على الذي منك به مرامين يا من كفاني جمله الاكدار في هذه داري وتلك الدار صل على خير ورا وسلم ولا لوالاصاب واشكر كلمين كما كفيت اقترارا صائرا وباتل ولي تقود طاهرا وصل يا مجيب بالسلام على الذي تمدؤه اقلامي هو الذي سماته معلوم وانخاذ لي في مده تعليم واله وصحبه الكرام يا من به لجت بالاكرام يا باقيا خرخذ لي خرايا في دارة الدنيا وفي اخرايا صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي البهائم سيدنا محمد والآلم وصحبه في الآل وفي المهال وصل يا واسع هو التسلم على رسول الله وهو السلم هو الذي سماته شهير في اسمه يا من له الدهور وصل بأني دهر عن كراد يا من كفاني جملة الأمراض وصلت لي وقلت لي حجائبا في السر والجهر عدم نجائبا ست نجائب إلى الجنات يا واسع الكرم والمنات أصب بمن يسوءه مسرتي لخير نهو سقله مدرتي بسر لوجهك الكريم كل من يسره كوني حبيب السمن لوجهك الكريم لا توجههم لشرمدا لي والمنى لوجههم لوجهك الكريم من نساء النسام اخبر وجود لي بكرامات الحسام أرديتني ما هو تحيب كله ما هو تكسره ما هو تقله خفرت صن بسخري وكبري يا من كفاني يستوي التكبري رفعت ما كتبته من خدمي للمنتقى من جيس سنسال خدمي مني تقبلت بقدر عصما سعد الكريم سلحة المحسمة ما لك قد وجهت من توحيدي يا خير من حمد بالتوحيد مني تقبلت سكوري لك ما حسنا إلي قط فضلك مني تقبلت جميع حقتي وقت تضره بخير حتي مني تقبلت لدى البهور خطي وهب خطي وهب خطي وهبت لي مهور الهور مني تقبلت جهادي قبل يا من به ينهو لخيري قبل مني تقبلت لوجهك الكريم به يلج بسمن ليس يريم وجهت لي دنيا واخرى سمنا قد احتوى تكرما وامنا يا من لوجهك الكريم اخفي تفسير لي وجدت لي بالمخفي لك سكوري بعد امدي ابدا يا خير محمود بحق عبدا وصل يا حكيم ولتسلم على الذي به محوت ولمي والذي سميته بساهد وصل بما سكرته يا ساهد أشهد أن الله رب واحد لا رب غيره وخاب الجاهل الله لا إله غيره ولا أقي سواه أبدا محولا وأنني أشهد أنه الكريم كرمه لي يقول ما أروم وهب لي الحكمة والحيانة والكسف واليقين والبيان أشهد أن المنتقى محمدا صلى عليه بسلام حمدا عبد رسول للإله فائخا جملة خلق الله أبا رائخا وأن كل ما به قد جاء أقول لا من للقدر الحوجاء وأنه صلى عليه لهم في الآل وصحبه ومن والاهم قد حال بيني وبين كل من ينم خفادي به مهت الأمن وصليا ودود والتسلم على نبيك رسول العالمين هو الذي سميته مسعودا يا من له مني به الأهودا وآله وصحبه أهل الود يا من محوت الضرر وكديم وصليا مجيد بتسليم على ابن عبد الله ذي التكليم هو الذي سميته بشيرا يا من به قلت لي تفسيرا وآله وصحبه يا من مهام خذ الحناء والأصالف مهام ولتخلد مصفي الجنان جنان والجسم ساكرا إلى أهل الجنان وبيبصر الذي يحبني دنيا أخرى باقيا تحبني وصل يا باعث أفضل الصلاة على الذي تبدلنا به أولام هو الذي سميته حفيا ولا لوسام وسد مرديا بأخي وجهك الكريم جدلي بما يسرني ونفعا قد لي خرقت لي منك أجورا صافية وللجنان لا سبني العافية إليك قلت الحمد والشكر على ما قلت لي مما يخلد العلام لوجهك الكريم رب السفلي كليتي كالفرد والتنفل وصل يا خيوم بالسلام على الذي تسره أقلامي هو الذي سميته عفوا ولا لوسام وسد النوا وتلمنام وقهودي مثلا كل عبادة لديك مسلم وجل سرابي وسواه من جميع ما قد في مني رد الباقي السميم وجل لوجهك الكريم العركات وسكنات جالبات البركات وجل كلامي وسكوتي بركة ولا تسق لي مسركا أو مسركا وم الذي صدر مني باطلا وتكفيني من لا يسال عاتلا وصل يا واجري بتسليم على النبي المنتقى الكريم هو الذي سميته وليا ولا لوسب وصن مخفيا وصل الله وسلم سرمدا على وسيلتي اليك احمد واله وصحبه والمرسلين والانبياء والاولياء الاكملين وارض عن الجميع وارحم ابدا من بك امن اقتفى او خد بدا ولتخن يا مغني هداك عن ضرر من اسلم يا حابلا من الدرر ولتخن احبابك عن ركوني الى هداك ولتدم تمكيني ولتجهل النساء مسا سرورا للمصطفى ولتقبل البرورا مصليا عليه بتسليم في الاله والسعب سوي العلوم واقبله مني بقدر حسما ساتك يا من ساته محسما واكتب له الصلاة عليه اللهم في الاله والسعب محني اللهم بكل حرف من ته المقدمه بصارة خالصة وحسما واكتب سرورا داهما يا باقي للاله محسيا به الصباخ في سن سامي واكفني خير الرضا فيه وفي سواه وجهني ردام وصل يا ماجد ولتسلم على الذي به جلوت السلم هو الذي سميته بحق يا من بقتل الاولياء يرقيم ولي يسر كل صحب بكني يا من يكون الذي لم يكن لي قلت كوني صادقا في قولي وعملي يا قوتي يا حولي لي جت بالكتاب والحديث والفقه والآلات سا تحديث وصل يا واحد افضل السلام على الذي به تفارقت قلام وصل يا واحد افضل السلام على الذي به تفارقت الخلام وهو الذي سميته قويا يا من به لي وحبت الطيار وهبت لي هدايه لست عدل من بعدها كفيتني كل مدل وصل يا سمر ولتسلم على امام الانبياء العالمين هو الذي سميته امينا واله وصحبه امينا ولتخلني عن الورى بكم هم يا من وهبت لي حياتي بسهم وصل اليوم باني سنصراف لك به أن المبيه سحتراف لي كنت في السر وفي الجهر وفيم البر والبهر مهل هذه الوفيم فارق ما في القلب زوست تاريم بما لديك ولد المختار صل عليه ولتسلم وليا خصمني يا من أموري وليا وصل يا خادر ولتسلم على خليلي وحبيبي سلمين هو الذي سميته مامونا وآله وصحبه آمينا وجل به ته المقدمة من خزائن الباخل الذي رزق دم وتغرق الحادات لي تنخرق ياسل وراك مخرب ومسرق وتخني إفساء السر وجبا كتمانه يا من يريني العجبا مع التوجه الذي لم يختر لي وستري أبدا في سطر وصليا وسلما يا مقتدر على الذي جزاؤه ليبتدر هو الذي سميته كريما ولا لوسب وسط تكريما كرمتني في البر والبحر مهام بما لمثلي حول لن يتمها فهب لي الصفاء للجنان يا أصل وراء يا واهب امتنان وسلم بتسليمي يا مقدم على الذي بان له تقدم هو الذي سميته مكرما ولا لوسب وسط تكرما قل لي به منك رضا والكرما أتى أكون أبدا محترما وصل بتسليمي يا مؤقر على الذي به الهدى قد سخر هو الذي سميته مكينا ولا لوسب وسط تمكينا لجد بتمكين يكون صافيا من قدر وجه الكرام شافيا من كل داء وجه للقلوب لينة لخط للمطلوب وصل يا أول ولتسلم على وسيلة الرب الأحلم هو الذي سميته متينا ولا لوسب كما تفتينا وصل يا آخر ولتسلم على إمام الأتقياء المعلم وهو الذي سميته مبينا ولا لوسابك ما تحبونا وصل يا ساهر بتسليم على خليل الله ذي تعليم هو الذي سميته مؤملا ولا لوسابي وخذ للأملا بجائه وليكن وأسير بيهداك وفهاد مهير لجد بإيمان وإسلام مهام أفضل لإنسان وللمنج مهام ولا تواجه سرمدا لي مفسدا يا من كفاني الهدى والحسدى وصل يا باتن ولتسلم على إمام المرسلين العالمين هو الذي سميته وصولا ولا لوسب وسط تفصيلا صفيت للسواء ساحر والباتن يا ساحر يا باتن سد من نيام ما أوتعني الفضول والقفول أسمت بدري وسمسي من أفول وصل يا والي صلاة بسلام على النبي المنتقى الماهي الملام هو الذي سميته ساقوة ولا لوسب وسط علوة وليهب بجائه ما لم يكن لبصر من قوة بلبسكم ولتكسني ولتخنني عن جوهم وهاترسن يا واهب الرجوهم يا متهالي صل ولتسلم على الذي تقديمه قد حلم هو الذي سماته سو حرم ولا لوالأصاب يا سرحم ولتخنني بسكر عن سكايا يا من كفاني يسوي النكاية
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم

كلي وهو الله الأحد، أصمد المغني لمن له التحد، أزب عن جناب من لم يلد سبحانه ولم يكن بولد، تبت له ولن يروض من جحد قطعا ولم يكن له كفءا أحد، جهت في البحر الذين سلسوا ومن تزندقوا ومن تلسلسون، عن انتفوا معا بأهل بدرك وبهم

بالسلام يصلح كلي بها بكم فقط فأفلح. لما استمكت بالصلاة بالسلام في آله مع الصحاب يا سلام. أبي بجاهه عداي السخرك لي جميعا ولي الخير.

أريك لنصتي على العدى الأشرار لك توجهت بهم غريبا ولم تزل يا مالكي قريبا لك توجهت بهم غريبا ولم تزل يا مالكي قريبا بكونك العزيز.

فعندك اجعلها غدا مفيدا لك توجهت بذي القصيدا فعندك اجعلها غدا مفيدا لك جعلتها.

لكم خطابي أيها النصارى، كونوا لخير مرسل أنصارا، ويل لكم إن لم تتوبوا للجليل بحب عبده حبيبه الخليل. أفضل من مضى

علي المنتقم ما لا يزال سرمدا من نقم فجورهم قد جرهم للخمر وللزنا وترك كل أمر وإلهم غدا لدى كشف النقاب ثم السلاسل تلازم الرقاب نفوسهم نجسة فصدوا عن السبيل.

القليل وليكن بهم ولين القلوب من عليهم بضاء يجريم بلا نهاية وكسر أجريم فيتني بجاههم وفزت بخير عيس وعلاك حزت فضا عليك بزيادة ليتب الحسنى أدم سيادة لبيت أعدعيك مع الفتون قدت لي الشروح كالمتون فضا علي بالتبحر يا خير معت بشكور يا حري يا الفادي مدينة علوم.

إليك يفرع يمله الغيوب والشهادة، تصل على وسيلة السعادة بآله وصعبه واكشف لياه كيما كشفا قد

اليمن بالتصرف في السر والجهر والزد وعرف ذلك ليس بعزيز الصعب الكعب فأعلي الكعبي إلى أطول أعادي قدمي بحربة المختار يا ذا القدم بكونك الله الغني والأحد كما صمد المغني من لك التحن أكل يد الصفاء الخلد كما تعالى عن أب وولد لينتقم في أبد من ممن جحد يا مالكا ليس له كفر أحد.

بك والمرض باقٍ يقود للأجور في الغرض أكبر الله لي هو الملك كما به يغبطني كل ملك دعاني الأكرم والمكرم كما إما كليتي يكرم أجاب الباقي إما يسرك ويستنحو لجهاتي الشر لقين الحج الذي

لا أنت سبحانك، سبحانك إني كنت من الظالمين. قل لله ما في الأرض والسماء وما بينهما منفردا معمما، أحمده ثم أصلي بعد على الذي له العلا والمجد، أكرم خلقي لديه أحمدا بآله وصحبه ذوي الهدى، إلى تتيم ذا التجاء في رجب له بذا الدعاء، أستغفر الله الغفور من جميع أن يستشفعك.

وإله غيري قني في الدارين كل الضير. أنت إلهي وإله غيري قني في الدارين كل الضير. نجي فؤادي من الحزن

في عالم تطفني كل الضرر بيديه وليك يستر البشر حتى أكون عابدا شكورا إذا حيبا مفلحا مشكورا اقنع رايقي وحبا

وليجد بالزهد والإخلاص يا بر إني قد جعلتك هنا وليعد حصنا ومنجا من عنا كما حين عني ذنوب واجذب إلي ما جرني لأدبي نويت كوني أبدا يا باري لك وللوسيلة المختاري نويت كوني أبدا يا باري لك وللوسيلة المختار لك من الذي مضى من شك قفية من قبلي وإفك من علي يا كريم بالنبيك كوني إذا تضحر وأدب

غرمت نفسي واعترفت بالذنوب، هب رسول الله ليغفر كل حب، غرمت نفسي فتبت يا غفور، إليك فاغفر لي وصيرني شكور، أطول الغفاي ذا إقلاي بالذكر.

طيئة بين ما يجب للأول فبتنبي العدي في الشهر الرجل كل وجهي ربي ضميرا أعتجب قبلت كلي لكريم وبخان توبيخ

برزخا غريب عن كل سوء برزخا يا من يدين كل طود شمخات لكن ليقهر كل جان بزمخا أن يكف كل باغ جفخات فسجي من لم يطعك أفخان فسجي من قد خلدت تأوخا لك من قد خالفوك دوخان أوتي لك به فالشيخا مجائه يا خير هاد شيخا أخير به لي كل من تبلخا ولي مخجل سيل جلخا مجائه لي عداك دخدخا أمن قبضت كل من تدخدخا كفتي غيهب غيهب ما تجخجخا كن الليالي فشكرت بجخا ما وتعني الأذى والوسخا فبيبشر كل هار رسخا عليت عنك فلدم لي الرخا وليبكوني فتى مصرخا بثري سلخته فانسلخا وجل الكريم أرض الأصلخا بدت بيع السلع لم يفسخات أخذا لها بيع لي لن يفسخان بدت بيع السلع لم يفسخات أخذا لها وأبدا لن يفسخان يا مغني إلي الساق دردخا هب لي فراقي كل من تبدخان لقتي البحر فصرت الشندخان تند العدا فلي وجه شندخان وجه إلي ما أصير نكفخان ليقر لي كل داع قنفخان لي سخرا مسلسا قد أقمخاك بأنفه مسجرجا والشمخا إيه وجه في الجيوش في الدخا قراس كل بانتقام كردخان دعم ظلم قريب غريب صرخا إذا وصيه فدا

عاد هو يا خير عبد فقخا كون من سيف الجهاد تسخا خير الصلاة بالسلام رسخا محمد من قلت فيه بخبخا والآل والصحب وكل وبخا وإذا مرضت فهو يشفيني ويتوشي إلي يشفي المرض سبحانه ربا تعالى عن غرض أسألك اللهم الاستكانة لك الدواء لجسمي والإعانة ذلك فضل ذلك من فضل الكريم أيسر من كل

به خدم كل خير مخدوم شممت للقدم تتلو فجاد بالحسانك وانغم الخبر كالعيان هو أمري له وأكتفي بذاك والمعطى كفافا يكتفي هديتي بجاي خير هادك يا من لو تقبل الجهاد وعجل في ذوي اعتداي في أبد واجمع ذوي اهتداي.

وما أسألكم عليه من أجر. وقال حفيد نجل الشيخ الشرام دنيا أخرى وكفاهم دران. وقال حفيد نجل الشيخ الشرام دنيا أخرى وكفاهم دران. من بجاه المصطفى خير الورى من به وهب رب السورى. أسأل كونكم مع

بلا تحاسد ولا عدوان. كونوا عباد الله يا إخواني بلا تحاسد ولا عدوان، من حب الأخ ليك يحب

فصاروا إلى الإله بالمتاب، نبهتكم وإنكم منتبهون. وعلم من أكرمه الله مين، اجمع صغارك وفارق الحسد، رم تحبب بقلب وجسد، جمالكم علم والسعي وأدب، فلازمها ينفع عنكم الودب، جمالكم علم والسعي وأدب، فلازمها ينفع عنكم الودب، غمات القلوب للصمد، الرافع السماء من غير أمد، رموا إمات القلوب للصمد، الرافع السماء من غير أمد، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون

طالب بدرك عن يد العصي ويعلي قدري، هو الذي زعزح أهل الحجر عن أجادلك بخير أجري، له نظامي سرمدا والنثرين، وهي ما قد جادلك بالكثر تبتله فكف عني مرضي، كم يقتله وجادلي بغرضي، لو تعلم أبلي برفدي، كم أثر عيبا خدا من رفدي.

أحد يا خير الصمد يا رافع السماء من غير عمد لست بعد ولست بولد قل لي من إليك ينسب الولد ولعداك وتكن لي يا أحد يا ذا انتقام ما له كفء أحد بكونك العزيز والحكيم هل إعزازك والتحكيم بكونك الخبير والعليم خبر وعلم واكفني الأليم. Terima kasih.

الصمد قلاب عصوة من كل كمد رزق سرا قد يطيب الخلد قيامنا غني عن والد وعن ولد بينتي يا ربي يوم السبت كبير مغن وتكسر نبتي هذا مشقي كل وقت ونجني من موجبات المقت أشكر يا الجار واشكر خفتي ورقبي كل فقيه مفتي لك توجهت بحرمة الأمين وبأمينك الذي ليس يمين هل بذكرك كفيتني اللعين ولي الصخر.

لغفري وكلما علي عني كفري أدم كراماتي وخلد بشري كل الحياة بشت خير البشر هي بكوني عند خير البشر وشري مني ستتي وعشرين أنشر علي بركات الروح ولك والمختار نور الروح محمد وسيلة الصفوح وجنتي عن شرر اللفوح هذا الهواء والأرض والفصيح يا من تنزه عن الكفيح نزك من سلامك بلا مصوح وسقما لمصطفى النصيح على وسيتي إليك أحمدا قل وسلم وحياتي أحمدا له صلاة وسلاما أبدا في الآل والصحب ومن

بكلي وسدد رأيي قام بأنجزت ربك وإيه مد حياتي يا سلام بالسلام في وطني طوبى وفي الدار السلام مد حياتي يا سلام بالسلام في وطني الطبا وفي الدار السلام هيا تكلم بأحسن الكلام وفي عداك ربي.

عربي سلم فادي واسمي سلما من كل شيء قد جرد ألما يا قصائدي إليك السلما وثقني بالأذى والظلما نجبا كل ممن ظلما يا خير من نجا ومن قد سلما عليك حسني اليوم يا رحمن يا من له الدهور والأزمان رحيم يا ملك يا ديان يا من له الأرواح والأعيان بين يدي بالجنان تكون وجبة الجنان يا من له البيضان والسودان ومعه الأطلال والويدان يا من له البيضان والسودان والماء والإطلال والويدان يسل يدي به الأقران توج به وينتفي الخسران من عليهم رب العالمين من عليهم رب العالمين بالأمين والأمين كونك القابض الزهر.

في آلهم وصحبهم والمجملين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. غنى شكورا لي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون. بالله جل هو الرحمن مقتدرا هو الرحيم اعتصامي وهو يغنيني. به غنيت عن الأرباب في أبد واطيبا أجرا غير ممنون. إذ قتلت ذا بيع وزحزحني عن المناهي وعن أفعال مجنونين. وجدت وجيلا بالشكر ذا خدم لمن أتانا بمفروض ومسنونين.

أنت الحفيظ لي أبغي وقايته فتكفني كل مخلوق يقاسيني أنت الحفيظ لي.

أنت الكريم لي تعطي بلا سبب يا خير الشافي شفا كلي بتحسيني سبت نعم فاقبلت ما شكرت به اصطابت النون قبل الفاء والسين كفيت

هذه وحماني من عداي معا ومن مريد رجيم كاد يغويني. نما الحفيظ لي مهما استجرت به أجارني وكف

تنزلني وليعين حقا خيرا كل تعين. توجه القلب مني بالشكر له بخدمة المصطفى والشوق يكويني علي سرى بتسليم.

يا خير معت بإعطاء المخازين. يا الله يا بر يا رحمن سق غرضي ما عشت لي دون كسب غير محزون. يا خير بن رضي يا خير بن رحيم هب لعبدك زاء أن لا أحاسب في يوم الموازين. وجه لوالدتي ووالدي كرما وعن إزهما خيرا بالتمزين. وجه لوالدتي

يا خير المؤمن غني لا شريك له في الملك والحمد ينجيني ويغنيني يا مالك الملك يا من جل عن ولد أريد بالفسح طرا وسعانيني ويزعم أسارا تلازمني وتكفني كل

نجوت من فتن الأعداء إذ قصدوا بالمدافع طرا والسكاكين نجوت من فتن الأعداء

على النبي صل بالتسليم بالحنفاء والتقي طيفك زارج عم بالتسكين. مدى الحياة ما تقضاه من عمل وطي قلبي بإيقان وتمكين. لك انصرافي بقرآن ورتله وامتداح رسول منك مامون.

إلا أقبلت والمختار واسطتي واتجي حوث غسي خل التسميني هلي إلى الله بالمختار قد قضيت صلى بتسليمه عليه آمين. إن كنت لا وطن

أبو يجود بالطين قد يقي كل فن كما ينجي بلا سيف وتحسين. أبو يجود بالطين قد يقي كل فن كما ينجي بلا سيف وتحسين. ذلك يملي يقري بكن وله حمدي وشكي وفي الدارين يعليني. إن يضيف لعله

وكنه لي يوم الحشر والدينين إلا أقبل طب المختار إذا خدم وقد كفاني به ما كاد يرديني إلا أقبلت بالمختار ذا خدم وقد كفاني به ما كاد يرديني لو الشكر قفيد اليوم يا صمدي يا الله ذا العين قبل الرأي والسينين يا من يكون ما قد شاء بلا سبب كوي المراد وليرد ما يخشيني بالطي والجذب هبل السؤل دون عن يا خير مغن مرب قد يخليني ربتي فلتوصعي هنا وغدا بلا حساب وكلي تحليني حببتي بلي فقد فاق مطلبتي فلتكفني كل حين كل ملعونين من يتقبل وزيد شكري وزيد مددي كل شكوري بشرى حويك العينين توجه لي ترضاه من عمل ومن مقال وكل سوء تكفيني قبيت إذا مع أمس والأوريا مع سغب وبالكتاب الذي أنزلت تشفيني فجئنا بأماء الغيب في خلدي وصم لساني من لحن الأغانين يا رب صل بالتسليم على سندي والآل مع صعبه شم العرانين عليه صل وسلم بالجميع وقد للبقي الذي ابتدى ابن مزعوني بطيج لي ورلي كل ذي حسد منازع بالسنان الشريف.

إني العبد الخديم انصت ضيفك يا أبي وبالعتق والإطلاق تقيني. إني العبد الخديم انصت ضيفك يا أبي وبالعتق والإطلاق تقيني. ليكن بكل صمدا واجعل مسيري ذا جف الفرار للورى مثل المحارين. ثابت حاج لمن يقع

كلاني قهار قلب كل غم لا تنازع والانقاد الامن نزع البركه الله الرحيم نزع البركه الله الكريم نزع البركه الله الكريم كمن يشاء

كنا على غيظه قضاء من له البرايا والفعال والزمن الساق الى مسرتي مالي النحام لكن يقود للرضا والمنحام اعطي القلوب والابدان بمن في

أثنى لي نفى عن قوة كالطبع تسير المنير الشهوة بمن نفى عن علة تأسيرا ليت خيرا قادري كثيرا قيل قاد ذو الوجود والقدم وذو البقي ما كفاني ما صدم للمخالفة والقيام كليتي بالصوم والقيام حجبي عن العدا ذو الوحدة عبدا له مع النبي وحدة سلب

آلي غير من جاس عليه الفعل تمكن وترك عندي يعلو فدغري ذاتي أطلادك كيف ما لربنا أنداد لمح تاسين ولا ينحو أسن لعث أو لسواء الأثر خذلي صدق مع الأمانا كما له التبليغ لي أمانا خذلي وجهي ضد إله خير نبي وأنبياء ذي الإله هي اسم لبشر يبدو على جميعهم عاد ينمي العلا رسله ويومه والقدر والكتب والأملاك منه اصطدروا من قال لا إله إلا الله محمد أرسله الإله من قال لا إله إلا الله محمد أرسله الإله نبي الأقائد السنية ذا عمل بالطاعة مرضيا هذا بنية لإبليس بلا قيل لها عند إلهي قبلا الحمد والشكر لذي النفسية مع صفاته العلى القدسية من جاء بالحسنة فله خير منها

ألم تر أن الله أخزى بذكره مسيلمة الكذاب إذ جاء والشبه القرآن ربي سر قهر مزحزح ولاريه دع ليلا وكرها القرآن ربي سر قهر مزحزح مجاريه دع ليلا ومكرها هكا الغمر ألفا أشعت فضوحه.

يقتضه عبد الإله وجاره خديم رسول الله طردا مسفها نحن بطرد مشيعا بتأييد الحزوم والكبر سفها هدمت بناء اللغو بالحق مادحا لذكر حكيم أنثر الحمق نزها هدمت بناء اللغو بالحق مادحا لكن حكيم أنثر الحمق نزها طرد مكاتبي قبل الغيب واللغى وربي هذا أمري شاء

عن مضرة واليقعد في الدارين ما شئت أوجا خرجت لفضل الله من كل مفسد وربي كفاني كلما عنه قد نهى يقود إلى الباقي واهب مكرم يقود لي الباقي واهب مكرم ولقد ما اختار

أمسي وأما اقتضاه لي والعدا في الضبح أرضيت المضرى هداري بمحن مشيع في العدا وشربي لله دون المرنتا أديم شكور الله شكرا مخلدا ولقد رب البشر والبشر منتهى واجهني بالبشر والأمان.

قبلان كنت له يقين مدح والصلاة وصعني بربه عمن قلان أبط ربي إن من لم يعبدا ويسيعبد ببحر أزبدا يجد ربي عباده لك.

0: إلى سوادات الأذى فالذهبان ما تخير خلق ما لي الشهداء بعد جند الإله عهدان النفع عن النافع معلي القدر بكونه إلي مع أهل البدر وجه الجزاء شكر وأجور أبي ولا يجح جهاتي من يجور أيالي الأكرم بالأماني خير رحيم الرافع الرحمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على الذي سمي ذا مكانا مع سلام والتنير مكانا ولال والصحب وزد بروري بلا مشخة ولا غروري تواب صليا صلاة لتجر خير صفاء لرضاك يجر على الذي سميته ذا عزي مع سلام الأكرم المعزي وآله وصحبه وخير لي في كل شيء مالك واختر لي وصل كل لحظة يا منتقم على الذي لنفسه لم ينتقم وهو الذي سميته ذا فضلي وصل من عليه يا ذا الفضل واشهد بكوني بك ذا استغنائي يا مذهب الأعداء والعناء وعندك اجعل ما كتبت فيهم خير جهاد فيك ولتكفيهم وصل يا غفار ولتسلما على الذي به جلوت الظلما وهو الذي سميته مطاع ولا لوصحبك ما أطاع وصل يا رؤوف ولتسلمي على وسيلتي إليك المسلم وهو الذي سماته مطيع ولا لوصحب ومن يطيع وليهب في حركاتي والسكون ما لسواي أبدا ليس يكون من الثواب والأجور والأمن وليهب منك بشارات الزمن وليخد بخضر عظم الذات صفا ذوي الجنات في لذاتي وتل به كليتي طاعاتي لقالخ الأوخات والساعات وصل بالتسليم دون عددي يا مالك الملك على ذي المدد وهو الذي قدم صدق دعيا يا من به كتابه خد وعيا وآله وصحبه وملك خلك حبك بلا تصعلك وهب له جملة ما يريد في ملكك الواسع يا مريد ولتغنيه بك عن الملوك وبرسول الله عن سلوك وهب له تربية تقي المريد حتى يكون واصلا كل مريد وهب له ترقية تري الكبار زيادة تقودهم للاعتبار وهب له سياسة تنور عقول من قلقت يا مصور وهب له حبا يفوق أبدا حيث اختفى عن الورى أو قد بدا يا الله ذا الجلال والإكرام صل على درجة الكرام وهو الذي سميته برحمة ولا لوصحب وزده رحمة تقودها في جملة الساعات إلى ذوي الإيمان والطاعات وصل يا مقسط كل زمن مع سلامك على ذي الأمن وهو الذي سميته ببشرى ولا لوصحب وخلد بشرى له إلى دخوله الجنانا وصف سرمدا له الجنانا وصف عقدي مع الأقوال وجملة الأعمال والأحوال وصل يا جامع ولتسلما على الذي له صرفت القلم وهو الذي سميته بغوث نبيك الجال الأعادي الليث وآله وصحبه والإقماء كل عدو بالنبي قما ولتغنني بطردهم لغيري عن الملاخات وحل ميري وتل كتابتي يا شكور فوق العبادات لك الشكور الحمد لله بلا انتهاء من لي يقود ما له اشتهاء له شكوري وهو الغني الواسع الباقي هو الولي له خطابي وخضع حوجائي محققا بلا عن الرجاء غني صلي سرمدا وسلما على الذي قاد إليك العلماء وهو الذي سميته بغيثي كما به عني محوت عيثي سترت فصر لستر العورة لوجه باخ لي خاد ميرا أخفي إلى الجنان تفسير اللجا وهي في مغتير لي لن تلجا أذهب باخ لا يزال مائرا لجل سواي واشترب ضمائرا له شكوري على الأثمان إلى الجنان مالكا أزماني صل وسلم سرمدا يا مغني على الذي بربه يستغني على الذي سميته خياسا يا من به جعلتني عياسا على العدا معا بلا توجيه منهم لياد ليك الوجوه ولتغنني بك وبالرسول مع الذي اللي اخترته من سولي ولا توجه سرمدا لي لجا يا من به لي أبدا لن تلجا ولا لما اخترته وللثمن خل الورد لي الدهور والزمن خولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله يقود لي ثمن لك بلا انتهاء باخ مصيري إليه دنتها إلي خاد المنتخى الأجر العظيم بمن عبدت حبل بالدر النظيم محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه أنا لني الله به ما لم يكن ولا يكون أبدا بلفظكم وصلي يا مانع ولتسلمي على الذي به محوت ألمي وهو الذي بنعمة الله دعي ولا والأصحاب آب البدعي يا من له اسم فاعل من ضري يا من محى مفاسدي وشري به وسخط لسوى نحو الكدر صل صلاة لتنير الخبر مع سلام ليصفي أبدا عمري بشر وأمان لبدا على الذي هدية الله وسم ولا والصحب والشكر ما رسم محوت كل ما توجه ليا من المفاسد أطبت كليا بعصمة من كل كد وكدر إلى الجنان وليبشرني الخدر وصلي يا نافع أنفع السلا على الذي بخدمتي باها ملا وهو الذي بالعروة الوسقى بدت سماته كما به الصحب هدت وآله وصحبه كما مضت تخليتي به وأكدار قضت وصلي يا نور صلاة بسلام على منير نوره جل الظلام وهو المسمى بصراط الله ولال والصحب رجال الله وصلي يا هادي صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام وهو المسمى بصراط مستقيم كما به كفيتني كل سقيم هديتني بجائه هدايا لم تنهني من بعدها شكايا وصلي يا بديع ولتسلمي على مصف خلب ذي التعلمي وهو الذي سميت ذكر الله ولال والصحب أسود الله وصلي يا باقي صلاة تبقى على الذي حوى العلا والسبقى وهو الذي سميت صيف الله ولال والصحب عباد الله يا من به وهبت لي خير الشكر في كل شيء يا حكيم يا شكر وصلي يا وارث ولتسلمي على أجل العالمين السلمي وهو الذي سميت حزب الله ولال والصحب محب الله كما به أورثتني خير علوم وغيرها من المزايا يا عالم وصلي يا رشيد ولتسلم على الذي تفضيله قد علما وهو الذي السمات نجم ساخب ولال والصحب ذوي المناقب وصلي أكمل صلاة يا صبور مع سلامك دواما يا كبير على نبيك رسولك العلم سيدنا محمد ماهي الألم وهو الذي سميته بمتبى ولال والأصحاب أهل الاتباع وهبت لي بجائه يا باري كوني باخيا بلا مباري فيك وقد نفعت بالإخوانا كفيتني الأسواء والعدوانا وصلي يا قدوس يا من جلا على الذي إليه سقط الفضلا خير صلاة قد تلازم السلام يا من لغيري به سقط الهمم سيدنا خير الورى محمد ولال والصحب بلا تعدد وهو الذي سميته أجيرا يا من به وهبت لي تصويرا خلت أجري كما قدست لي به سري وسؤلي قدتا وصلي يا سلام سرمدا على من كان سالما وخانما على وهو الذي سمعته جبار كما لخير ينتهى تبار بك وآله وصحبه الكرم كما إلى الجنة تعطيني المرم يا من كفاني النار والعار معا وكنت لي يا من منى لي جماعة ولي قد رددت ما لاخترت إلى جنانك ولي قد خرت ولي قد رددت ما لاخترت إلى جنانك ولي قد خرت دنيا وأخرى سالما وقانما وشاكرا يلازم المغانما وصلي يا مؤمن بالتسليم على أبي الخاسم ذي العلوم وآله وصحبه يا من جذب إلي خلب كل هاد فانجذب وجدت لي بسق والتوكل عليك يا من لي أنارك الكلي صلي وسلمن يا مهيمن على أبي الطاهر وهو الأمن وآله وصحبه ولي جدي يا من إذا منك طلبت تجدي يا حائلا بيني وبين الأشقياء حيلولة تديم بشر الأتقياء يا من تعالى عمنا من وسنه صلي بتسليم على ذي الحسنة سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وليكن وكن معي في كل ما دخلت فيه يا كريم كرما وشد بأني عنك راض يا أحد يا شاهدا ليس له كفا أحد قد قلت لي ما رمت عام عيش شيء كما أحب ربي عمدك شيء طهرت كلية من الأدراني وفقت فيك جملة الأقراني حفظت يا ربي فؤادي أبدا عن كل شيء قد يجرك بدا دام رسول الله نصب عيني بجاي عني محوت الشيني جعلت بالمختار نظمي رضا يا من به كفيتني غير رضا لشد بأني ما رأيت غيرك يضر أو ينفع خست خيرك كفيتني الضر وكلما إلى خيرك يهديني أدمت للإله وهبت لي في الأرض والسماء وما بينهما ما لي يبيد الأقوما شهدت لي بأنني شرعت وبك بيع ما مضى قطعت وصلي يا عزيز بالتسليم على أبي الطيب ذي التكليم وآله وصحبه يا من ذهب إلى سواي ما نحاني من رهب بغير توجيه الليادي منه لأبدا يا من رضيت عنه جبار صليا وسلم سرمدا على الذي به محوت الكمدا وهو أبو المحبوب إبراهيم كما به كفيتني البهيمة وآله وصحبه بلا انتهاء يا من له مع النبي سير انتهى يا من بجاه العظيم مني قد اشتريت وعفوت عني وقلت لي سمن الله وسمنا ضمائري ولي وهبت الزمنا يا متكبر دواما صلي مع سلامك على المجلي وهو الذي سمعته مشفع ولالي والأصحاب يا من يرفع وصلي يا خالق ولتسلمي على الشفيع المنتهى المكلم وآله وصحبه يا من ذهب بدرري ولي مناي خر وهب وصلي يا بارئ ولتسلم على الذي به هديت العلماء من اسمه الصالح والآل معا صحابه يا من دعائي سمع يا من به وهب للصلاح والعلم والعمل والفلاح صل بتسليمك يا مصور على الذي به أتدني الصور وهو الذي به نحوصر غدا منك هنا بلا حساب وغدا سيدنا محمد من سميا بمصله يا من أصح جسميا وآله وصحبه ومجدي يا قائدا لي فضة كعسجدي يا قائدا لي جملة الأغراض بلا مشقة ولا أمراض كما جعلت الشهوات شكرا ولا توجه إلي مكرا وسهم بيعت الذي اشتريتا يا من كفاني كدرا أجريتا لغير نحوي ولغير مالي اخترته يا من له آمالي واشهد برضواني عنك أبدا يا خير معبود بخط عبدا ولي وهب في كل يوم وغدي بشارة فيك وخل الرغدي تبت إليك وعلي تبتا ولا تريني من يلاخي كبتا محوت عني الذنب والعيوبا وكلك لي تعلم الغيوبا وجهت لي الأجور والثوابا والعلم والعمل والصوابا محوت ما قد ساءني بالماهي وكنت لي بمخجل الرماهي لقدت سرا نافعا مصونا أحجل خوما لازم الحصونا عصمتني من جملة الأزواء في الأرض والسماء والهواء ومن أذى الدارين يا نصير يا من يجيء منه لنصور جعلت يا رب نظام الجنة عن الأعادي وسبيل الجنة أوصلت أجره إلى وسيلتي وللسحاب زايدا فضيلتي يا من رضيت عنه صل بسلام على الذي به كفيتني الملام سيدنا محمد يا من جعل خطي له بسن يدوم فانجعل وآله وصحبه ولتشهدي لي برضاي عنك يوم المشهدي يا من كفاني العدا كالكدي كما عصمت خدمتي من ردي صلي صلاة لا تزال زاكية على الذي نفع عداك باكية وسلما عليه في الآل وفي أصحابه المرد الشرار الجيفي وصلي يا غفار ولتسلما على الذي علمته فعلما وهو الذي سمعته مهيمن ولا لوصحب ومن يهيمن واغفر بجائه لمن تعلق بي لوجهك فأنت المطلق كما عيوبك الكلي وجسدي محوت صارفا لغير حسدي وصلي يا قهار ولتسلمي على النبي المرسل المكلم وهو الذي بصادق قد دعيا يا من له ذكر بصدري وعيا وآله وصحبه وهبلي كوني فرحة لغر القبل يا خير مذكور بشكر حمدا قد صرت عبدك خديم أحمدا قهرت للعدا على ما ترضى بلا لقا لقدت خيرا أرضى أبطل مكائد العدا وهنا فما توهنه إلهي وهنا أطلق وأعتق ولتوسع لي بلا جوار من لم ترض لي ولتقبلا غدا هوايا تابعا لما تحب كما تحب لي تخذ ما أهب وصلي يا وهاب كل لحظة على الذي عظمت فضل الحظ من اسمه مصدق وسلمي

خليفه مبينا هاديا بيا جماعه نفيت العاديا الى سواي فلتقبل شكري يا من كفاني العدا كالمكري وصلي يا عليم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التعليم على امام المتقين العالمي ولا لوصحب ذوي التعلم وصلي يا قابض والتسلم على الذي اخرجتني من المي بجاهه وقتني الانوار كما به كفيتني البوارى القائد الغر المحجلين ولال والاصحاب والاهلين وتقبض الاعداء واصرفهم معا لخير قصد الضرر والاقماع ولا توجه العدا والضراء الا يوجعل ذا النظام برا زدني انقباضا عن سوى رضاك يا خير هاد ابتغي هداك وقيتني الحساب في ارزاقي يا خير مغن باسط الرزاق وصلي يا باسط يا ذا الازمان على حبيبك خليل الرحمن واله وصحبه ولبسطا ما شئت منك ذاردا ومقسطا بحق وجهك الكريم ابسط لي دنيا واخرى ما يود مثليا بسطت لي ما لا ازال اشكرك به عليه ودواما اذكرك لقلت ما قبل طلبت منك كما احب ورضيت عنك حبلت يا ربي كما رضيت وبالذي اخترته غنيت خافض صليا صلاه تجري مع سلام عازم من حجري على الذي سميته ببري ولا لوالاصحاب اهل البر واخفض بحق وجهك الكريم من لم يحبني وزد تكريمي رافع صليا صلاة الرفع على المبرد ذي الهدى والنفع وسلما سلم عليه بجميع آل وأصحاب له أنت السميع وليهب بجائه ارتفاعا يلازم الرضوان وانتفاعا معز صليا على الوجيه وسلما عليه ذا توجيه بك له مناه في العالي وفي سحابه المرد الأعادي الجيفي وكن معزني وهب لي وجها مبيضا بك وزدني النبها مدل صليا على النصيح خليلنا حبيبنا الفصيح وآله وصحبه وسلمي وتلك أصياف السحاب خلمي فيما كتبت قبل فيك يا عليم وفي النبي به بصل علم وصل بالتسليم يا سميع عليه في الآل ومن يطيع شهد لله بأني بعت لجوى الضمائر وقد شرعت هو الذي من اشترى وخلت لله حمدي وما أخلت رضيت عن ربي وربي رضيا أني وخاض لي رضا قرضيا رجوته وحقق الرجاء وخاض لي بلا انتهى الحوجا ملكني أعطخني أطلخني وسع لي بقدره رزقني ضمن لي توجيهه الأعداء إلى سواي سرمدا ودا أجابني بما يسر ومها قصد المكاره إلي فمها نفعني وكان لي وأغنى كليتي في موضعي والمغنى الحمد والشكر بلا انتهاء لله من لي جاد باللهاء لله رب العالمين الحمد هنمها خطأنا والعمد لوجهه الكريم صار كلي أعلى عبادة وجم خلي ذلك فضل الله نعم ربي نعم إلهي نعم خلي حبي يقول قلبي ولساني وجميع جواره نعم إلهنا السمع أغناني الباقي عن البكاء وعن مضرة وعن شكاي ناجيته وقبل التناجيا بكرم لم يعطه مناجيا زادي إلى الجنة مالي أباه ولي يخلد الأجور في المباء لي سلب اليمنى وما لاختارا إلى الجنان فائقا مهتارا فجاءني برمضان الأعظم بكن وباسمه العظيم الأعظم يقود لي كن فيكون للجنان ما شئت باخيا بجود وامتنان هذا محقق بلا ارتياب وفزت في الذهاب والإياب إلى سواي وإلى ما لم يكن لينتهى أذى ومفسد بكن لا يتوجه فساد أو لعين لجهتي بحفظ ربنا المعين خاد لي الباقي ثواب الصابرين من رأس دكسس وأجر الشاكرين رمت شكر الله بالذي ليا اختار للجنان ذاك سوليا آمنت بالله وبالرسول صلى عليه وحباب سولي أسكى صلاة وسلام أبدا في حزبه ومن بحقنا بدا نبينا سيدنا الخل الحبيب محمد لي خادم يهوى اللبيب عام فراقي العدا عفوت عنهم ولم أشرم وما هفوت إلى سوى الضر انتهى الأعادي وليس ينهو جهتي معادي مكارم محد فلا ألاقي سوى المنى وفزت بالإطلاق دعائي يستجاب من لي قادا ما منه خرجوته فانقادا كليتي شاكرة بلا شمات عصمها باخ تعالى أم مات سلام باخ لا يزال الملك على الذي سلب لي وملك شهدت أن الله رب واحد وليس يقصد إلا يجاهد ذكر الإله قاد لي مرادي وخادني بأفضل المرادي أجابني قبل بشهر رمضان من خاد لي ما رمته بفيضان لوجهه الكريم قاد للمنى
بلا أذن وبيوبا

0: الله الأمناء كليتي تابت لرب أذكره إلى جنانه وإني أشكر أنا لن الباخ الذي كنت أود بخير مكر أو مؤد لقوت لخير ينتهت أيداي والفتون بمن يقود للصروح والمتون كفاني الله الحفظ كلما فيه أذن كما كفاني ألما تاب علي الله توبة محد جملة ما لم يرضه لي فمهت أسكى سلامه على خير الورى رمت كما إلي خاد السورى بوجهه وجائه والكتب يجل خطي منه حقا باكتب وصلي يا سميع بالتسليم على النبي المبعوث بالتعليم وآله وصحبه يا من سمع تضرع الذي لديك حد جمع بصير صليا على وكيلي وسلما عليه يا وكيلي وآله وصحبه وحققي جملة ما رجوته يحققي وامه الذي فيه الرياء والحسد والعجب عاصم الفؤاد والجسد وامه الذي فيه العيوب خفيت من كل أعمال مضى ونفيت وامه ظواهر الذنوب كلها وتم عني كثرها وخلها وامه بواطن العيوب يا بصير ولتكفن العود لها أنت النصير وامه كبائري مع الصغائر يا عالما بظاهر وغائري وشد لي الدهر بأني راضي عنك وخذ لي برضا أغراضي محوت عني كل ما لم يحمدي من مولد للآن محو السمد بدلت فضلا سيئاتي حسنات والمحسنين قلت لي والمحسنات وقيتني في كل شيء الضرر إلى الجنان والتقود للدرر وصلي يا حكم سرمدا على من اسمه عنك إلينا نقلا محمدا خير الورى من دعيا بالمتوكل فالله الأتقيا وآله وصحبه ولهكمي بما يسرني وخلبي فهمي واحكم بجاي قضى حاجي بلا تغرر ولا استدراجي وليهب توكلا عليك وارفع صلاتي هذه إليك صل وسلما على كفيلي يا عدل والآل ذوي التفضيل وصحبي وهب لي العدالة في كل شيء واكفني الضلالة وليخذ بالفضل ما أشاء تكرما يا من له الأشياء واسع بعدلك لغيري الضرر دنيا أخرى واكفني كل غرر لطيف صليا على شفيقي ولا لي وصحب ذوي التوفيق وبنت فن الدهر وامح عني ما كان من خير ذاك مني من يوم مولدي لهذا اليوم وتل فطوري فوق كل صومي وتل بحق وجهك الكريم كليتي دائمة التكريم واعصم جواره من العصيان وكل يعصم من سوى رضواني خبير صلي أبدا على مقيم السنة البيضاء حبك الكريم وآله وصحبه وسلمي ولترني اليوم عن التهمم وتل كتابك خليلي للجنان وفي الجنان واكفني ضيق الجنان ولتغنني عن كل ما لم ترضلي بك مع المهتال لي وفضلي ونبئني أنفع العلوم وهب لي اليقين في المعلوم وهب لي المضي باليقين بلا تغرر ولا تهمين حليم صليا على المقدس ولا لوساب ذوي التلبس ولا تؤاخذني بشيء من ذنوب في عاجل أو عاجل ومن عيوب وطهرا كليتي وقدسي سري وصل قلبي عن التدنس واخرق لي العادات في الوداد دنيا أخرى والتدم رشادي عظيم صليا على روح القدس من قد ما عني كل ما نجس مع جميل آل والصحابة وهب لي الرضوان والإجابة وجل بجاهيته المقدمة خالصة مرضية معظمة يا من كفاني كل ما استكفيت كما تقود لي ما ابتغيت بكونك العظيم والكريم صل صلاة لازم التسليم على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى غفور صل بسلام أبدا على النبي العربي أحمد وآله وصحبه يا من غفر لي ولا تفضي لنحو من نفر وهو الذي يدعى بروح الحق كما دعا إليك كل الخلق وليكن بما يصفي عقلي واغفر لوالدي يا ذا الفضل واجزهما عني خيرا يكثر واغفر لمن قد آمنوا وصبروا واغفر لكل مسلم ومسلمة بجاههم وليوجه كرما وجه لوجه المالك الرحمن بسن لصابه مع الردوان وسر لوجه مالك الرحيم الأولياء الفوز بالتكريم شكور صليا صلاة بسطي على الذي سميت روح القسط علي يصلي بسلام صافي على الذي سميته بكافي وعلي وصحبه وعلي شأني به ولي خل الفضل كبير صلي بسلام يختفي على الذي سميته بمكتفي وعلي وصحبه وكبري شأني دواما وجناب ينصري حبيب صلي بسلام بالغي على الذي سميته ببالغي وعلي وصحبه وفضليا عن المناهي والتولى الشانيا مقيت صليا على المبلغ وسلما بحزبه وبلغ إليه خدمتي بشارات له بلا نهاية وخذ لي فضله بجاهي وليكن وأنعمي ولي طيب مشربي ومطعمي. مسلما عليه واجعل يومي وليلتي فائق كل يومي وكل ليلة بلا تزلزلي يا من قراه لي صفا ونزلي حسيب صلي بالسلام كافي على الذي سميته بشافي وآله وصابه وكلي بلا حساب وبغير كلي جليل صلي بسلام حاصلي على الذي سميته بواصلي وآله وصابه وجللي خضر لديك وهمني عن عللي كريم صليا على الموصولي ولالي واستحب ذوي الوصولي وسلما عليه وطرد اللعين لغير ما يسدي مالي يا معين رقيب صلي بسلام فائقي على الذي سميته بسائقي وآله وصابه وعصمني من الغفول والتخلد أمني قد سقت ما لم تبه لي أبدا لخير النهوي يا رقيبا عبدا مجيب صلي بسلام سابقي على الذي سميته بسابقي وآله وصابه وهب ليا إجابة يودها من قبليا يا ربنا صلي وسلم سرمدا على الشفيع ذي اللواء أحمدا وسيلة الذي أجابه الشجر ماشية إليه من غير الضجر بساقها فقط بغير قدمي وآله وصابه وقدمي وخذ به إلي ما أروم زارني إلى الجنات يا كريم يا ربنا صلي وسلم سرمدا على المكرم الكريم أحمدا وسيلتي إليك من لست أمل بغيره إليك مذهب الخمول وآله وصابه والتقضيا حوائجي بجاهه والترضيا
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي أحمد على محمد عليه خير الصلوات الصمد بارك يا اللهم في حياتي وجل فؤادي وطن الآيات برأتني ربي من الإشراك ليخلد اليقين زائدك إليك وجهي.

رضي عنه وعن رسوله ومن قلاني لم يعم ملك الكتاب فاحفظه بيا وهم يحفظ به يا ربي إيا الكتابك معي حيث أكون يا من له به إلهي الركون أنت لي قدت المصاحف الصحاح لي ولي قدت اليقين والصحاح نريت فقري لسواك أبدا يا خير مغن بافتقاري عبدا زينتك بعمري كما زينتني بمحبك.

بالصرفت لغاية الضرية لعدا فانصرفت لا ينتحي إلى حياتي سوء يسوء بصوت ربي ولا مسيء يقول الكتاب ما يسر بلا نهاية ولا أغتر يسر عمري يا رسول الله عليك سيمات مخزي الله من لكني القرآن رب العالمين وقاده لي الأمين والأمين من لكني القرآن رب العالمين وقاده لي الأمين والأمين نفعني النافع نفعا فاقا وقاد الإكرام والوفاقا خدمة خير العالمين السلبت لي الكرامات معا فانسلبت يقودني قود الكرام الجيم ولسوى نحو تحرجيم رضي عني الله والرسول وهبد وأتاني السور فرحاتي بقاء الله وبالكتاب والرسول الله قلبي وديعة لربي واللسان مع الجوارح أفزت بحسان يقودني بعصمة للجنة.

قادر يا النجاة حي لا يموت، قادر يا النجاة حي لا يموت، كمن قلاني كفه السطو الممين، إلي تنحو بشر القضاء وبالمنى فزت مع الرضاء، ليقود الله ما يخلد بشر

ولا يوجه للنحوية لعتال تبت إليه وعلي التابا قني محا ما يوجب المتابا قيب آمال عداي أبدا ولي في ولي قاد المنى وأبدا فلغير جهة الشيطان وليصف

أخذ وجهك الكريم ذاتي الجنات ذات الذات ذاتي الجميل يا جميل السرمدا تذا خدمة بالعربي أحمدا نويت كوني

باقي وجهك الكريم هب لي مرائر للصالحين قبلي، هب لي كتابك إلى أن تفتح بباب جناتك لي ولافتحا، والله على ما نقول وكيل. تواجهني جزاء ربي وجزاء خير ورا فيما كتبت رجزان، أجل إلهي وجزاء الماحي قلقني يعني عن الأرماح للمصطفى وجهت قبل فندري ما

إذا النبي وجهت في السفينة ما قاد لي بركة المدينة. هديتي قبل أداء كناكري ساق لغيري جملة المناكر. علمني قبل أداء درم بساط مغفر لي بارزني وقلب صال. المتلى وجهت عند الداوم ما قادر المنى بلا تساوم. إلى النبي وجهت في لي بر ولي هديتا عنها ولا كل ولي. ملك خير خلقي عند بأفني سيرا به ملكت كل محفري. إلى النبي وجهت عند القلوى ما لي سوى نحو يساق البلوى. إلى النبي وجهت عند القلوى ما لي سوى نحو

لجذب القادر والمقتدر ما لي به بشارة تبتدر. وجهنا الله الذي هو الإله ما سغني بلا غرور أو بلا كتابتي مثل السجن.

توافقا الظاهر بالمنقول وصان الباطن بالمعقول. أخذ للشريعة المطهرة من قاد للحقيقة المنورة، لمن حيك بهم أو عناؤك من عمل

أفرادي فقط إضاق في أغراضي وفي بأنفع بقائك يا رافعا يرفع ارتقائي تلقنتني تلقين من تعالى تنصرة وقدت الانفعالا رقيت فيك وفقني توفيق مغن أنحيل صيرت لي أدلك من غير كيل وفقني توفيق مغن أنحيل صبرت لي أدلك من غير كيل كن في

بالمعقول أقبل أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أما الباطل ليس يموت وإنه من لم يسالم لي يموت. قلب قلب الأمير والخميس ثم الثلاثاء وفي يوم الخميس بر عن القرآن.

ولا أقول بمشرك ولا أمين. لا شك أن الله ذا العرش أحد، كل الصمد الذي كفاني من جحد. أشكر

أحد كل الإله ذي البرايا الملتحد خير من قد بارز الله الأحد خلقا ولم يكن له كف أن أحد واتبع عزمة أفضل الخيور كما تربي في البحور والبيور أنقذي مدح الرسول الله في البحر من كيد ذوي الملاهي أنقذني مدح الرسول الله في البحر من كيد ذوي الملاهي نفعني النافع بالمشفع تصلى عليه بسلام الأنفع تنزعني الباقي من الأشكال نجاء ماع قد محى أشكالي كرمني من جل أن تسليسي تجاه من كب ذوي التسليس مدح رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه نفعني في البحر نفعا عظما صرت بيك في أبد معظما إلي وحدي في بحور قادر مطلوب كل من

يقودني بالمصطفى الباقي الكريم. دنيا أخرى فائقات لا تنيم، عباد لباقي لا يموت، غمت الليل إذا يميت، لا تخف إنك من الآمنين. ابن حني إبليس في ذا اليوم، وبعده أن جهتي ذا صوم، إذا سواه قد صرفت قلبي، وولغي قاصدا بالظلم. ترسي عن الشيطان والأعداء، إثنة باق صامني عن داء، خدمة خير العالمين منعت، إبليس مني والأعاجم تمعت. فلغي جهتي الشيطان، ولي صفى المجلس والأوطان، إلى سوى مقتل لي دب اللعين، فردوا إلى سواك نحو المعين. نفع النافع وهو الله، نعم ولا إله إلا الله.

وكامل بأنفع المعروف كرم لقاد منه فضلا ولسوان حي الساق عضلا ما تكل له بخدمة خير البرية رسول الرحمن النبي أحمد صلى الله عليه بحجل اعتماه الله أمر المختار قاد بالوفاء قوى الصدق مثبا عدوا خوفا له صلاة وسلاما أطلب من نافع لي جاد منه السلب الله أنت خير مغن مرسلك أو سلاميك لخير مرسل مد سلامي رافع اتباقك إلى النبي

لفيت إبليس محل النوم طلا سواي بائيا بالصوم عاجت وجهي لمن يختار توجهت وجهي لمن يختار لصمدا فإن

حلت نبي أبي كل حمدا سبتي بجايك فلك شفا بكشوفات تدور لي شفا أكبي بجايك في غربتي فليكن بجايه في تربتي أبتي بي إليك في البحور.

والقلم قدس لي فتقي كل ألم خلي واختر لي ربي في السفر وحضري بيك وجد لي بالظفر فضل عليك يا مختار لحرمة المنجي بما أقطار هي المكاتب به جميعا يا خير مغن لم يزل سميعا رضا كبيرا باقيات صالحات ويتات يديك رابحات وربك يخلق ما يشاء ويختار وجدت بالله الكريم الأكرم وجاء ما غمت وما لم أرم ربي رباني بغير وهم قل العدا وحدي أي مبهم بالمصطفى المكرم المقدم كرمني قعقدي تقدمي بأل بذن جادلي

أعظمي فقودي مخالي من نعمي بكن دام النعمة خير المنعم خبرني بالنبأ المنكتم فصبي مصحح مكتتم لا شكوري صرمدا بقلمي طوى القلب والجسم وزال ألمي قلت ما شكبت في تلك الكلمة بعد فراقي ما اعترى من ألمي مجاورا لربي المكرم وللنبي المشفع المكرم مجاورا لربي المكرم وللنبي المشفع المكرم أجابني الله على المعلمين كان واحد المغني عن التعلم يقود المغني بلا تعلم كنا في علم مذهبا للظلم شكرته فشكرته بجسدي ومرقمي وصرمدا يعصمني من سقمي شكرته بجسدي ومرقمي وصرمدا يعصمني من سقمي وزن على الفرد الوحيد العالمي من علم الإنسان ما لم يعلم أتني الرئيت بعد مزمي كشحة جسم فأزال سأمي وجهي

الخبير بالمنحتم أخلاه من سره المنكتم تبطله وبعت ذات فهم وتلاف الزال وهمي أقول رب صل ثم سلمي على قسيتي شفيع السلم أجعت ما رمت وما لم أرمي منك ومنك جاء بالمكرم ولي كليتي الله الكريم ولي بكم جاد وشكره أرم يقودني التوفيق والرضوان ولسوايا

شيء نصر قيس ويس حون ابتلاء او حصر نفع لي الخلق له والامر لازم في طاب العمر العلم انه العلاة والقهر في يغلن قاد الخفاء والجهر هديت البقي بها تقر هل يعطى برضا مقر ان الذي فرض عليك القران لردك الى معاد الى معيد كريم خير معبود أشكو بجاه شفيع خير مولود ناجيت طالبا من جوده ظفريك بدعو بخير غير محدود ناجيت هو آواني وكرمني ثم بعد كوني كعال عيق مجهودي الحمد والشكر مني والرضا أبدا كلا من كان لي في البحر بالجود لو تعالى رجعي من عداي إلى دار السلام التي تبنى بالتشديد.

محمدي كما جرى بي بنص غير معهود علي من كل نص عاجلا وقني من الى كل ما يفضي للسيخودي اي بكون مكاتبي هدى ابدا حجا وغزا امهر الحور والخير يسر بها كل صعب لي بلا كلف عبدا شكورا بالترتيل والتجويد يسر بها كل صعب لي بلا كلف عبدا

في سفري أما التفات لشيء غير معهود. قل ما يسرت اليوم مجتهدا خلق في سنة مختار ومحمود. تلك يوم قص أنه صرفت هل ربي يقنع والي ومصمود. دعوت يا صلاة بالسلام على توسط خادم عبدا بمعبود. إن الذي فرق

يا الكريم خلاقه وعدا ليريم يقودني جل إلى إخواني بلا تحير مع رضوانك وفي وعد من كريم لإنجزي طلوع علي شكره برجزي أيا تحوز ما يفوق الظني ويا أخراك من غني نوني ضمني اليوم إلى المختار مع كتابه بالافتخار أنا رضيت وبه أروم كنا أخرى عزة تدوم وارجعي هو خير مكرم.

جب لنا كم بجاهل مصطفى الهادي الأمين بعد الصلاة والسلام كل حين أقامتي فيما تحب بالأدب وتقني ما فيه سخط أو غضب لك السماء والأرض والهواء وأنت فعال لما تشاء قد نسيء ودي القلوب ذكر وطهرني من عيوب أبي دعوتك وإني ذو اضطراب وردني عن الشرار للخيار أي وردني سريعا كاملا يا مغن ليس يرد السائلان أجي بجاه المصطفى قصائدي وزق به لي جملة المقاصد كنت أن أكون زر

لقد جئت إلى مواطني، دخلت في خدمته لوجهك وخدمة المختار خير خلقك، دخلت في خدمته لوجهك وخدمة المختار خير خلقك، دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالتسليم فاستجب لي، دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالتسليم فاستجب لي، فإن كنت تسيري الكتاب ففي ركز يكشف النقاب، قلت علي ربي زدني علما وزهني الصدر وهب لي فهما، قلت هنا سعادة وفي غدي وهبة الولي الجد بالرغد، يقين اليقين من جي الساعة تحجر إلى قيام الساعة، من علي بالفروض والمدد وليس كل منى بلا عدد، أنا سفي أعضاء طرا عاجلا وكل ما يسوءني وآجلا، أجب جاه المصطفى بعد الصلاة ما أستاني وتسق لي السنان، أي وسقي جنة الأغراض ونجني من الأمراض، دعوتك اللهم فاستجب لي بي وسلم بعد أن تصلي، واجه الأكرم بالكتاب بلا وعيد وبلا عتاب، مدني الأكرم ما

الأول قيدتني عند العدا بالخارقات أغنيتني قبل أن الفئام كند الشرار الأغبياء اللئام إلي قد

لقد تبين هذا الفجاري أنك خلي وحبي جاري. لقد تبين هذا الفجاري أنك خلي وحبي جاري. قلبي نورت جعلت فكريك مغيت عند العدا لعسكري. أزلت كل ما نحى جنابي من ضرر الظفر والضر النابي. أنت لي يا خلفك رتلا سينقثاني العدا وعتلان. أزلت كل حاكم نحاني ثم يسوء القلب من ألحاني. لينت لي قلوب أهل الخير ثم زحزحا من أمني بالضير. لينت لي قلوب أهل الخير مزحزحا من أمني بالضير. يقين يقين.

ما لم يكن للصالحين قبلي أخلفك ربي الذكرى قن المكاره به والمكرى بهيت به حزبك بالكتاب فمن كفى المكر كالعتاب ولغير جهة الشيطان كويس فالممر والأوطان المحني شيطان جن أو بشر والله لي قاد الأمان والبشر يا ربي أنت الوجوه.

عن الغماء قال سياقين وحثت الأقوماء طلال غي نفى إلى غي أمريك والوطن كل عدو وأنار للعطل أتي عظم في خطي وفي تلاوتي مهدد مخوف أذب كل ما نحاني قبل طبر ملمح نحوي كبل يسلق مخزي الكافرين الكافرين تلاس ويخاف مني الخاسرون أطل ربي يوجه الكريم كون حياتي حسنات لا ترين حكيم ليس له كفءا أحد كم الزحزح لغير مري من جحد أدامني سلامة وعافية.

ثلاث رأس عظيم قد نفد فغير عدا وكل يستفد باركه في حركات الله وسكنات حبذا الإله عبدت في البر وفي البحر معا ما الكون لعدايا قمعا دفاع لبذن القطاعا موافق أمين المطاعا أكبين وأسأل الله الكريم رمزئة خيول لا تريم رب العين من له حيز في ابن حسام جنده مهزوم أبا أبو جل ومن والاه طبع في الدب بمن تلاه نكس إبليس بالالتفات طلب من الدنيا للوفاة زين الكفار يوم بدين شيطانهم ضيعهم بالغد لو طعوا عقبة أو حكيما ابن هب ما رأوا أليما تعالوا من أراد أن يخفض ما رفعه من عبده

من لم يحب ربه فاندمغا يضرب النحوي وعرضي والبيان عن ربي لغو أهل الهزان كتابتي فر بها الشيطان كلا سوانا وصف الأوطان وصلي ثمن ما قد بيعت وإنني في خدمتي الشراعة فمن حني ولسيء حوني ليات طلبي عني ورفقت بأيات إلي قاد الله مالي رضيان من تأين

حقيقت منطقي لي حققت عياني نحو إنحاء العرش والكرسي كمرتقي مع السمى المخفي كفاني المستهزئين الله فر اللعين مع من والاه أوتب رب الله من كل اللعين كل مثل خير حفيظ.

دفعت من لم يحبني وكل رفعت أطول وجد لي ذكره الحكيم وقال لي ما غاب عن كل حكيم يقودني إلى الجنان ذكرك بك فابلي فابلي دواما شكرك أذبت يا مانع من أساء إلى سواي لا أرى ما ساء تنسي عن الكفار والفساق كونك لي يا خير جار ساق إلى صدري صرفت كل من بازني ولي الطيب الزمن لكن صرت بالكتاب قارئا وليس إبليس لنحوي طارئا أوحني شيطان جن وبشر ويدخل جنتي أحوي البشر نصيب بحق وجهك الكريم.

ففي مواضعي توجد خيوري، علمتني تعليم من ما شاء فعل، فمن صاحي أراد وفعل، فأتي بك بلا خناس، وصمت عمري عن الأدناس، أكنت إكرام

خدموك بغير الداعي ترسين عن ردة عند الكافرين مرجهم لكفان الخاسرين إلى سوء قد نحى بسوء كل عدو ماكر مسيء لقد حق مع من يطلب كما سألني وفلحي لا يسلب يقودني إلى الجنان من وعد ولي فدائي خيرا لا يعد كولي أسمعنا ما قد بعت قبلي لوجهي شرعة إلى أفضل القراء والنزرة كن أجمعنا الخلد يا من أنزل كوجه الكريم ليغزر زللا وأن يمحه والزحزح عللا كليقد مقدمات الجنات العلا قبل الدخول وهم راديك نزعلا إلى كتابة بشر الأقلا ودع لي المنقول مع ما أقلا وأن لخطي ما يفوق عسلا حافظ بخطي كسلا يل كتابتي بمن قبلا من أخرى وبه تقبلا هب لكتابتي لوجهك الكريم سين عظيم يبنه قيس جليم هب للقراء منك وهب للنزلا ومنك هب كتابا منزلا ووصي الإنسان لوالديه حسنا قلت وجه

محمد وآله وصحبه يا صمد. صل عليه بالسلام واغفر لوالدي والحقوق كفر. يا من حباني بالمنى فلتعف عن أبي وأمي بذي التقديم عن كلجهما من العذاب والحساب بمصاب إليه الانتسام. اكتب له خير الصلاة بالسلام باغي عنهما كف الملام. أنت الغفور ليغفر ولهما ولذوي الإسلام ولترحمهما. لك توجهت أضوء منك فوزهما وقد رضيت عنك. لك توجهت أروم منك فوزهما فقد رضيت عنك. اكتب لكل منهما السعادة دائمة يا من له العيادة. اكتب لكل منهما سعادة دائمة يا من له الإعادة. نجهما يا قابل المتاب في القبر والقيام من عتاب. سلهما معا من الأوجال في النشر والحشر ومن إخجال. احرهما ربي كما قد ربيا ويسغي بإمام الأنبياء نبيك الهادي الوراء محمد. قل لعلي بسلام صمدي بجاه العظيم زدني طيا أغفر به لي ولوالدي. وجه لوالدي خير مغفرة وخير إسعاد وخير تبشرة. احرهما في القبر والقيام قوى النشر والحصر وذي القيام. لا قيام كل ليل بالصور ونجني من الغفور والخبر. دعوتك

يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب ومجيب سميا، هب لأبي وهب لأمي سرمدا، مغفرة ورحمة بأحمدا، هب لأبي وهب لأمي سرمدا، مغفرة ورحمة بأحمدا، حط الحقوق والذنوب عنهما بجاه العظيم ولتكرمهما، شق الصلاة للنبي بالسلام في آله ولهما كن يا سلام، نقي صحيفتيهما من كل ما أجر ضيق امحه وسلما، أجب الجاه المصطفى وصليا عليه تسليم واشكر كليا. فيتوهي مع توبة النصوح لغافل الذنب المنزل الفصيح،

السر والجهر مع الهادي الوفي طيب نفسي وأزال كربي وفي متمام القرب طهر ظاهري وباقي معاه طيب لك في الخيول.

0: خير مغن رافع لدافعين وجيل ما يجب الزجارا عذري يا خير من أجارا مصرفين كلهم لنصرتي وليكن في غربتي وهجرتي فك فك بكل رقبتي وأطلقا كل وعنه عيوبي مطلقا كابي تجب أهب لي ما يفوق لحرمة المختار يا خير الرفيق أجب داعي يا مجيب بالمجاب وكبي عني دواب الحجام ما يتجب وأعلي قدري بدعي وجاي أهل بدين نبت حول حولي ونبست قوتي لك في بشر سريعا إخوتي نبست حولي ونبست قوتي لك في بشر سريعا إخوتي العبا يا ربي تحت قدمي وثمد كل يا ذا القدم أكل القبول في الأرض وفي سبع السماوات بحرمة الوفي أي بكل ما أشاء يا فاعل لكل ما تشاء نجد بكل ما تشاء يا فاعل لكل ما تشاء أجب وصلي بالسلام يا سلام على الذي بوته دار السلام رسولك الذي نفل خطوبا قوى الآل وصعب وهب لي الطوبا هتك البحير وحلت القراء ورني الباري واهدي بالقرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا قد لرسول الله فرات كل عابد لله خير سلامين كحودك الشجر له كما عليه سلم الحجر في آله وسبه وخد له ثواب ما له نويت كله وخد بجائه إلي النيل كل نهار ما وكل ليلة. يا ربنا صل صلاتك بلا نهاية مع سلام قبلا على الذي قدر الرسمت له بعد الخروب إسراء تفضله سيدنا محمد ولا علي. يا من ردتني إلى مهالي ولي قدر ردت ما اخترت لي وسنت سري كما كنت لي وخدت لي سمن ما قد بعت وفي السكور سارنا صرعت. يا ربنا صل وسلم حددا خلقك داهما على من سددا لسانه والقلب منه نورا. يا خير من هدى ومن قد صورا على النبي محمد خذ بالكرام ولا لي والسهب وخذ لي المرام وتكفيني أصل الذي مضى وما ياتي وما هان وخذ لي الأقوام ولياب في اليوم ما يدرى به كوني خليم سلح لا المسرى به. يا الله ذا المان الذي ليس يمن عليه كن لي بالنبي بخير من. يا الله ذا الجلال والإكرام سطول والإنهام للكرام أنت الإله لا إله خيرك فليأتني بلا أسن ما خيرك. يا سهر من إليك سلط جائي كن لي سهرا خاديا أو جائي وأنت جار مستجيرين مها كن لي جارا ومنايا لجمها أنت أمان الخائفين كن لي مؤمنا ودرجاتي أهليا. يا ربي إن كنت كتبتني في أمي كتابك سقيا خديفي عندك وكتبتني مقطرا علي في رزق فالاغفر والسرى إن فيه قد كتبتني مطرودا. يا ربي أو محروما أو مردودا فمو به بعد صلاة وسلام عليه في الآل وفي الصحب السلام أني ما من مولدي لليوم مني برا من موجبات اللوم وتل مكان سيئاتي حسنات وتل فيها لي كلها مستحسنات ومستخاوة نهدني يا عليم وتل فهادي مدينة حلوم وتمه أن يصدر مني الحرام وكل مكروه وكن لي باحترام والتقني الهجر إلى الجنات. يا واسع الكرم والمنات يا ذا الأراضي والسماء كن مطلقا عبدك سالما يحب مطلقا وتكفيه إلى الجنان كل من لم يرده له ورد له الزمن وتقيه إلى الجنان كل ما لم تره له صهيرا سلما. يا الله يا حق بفضلك العظيم يا خير من نوجي بالدر النسيم صل بتسليم على سيدنا محمد خليلنا مرسلنا وآله وصحبه والتقبل كليتي ولي ستري أسبلي وصل لجنات النهيم السريا واقبل لوجهك الكريم بالريام مع طهرماني مع الإقدار والجهل والقربة والأسار جعلتني عندك في أم الكتاب خير الصهيد دون سجر أو هتاب وفقتني للخير مرسوخا بلا نهاية كفيتني بك البلام صفيت حمري عن الأقدار خربتني وجدت لي بالدار أنت الذي تمه وتصبت كما في خير منسل أتانا محكما منك على لسان خير مرسلين عليه خير صلوات المرسلين في آله وسبه بلا انتهاء كما به قد قاد لي ما اشتهى. يا باخين قد كنت لي بالأحسن صلي على خير ولا المحسن سيد

0: محمد وسلم ولا علي وسبي وحسن خلمي وانترحل كتابتي يمن الكتاب وعبدا وجه لخير الهتاب أصبت حني سوى التكرم من نصف صعبان الحل المكرم ليلة نصفه التي تقدمت وأهيد وكرمت وحصمت أني كسرت مالكي ما أحلم من بلا خبر وما لا أحلم يا الله إنك الأحس الأكرم يا خير من يلمى إليه كرم من يتقبل السكر صابلا رد فأنت خير من تقبلا وصلي الله وسلم سرمدا على الذي به محوت الكمدا ما أتعني ما احترعني من عذاب وعبدا لا لي توجه العذاب ما أتحني ما يجر للحساب ولي جهلتهم أفضل احتساب بعقوة الله والرحمن في الخلق والأمور والأزمان وعقوة داهم الرحيم في الفضل والبقاء والترهيم صلي وسلم وتبارك سرمدا على النبي ورسول أحمد وآله وصحبه وأيسا من سياتنا وكل أيسا من درري ولسواء ينهوم وللخيور دون در تنهوم وليهبر ذاك محرداهم في كل سيهم كالكلي يرضاهم وتكفيني السخط وكل خدم وسخ لخير دهر كل خدم وليهب بالنبي أبدا بخدمة حيث اقتفى أو قد بدا يا ربنا صلي صلاة ترخى بلا نهاية تسير سرخى مع سلام الداهم على النبي محمد نسل فهل والتجنب وآله وسنبه يا من حسم كل من الدر وجدت به سم وتل بجائه ته المقدمة خائدة لي جوره وكرم يا من له الملك بلا مشاركة ما تحيي بليلة المباركة فاقبل سكورها أنا وسدني ما يلب السكر إليك خدني بما يسرني وينفهم إليك للجنات يا من يرفهم وليهب ولجميع المؤمنين والمؤمنات ما يسر المسلمين وليهب ولجميع المسلمين والمسلمات ما يسر المكرمين وليهب ولجميع المحسنين والمحسنات ما يسر المؤمنين واسعه صل بسلام كامل على النبي ورسول الكامل سيدنا محمد والعليم وصحبه ولستجب سؤالهم واغفر لي اليوم سنوبي يا غفور يا من لخير النفع كل كفور واسم شكوري ودعائي يا سميع يا من به التنب ذري الجموع باقي وجهك الكريم وصهن ليم مري وديوري تصهن ولتقن الهجر مع التناسهن يا واحدا قد جل عن مناسهن وليطيب سمني بصرف ما يسوءني يا ياس الاراضي والسمام وجلب جميع ما يسرني ليام بلا حساب للجنان ربيام وليجب ان اكون كائنا مع الوراء انهم اليك بائنا وصب توبتي من جمله ما لم يكن عندك الهي محتمام فلتكفنيه ابدا يا خادر يا من لما رضيته ابادر ولي يحقق توبتي واجعلها ربي نصوها ابدا واقبلها اليك تبت من جميع ما نهيم انو فليغفر ولتسد تنبهم لزاد هنا قولي ولجهل الكتاب وديحة ولتقيني كل عتاب وكل مكر وخرور وحساب واجعل اياتي خير بر واحتساب قلت لوجهك الكريم راضيا انك بتوبه نصوها ماضيا استغفر الله العظيم واتوب إليه وهو لي يقود من يتوب يا غافر الذنب ليغفر كل ما صدر مني من هيوب كرما لسد بتوبتي وتل وديعة أو حبلي الباطن والسريع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سد قربنا الله رب العالمين ربي وهو لي وهو خلي هبي أبته ولم أبته وخيره لم أحبرا ولسواي ساخ من لم يحبرا والمصطفى حبيبه محمد صلى الله وسلم عليه السمر هو النبي وهو الرسول لي ولي به يجي أصول من الإله ذي الأراضي والسماء صلى عليه بسلام خصما وحال بيني وبين ما يضر به ولأخاذ الذي ليس يضر سبحانه ربا حفيظا حالا بيني وبين ما يسيء حالا رديت بالله تعالى ربا هذا له كلي وكلي ربا وكان لي وسانني وصبا ابليس خبل ساخلا وصبا اصل ربي ان يسوقه الى خير جهادي ابدا ولي الى احمده سبحانه واذكره وباللسان وفؤادي اذكره اكيم صلي بسلام هادي هل الذي سميته بهادي ولا لوسب كمالي الحكم وحبت والهم وكن لي يا حكم ودود الصل بسلام يهدي على الذي سميته بمهدي وآله وصحبه وسلم وليهب وداد كل مسلم وتهني بنسع عن كل حسد وأصله الكلكل مني والجسد وبهدية النبي أغني وبهدية النبي أغنني ani lasi yahuquni an sunani wa dukhni an kulli ma lam taqtarin li'abadan wa mu'yubi wasturin majidu salliyan ala al-muqaddamin wa la'li wal asabi waskur khidamin wa liyab bijaihi majada muqaddaman inda sawi sahadam bahis salliyan ala al-hazizin wa la'li wasabi sawi ta'zizin wa salliman alayhi fil ali wa fi sihabihi ya man maha muhawwifin sayyidu salli bi salimin fadilin سهيد صلي بسلام فاضل على الذي سميته بفاضل وآله وصحبه والتصحرين لبرد وفي سواه أسير يا صليا على المفضلين ولا لوسى بسوي التفضل وسلما عليه في الجميع يا خير مخدنا فيه سميهم وهب لي الحق وفضلني على جماعة ممن حوى بك العلام وكيل صلي أبدا وسلما على الذي بفاتهم قد علما وآله وصحبه وسدنيا توكلا عليك عبدا مسنيا حيوه صليا على المفتاحين كما يقول باب سنفتاهم بجائه يوم يجي مستفتها وسلم المحق لمن استفتها من آله وزنبه والافتها بجائه يا خير مبقن فتها وخبني على رداك وردا بجائه وقد له لسقطرام متين صلي أبدا وصلما على الذي مفتاح رحمة سمان وآله وزنبه وجه الجميع مقتط لي رباه يا صميم ولي يسلي وتسلم أبدا على الذي مفتاح جنة بدام ولا لوسب وكن وليهم ولي يجد بالحمل المرضين أمير صلي المدى الأسمان على المسمى علم الإيمان وآله وصحبه وسلم وهمد به سهي وخلبي حلما وصل يا موسى على المسمى بحلم اليقين وهو أسمى من كل مرسل ومن كل نبي ولا لوسب سوي التجنب يا من كفاني در ما أحصيتا وكنت لي بالحي ما وصيتا لخط بسر ليس يحصيه أحد سواك صايخ لخير من جهد مبدئ صليا على الدليل بفضلك الخيرات سي تجليل وآله وصحبه والتبدي لما أصاب أبدا يا مبدي وسلما عليه وجه اليومين أفضل لي من أمس دون لوم مهيد صليا على مصححين على صناعة عبدك المصححين مهيد صليا على مصححين على صناعة عبدك المصححين وآله وصحبه وسلما وتقني إلى الجنان ألما وبدل لنا سيئات حسنات وقط لامي لأحلى الحسنات وصل يا مهي صلاة ترخى على مقيل الحسرات الأطقار وآله وصحبه وسلم وتبقني بسن لكل مسلم مميت يا مقي من تساؤم يا من له الإهياء والإنساء صل بتسليم على صفوهم عن جملة الصلاة سنفوهم وآله وصحبه وسلم يا من يوجه لغير ألمام يا من ما أن يكل زلل كما به صفيتني من هلل يا حي صل أبدا وسلم على مسنصي الأزا والسلم هل المسمى صاحب الصفاعة يا رافعا يخلد ارتفاعهم يا من حياة جهلت النورا ورحمة تلاسم التنويرا وقد كفيت كلي الخرورا كما جهلته رضا برورا صل بتسليم بلا انتهاء على الذي به سفى لهائم وصل يا خيوم بالسلام على الذي تنهره أقلام وهو رسول صاحب المقام ولا لوساب سوي المقام فيما تهبه وما ترضاهم يا حاديا لي خادم أرضاهم وارفع مقامي أبدا بجاهم وسيلة لك حسيم الجاهم وصف المكسي بتلاوة الكتاب يا من به ينهو لخيري الحتاب وفي تلاوة يقض حلاوة وخذ لخيري السوي الشقاوة واجب صلي على من سميا بصاحب الخدم يا مكرم يا وآله وصحبه وسلم وبوجودك في كل السلام صلي على المخصوص بالحسايا ماجد يا كريم يا ملجأ يا وآله وصحبه وسلم يا من كباني جالبات الألم وليا باقي سحر رمضان ويوم مولد النبي سي الفيضان واق شهبان واق رجب وحرمة المصطفى المنتجب صلى وسلم عليه اللهم في الآل والصعب ومن والاهم أن لا أريد خير ما اخترت ليام في أبد يا نافعا كنت ليام صلح على المخصوص بالمجد أيام واهد بتسليم يا مسك أيام وآله وصحبه وقلد لما يطيب الدوام خلد وهب لي الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان واستسلام سمد لي قد جتب الجميلة فعبدا لصاحب الوصيلا أوصي صلاة وسلاما في جميع آل وأصحاب له أنت الصميم ولياب فيك وفي خير الورى ما رمت منك وفها لنورا خادر صليا على المسمى بزاهب السيف الخليل الأسمى وآله وصحبه وسلم يا من كفاني كل من لم يسلم وخذ لي المناء وفي قديم وعبدا كل بهيش رخد صلي وسلم سرمدا يا مقتدر على الذي كرمه ليبتدر وهو المسامى صاحب الفضيلة ولا لوسب وسط تفضيلا وتقن الحرام وهما صدر أني ولم يكن رضا مجري الخدر صلي وسلم أنا يا مقدم على الذي بان له تقدم وهو المسمى صاحب الإسار ولا لوسب سوي المسار وليهب بجائه تقدما دنيا أخرى وأموري خدما صلي وسلم أنا يا مواقر على الذي به الهدالي سخر قبل وماله لسوا يا برا ولا لوسب ومن تحبدا هو الذي لدى الإله دعيا بصاحب الحجة يا من دعيا وآله وسببه وآخرج من الذي لم يكن خيرا يخرج وصلي يا أول بتسليم هل السفيه الواهب المعلوم هو المستمع صاحب السلطان ولا لوسب وسن أوطاني يا من كفاني اللهين والهلل وكلما يجرني إلى الزلل وصلي يا آخر بتسليم على رسول المتبى الحليم خير برايا صاحب الرداء ولا يوسف سوي الأداهم وحسبي السكر الحكيم ظاهرا وباطنا وسد بي المساهرا وبصرا أولا وآخرا برؤيتي وحبلي المفاخرا وصلي يا ساهر والتسلم على النبي سفيه كل مسلم أي صاحب الدرجة الرفيحة محمد في البهجة البديهة وآله وصحبه والتدخل نسمي في قلب النبي يدخل وصلي يا باطن والتسلم على المكرم الكريم الحلم أي صاحب تاج وآله الكرام وصحبه ولي أوسل المرام والتجحل النساهر وباطن نورين وحسن بالنبي مواتن ووجه الشيطان والدجال لخير له يوفقني إخجالا ولسواء صحصه المفاسد ولا تسق إلى جنابي حاسدا وصلي يا والي صلاة بسلام على الذي أني يصحصح الظلام أي صاحب المغفر والآل الكرام وصبي وفيني جوالب الحرام وقل بحق وجهك الكريم بكوني المعصوم صاع تكريم وكون فطري فوق كل صوم وأن يكون خير النفل النوم صلاة رب المتهالي بالسلام على الذي به حسمت من ملام أي صاحب البراهن بالآل مهام سهابه أهود دعاي سمعام يا بر صلي مع تسليم على النبي سل هذا المحلوم أي صاحب المهراج والآل الهسام وصبي والتحمد به آذى النسام وتهي قلبي بتلاوة الكتاب واكتب لي الحسبة من كل عتاب وصلي يا تواب بتسليم على الذي بدت به علوم أي ذاهب الخبيب والآل النجوب وصبي واسمك الكريم من الحجوب وتب حلي اليوم وكال توبتي ربي نسوها وتصف نوبتي صلي وسلم أنا يا منتقم يا من نهد بك لخير نقم على الذي كفيتني به الحدام ولسواي سقط كل من عدام أي ذاهب البراق والآل الرؤوس وصبي من كلهم بك رئيس حفو صلي أبدا بالانفزام على الذي خام لوجهك وسام أي ذاهب الخاتم والآل السراف وصبي يا خابر سن بن سيختراف ومتوجه الأصال النهويم يا مالك حبته بنهويم وبسواه من هلوم تنفهم وحمل إليه فدا يرفهم روف صلي والتسلم سرمدام على الذي به كفيت كمدام وهو النبي صاحب العلامة ولا لوسب وسد إكرام يا مالك الملك دواما صلي وسلم على النبي الخل وهو رسول صاحب البيان ولا لوسب سوي الحيان وتهبي اليوم بلطفك الجميل يا من إليك بنبيك أميل وليا في ملكك الحصيم خير كرامات مع التعصيم وليكن وتقضي هاج اليوم يا من إليه قصرت الصوم وخيره من جملة الحادات وبه يسر سيد السادات أيس أكون والتدم لي توسيع يا واسع الذي يجود بالسهم يا الله ذو الجلال والإكرام يا من لديه أبدا مرامي صلي بتسليم على فصيهم بك اللسان الخاري الفصيهم وآله وصحبه وابلي فصاحة تهجس من جاء قبلهم يا فاتحا بصر بالجنان صلي على مطهر الجنان وآله وصحبه واعصمني في أبد وفي الرضا أقمني مقصد صلي وتسلم سرمدا على روف ورهيم أحمدا وآله وصحبه وصدلي بلعف قطحا ومنايا قدلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجهت وجهي لمن لي راضى أعداؤه وساق للأغراض هو القدير الأكرم المغني العزيز وليس ما رمت عليه بعزيز مصليا على الشفيع الأجود محمد المزيل كل أودي مستغنين بي عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب نجاني السلام ذو الجلال من كيد أعدائي ذوي الضلال بعد بدر صحب عبد الحميد.

المساكين مصوغة يوم لاستمساك غلبهم قد قاد جل الناس إلى التنصر وللخناس.

صغار ويا أخرى وكبارهم صغار أجهم رجال بدين الكرام قام يهجن قد يسوق للمرام بهم يقين الله من تنصران مسخر له ومن قد حصران بيقل يستدرجوا وغلبوا وجنة البلاد حمقا طلبون أن يزاله الكريم الأكرم بالبرين كرمون سلبي وكان لي بهم وجادني تفضلا بحبهم نهيت به والاستجابا بجاه وزحزح الحجابا كي يسوق لي ما شفته في أبدي بجاههم بلا أذى وكبد نهيت بهم سنين التائبا مبايعا

ولأهنيك نعمة الأيتام لثمن السخي ذوي إجرام وتقني المكروه كالحرام وادهني الحلال ذا احترام عبد شكور.

عليه الصلاة ربي بالسلام في الآن واستحمي وزد إعلامي رأيت ابتفيز العام يا مغني بالجود والإنعام وجهت وجيب القديم الباقي في الأرضين السبع والطباق يقي العداء مع العملاق وجاب لي بالعتق والإطلاق وجدت بالمكرم الرزاق مستغنيا به عن الأرزاق

الإشراق فسي بيع كان ذا نفاق وقد تهيئت إلى آفاقي رجوت من مكرم خلاق ماشت منه وهدى أخلاقي حفظني من ضرر الفساق وجاءت

كم لراض أهل الدحر بك الكليم وقلمي في البحر نبينا شفيعنا ذي البر ونيتي خدمته في البر صل علي صلوات تجري مع السلام بمناي يجري تصل عليه صلوات تجري مع السلام بمناي يجري رب كريم ذو علا وقهر يرقني العداية كل الدهر أشكره على رجال بدر من دوخوا الأعداء أهل الغدر لو توجهت بهم في المجري وحدي مجاهدا وزال حجري كافطوي وكافي البجر الواحد القهار معطي الأجر هب لي يا وهب في ذا الشهر في السر فوق مطلبي والجهر يا الله يا معين يا ذا النصر وذي العباء

ربيتني رقيتني بالذكر فنجني من الأذى والمكر ملتي فوق مناي في ربيع قد أول الذهب عني بالمبيع لقيتي في وطن الجريع تلغي في يا نص

الجنب وجتوزي في الربيع الثاني تلك بالقرآن والمزاني هب لي فيه يا عظيم الشان قهري كل حاسد وشاني تلقيتني فليرث شيطاني في البر والبحر وفي أوطاني أجثي أمعة أنسانيك أدغره البحر

الوطني، أطيب حياتي فرحة للداني، وقع صياما ذكره ميداني. يا من كفاني غبت أدغاني في البر والبحر وفي المغاني، قد رجع كل من نحاني بسوء واقسم لي كل الألحان. لا أسهي القلب مع اللسانك واسمك أشكر بالإحسان. فوزت بلا

نجيت كل من الخسران ولي رط كل ذي كفران نجيت كل من الأحزان ولي شكرت مالك ميزاني يا مكاتبي حما جيراني ولي الأذى يا من له الداران كف لغينا أذى النيران ويطهر لغينا العاران تبت بها في كلكلي سبب بها في كلكلي إيماني وامضي العداء مع الأزمان وطير وزيرك السلطان فغتنة ربي مع سلطاني أجرتني من حجل الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني لك توجهت فزد برهاني وبأن نوّر جلة الأزهان نوّر فؤادك

القرآن بجسد وكلك للملآن أجبتني إجابة الحنان الواسع المكرم المنان أجبتني إجابة الحنان الواسع المكرم المنان يا مغني

وثقب جناني لو بآله مع الإخوان اكتب سلاميك مع الرضوان وجها لكل من جاراني من العدل كبت مع الخسران وجه سلاميك مع الرضوان.

عديد إبراهيم كتبت قبل التخلية قبل التخلية كالحال والمآل بعد التحلية لو متى بي وجهادي والبروع كل قسكت قبل

وسيلتي كرب الإله والنبي وسيلتي صلى الله عليه زائدا فضيلتي ملأت أفضل الورى في البحر قل إما أحدثت كل بحر نجيت في البحور ربي بالكتاب تناديا عني محا كل عتاب قلب الأعيان في البحور من قادني قبل مهور الحور بعد سيد الورى

فضلهم وجهه المختار عند البريك بدر ضيعي أجل بري ملكته من كسس للدكسس هباه مثل ما مضى من جكسس نيت في البر وفي البحر معاك هذه ما لي عداه قمعان بارك ربي في حروفي ومحام جلت ما ينرده لي فمحام علمني وكان لي ورضيات عني كما عني محا مرضيا لا خلامي لخدمة الرسول كوني خديمه بمن يحبو بسول وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

وسيما بعت عن السلام أجلت بالنبي الكبلى بكثرة الشقاء والخبلى لك شكوري إذ نفيت الأزلات عني كما نفيت عني الأزلات أنت لي حتت عني الحملات فليكمل قبل رفع الأملاك فتبأنك تكف البسلات عني كما لي تسوق البسلات يسوق الرزاق منه أكلام حل الأسر في بدني والأكلام أشغل سقي يسير الأكلات إباتا وكف عني

عنك رضيت عنك مزنيا مبتلا رضيت عنك مزنيا مبتلا فنهي الوادي بك والتلا ظللت شكرا لك ينفي بطلا كمن كفاني من أدام مطلا وجدا من ما يصير طلا من العظيم

انك الهادي البصير. هذا تفاؤل نسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا الزمن. هذا تفاؤل نسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن. هذا تفاؤل نسوانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الزمن. نضع

ظلات الأصل العظيم الصمد على النبي وسيلة محمد على النبي وسيلة محمد أزكى أزكى على النبي وسيلة محمد أزكى نافع الصل وتسلم في أبد على الذي لك يقود من عبد اكتب صلاة لجميع الأنبياء واطب التسليم واشكر كتبيا نافع الصل وتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام صلاة العرش العظيم الصمد على النبي وآله والحمد رد مكائد العدا إلى العدا يا من حباني بمخجل عدا أوصل لكل مسلم ومسلما كما يستوي الكل يكف الظلما لكل مؤمن وكل مؤمنا أرسل بشارات للصف مدمنا تمد لكل محسن ومحسنا أعلى بشارات ترى مستحسنا وجد أمة رسول الله قال خير الصلوات الله من يدرى متى يقول كن يكن يا من يكون منا لم تكن رأيتك اليوم بحمد وشكور في المؤمنين يا ولي يا شكور يقود ليكن فيكون حاجي منك بلا حقد ولا تحاجي نغيت إبليس لغيري أبدا تري شهدا وكل من لم يعبدا وجذبا قد آمنوا وأسلموا وأحسنوا مخجلا

إلى سواهم سرمدا ودا نافع يا كريم يا مهيمن ليستجد وبالذي يهيمن حفيص أمة خير مرسل عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم النصر العزيز.

أيتقليهم وأمس راجيا والقبي دون الشك حاجيا أوصل لأمة النبي أحمدا مصل علي في من حمدا نصرا نصرا عزيزا يشمل الكبار مع الصغار ربهم من بارا الحديث

نفيق كل من قناري فهرب تنعسه دواما إلى كرب يا الله يا رحمن يا بصير قادر يا رحيم يا نصير نجيت من بيتعلق معاه من الشياطين فشكر يسمعان وجد ذكري إلى الرحمن.

بشير كل أقرب وأجنبي. مصلين مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي، وليها المسلمين فرحا أمحى عن الأذى والطرحة، طمحوت ما علي مر من بلا أبن جميع خدمي تقبلا، ندعي على

عبدك خدين عبدك مطيين للمنى من عندك فاز الذين سعدوا للخير وبأمد من يسعدوا بالطير وقيمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم سيق الذين تركوا العباد تناد من لم يطع أبدا تائب من أراد أن ينقض ما تبربه من ضيفه لم يضما جزاه من باز ذا العرس بكا وكل من أبكاه ذو الكرسي بكا إن الذين كفروا وامتنعوا من دمت رعوا جزاء ما صنعوا بطونهم سكنها العقارب والكل من صديد شاء

هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان من له أنفع حمد وشكور ذا خدمة للمصطفى.

حق فزحق ولإلهي كتسقي دهق ملك ربي مالك كليتي حالي له كعملي والنيتي قلت أذت بالله وبالرسول من خالف الحق والتصول برأ الإله من الشرك مبين كل نفاق وسعادة ضمن برأني من عيب النفس بالنبي صلى عليه بسلام مطنب هو الذي نمر غيره ولا أرى في شيء هدى والنولى محمد صلى عليه بالسلام وصيت له ولي قاد الكلام فرح الأكرم تفريحا يدى

توسرما البرية القديم طول ما كليتي عبادا هم أمن خالفني أبادا ملك الذي ليس له مباهي طريقاد ما غاب عن المباهي ناجاني العليم والخبير وجاهد الواسع والكبير فرحني الجميل نعم النافع أعلاني الملك وهو الرافع ساق مكاره لمن قبل نعام مدرتي من يقود المنحى ملكني الملك والمليك والمالك الذي له التمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزاء ووعد لي في رمضان نجزاء أدري ما عنده لا ينفد وصلي وما اعتراه النفد خدمة خير عالمين أحمدات عرف اسم كريم حمدا فرحت القلب والنفس طيبت أو المكاره لغيره ذهبت يصير خير عالمين قدمين عرف اسم مزيل القدمين للمصطفى وجهت مالي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا للمصطفى وجهت مالي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا هو الشفيع وهو الشجاع بمحى الظلم والأوجاع محمد صلى الله عليه الله في الآل والصحب ومن والاه محى بلائي ومحى أمراضي وبيضا تنقاد لي أغراضي نبينا المختار خير الأنبياء عرف اسم حبيبي ربيا قلت له كليتي في العلن توسني وهو لي قاد ولني رأت خدمتي إلى الوسيلة طلع عليه من أرى تفضيلا رأت خدمتي إلى الماحي السند ولسوانا ساق كل من فلد هو النبي والرسول والخليل هو الحبيب ويكثر القليل يسير باق لا يزال الصمدان على النبي والرسول أحمدا أبقى سلامي الكريم الصمد على النبي وسيلتي

مقتدر، يا من إلي جوده يبتدر، نايتك يومك وقبل اليوم، ولو جعلت الفطر فوق الصوم، يتبي قصيدي شاكرا لك، بي وقبل لي قد فضلك، زلت قصيدتي به شكورا، ولم تزل يا مالكي شكورا. جبت قصيدتي تي شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا. أخذت منك من ما شافعا وكل ما أردته منك انفعل.

بالمعروف ملكني بكونك الكريما ما قاد للتبشير والتكريما عظيما أعطتني ما قد أنسى كل ما قضى من

الرضا ومن كفاه للغرور واللبا ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مقيم يا ناجاك عبدك الخديم لا صلاة مستذنب على مزحزح القلاد كيقيني كتاب الله وهو مبين قم يد على والخير لي سيبين خبعت كتابا نافعا قد يجود لي ما فاق ظني دهر حيث أبين لربي به قد تبت من كل ما سمعت

معاصي قبلك بعد توبتي يكنني حكيم الفلق ويعين يا ما طلبت الغيب من مالك به أفل بعلم الغيب وهو معين تبيني ما غاب عني وما اختفى

دين إذا ما تلوت الآية ولا كأنه ريح بعيد القطع وهو مدين وناجي به ربي ليجاد لي به كمالي لا أمالي في غير الإله عبود وقال به مرى تعالى تبدعي ودعويك ربي جاء نورا لدي قرآن.

المتقين من أتانا بالخفايا من العليل هو الصادق المصدوق ليس يمين لنا جاد بالإيقان والفيض والغنى وإمام سعيا وإعجامكم إضانكم الخير من يوم قد زحزح الدجا وأني محاك ما سأني وجنون لقد جاي من مالكي في تغربي وأي مغن لم تجار فنون يقود إلى قبي عليم معارفا وسيحاس لديه مصور ما تأسر المولى يقد ما طلبته بكلي وكلي قد تقي حصول إليه تعالى تبت من كل ما سمي ومن اشترى ما بعت وهو الدفين لو جل كلي وهو لي غاض من تغو ومن أتاني في البحور السفين قل العدالات لي العام بعدما يا بينات ما قدر وتلي دعوت لإلهي أن يستخر للعدا قولي سبى الحرون يلين إلى طول آية أتت منه منطقي خدم أنه ما عشت وهو مبين أبيت عن المولى وعن خير خلقي عليه الصلاة لي الغيوب تبين كنت بكون وعدي الجلال حقا وارجو سرعة ارتحالي إلى ديوري به دار السلام وبلا عناء وللطوبى بالسلام صارت عمري له عن غيره وفي مراستي بخيره بس إذا صارت

الله لجعله من الشكوك لكونه مملك الملوك نبيه وسيلتي إليه صلى برسم على عليه ويتوجه لربه به أبلغ بخدمه كصعبي عليه صلى الله ثم سلم بآله وصحبه وعظما دعوت ربي بجاه العظيم كوني سعيدا

كنت مخاطبا لربي داعيا وذاكر وراضيا وذاكر والشاكر وراضيا ويتوجه إليه بالأمين مصر عليه ربي كل حين ويسير تضرعي وارحمني والمسلمين وتجاوز عني إيه كأدت دواما ظهري فنجني من البلاء والمكر يا ربي يا ربنا بحق ما نجيت في كلمك الذي اصطفيت عشان جنابي من الأعداء ولي سق ما شئت من عطاي فرضا علي بالتسخير وطلب جنابي بجميع الخير خيرون حسدي وحققي أجاء كل صالح ومتقي ويرتقى لزومك للكريم قيمة له مع التكريم فلبجاه اصطفيت.

ناداك فاستجبت عاجلا له عظيته ورددت اهله قيت ما قد مسه من ضري فجئت لك يا مجيب الضري اكجم يا ضرري السريعا وصيرني مفلحا مطيعا اي الهي البحر مثل البر والمنافي فوق القطر لك ليس بعزيز يا قدير عليك يا وكيل يا نعم النصير يا ربنا عبادي خاطبت نار خليلك الذي أبردت يا ربنا عبادي خاطبت نار خليلك التي أبردت نقي كليتي وهب لي ما يفوق أني في الدين من خير يروق كلي سخي الأعداء والبحور والجو والسفن والقصور أدعوك مضطر

الأبطال وصحبه الكرام. هديتي من الإله والنبي فرد حياتي وصف الطلبين كي يقاد ذو الجمال البدران قيس ونحي الساق الجدلان ذكر عقلي كاد مثل الوحي كما يقود لفؤادي المحيي.

يتجه ويتوجه الصفاء والأمن ولا إلي غير مع سر الزمن قال الباقي والنعم الملك مطاله لي بزيد الأملك وجه الكريم أعطى الكتاب مصاتيا بغير ذاتي العتاب أنا لعظ الأراضي والسماء فأقرأ بكتابه السماء لقد ربي لقد رب الله ذكرا لم يرى لغير ذاتي ولغيري لن يرى أجابني البديع عام الجمسس كن بعد ما خاطبته من هيسس هاني الله الكريم بالنبيين بصف عمري وبصف الطلبين قلت كل يد رب الباقي كن أرضين الصبع والطباق وجدت كل لرب الباقي العظيم الصبع والطباق إلي قال الله ذكره الحكيم وبه يلقي كل

الأكبر أنت وجمالك بالتركين عيوبي قد محى بالأرك إلى سوى زحزح العارين وما يؤدي ضرر النارين قاد لي النفع بغير

صمد الكليتين ولا أزال التايب الإنفريتين لو مصيري مع البحور وفي أبت ذا أجور وولي ورجوك مني قوي رضي ورضيت عنه أن يكتب يا رقيب ويا رقيب وعتيم وتجرى لي إن رب الشهيد إني أقول بلساني كاتبان بقلمي ولا أزال التائبان إني أقول بلساني كاتبان بقلمي ولا أزال التائبان قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله بالله آمنت وقد رضيت قي عن قبه غنيت تتبكم لي له مع الكتاب تتبكم لي له مع الكتاب وينبه بالحديث من عتاب أسلوا خير الصلاة بالسلام للمصطفى بالآل والصعب الكرام ويا خطابي خائفا وراجيا ولا أزال من عيوبي باكيا من لا يطمح وعيبي كلين ويكون

0: بسم الله الرحمن الرحيم أوصل سلاميك لسعد القلقي وآله وصحبه هذا القلقي نافع الصل أبدا وسلم على الذي بشر كل مسلم وهو نبيك خطيب الأمم والآل والصحب والنوير همم يا نور صل أبدا وسلم على الذي أخرجني من ظلمي وهو الذي بعلم الهدى دعي والآل والأصحاب نافع البدع وصل يا هادي وسلم بارك على الذي في السبق لم يشارك سيدنا محمد والآل وصحبه يا سامع السؤال وصل يا بديع وتسلم على الذي له وهبت قلما من المحرم إلى ذي الحجة بخدمة جعلتها لي حجة وصليا وسلما يا باقي يا ذا الأراضي السبع والطباق على نبي الله كاشف الكرب وآله وصحبه ذوي الخرب وليهب بدائعا مستحسنا ومني يرفع خدمتي كل سنة وجعل حياتي فرحة للمنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين والشكر كن يا ولي يا خدير يا نصير للمؤمنين إنك الهادي البصير أثب لغير المؤمنين كل من ليس يكون مسلما كل زمن نفعتهم بأفضل الإيمان فلتنفع الجميع بالأمان حفظتهم به وبالإسلام فلتحفظ الكل عن الملام قدمت سيد البرايا أحمدا والأنبياء ورسليا من حمدا خذ الصلاة والسلام أبدا لهم كما أخزيت من لم يعبدا إلى النبي قد الصلاة والسلام والأنبياء ورسل منزل الكلام على النبي محمد والآل صل وسلم واستجب سؤالي للمنتخى اكتب ما يسره بلا نهاية وخدمتي تقبلا يسر لسيد الورى مختارا يا باخيا جعله مختارا نافع صل ولتسلم في أبد على الذي لك يقود من عبد اكتب صلاة لجميع الأنبياء ورسل بالتسليم واشكر كتبيا نافع الصل ولتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام صلاة ذي العرش العظيم الصمد على النبي وآله والحمد رد مكائد العدا إلى العدا يا من حباني بمحجل عدا أوصل لكل مسلم ومسلمة ما لي سوى الكل يكف الظلمة لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بشارات لصف مدمنة مد لكل محسن ومحسنة أعلى بشارات ترى مستحسنة وجه لأمة رسول الله عليه خير صلوات الله مدد من متى يقول كن يكني يا من يكون منا لم تكني ناجيتك اليوم بحمد وشكر في المؤمنين يا ولي يا شكور يقود لي كن فيكون حاجي منك بلا حقد ولا تحاجي نفيت إبليس لغيري أبدا في شهر ذا وكل من لم يعبدا وجه لمن قد آمنوا وأسلموا وأحسنوا محجل من لم يسلموا كون لأمة النبي صلى عليه بالتسليم رب جل إجابة تزحزح الأعداء إلى سواهم سرمدا وداء نافع يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفظ صن أمة خير مرسلي عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم النصر العزيز عاجلا وبشرنهم عاجلا وآجلا خذ لذوي الإيمان ما يزيد حبك يا من عنده مزيد أغن ذوي الإسلام عن ركوني إلى عداك وعن السكون على النبي والرسول الملتحد صل وسلم يا مبيد من جحد للمنتخى والآل والصحب الكرام أوصل سلاميك وجد لي بالمرام يا من له القلق كما له الأمور يا مغنيا أغنيتني عن الضمير ناجيتك اليوم وأمس راجيا ولي قضيت دون شك حاجيا أوصل لأمة النبي أحمدا مصليا عليه في من حمدا نصرا عزيزا يشمل الكبار مع الصغار رضهم من بارا سن الحديث والفروع كالكتاب عن الذين امتنعوا من المتاب رافع برفع الكتاب والفروع مع الأحاديث السحاه ذا بروع أعطيتني الجميع دون صلبي ولي تقود السؤل وقت الطلب لأوصل الذي أريد وانفعي بي الورى يا مهنيا أن مدفعي محوت قصد الضر لي بالمنتقى وقلت لي ما وده ذو التقى وجهت لي ما لا يزال عجبا في عبد للصالحين النجبا مددت لي مدد من لا يخفى عليه شيء جدت لي بالأخفى نفيت كل من قلاني فهرب لما يسوقه دواما ذا كرب يا الله يا رحمن يا بصير خادر يا رحيم يا نصير نجيت من بيه تعلق ما من الشياطين فشكري أزمى وجهت شكري إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأزمان كرمني في موضعي وبلدي مكرم بالأمن صفا خلدي أكرمني الرحمن إكراما كفى كلية الضر وفيضي وكفى ناجيت ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان حمدته حمدا يسوق سرمدا لغيرنا إبليس سوق نكمدا خلوب جملة العدا توجهت لغير الضر والمنى ليوجهت خلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجهت وربي المصلح إن الذين ظلموا قبل نحر مضرتي كذاك الكبل أن انتفت مضرتي والبلوى بفضل مغن ليقاد الحلوى له شكوري إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات يشكره كلي بالكتاب بلا معادات ولا عتاب ناجيته تناجي التكريم ولم يزل بنافع كريم إليه وجهت هنا خطابا مع اليقين وفؤادي طابا نصرتني فإنك النصير محوت عيبي إنك البصير سمر قد أوصلت لي في رمضان ما رمت منك قبله بفيضان رددت لي فيه الذي أحببت لي وجالب الأذى ذببت أجبتني جواب من تعالى عن سنة وخدت الانفعالى لوجهك الكريم أوصل فرجا للمؤمنين ولتحقق الرجا مصليا مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي وليهب للمسلمين فرحا يا من مها عني الأذى والطرحا محوت ما علي مر من بلا يا من جميع خدمي تقبلا نجي عيال المصطفى بعد الصلاة مع سلام من عداهم القلا يسر لهم به الذي تعسرا فكل ما يسرته تيسرا ناجاك عبدك خديم عبدك مرتجيا نيل المنى من عندك فاز الذين سعدوا بالخير وباء من لم يسعدوا بالضير أكرمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم سيخ الذين تركوا عبادة لنار من لم يطع أبادا تعب من أراد أن ينقض ما أبرمه من ضيفه لم يضما جزاء من بارز ذا العرش بكى فكل من أبكاه ذو الكرسي بكى إن الذين كفروا وامتنعوا من توبة رأوا جزاء ما صنعوا بطونهم سكنها الأقارب والكل منهم من صديد شارب للمسلمين ولكل المسلمات نور الذي أذهب أهل الظلمات هم الذين في الجنان يخلدون وهم بما يسرهم مخلد مناه مهتو بلا استلاب والكل بالبشر ذو انقلاب رجاؤهم محقق وملك في أبد ما لا يراه ملك بناؤهم يعلو وليس ينصفل أما مبارز العلي فمنصفل بالله آمنوا وأسلموا معا ولتحسنوا لوجه باق قما هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان مني له أنفع حمد وشكر ذا خدمة للمصطفى العبد الشكور فارقت جملة من المباهي لمن كفاني ذوي النباهي أشكره وقاد لي أبدالا كما كفاني الحرب والجدالا سبحانه وهو الكريم والحميد وكل من لم يهوني فهو كميد تسليم من لي لا يوجه الضرر على الذي به كفاني الغرر جزاء من جل عن المثال لخاد ما غاب عن الأمثال الحمد لله بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء براعة المختار ليست تخفى إلا على من بنكال يخفى للمصطفى وجهت ما قد صرفا لغيرنا إبليس وهو انصرفا هدمت باطلا بحق فزهق ولي إلهي كأس سقيه دهق ملكت ربي مالك كليتي حالي له كعملي ونيتي رددت بالله وبالرسول من خالفوا الحق ونلت صولي برأني الإله من شرك ومن كل نفاق وسعادتي ضمن برأني من عيب نفسي بالنبي صلى عليه بسلام مطنبي هو الذي لم أرى غيره ولا أراه في شيء هدى ونولا محمد صلى عليه بسلام وسيلتي له ولي قاد الكلام فرحني الأكرم تفريحا يدوم بأنني خل وحب وقديم له خطابي ومحل أقدارا ولسوانا وجه الغدارا أيتنا على العدا فغلبوا ولسوانا صاخرين انقلبوا تسليم باخ خاد للثواب على الذي أورثني الصواب على الذي طلب كوني الخدم له سلامة للبرية القديم لمن له كليتي عبادة حمدي ومن خالفني أبادا ملك الذي ليس له مباهي لخار ما غاب عن المباهي ناجاني العليم والخبير وجادل الواسع والكبير فرحني الجميل النعم النافع أعلاني الملك وهو الرافع ساخ مكاره لمن قبل النهى مضرتي من لي يقود المنها ملكني الملك والمليك والمالك الذي له تمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزا والوعد لي في رمضان النجزا أجر الذي ما عنده لا ينفد وصل لي وما طراه النفد خدمة خير العالمين أحمد عليه تسليما كريم حمدا فرحت القلب ونفسي طيبت وبمكاره لغيري ذهبت يسر خير العالمين حلمي عليه تسليما مزيل الألم للمصطفى وجهت مالي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا هو الشفيع وهو الشجاع بهم محا ظلمي والأوجاع محمد صلى عليه الله في الآلي والصحب ومن والاه محا بلائي ومحا أمراضي وبالرضا تنقاد لي أغراضي نبينا المختار خير الأنبياء عليه تسليما حبيبي ربيا خدت له كليتي في العلني والسر وهو لي قاد ولني رفعت خدمتي إلى الوسيلة صلى عليه من أرى تفضيلا رفعت خدمتي إلى الماه السند ولسوانا ساخ كل من فنت هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب ويكسر القليل تسليم باخ لا يزال صمدا على النبي والرسول أحمدا أبقى سلامي الكريم الصمدي على النبي وسيلتي محمدي على النبي وسيلتي محمدي أبقى سلامي الكريم الصمدي يا الله يا خادر يا مقتدر يا من إلي يجوده يبتدر ناجيتك اليوم وحبل اليوم ولي جعلت الفطر فوق الصوم جئت بذا القصيد شاكرا لك به وقبل لي قدت فضلك زنت قصيدتي تهي شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا أكرمتني إكرام من ما شاء فعل وكل ما أردته منك انفعل أتيتني يا ربي من لدنك ذكرا حكيما فرضيت عنك باركت لي يا ربي في حروفي غيرها وجدت بالمعروف ملكتني بكونك الكريم ما خاد للتبشير والتكريم أعطيتني ما القلب أنسى كلما مضى من الضر محوت الظلما كافأني من ما له كفا أحد بما لغيري ساه كل من جهد أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفا أحد ناجاني الله المكرم الصمد تناجيا به كفاني الكمد وجه للأكرم أنفع الكرم وضرري بلا ثبوت انصرم أسأله كونته القصيدة خارقة لعادة مفيدة يا حي يا قيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن كلام على الذي جاء بأحسن كلام صل وسلم والتقبل الكلام من على خريض الحروف بما يفوق الظن من معروف لناظم الحروف خلد الرباه يا من كفاه ذا الغرور والنباه ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا ناداك عبدك الخديم ذا صلاه مسلما على مساسه القلى محمدتي للأكرم الذي القدر منه على ما همها به الكدر ثبت توحيدي لواحد قهر ليلعدا من اختفى ومن ظهر لجنتي في سفري وفي حضر رمت سلامي من به أعلى مضر أسكى سلامي الذي ليبتدر كرمه على مبيد من قدر لمالكي وجهت توحيدا ظهر على إذن عدو منيرا قد بهر جعلني عبدا له خديم بر في البر والبحر الذي عدا تبر ناجيته والخلب مني قد شكر له ومات من قلاني ومكر ناجيته وهو الكريم ذو البشر وصرمدا يقود لي خير بشر هدية الذي كفاني من فجر ليتقود ما اشتهيت من فجر توجهي لمن كفاني الضرر كفى حياتي وكفاني الغرر أبقيت للباخي شكورا قد صدر من فيضه بين الخيار يبتدر له خطابي شاكرا ولي قهر من بمعاداتي أصر أو جهر لك بقائي أنت باق قد شكر كليتي وعند حزبه ذكر تابع لي خير غافر ستر محا عيوبي من جلا وما استتر يسر لي هاد بتعليم أمر بفيضه مهجل شمس وقمر وجه لي فرض ضلالتي حسر وكب لي عدا وبعضهم قصر عنه رضيت وكفاني من نفر وبي يهدي نفرا بعد النفر دعوته وقبل لي قضى الحوطر وليس يلحون بسوء ذو بطر أجابني من سر علم لي بقر وبي يغني من له قد افتخر لطيب العمر ويهدي بالزمر حينا فحينا خير هاد قد عمر ملكني الملك محجل المطر منفعة وقد كفاني الخطر تقدم المختار أفضل البشر كلا عليه من يقود للبشر تراه في عين كل من نظر عليه تسليم الذي الضر حذر خلب للأعيان من لي بالدرر قد جاد لي مع النصوص والطرر وجهت كلي للذي له البصر مع الكلام وهداني والنصر ناجيت من له الذي مني صدر ذكرا وشكرا وعلى الإغناء خضر تسليم من تاب علي وغفر على الذي به كفاني من كفر جساه باخ ليخلد النهر ساخ لغير جهتي من انتهر رم الذي في اختفى وما ظهر من جاد لي منه بنور قد بهر يقود لي باخ أزال بالحير فضلا به أكون بهرا ذا خير من علي بالكتاب ذي الخبر كسوا مكرم يزيد بالعبر نقى فؤادي ولساني من دعر من بيرقي كل مفلق شعر توجهي لخير مستر أجر أطلقني ولا ألاخي من حجر حماني الباخي بما صفى وصر وصاص على عدى لغيري وبصر تقود لي أسمان لج خير الثمر ومخجلا لمن نهى ومن أمر هداني الهادي وأربى من حصر ومن أعانه كما ليختصر إلي خاد ذكر ما نخلي أبر من بسهاب المنتقى العدى أبر إلى سواي مال كل ذي ضجر وكل من فؤاده مثل الحجر لسقر الرحمن كل من أمر وكل ذي وزارة هدى قمر إلى سواي مال كل ذي أشر وكل مخلوق بسوء أو بشر نفى لغير الله كل من بضر يدب عند أهل بدر أو حضر هو الذي السماء والأرض فطر ولي يقول ما ببالي خطر إلى سواي من خلاني الدبر ولا يفارق قروحا كدبر رب للنهر أذى الذي قطر كاف كفاني قبل قصد النتر أشكره وأرض خلبي مخر لكي تجود للبرايا بفخر كرمني ميسر لي العصر وبيت قلبي نقيا قد حسر لي خادما كليتي كفدسر ما حي الضر ما بقي له أثر هدية الباخي الذي لي بالصور جاد كما أحسن فضلنا الصور أن قد عيوب صغري مع الكبر كما بها كلية الهادي جبر دعا الذي لي قاد من كل نبر رفعا كما زجرا عداي قد نبر إلى شكوري بمخجل الدرر كما مها قصد جهاتي الغرر آيات ربي كفتني الشرر ولي ألعنت كل صعب كيرر من علي من كفاني زمر إبليس بالذي عدا لي الطمر وجهت كلي إلى من افتخر له سواه وأطاب للمقر ملممها بنصر قاهر كسر سلاح من كان يباهي فانكسر له شكوري وأمات من مكر في جيشش وموته زاد الفكر ليس له سوى نكال وفتر بعد اجتهاده وعاقه الفطر هو له انتقام ربي وفر في البر والبحر وقانته النفر إلى النبي وجهت ما به اشتهر كوني قديمه وذلك ظهر تسليم من به انتصرت فنصر على شفيع قد كفاني من حسر للمنتقى وجهت في بحر وبر صلى عليه الله زائد عبر كرمني نور منير قد بهر كما به الله عداي لي قهر على النبي ذي المراتب المبر صلاة من نفع عدوي وخبر قلت وما أعماك مثل ذي بصر ولا ألاخي ضر حر أو قصر بذر لي جزاء باق لي ذخر مختار لي وليس خولي بفخر بادر لي جزاء باخ لي ذخر مختار لي وليس خولي بفقر إلا يقاد الله ما إليه فر غيري من الخير والإنقاد الظفر إلا يقاد الله في بحر وبر جزاءه وأجر عبده المبر لطيب البقاء باخ قد زجر كل عدو لسواي فانزجر لله شكري ومدادي ما صمر وخلمي لقدمة الماهي شمر ذكرت ربي وعدوي السهر وكل ما أذابه الباق سهر يقود ربي الذي كل صبر عن كل ما لم يرض لي خير خبر ناجيته وللغوامض فصر وكل ما كشفه الله انحسر إليه بالمختار أنهيت السفر صلى عليه وهدى بي النفر تسليم معط لي يخلد الفجر على نذير قد كفاني من فجر تسليم من كرمه ليبتدر على شفيع قد كفاني من قدر قلت لربي شكورا قد صدر من فيضه بين الخيار يبتذر وجهت توحيدي لواحد قهر للعدا من اغتفى ومن ظهر الحمد لله الذي منه القدر وصلواته على ماهي الكدر
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى الله عاقبة الأمور. وجهت للإله ذا تبرع من قوتي وجهي بلا تجرع. إليه جل تبت عام الجيسس عام كفى بحفظه.

الله ربي لا إله غيره وجاءني منه تعالى خيره لو تعالى صرمدا كليتي ولا أزال تائبا من فريتي لو مسيري مع البحور وارتجي الأوبة زا أجوري هو ولي ورجوت منهم كوني رضيا ورضيت عنهم عنك تبا يا رقيب وعتيب.

محمد أرسله الإله. بالله آمنت وقد رضيت به وعنه وبه غنيت، تبت بكوني له مع الكتاب وللنبي بالحديث من عتاب. أسأله خير الصلاة بالسلام للمصطفى بالآل والصحب الكرام. لا خطابي خائفا وراجيا ولا أزال من عيوبي باكيا، قل رجوت محو عيبي كله وأن أكون ناجيا بفضله. وجدت وجهي له مفوضا أمري إليه راجيا منه رضا. ربي

العلي ذي الملك ذي البر والبحر وأهل الفلك ليجاد في البحر بخير بر وتمن ذك شكره في البر من عروس

مي ادقجي نلت به مرامي رسولنا نبينا محمد رسولنا نبينا محمد في آله وصحبه والحمد أصل ربي بذي المدينة تسخير.

لو تحيا الفروج والسنن في وطن الطوبى وفي دار المنن أصل ربي بأهل بدر أطيع عنهم وعن رب بدر لسان صدق في جميع الآخرين وروضه لي جميع الكافرين فزت بالسر قل والله أحد أنفي بها كل مسلز جحد لصمد الفرد الذي لم يلد وليس مولود أميل خلدي كافأني بقل هو الله أحد جل ولم يكن له كفؤا أحد تبتله جل من افترائي بذكره وسنة الغراء جزاه جل وعز راضا في العداء والساقد الأغراضان لا ضدي القهار في الخميس وهدي

أغنية مع الرجال خذ لقاء المحزحزح الإخجال فت بكونية مع الرجال أزل بقلب المزحزح الإخجال يا ربي اكتب الصلاة ورضاك المصفى في الصحب واجعلني رضان لي وجه يسامين معا في الآل هو الصحب والعدق معا لا اكتب الصلاة والسلام كما به كفيتنا الظلام بارك يا اللهم في اغترابي وفي رجوعي وفي ترابي رغم بكونك الحكيم ما فسد ولا اشتراك مبيعا ما كسد بيعت لوجه الله 16 واطجي به نؤسلا زم البشر نبت يوم الاربعاء في صفر بعد شروط

الله الأحد الصمد المبيد كل من جحل لا خطابي وأطاب خلدي ولم يكن بولد هب لي في التوبي وبيعي يا أحد يا أكرم ليس له كفءا أحد لسان صدق في جميع الآخرين وتبرر لجميع الكافرين يا ذا الأراضي السبع والطباق يا خير واجد قديم باق رب الهوى والعرش والكرسي كيف يوجد اليوم بالمخفي يا من يكبر الذي لم يكن يفتك

أضرارٍ وإنك اجعلني ضي الأقارٍ أبتي إليك بالكتاب بعد قبول البيع والمتاب أكتب

كوني منك آية وانشر علي بركات الآية أسري مني العصر بالجواري قوطي العدا ذوي الجواري نبت ستزن وجدت بالبدل فترمضن كلي وردي ذا الجدل نبهت لي فستزن تباهي فترمضن رديك ذوي التباهي فست بأنك الإله هو الأحد وصمد الذي يبيد من جحد يا من غني عن ولد ووالديك يا من يجود لي بفوز خالد ذل إليك يا عزيز يا أحد يا صمدا ليس له كفءا أحد أذل رقاب أهل الفلك هذا الشكور والسناء والملك أي بكوني قدمي على رقاب.

لك شكوري أبدا بقلمي وجسدي فنجني من ألمي. قائتني قراي في اغترابي فابلي الشكور في ترابي. يا الله يا كريم يا مكرم

ليتفي الأعداء بالصبر الجميل وقت الجهاد والعهاد والخمور. كما تقدم بما أقول يا خير من جال له معقول للأراضي والهواء والسماء والعرش والكون.

أحد يا من لم يرد وليس مولودا سقيت المجتلين بحق السر قل هو الله أحد فلي بشارات لدى كل أحد.

فضمدن قلبي وسقلي غرضي قل لي اشكرك من ذي الجمعه على الذي جودك لي قد جمعا وجه لي جودك مصدرا.

راجعك تبت إلى الله وأشكو ما بي من كثرة الأكل مع الشراب توبة عبد لا ينام الليل قبل تهجد

ملطفا ولا تواكز بمال علمت في باطنه مكتتما خوين عليك يا قريب ما طلب من التخلي بالتحلي بالأدن من عليه الدهر بالتبتل مع بصية وبالتوكل على فين ضرب عينك والهوان والنفس والدنيا وأوله عوان ونقف عاد أنصد الدسائس أطردات أنصف النفائس إليك لا إلى سواك أشتكي مستشفعا بالمصطفى الهادي الوفي إليك لا إلى سواك أشتكي مستشفعا

نعوذ بك من الوجود والقدم من البقاء ويثبت القدم الى الذي وجبت المخالفه تحقق امري وسواه خالفا لمن له القيام بالنفس وجب كليتي ولي كان بالعين من الذي لوته والوحدان أنت ولي يقود سؤلي وحدا وليت ذا القدرة والإرادة والعلم والحياة بالإرادة من الذي السمع له والبصر

ولذات من قدم صاحب الحديث كانت تقصر فني والمماثلا كنات من سواه لن يماثلا جلبت فقرا وتعددا إلى

ولا أصمم هبق من فتن فيها تقف لغمم فمضائج يوسف في علو الممكن وثقوا عليه عبده كن دفعت سيدا له عن علة كالطبع والقوة خير الملة قل الإله الواحد المؤثر قناته الأشياء كل أثر واجهدوا حدوثا لجميع العالمين قل على الجميع أحمد الأمين.

ما لخياك وخف أن تكذبان على جميع أحد الكتمان ولم قد طردت هادي الرحمن أي على رسلي كل عرض كبش يراك نيل غرض هي التي لست تودي للعيوب من كل ما أباح علام الغيون دخل في الإيمان بالمشفع قال إيه خير الصلوات الأنفع بلائن الإيمان بالأملاك هو الكتب والرسل طي الأحلاك إيمان مؤمن به وبالقدر ويوم الآخر يحمي عن كدر أخذ وطرا تكون خيرا وطرا شرا كفينا الضيرا لا تشرك الدهر بربك ولا تعبد سواه أمه معولا لا رب غير الله في الدارين أم عصمة به من العارين أسلم ليس عليه يخفى هي المفازي بالعظيم الأخفى أبني الله بحق الأعظم أبقى سعادة وكل عظم عظم بحق وجهك الكريم كل وهب لي أنفع التكريم لوجهك الكريم ربي ليغفر وكل

يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم كن مقيم يا على رسول الله فيته الحب أبقى بشارات.

من لسواي الساق من أسان إلى سواق بانتحاء الشرك في التوحيد سواء والدرك أظنه خوارق غديا ويت الخير حوى مرضيا مكن في الذكر وقول الخير ربي لساني سالما من ضير وطن في الواجب والمندوب ربي جوارحي مع التأديب راح ربي ليكون مصلحا عبادي عبدا قديما مفلحا نظر المفاسد مع المكاره بلغ نحوي

هو لم يمل إلى مسيم مرافق لله جند الله وقت مجاهدة كل الله جاهدت ظاهرا وباطنا معا جند العزيز والعداء لي قمعا أكرمني الله بأهل بدر في

ولساني والجسد لمن كفاني كل حاسد حسن ويتربي بصدق ووفاء وصامني عمن قلى وخوفا إلى سؤالتي انتحاء التعب وضريب

النجب لا صلاة مع تسليم قدي في آله وصحبه يا صمدي أدم صلاة مع تسليم أبه على النبي أبي هب لي رشد هب لي النبي المصطفى خير الصلاة مع السامع به هب لي النجاة وجه صلاة مع تسليم حري إلى النبي المصطفى المبشر من كعوب

قيل ويكتب اليوم الصلاة والسلام عن من توبك في الظلام يا ربي يا اللهم صل سرمدا وسلم على الشفيع احمدا اجب اليه يوم يا الهي خير صلاتك بلا تناهي نجي صلاة بالسلام من عيون ووجهنهما الى الماح الحبيب.

خير مضر مسلم وتكفني شر البشر حبيبي جاه المصطفى بعد الصلاة ما سا من عصمة من العصان اجلب صلاة

والسلام وسرا من بينه وهب لي فضلا من على الماء بأفضل الصلاة مع سام بالجماعة التقان نعتك اليوم بأن أصليا مسلما على إمام الأصفياء نعتك اليوم بأن أصليا مسلما

هذه صلاتك التي ليست تراب عديلها إلى الذي فاق الوران. صلي صلاتك التي صليت قلي بالآل كما اصطفيت وللآل وللصحابة بصلاة تجلب الإنابة. لا صلاتك مع السلام أجلب بلا حد ولا انفصام. ويتوجه إليك يا بديع مصليا مسلما على الشفيع. أي صلاتك التي كلت عقول مع السلام.

فضحوا ويكتب لهما صلاة تصلح قلبي وقالبي بها فأفلح، مكن لساني وفؤادي والقلم

اقتران هب تبت نصوحا واتباع تمساوة سني به اتباع من علي بالصلاة والسلام وليها بجاهه.

عن علي فاشكر القلام لما سأكتب صلوات عنا مع السلام وتقبل منا للمنتقى.

منذ الحضر أو في صلاة بسلام لا يريم لو يقودان جميع ما أروم آت نبي المنتقى الوسيلا ثم القيامة على فضيلا كلم رسول الله إلى الشريعة لما حضر

مدخل رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم. يا معطيا لا يخلف الوعد جميع ما قد وعدته.

خدمي خاصة لك وعلي قدمي المتباخي البرايا أحمدك أرجم خدمي والتحمدان ولبشاة الكريم الصمد كل النبي.

ربي يرضى عن صحاب المجتبى وكل من قربته بالاتباع أبلي فتح دون اللطي تيار سك ما استهى في خطي أطلب صلاة تزيد رغدا للمصطفي منا تزا وغدا عدل صلاة لا تحاكي الصلوات تري منتقاك يا مجيب الدعوان للمصطفى الذي

نجي جميع من أحب المصطفى مجايه وقدهم ما يصطفى آمين. وعصم سلمدا خديما من كل مكر مخلدا تكريما إلى النبي في الآل والصحابة قد خدم الخديم لا صحابا من على خير وراء بكل ما يسره وصليا وسلما نافع السلم ولتسلم دون عد على نبيك بشارات معد وآله وصحبه وقد له خير بناء مزيد جد له أحد الصلم ولتسلم سرمدا على خيرك الحبيب أحمد فاطم ليس يوجه الكبد يبدا على صور من عبد للمنتقى خير

التقى المبشرين خير السلامين مجيم بشرين لم تؤاخذ بالسلام الله أفضل الصلاة يا إلهي يا حي.

رسول الله يا ذا القدم قاصوري في جميع خدم وجهه في البرايا العالم ما لا يزال فرحة بقلمي السلام العصر العظيم الصمد على النبي المنتقى محمد كل متبع قد ما يحب ما يحب السرمدا تاخذ معتن لا يزال صمدا كل متاخذ صلاة بالسلام كما إلي قد أفضل الكلام مد سلامك بجاه المصطفى للمصطفى يا من هدى.

كل من جحن رافقني الالهام باق محيم فاغتصب ريق خير الوحي انت قصائد تدور بين العرش والكرسي تمحو المينا قصعدي تعبد ربي الشكور وانها تخدم عبده الشكور كتابتي بلا انتهاء اجر.

المكرم في الحال والمآل نعم الأكرم، نفى جلاله لغيره ذا اعتدال، وقادر إكرامه من اهتدى، أكرم الباقي بأهل بدر، ولهم إكرام معلي القدر، وجهت وجهي إلى فعال كما يريده قدير عار، إلا وهو المتعالي الوالي، أقدره والفعل كالأقوال، قلبي له كالخط والأوصال، وخلقي وجاد بالإيصال، دعوت ذا الجلال والجمال، وجادي مخجل الآمال، أثري الأكرم في الأقتال، من يروضهم بلا قتال، أكرمني بصورة الأنفال، وصورة التوبة بعد الفال، نسيم للجمال والجلال، على الذي نفى به ضلالي.

أوصاري من كل سن وتديم إيصالي ارتفاعي من انسفاري وتقني الوقف مع الإغفال أحسني الدهر من الإخجال وكل ما أجر لي الأوجال فتحت لي يا فاتح الأقفال فرمضا لافتح بلا إقفال هذا الكريم المصلح الأقوال.

مرضه وكل ذي اختيار وزغ به عن القتال وعن نزاع حاسد مختال وزغ به عن القتال وعن نزاع حاسد مختال عن بال بطن الأبطال يصف كل ماكر بطال ومحمد

قال دعيت في الأقتال بلا تنازع ولا قتال، دعيت في الأقتال بلا تنازع

محمدا أحمدنا المختار فاق الفائقين القدماء خيارا لاحقين لم ياتي في الماضي وليس ياتي كأحمد المختار ذي الآيات محمد فرد يفوق تزنيا وأقدم عن والهدايا مغنيا نبينا رسولنا محمد رسولنا محمد نبينا رسولنا محمد قدمه على البرايا الصمد أحمد المحي محى الضلالا وزحزح الإشراك والإضلالا لك عقل

عمل سبع صلوات به عند الصمد أوصيك يا ابن عمتي وخالي أوصت بالإخراج والإدخال أزعة وهي لها مزيا في الملة الصحيحة.

والبديع هو الصمد الرافع السماء من غير أمد كافته بقل هو الله أحد جل ولم يكن له كفءا أحد الله لم يد ولم يولد ولم أتي لشيء وكفاني الولم نفلين سلسوك بالغدر أني بحزبه إجال بدر علي أسني وعلى المختار وآله وصحبه الأستار قاله

بالصلاة. قال الشافعي: الفائد الصلاة من غيره فر إليه عاجلا، بالمصطفى قيل وراء وآجلا أزكى.

أفيد قربني تقيم من ما شاء فعل وقني الباقي عندهم فعل ملكني مقاضي في الأرض وفي اسمعي نعم جاري المرضي ثبت عنده فلا حي بلال أحيان عمري.

باقي اللهم في عاداتي وفي عباداتي مع السادات، أبتجب ولك وجه كلي بلا نهاية.

سكت من عني ما من متي يقول كن يكني سكت من متي يقول كن يكني علي قد قادري قاده لي بكني أشكر قلبي ولساني والجسد أبلي في مبيعي ما كسد آتي ذكرك يا مكرم وانقضي.

أمنحو لم نمحني وليس ينحوني الشقاء ولسواي قد نحت ذو الشقاء لك سنائي وشكوري سرمدا تاخر معبود ومن قد حمدا هديت منك أتتني مغنيا عاصمة خائدة ومعليا كفكفيت الأعداء والأمراض أبيضاك قط للأغراض نويت كل جانب للكظم تلاش

أذا كن لنا في كل أهوالي خلاق يا ربي تدبيري بكونك لي قني أذا والتسق لي فوق عمالي أذلت نفسي وتفطرت اليوم لا ندمي أخذ مني تقبل كل أعمالي أمر قطعة يبدلها إليك أيضا

نبت جملة ما لم ترد لي أبدا قيم كلي وانصرني بترحالي كون رجوعي إلى طوبى تكرمة وصحي مني تكفين لي حالي اقدمي علي أرجو بلا كلف وارزقني بيعي وانصرني بتر أشكالي اقدمي علي أرجو بلا كلف وارزقني بيعي وصفني عن إشكالي يا بفجك يا وهاب يا ملكي ويا أخرى نوالا كل أشكالي شفيتني فانتقدني بالمنى كرما إلى بيوتي وإخواني وأطرالي يا من له القهر لقهر

القلب العاديك يا قدير معا أرضي وترضي كل مختال أيتك الله بالإيمان يا يقن بكردك اليوم لي يا خير الفعال ملكني اليوم تصريفا بلا سبب واشكر بيوعي وأقوالي وأفعالي أشكر جميعا الذي أنفرده أبدا أن أجلي بلا كسب بإيصالي ربيتني برسول الله سيدنا أيما أسرع به قلبي وأوصالي دعوت ملتمسا منك الصلاة على خير وراء بالملا يا الله يا والي لمثل هذا فليعمل العاملون كنا تبت من جميع ما صدر من عبا وكفاني لك در

0: مع الرسالة الهدي الإله بالرسولين وإجاني ليقود السولين أسكى سلامي على المقدمين بأنتين على النبي المقدمين أكبر مفضل من إلهي العظيم أشكر عليه بالدر النظيم ذلك فضل من إلهي العظيم أشكر عليه بالدر النظيم إلي وجوده والقدم قد وجب كلي والتنم الخدم وجعل لي بقاؤه وجب مع المخالفة فضلا بالعجل لمن له القيام والوحدة قد أثنت نفسي برسوله فقد يقود القدرة والإرادة والعلم والحياة للإفادة أم لي يستمع له والبصر مع الكلام كالكلي يبصر ويلي لمح لله العدم وشنح إلى الوصف القدم ويلي لمح لله العدم وشنح إلى الوصف القدم لا تي الحدوث والفناء لمن له التوحيد والثناء إن التماسل ما افتقاري لغير قن جاد بالوقاريك وربنا تعدد عرف وغير من كل ما ضدا ألف أطبه وإنه باق معين من كل سوء وأذى وهو يعين أقرأ إن شاء كتابه بلا لكن لوجهي وكلي قبلان أما كي عط ومن غروري لي وكاملي بالبرور لو إلى جناني كليتي وليقود مقرده نيتي وجهة حمدي وشكوري أبدا لا ولي كن فيكون أبدا لما يغي العيوب والقدر ولي وصل بشارات القدر
1: أمثنا الذي قبل قرر وساقه لخير نهيس القرر أجابني خالق جن وبشر إجابة لي تخلد البصر يزوق لجل خير يلسي قهر وخاذ لي أفضل نور قد بهر ألالني خلوب من كل كفر من خاذ لي مخجل جيس ونفر ترى هداية وإليه مبتدر إخصاء باخ ما يخلد القرر وجوه جملة هداية بقطر وسلة مسودة مها النطر نفع لخير يلسي قبل خضر وساخ ذري إليه سو الخضر فجأني بما به فجانا باخ مميت والبقاء جانا خولي خول يخجل المرجانا والدر والياقوت والسجانا للواحد القهار من لي بانا كوني له أمري بما اصطبانا الحمد لله الذي أعطانا الهم والحمال والأوطانا له سكوري وكفى الشيطانا كفاية الباقين ما حطانا حمدت أمد الحامدين الآن بالخلف خالق الورى مولانا مع الفراء وزاسح الفطانا وذكره الحكيم قد آتانا دعوته وقبل لي ألانا قلب الذي حسدني فرانا له كتابي ورمشانا وصان لي عند الهدى ما صانا لك أوجه أنا إحسانا فأخ بدائها الفتى حسانا لك كتابي بحروف آنا لي بها فراقي الألحانا هديتني ولم تصل رحمانا وخدت للتقديم والأمانا أعطيتني الذي مهل أدرانا بصرت بالأوطان والأقرانا لي وحبت البسر والجيرانا كفيتني قوما هوا خسرانا لي تصفي الهمر والجنانا تهب لي بلا حن الجنانا صللت من في البحر قد آدانا والبر يا من بالنبي هدانا يذكرك اللهم يا من دانا كلي به وبالنبي مصدانا نفيت حني قبل قتلا خانا وسيلاخي الوقد والدخانا جس البهار ريد لي من مانا بالمنتقى أتبت لي الزمانا جساء ربي راد لي السلطانا مع الأمير والمما أحطانا أذكره ولم يصل ديانا سكر الذين شاهدوا هيانا ناجيته وبالمنافجانا وبالنبي أن نستني مسجانا الحمد لله الذي هدانا لذا وبالأمير قد فدانا محمد وحب للقرآن سكري إلهي عليه آنام نفى سكوكي خاد لي تبيانام وزادني اليقين والبيانام أمنني وحب للإشكانام وطيب الفؤاد والمكانام له قدابي ومع الحسيانام كما كفاني من حوى طخيانام خلبت لي يا مالك الأحيانام يا من مهل القراء والنشيانام وجهت لي ما خاد لي برهانام يا من ينور بي الأزهانام مددت لي ما صادني إيخانام يا من كفى موتي لمن ألخانام أبخيتني طيبت للأسمانا ولي وعبت الروح والجسمانا لجدت بالبقاء منتهانا من خرخ له وكسر الألحانا سل رسول الله قد آوانا مثل أمير أسهر الهدوانا أنت الذي علمت من هدانا بمده من كتابه هدانا ليرد من سلمني خلانا ولانتقمت منه يا مولانا مد مكوشي ساحلا جسرانا وللأمير خلد الخسرانا يا الله يا من لم يسأل رحمانا أيا رحيم لي أدم أمانا نفيت من أخرجني مجانا بمده من قرأ أهلك السجانا وصل لي يا وارث والتسلم على الذي له صرفت حلما في البر والبحر بوجهك الكريم ولي به تقود كل ما رم هو رسول الله رافه رطب يا من به كوني خديمه كتب وآله وصحبه كما ذهب بدرري ولي مرامي وهب وصل يا رسيل والتسلم على وسيلة نور المسلمين سيدنا محمد هز العرب ولا لوسب كما خذ العرب وصل يا صبور والتسلم على الذي أصبع عني ولمام بك هو المختار صاحب الفرج ولا لوسب كما مع الحرج وهب له بسن سامي أبدا خير بسارات وصفي أبدا وقل له صلى عليه لهم مسلما بكل من والاهم حد أروف زائه النسام مسرة يا واهب الحسام وقل لسن النسام منك بركات وسكنات سبرمهن والحركات وبسر المختار كل سهر وكل يوم مع كل دهر بخدمي لوجهك الكريم وليكن بالبسر والتكريم وجهت وجهي إلى الحكيم الرافه القادم ست حكيم الرافه القافد ست حكيم أواني المغني إليه كرما سبحانه برا رحيما كرما أذكره جل سكورا لا يريم هو الغفور والرحيم والكريم حفي كون الله لي في أبدي وكان لي وقف عني وبدي رجوت أنه تعالى صمدا يكون لي بما يكف الكمدا دعوته والاستجاب في رجب وحبله وبهده بالمنتجب عليه صلى أبدا وسلم بآله وصحبه وعلم وجدت وجهي له سنينا عند الهدى مخربا صنينا أجابني أكرم به قريبا يجيب من سقاله قريبا هو القريب والمجيب النافع هو الكريم وسكور رافهم ملكني عند الهدى منايا هو تعالى سرمدا غنايا إني حبده قديم الماهيم سجود والكرم والسماهيم نبيه رسوله محمد صلى الله وسلم عليه سمريم الحمد لله على كوني له عبدا قديما من جلا تفضيله لله حمد وسكور مني وارتجي من حسن هذا المن أتى أكون في الجنان حبدا له قديم من هداه أبدا محمد وسيلتي وجنتي عن الحساب والحساب جنتي رحمة ربي يتحى على كوني له وللمختار خير الكون له خطابي شاكرا من بعد ما كان الذي يسوءني منعدما للأكرم المخن الغفور خولي منسلخا من قوتي وحولي أبلي يا وهاب كل يوم ما فاخصني وهمني عن لومي ربيتني رقيتني بلطفي فتسقني بباتي من سي نطفي بارك لي اللهم في جملة ما صدر مني أبدا بالمحتوى بك تركت فلتقبل تركي ونجني من الشقاء والشرك إخي المسير فوق صني يا كريم وكر رجوهي خير أجر لا يريم لجد بكون خربتي حسابي وكر رجوهي أفضل احتسابي حنك رديت وحن الوسيلة فعاجلا ببصر الخبيل إكر رجوهي لديوري بصرى للمؤمنين بالبصير البصرى ليسق دواما كل ما لي ينبغي وتكفني جملة ما لا ينبغي من علي بفراقي ما لا تهب لي وكمل الآمال يسر لي الذي تهب وكفني ما لا تهب سرمدا وتصفني ناجيت حامدا مصليا على محمد بكل مؤمن على الحمد لله سكور رافهم مصليا على البشير صافهم نبيه وسيلتي وجنتي عن السؤال والحساب جنتي نبيه خير وراء محمد صلى عليه بجميع الهمد أصله بجائه العصيم قبوله كلي بالتعصيم له خطاب اليوم وهو الأكرم وهو الأكرم النافع المقدم المكرم له كتابي شاكرا وراضيا ولي يسوق سرمدا أخراضيا سللت لي هدايا يا قهار يا من له البهور والأنهار يذكرك الفؤاد واللسان والجسم اسمك أتى الإحسان نبهتني فسرت انتباهي ولي يربط كل من يباهي سبحانك اللهم يا سل عرسي يا من له ما فوقه للفرس بكونك المغني والأكرم يا من بكريم واسع قد سمي قل لي في الدارين من آمالي ما فاخصني شاكرا أحمالي تفضلا حلي في الدارين بخير سؤل وقني نارين لسخر الكون وما حواهم ولي يزق فوق الذي أحواهم أبلي تلاصم رداك الأكبر ومهيوب سخري بكبرين مد حياتي سات طول وصحم يا خير مهن قد وحبت توسهم ملك قواسهم فلي وصحتا فيه كما إياي قد نفحتا نفعتني بسكرك الحكيم فليجد يا ربي بالتحكيم ناجيتك اللهم صار جائم منك توالى الهمر سال نجائم أذل الحياة بالدوام العافية عبدًا خدوم عبدًا قديما بالخيور الضافية أعطيتني سيادة عن حسنى فهب لي اليوم المقر الأصنام لسقر النار بلبسكوني وسدكوني لك محسكوني حتى تحني جملة الخطايا فتى المكان كلها حطايا سهلي بكون فوق مرادي أحد إلى دخولي جنة من ذا الأحد نجح قائدي من الفسادين والنجي ما بهت من الكسارين أكرمتني يا خير من تكرم فنلت ما رمت وما لم أرم أصبت عني ستة ما حصر ففي سواها لي خلد البصر وجه بكل خيرها مما أهب في أبد والتقمي ما لا أهب ليكن بكل يا ربي وجه الهمري جميعه ردا ويسر أمري أنت الخني والكريم المغني وبك ما هو وسيلتي أشتغني أعوتني لك به وبالكتاب فنجني مما يجر للهتاب كففت عني يا حفيظ أيديا من أسرق السماء فككر خيديا أنك رضيت يا كريم شاكرا من بعد أمد لك ربي ذاكرا نجيتني من الأحادي والبلاء فسن نجاتي ومكاتي بقبلا أبلي خبول كل ما كتبتم وما سأكتب وما كسبتم إموه يوبي والتبدل الجميع أكبر الرضوان لديك يا سميع منح علي بالنجاتي من ألم موتي وفي ذريحتك فني السلم بكونك المغني أغني كلي بنفي عن مضرة وكن لي أن يكف رؤية النيراني وسائلين وحدي بي جيراني دعا يستجب بما فاق سنون وسد بتركي ما يسابه الجنون وجه لي السمن يا كريم وجه فائق الذي أروم نبستها لوجهك الكريم يا مغني يجود للمحروم لفسر أن يقبل فأنت الباسط والخابل الهادي الذي أباسط إتي المباسطة الكثيرة عبادة المقبولة المذكورة يسر بها لي كل ما تحسر يا خير من كل حسير يسر سولي بها ما فاقصني أبدا يا خير رب بسكور حبدا من أم باب باسد كريم كرم بالبس وبالتكريم أن يقبل الأسال الذي قد قلقا وما سيخلق دواما مطلقا وجه لي النفى الذي قد حصلا وما سيحصل وفوسي حسلام ناجيت موخنا بأنك الخنين وأنني بأن تكون لي غنين وتهيو بوقفني خير الرضا في سر والحلن بالهادي الرضا سيدنا محمد وصليا عليه بتسليم واسكر كليا يا رب هب لي أن يكون كلي أكبر الوالد به وكن لي سخلي ما رمت وما لم أرم بكونك الأكرم والمكرم أبلي بزارة تدوم بحدي ولتدحني ربي كل بهدي أجب دعائي وليختر سرمدا في كل سيهن ولتكن لي سمرا وجهت وجهي إليك راضيا أنك فسخلي سرمدا أخراضيا أبلي المنامحا بلا حساب وتجهل الذي مدى حسابي مد حياتي بالذي أحواهم ورد لي الكون وما حواهم فيك آياتي أفني عبدا ساكرا بما يسرني خديما ذاكرا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخني وبمخن سميا مد حياتي بخنا وبالسهم وتخنني عن الأصاب توسحا أهني جنابي عن البرايا بك محل ماهي وصدق رايا سكرتك اللهم في الأهداء وردتهم لي وصفيت دائم تبت وبهت عندهم فهب لي فوق المنايا من فككت قبلي أبلي في دنيا وفي أخرايا كرامة تنمو بها بشرايا تفضل حلي كل يوم بما به أكون بسر الخوم اكتب لي الخبول والشهادة وأكبر الرضا بخرق الحادة نجف هادي ولتنجي بدني من الأسى ولتهيني بالخدن فس بكونك الإله والأحد يا صمد ليس له كفوا أحد سبحانك اللهم يا قدوس لك حلي سرمدا تقدير أبلي نجاة من جميع العالمين دنيا وأخرى وجميع السلم مني تقبل يا مجيب خدمي وصف للبقاء يا سل خدمي قبهت كونك دواما لي بكن فسرمدا سقلي به ما لم يكن إله صلي سرمدا وسلم على النبي عني وقلبي علم لعبدكم من الهلوم والحمل ما حتى أدب الذي فاق العمل دعوتك اليوم وارتجي المنام قد فليستجب إجابة أمنا وجه لي الإجابة التي تديم لي بها خير الحطايا يا خديم ناجيت موخنا فصلي بالسلام على النبي أني دواما يا سلام لله قد جهلت كل سرمدا ودهدا وقد كفاني الكمدا الحمد لله بالانتهاء وصلواته على البهائم يذكره سبحانه من الجنان وجسدي من هؤنا إلى الجنان أمته بالقلب حمد الأمد مصليا على النبي محمد سند قصائد لوجهه الكريم تذرها مها سكور لا يريم نويت فيها وانا والصحابة في الله ورسولي بالإجابة أبلي يا وهاب كوني يا خدام فيهم بكون ولي يخلد رخدام منح علي بسرور وأمان دنيا وأخرى وترد لي السمان إذ الجميع ما يسوء وأمين قبل الوصول سربدا بالمن لاوصل الذي يسرني بلا تسبب والتقني كل بلام فك بجاء المصطفى رحبتي دنيا واخرى رافحا مرتبتي سدني هلوم والتسدني لا والتسدني عملا وعدبا ودمني لكملا ان يكف فصحا ووجلا دنيا واخرى وجوا وحجلا اكتب لي الحسبه من جمله ما يسوءني في ابد بالمحتمام لابه بعد صلاه وسلام عليه بالكل سرورا بالسلام اكتب لي الامان والسلام وتقني الحساب والملام كف السخاوه وعلها يقود اني وكل جالب الى الوقود بكونك الورود حبلي ابلي ودام وبالرضا الاكبر هم ريم الدام رد الذي خلق او سيخلق من در حني يا من يخلقهم وجه دواما لي فوق سني من الذي يسرني بالمن تفضلا علي يا قدير بما به تصابي الصدور تفضلا علي كل ساهم بما يجر للمنى لساهم لك مددت يا مكرم يدي مستصفى بالمتبى المؤيد ودي الصلاه بسلامك له بآله يا هاديا فضل لهم اكثر بدل اليه ما فاق المنام كما جهلته رئيس الامنا اكتب له ما لا يحد من سلام مع السلام والتحب لي السلات ابلي به من الذي لديك يا من توجهت به اليك ما فاق سني وصمون الناس وطهرني من الادناس امه يوبي يا خبير وكليم مكانها خير الدنيا جهل لاب من المواهب السنيه والمن اللطيفه السفيه ما خاب في دارين عن اقراني وهم بلا اهاده ادراني لك السماء والارض والكرسي وله هو القلم يا علي اكتب لي القبول فيها وردا حتى اكون عند اهلها ردا اويتني الى قياس الارض فليعف فيها قبولا يرضي كفيتني الاحداء والاصواء فر لي الجميع والهواء تبت وبنت فمحوت عيبي كما استريت والتجد بالخيب ابلي كسوفات بلا مجاهد وابلي الوفاه في المعاهد اسف لي الخيوب والاسرار ورد لي الفجور والاشرار ذلك حي على القدير الواحد القهار في التقدير اسالك اللهم يا وهاب يا من له الاياب والصهاب يسرا وتوفيقا مع السعاده والاستقامه بخرق عدم يسرا وتوفيقا مع السعاده والاستقامه بخرق العدم وجه جميع ما اؤم منك ليسر بدل يا من رضيت عنك مد حياتي ساتنا في لجميع المسلمين يا خريب يا صميم كف عصاي عن جميع المسلمين دنيا واخرى وترد للمجرمين منح علي بوداد المؤمنين وجل هدايه لرداي المسلمين لرداي المسلمين اجل يا عبد القديم ابدا بصاره لكل شخص ابدا لجد بكوني للملائكه الكرام مسره وصحبه وصحبهم لي المرام للمسترق بالصلاه بالسلام بآله وبالجميع يا سلام ظلي اليك سارح السي يا عزيز وليس بارمت عليك بعزيز يسر بكل جملة مطلوباتي وليسر ما فاق مرقوباتي كوين لي اليوم النوال يبقى به أكرم وأحوي سبقى نويت هني شق يا حفيظ يا من له المهنا يا من له مهناي والملفوظ تفضل علي بالمكنون وهم الذي مرى من الجنون مسرت بالقرآن ساتلاوة فلي فيه قلد الحلاوة تبت مصليا مع التسليم على النبي فسد به ألومي وجه دواما لي حلاوة العمل والهلم والأدب في كل أمل أنك رضيت وحن المختارين ولا لوسابي فسد أستارين دعوتك اللهم بالنسام والنسر ياسل منا لعزام وحتى يا كريم بالإجابة فلي في كل أدم إجابة نصف مكاتبي وصلي بالسلام على النبي أني بكل يا سلام.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني ذاهب إلى ربي سيهدين. الحمد لله الذي متي ذهب إليه ذاهب هداه ووهب. نحمده على الذي قد وهبا لما يفوق من الأرض الذهبا. نسأل

لك غدوي والرواحي والذهاب، لك مبيتي ومقيلي والإياب، يسر ذهابي وإيابي وطوي، مضى الخلا عني وجد بعفو، عذوت كونك معي في سفري، فاقق الرجاء واقضي وطري، بك استعنت فأعني يا معين، وكل من بك استعان فمكين، بك استجرت فأجرني يا مجير، وكل من بك استجار فأجير، يا جامع الناس ليوم الحق، بيني وبينك اجمعا بالصدق، سقي فضلك للاستقامة وللعبور.

إنا كذلك نجزي المحسنين. أحمد ربي جملة المحامد، ثم صلين على النبي الحامد. نجيت من ما عنده ليس يرين، ربي الذي أكرم من كل كريم. ناجيته جل من المحرم، بذكر الحكيم للمحرم. أعطاني النافع نفع الباقي، وقاض لي مواهب السباق. كافته بذكر من شهر الصفر، وشكري حامدا له إلى صفر. قلي له جل وعز من جميع، بالمصطفى خيل برا خيل وراء إلى الربيع. عزته بذكري من جمادى، والشكر والثناء إلى جمادى. له مناجاتي من شهر الرجب، بذكري والشكر معا إلى رجب. كفته بذكري من شعبان، والشكر والثناء إلى شعبان. رأيته بذكره من رمضان، وشكره سبحانه للرمضان. جلسته بذكر من شوال، وشكره معنا إلى شوال. زنت لوجه الله من ذي القعدة، قصائد ذكري إلى ذي القعدة. يممت وجه الله من ذي الحجة، بالذكر والشكر إلى ذي الحجة. أتراب الله من يوم الأحد، بالذكر والشكر إلى يوم الأحد. له مناجاتي من إثنين، له مناجاتي من الإثنين، بالذكر والشكر إلى الإثنين. مجدت ربي من الثلاثة، بالذكر والشكر إلى الثلاثة. حمدته من يوم الأربعاء، سبحانه ليوم الأربعاء. سميته جل من الخميس، محفظ الأسماء للخميس. نيت ربي من العروب، بالذكر والشكر إلى العروب. يموت من بدي يوم السبت، بالذكر والشكر ليوم السبت. نفعني وكف عني الضرر، فبدا وليسوق الدرر. نفع بغير ذاتي المفاسد، من لا يسوق لي

لوجه الله ساقت إلى سواي كل الله يسوق من ليس له كف أن حد من غير ذاتي كل قال قد جحد.

كافر أو زنديق، ربي الحني كافر أو منافق لعلاجتي وسوقي نافع، ربي الحني كافر والمنافق تلاجهاتي وسوقي نافع، ملك الألفاظ والمعاني بقٍ كفاني أن أكون عانيا، حفظ ذكر من هداني فاسرا لي سره كما كفاني الخاسرا، سعادتي بلا محاء إن كتبت عند الذي من أم الضر يكبد، نجيت من ليس له كفءا أحد نعم ربي الرحيم الملتحد، يقود لي إلى الجنان غرضي بق حماني عن عدا ومرضي، وهذا غير السوء والمفاسدا بق لغيري يسوق فاسدا، ما شكر من إلينا أرسلت خير الجزاء كما المزايا جمعان، نويت شكر من إلينا أرسلان حمد فايق لديه الرسلان، جزا الكريم خير خلقه معا خير الجزاء كما المزايا جمعان، زان جميع الأنبياء والرسل في السر والعلن خير مرسل، يا خير من خدمه خديم أكرمني بجاهه القديم، الإله بك قطعا نسلم أوجهنا أنت الفريد العلم، لك لدى الله الكريم الأكرم ما لم يكن لأحد من كرم، من ظن أنك تساوي أحدا من البريات فلن يوحدا، حماك من رفع بالأذان سماك ما سماه في الآذان، سأو من ليست يريك الضراء عليك يا من للأمانة جرى، سأو من ليس يريك الضراء عليك يا من للأمانة جرى، أنا فعني بك الإله أبدا من أعظم بك بشري أبدا، يقول كل الله ربي وحدا محمد زادي إلى ذي الوحدة، شكرا نافع قد أرسلان أنا محمدا ففاق الرسلا، نبينا رسولنا محمد به محاضري وهو مخمد، جزاء أحسن الجزاء الأحد في كل من لربه يلتحد، هذا نبينا رسول الصمد في الحال والمآل نيلا يحمد، يصنع عليه من أتاه المدد فجائه مع الرضا والسدد، أحمد المختار عبد سيد نعم النبي والرسول الجيد، لأحمد المختار صلى المفرد عليه ما لغيره لا يرد، محمد هو الهدى والسند ومن أحبه فلا يفند، حتى الإله كل ما لا يحمد بلغيك إله أحمد، سيدنا هو الدليل المرشد فمن أحبه أتاه الرشد، نبينا في كل شيء يحمد بجائه حازت مزايا الحمد، يخدم الفؤاد مني واليد إلى الجنان وهداه الأفيد، نبيت شكر من أذايا مخمد بي لديه وحبيبي أحمد ونبي أحمد، وتبي تفسير الإله والرسول والجان البشارات يسول، بركة المحي محد قبل الخمول ولجات بظهور وجميل، لكن ربي على حب الخليل محمد من لي بشك يشكر القليل، لكن ربي على حب الخليل محمد من لي يكسر القليل، لكن راسل على الهادي الدليل وجادلي بما به أشفي الغليل، أضلي الجميل أفضل السبيل بجاه من به

لم يقدم أحمدا على الوراق وسعيه لن يحمدا سبحان من خلقه وصور أحسن تصريف تصوير وأعطى الصور نبينا رسولنا محمد.

الأمانة والعجب والأجر والصفاء من قبل الرجل هلاه وكونه ليبانا في هذه أبان في شعبانا سبحان من أكرمني بفيضان ولي قضى الحاجات قبل الرمضان نحكم العلي بإذن الوالين في هذه معا وفي الشوال يزي مع الصفاء وعدل في كلها ربي وفي كل قعدا نفعني من كان لي بالحجة من المحرم إلى ذي الحجة أبعت إله العظيم النافع قبل الرحيم الرافع بحمده مصليا مسلما على محمد ومن قد أسلما حمدت رب العالمين ذا الجلال مصليا على المزحزح الضلال أكرم كل والد وولد عند حبيبه الذي لم يلد ناجت سبحانه وأرتقي من يتعلم فتح المرتج أيوت من بر رحيم مغني مطر عنه بما أستغني بركة ورحمة مع الصلاح وعشمة بطول عمر وفلاح بكون الأكرم أرجو منهم ما قد رجوت ورضيت عنهم كنزي وعزي كون ربي ربيا وكان لي ربا وذاك حسبيا أيت منه جل بالمختار وآله وصحبه الأستار أيت منه جل بالمختار وآله وصحبه الأستار بركة تفوق

الكلام وبيفرح كل من تأدبا. زدني تقا وعملا ونورا، زدني تقا وعملا ونورا. قضي وبحفظ حفيظ الصورا، حفظا علي في حياتي كوني كالسحاب في الآيات. هب لي فيها عزة تدوم، يا خير مغن ملكه يدوم. على النبي محمد خير الورى، صل برسيبك يا من صورا. معظما بقدره العظيم والآل والصحب ذوي التعظيم، لنك بجاه

الدين يسري فيها الذي تعسران وصمد الأمر ربي يسران فويت من بعد الجمادى في رجل قبل ولي كشفت ما عني احتجن فسوى قصدي اليوم شكر النعم كمئن من خير مغن منعم ويتوجي له بالذكر وحمدي سبحانه والشكر نيته من رجب إلى رجل فيتجاب بالشفيع المنتجل وسيلتي محمد وقلت مصليا وشأنه

صل يا ربي على محمد وكليان لو بآله وصحبه كتبي خير الصلاة وتقبل كتبي أتم له بهم وللرسل الكرام خير الصلاة وارزق لي مرام مد حياتي يا سلام بالسلام في وطني طوبى وفي دار السلام.